FM.

ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

كبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح النور، صباح الفل على اللي يسمعوا فينا واللي يحبونا الكل. صباح الصحة، صباح البركة والرزق لكل مستمعينا. اي نعم، 6 متاع الصباح فايقين معاكم من توا وحتى للحداش. هذه أحلى صباح في البرمجة الصيفية الموزيكا فام. اليوم الخميس 2 جويليا الموافق ل 17 محرم 1448. طريق السلامة لكل المستمعين، صحة قوتكم، إن شاء الله نهاركم زين ومبروك ليكم الكل. اخترنا نبدأ بصوت فيروز على موزيك.

مورنينج على موزيك فم. صباح الخيرات. اي نعم تسمع معنا في موزيك فم، وهذه احلى صباح لثاني نهار على التوالي مع انطلاق البرمجه الصيفيه اللي نذكركم بديت البارح. ان شاء الله يا ربي لحد الان عجبتكم برمجتنا. خذيتوا البارح فكره صغيره على برمجنا تتعودوا عليهم جميل يا وقود. ان شاء الله نهاركم زين. دونك كل مستمعينا احنا معكم حتى ال11. تسمعوا فينا لبرا، نعرف فما برشا يسمعوا فينا في تونس وبرشا يسمعوا فينا زاده من خارج تونس. نجموا تتواصلوا معنا، تبعثوا لنا ميساجيتكم، تبعثوا لنا فوكاليتكم، بتصوركم وين توا انتم اش قاعدين تعملوا بالديكالاج اوغير، تخدموا تقراوا تشربوا في قهوتكم توا مروحين من الخدمه. اي اعطيونا وعايشوا الأجواء الكل على الواتساب، نمرونا 23 500 و13000. دونك 23 500 و13000. بعد شوي نعطيكم فكرة على فقراتنا اللي تستنى فيكم والربح اللي يستنى فيكم والتقزيدك كيفاش بشيكون اليوم أعلى موزيك.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: ان شاء الله بالفم والبلاي يكون احلى سباح الاحلى مستمعين موزيكا فام الستة وسبعة وعشرين دقيقة. زعما طقسنا اليوم كيفاش؟
0: ميتيو.
1: نعطيكم فكرة من خلال مثلا درجات الحرارة. ما تعرف النهار يقول لك من صباح وإن شاء الله يا ربي صباح الخيرات ليكم مستمعينا. دونك هي نسمة تهبل، لما النسمة هذه بعد العشية تنجم تتحول لشهيلي في بعض الولايات، وسبحان الله تنجم النسمة هذه تحير الأمطار وزاد كيف كيف السحاب في بعض الولايات سبحان الله. وذلك قاعدين نشوفوا فيه معناها على الأربع وعشرين ولاية مرة نسمع وهوني عنا سخانة سخانة، نعملوا طلع على القصرين نلقاو فما أمطار، هوني نسمعوا سخانة سخانة نعملوا طلع على الكيف نلقاو التبروري. اليوم كيفاش باش تكون مثلا مادام جبت الكيف؟ درجة الحرارة حاليا اللي تم تسجيلها حسب المعهد الوطني للرصد الجوي في الكيف الصباح كانت في حدود 28 درجة، أكثر منها بدرجة توا في سلينا، في بنزرت، في قصرين اللي تخلط فيها درجة الحرارة اليوم العشية 35 درجة، ومتوقع زادة تكون فما أمطار العشية في القصرين. بنزرت قصرين قلت لكم 30 درجة اليوم الصباح، 31 في بيجة، بيجة وين الريح اليوم تنجم تكون فيها قوية، 31 زادة في جندوبة، في زغوان. نحكي لكم على درجات الحرارة اللي تم تسجيلها اليوم 6 متاع الصباح، 32 في تونس، في نابل، في مستير، في صفاقس، سيدي بوزيد، في جيبس، 33 في تطاوين اللي تنجم تخلط اليوم 38 درجة، 34 درجة حاليا في مدنين، 35 في قبلي وتوزر أعلى درجات الحرارة توا، وزادة بتكون الأعلى زادة كيف كيف على مستوى نهار كامل توا حاليا في توزر 36 وتنجم تخلط حتى 41 درجة. كي يقول 41 ديما نحب نذكر نحكي وديما هوني درجات الحرارة في الظل اللي الواحد فينا ديما نعاود نقول مش قاعد يمشي من شجرة لشجرة ومن حيط لحيط، المحسوس باش نزيدو متاع 3-4 درجات، وهذه هي درجات الحرارة في الصيف، وربي يعطينا على قد طاقتنا.
0: ميتيو ابدا سباحك بأحلى سباح
1: خير ما تبدا بيان سور، ما نجمش نودك اكثر ولا احلى من احلى صباح باش تبدا نهارك معنا. 6:29 دقيقه الربح جاي، الفلوس جايين، الكارت نتاع البورتابل جايه، اي وصيتوني ملينا واحده واحده، اي به اليوم الكارت على اقل من مهلي. خليكم معنا، الحظ شو مخبي لكم بعد شويه مع فاطمه في دقيقه حظ، موسيقى من نوع شرقي غربي حتى من التونسي مبرمجين، وصبحيتنا اليوم استنونا.

0: ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح
1: معنا على موزيكا فم. إن شاء الله يكون أحلى صباح. 6:41 دقيقة. أعطيتكم فكرة على الطقس. بعد شوية حضروا تليفوناتكم باش نربحوكم الكارتة في خربش تربح. لكن قبل الزهر إن شاء الله يكون ديما معكم. تتويت فاطومة في دقيقة حط.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
1: صباح الخيرات فاطمة.
3: أهلا وسهلا. صباح الفل. شنحويلك؟
1: الحمد لله.
3: الحمد لله. إن شاء الله ديما لاباس، وإن شاء الله زيدة ديما الأخبار الإيجابية والطاقات الممتازة زيدة تكون لكل الأبراج الفلكية. عنا برج الحمل راهو
1: ذكرت البارح صورتك ستوري وما هبطتيش.
3: إيه هذيك علي قاعد نستنى
1: ما أي بيها طبش نهبط.
3: تهبطها مرتين.
1: إيه الكواليس.
3: تهبطها مرتين. تهبط بتاع البارح ومتاع اليوم.
1: دونك حضر روحك في السرطان باش نصورك في السرطان. كمل.
3: بيها تنقول لك لي وقتي باش نبدا. هكا عندك رابع برج. رابع برج اللي هو السرطان. هو عنا برج الحمل نهارو باش يكون مليان حيوية، فما فرصة باهية باش تعمل حاجة جديدة وإلا زيدة تخرج مع الأصحاب على خاطر طاقته عالية اليوم. والثور نحبو يرتاح شوية، يستمتع زيدة بأجواء الصيف، ممكن توصلك أخبار تفرحك وإلا زيدة تلقى فرصة صغيرة تبدل مودك للأحسن. اللي جاوزي الكلام الحلو متاعك راهو باش يفتح لك برشا بيبان. كيف كيف زيدة راهو باش يكون نهار مناسب للتعارف الضحك والخرجات على حار. السرطان راهي طاقتك هاتية، راهي طاقتك باش تكون إيجابية. نحبك تركز على الحاجات الباهية، الحاجات اللي تفرح قلبك، وخلي زيد الصيف يبدل الجو معك.
1: سمعت يا رفيقة، لازم تقعد
3: مازال الجدي وراه تم بعد شوية باش نعطيه برشا حاجات الجدي. كيف كيف زيد عنا الأسد، هو نجم النهار اليوم. علاش نقولوا هكا؟ مش على خاطره من أكثر الأبراج محليها اليوم، أما على خاطر حضورك يضوي البلاصة وين ما تكون. يعجبني فيه زيد الإيجابية، تعجبني الثقة، الطاقة الباهية اللي ينشرها وين ما يكون. ديما الأسد يخلي الجو أحلى ويبعث فيك زيد راهو برج الأسد إحساس بالراحة والفرحة. العذراء راهو أمورك بعدها كيف روحك بخارجة وإلا زيدة قاعدة مع العائلة نهار الراحة والضحكة المزينة. والميزان يا جيهان نهير مزيان، نهير الفرحة، نهير الفلوس. عنا برج الميزان عنده الفلوس وعنده زيدة طاقات الإيجابية. العقرب اليوم هو نهار اليوم محليها اليوم عربية أخبار على كل شيء.
1: قاعدة نسمع.
3: اليوم راهو نهار مناسب باش يبدأ صفحة جديدة، خليك متفائل فما مفاجأة باهية في الطريق. عنا زيدة برج القوس روح المغامرة عنده الحمد لله راهي طالعة رحلة قصيرة وإلا خارجة للبحر تنجم تكون أحلى قرار اليوم. هذي نحكي ونحن مع برج القوس. إلي جدي راهو التعب بدي يخف، طاقتك ترجع بالتدريج. راهو نهار ممتاز باش يستمتع بوقته وينسى زيدة الضغط. شقولك زيدة في برج الجدي؟ عنا زيدة برج الدلو راهي أفكارك الجديدة متاعك باش تلقى برشا تشجيع. نحبك تستغل الصيف باش تحقق حاجة كنت تأجل فيها. ونكملوا نحنا مع برج الحوت، راهو القلب مرتاح والإحساس راهو باش يكون ياسر مزيان. نهار فيه اللحظات والكلام زيدة اللي يفرح.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: ولا بعد الحظ نقول إن شاء الله يا ربي ديما مزهرين معنا على موزيك فم وين ما كنتوا. 6:44 دقيقة. دونك تسمعوا معنا في أحلى صباح وحتى معكم الحداش تتواصلوا معنا، تسمعونا لايف هكا كما قاعدين تتابعوا على باجنا أحلى صباح على الفيسبوك. تتابعونا زاد كيف كيف صوت وصورة وتتواصلوا معنا سورتو لهنا اللي عايشين البرا بالديكالاج هورير. يسمعونا نقولنا يسمعوا أخبار البلاد ويشموا علينا ريحة والنسمة التونسية الفاوحة اللي جاية. دوك على الواتساب اللي هو 23 513 ألف لهنا وتنجموا تبعثوا لنا ميساجاتكم. دوك واتساب 23 513 000. تليفوناتكم حاضرين ولا اللي باش خليكم توسعوا بالكم منين جبتين هذيا من قاع الخابية؟ اصلا هو نسي روحه هو يغني. ربيع الخولي حبيبه قلبي وحاضروا تليفوناتكم بعد شويه خربش تربح. شكون اللي باش يربح الكارت اللي

0: يبدأ سباحك بأحلى سباح.
1: هكا تبدأ صحيتك معنا على موزيكا فام السبعة غير درجين وقيتة وبديتوا تحفظوا الأوقات متاع فقرات متاعنا. الربح موجود وتتسويت شكل يبش يربح الكارتة في خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح.
1: حاضرين يا حاضرين يا تليفونات في ديكم ونبدأ نمل عليكم نمرو الكارتة الكارت.
2: أبليتي
3: أيوة تحت أمر
2: أم بتسلم عليكم وتقول لكم مليني واحدة واحدة.
1: هو الحق تاع ربي أنا مرام متصالحة مع روحي. هذا المساج اللي أكثر وصلني البارح. إيه جي جي كتملي الكارتة ملينا واحدة واحدة. به نبدأ حاضرين. أي صفر ثمانية سبعة واحد اثنين ثمانية ثمانية خمسة واحد أربعة ستة ستة تسعة ثمانية ومبروك عليكم الكارتة.
0: خربش تربح خربش تربح. ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح.
1: نكملوا حتى للحديش هكا الصبحية تكون مع كل مستمعينا. بعد شوية الأخبار فما دي مينوت كرونو باش تصبحوا تربحوا معنا كيف كيف وتشاركوا معنا على تليفوننا على 71113000. شارك معنا واربح 200 دينار يستنى وفيك. ماريا كاري تتصيت فانتزي.

0: يبدا سباحك باحلى سباح احلى سباح تابعوا الفريكونس رقم واحد في تونس موزايك فام www.mosaikefm.net فيسبوك انستغرام تيك توك يوتيوب والى الابليكاسيون موبيل موزايك فام موزايك فام الاولى في تونس راديو موزايك فام تونس الاخبار
1: مستمعي اذاعه موزايك فام صباح الخير. معدل الفائدة في السوق النقدية يستقر عند مستوى 6.99% خلال الشهر جوان من سنة 2026 وذلك للشهر الخامس على التوالي وفق المعطيات الصادرة أمس عن البنك المركزي التونسي. ووفق الانزلاق السنوي تراجع المعدل بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة إذ تحول من 8% خلال جوان 2023 إلى 7.97% في جوان من سنة 2024 و 7.5% خلال جوان 2025 قبل أن يستقر حاليا عند 6.99%. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلم الرأي العام بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه ابتداء من يوم 13 من جويلية 2026 وذلك بسبب ما اعتبرته النقابة الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها مخابر التحاليل الطبية جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. والنقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تدعو السلطة المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا. الشركة الجهوية للنقل بإصفاقس تتسلم أمس 4 حافلات جديدة مزدوجة بقيمة جملية نهزت 2.5 مليون دينار. في الشأن الدولي المفاوضون الأمريكيون والإيرانيون يحرزون تقدما إيجابيا في المحادثات غير المباشرة التي عقدت في الدوحة على أن تعقد جولة أخرى بعد تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري. من جانبه الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن كل الإجراءات التي اتخذت في مسار المفاوضات جاءت في إطار السياسات المعتمدة للبلاد. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يقول أمس إن الاتفاق الإطاري مع إسرائيل لا يعد اتفاقية أو معاهدة وإنما يهدف إلى وضع إطار موجه للمفاوضات وتحديد مسارها وصولا إلى اتفاق محتمل. وأوضح سلام في مقابلة تلفزيونية أن مصطلح اتفاق الإطار قد يثير بعض الالتباس مضيفا نحن نتحدث عن إطار توجيهي للمفاوضات يحدد مسارها بهدف الوصول إلى اتفاق وليس عن اتفاقية أو معاهدة وفق ما نقلت وكالة الأناضول. القوات الروسية تشن هجوما على العاصمة الأوكرانية كييف خلال الليل ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين. وأصابت الضربات التي تمت بالصواريخ والطائرات المسيرة مباني سكنية وتسببت في اندلاع حريق بفندق يقع على شارع رئيسي. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات والمشوار يتواصل مع جهة الميلاد وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.

0: والهوى سلطان. هذا جورج وسوف على موزايك كفم.
1: ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء،
0: بيسر ما يفوتك حاجة شيء. كل الأخبار تلقاها معنا أول بأول. شكرا لي على تدخله معنا، سمعته البارح وتبعته في السيت بتاعنا ومن فريق أخبارنا زيدا كيف كيف على الرجل الأرضية. هما فات رجتين، الرجل الأرضية الأولى اللي تعتبر قوية فاتت الأربعة درجات مقياس ريشتر، دونك صارت في جرديس، وجيت بعدها رجة ارتدادية نجمو نقولوا 2. ناخذ أكثر التفاصيل مع سي حسين حامدي رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي. صباح الخير يا حسين، مرحبا بيك.
2: مرحبا بيك أخ جيهان، ومرحبا بمستمعي إذاعة موزايك فام. بالفعل سجلت محطات رصد الزلازل تابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس موافق ل 1 جويلية 2026، رجة أرضية أولى على الساعة 2:41 بعد الزوال، وبلغت قوتها 4.2 من سلم ريشتر، وقد حدد مركز الرجة حسب التحاليل الأولية في المركز الرئيسي لمراقبة نشاط الزلزال بالبلاد التونسية بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. وأصدر المعهد بلاغ في هذه الرجة، ثم بعد ذلك ورد عليه العديد من الاتصالات سواء من مواطنين أو من الإذاعات الجهوية
0: لأنه تحسوا بها
2: رجة شعروا بالرجة. ثم في وقت لاحق من نفس اليوم يعني على الساعة 10:38 سجلت محطات رصد الزلازل أيضا رجة ارتدادية ثانية بلغت قوتها 2.6 من سلم ريشتر في نفس المنطقة تقريبا في جرجيس. وكذلك ورد على المعهد مكالمة هاتفية من صحفي من جريدة لابريس أفاد أنه أحس بالرجة في المنزل متاعه، وبالتالي أصدرنا فيها بلاغ أيضا. وبالتالي يصبح عدد الرجات اللي تسجلوا منذ بداية سنة 2026 51 رجة، يتوزعوا تقريبا على كالتالي: هناك 7 رجات قوتها أقل من 2 من سلم ريشتر، يعني رجات دقيقة. ثم عندنا زاد 28 رجة ضعيفة جدا، يعني قوتها تراوحت ما بين 2 إلى 3 درجات من سلم ريشتر، و 11 رجة بلغت قوتها ما بين 3 و 4 درجات من سلم ريشتر. هذه الرجات 11 رجة تعتبر رجات ضعيفة. ثم سجلنا أيضا 4 رجات اللي قوتها فاتت 4 من سلم ريشتر وأقل من 5، وهذه الرجات تعتبر متوسطة.
0: تعتبر متوسطة هذه الرجة اللي مثلا في منطقة جرجيس، هل شهدت جرجيس معناها متعودين فيها كمنطقة أنه تشهد رجات؟
2: نعم، هي صارت رجات في الماضي، ولكن هذه الرجات هي محدودة من حيث العدد. يعني يمكن القول حسب أنا هي كما قلت لك المنطقة هذه تعتبر منطقة هادئة نسبية من حيث النشاط الزلزالي، وحسب القاعات المعطيات اللي يمتلكها المعهد اللي هي تمتد من 412 إلى سنة 2026، تضم قائمة في زلازل التاريخية ثم بعد ذلك قائمة أخرى هي زلازل تم رصدها بمحطات رصد الزلازل. يعني تقريبا عندنا 8 رجات في المنطقة الكل، يعني يمكن ذكر السنوات فقط هي 1934 1997 2008 2017 2020 2021 2023 2024 و2026 عندنا زوز رجات.
0: واضح. يعطيك ألف صحة سي حسين، شكرا على تدخلك معنا، إن شاء الله يعطينا ربي كل شيء بلطف. شكرا ليك سي حسين حامدي رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ما يفوتك شيء، ما يفوتك شيء، ابدا سباحك أحلى سباح، أحلى سباح. موزايك فام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ماهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
3: اكتيفي سيفك تحب تحكي
4: en illimité ou t'aum fi gigawatt
5: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
6: اريدو طور عالمك.
1: ابدا سباحك.

0: صباح الخيرات، 7:19. شنو الطقس اليوم؟ تتسويت نعرفه ونسألوه.
1: مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: ميتيو،
0: أخبار وأحوال طقسنا لليوم ليامات القليلة القادمة. زاد كيف المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ المعلومة الرسمية والصحيحة. صبحي بن أحمد معانا، صباح الخيرات صبحي، شحويلك؟
4: صباح الخير جيهان، تحية ليك، شحويلك؟
0: الحمد لله والله. أنا سبحان الله، معناها قاعدة نقول لهم في توزيع الخريطة نشوفوا في فما ولايات الصيف الصيف ولايات تسحب وبرق ورعد وأصلا التبروري.
4: نعم صحيح، هو تقريبا كما كنا حكينا حتى في نشرات سابقة اللي هنالك منخفض للضغط الجوي متمركز على جنوب إيطاليا اللي بيش يسير لنا تيارات شمالية شرقية شمالية غربية قوية، معناتها تتقوى بالكدية سرعة الريح خاصة بداية من اليوم، والبارح شفنا معناتها سرعة الريح بدأت تتقوى، وبالتالي بطبيعة الحال بيش تنخفض درجات الحرارة وخاصة على مناطق الشمال. يوم الأمس سجلنا 37 درجة بتونس العاصمة، في حين اليوم سجلوا تقريبا 32 درجة. وكذلك حتى بجي مناطق الشمال الغربي اللي كانت في حدود 38 و37 درجة اليوم ما تتجاوز 29 درجة. تيارات شمالية غربية قوية. اللي بيش يميز أكثر حالة الطقس هو تشكل خلايا رعدية اللي بيش يكون نشطة اليوم بمناطق الجنوب الغربي في البداية، جهة قفصة توزر قبلي كذلك حتى سيدي بوزيد، ثم تشمل لاحقا جهة شرقية جهة صفاقس كذلك المهدية والمنستير. يوم الأمس شفنا خلايا رعدية كانت متفاوتة القوة بالنسبة لمناطق الوسط، كانت على كميات هي 13 مليمتر بجهة شربان من ولاية المهدية، وكذلك بجهة قفصة سجلنا 5 مليمترات. ظهرت الخلايا الرعدية كذلك بجهة الحمامات يوم الأمس شفناها، وكذلك حتى بولاية بنزرت معناتها بعض الأمطار بسجنان، وكذلك بجهة الكاف تجروين كانت متفرقة ما كانتش قوية برشا، لكن النشاط الرعدي يمكن اليوم يكون أقوى، مؤشر ظهور خلايا رعدية أقوى اليوم. البحر ردوا بينا، البحر بشيكون شديد الاضطراب إلى هائج بالشمال، يدوم اليوم وغدوة حتى إلى غاية يوم السبت. إذن معناتها سواحل كل
0: فما بحورات وشتو تقول لنا السباحة فيها ممنوعة؟
4: نجم نقوله نتجنبوا على الأقل هذه الأيام السباحة في ظل هذه التقلبات الجوية اللي هي معناتها تتمثل في رياح. هناك إعلام بطبيعة الحال برياح قوية سري المفعول، تتمثل في رياح شمالية غربية توصل حتى 30 عقدة. البحر بش يكون هائج معناتها إلى شديد الاضطراب، ثم يشمل المناطق الشرقية لاحقا. في البداية معناتها شطوط انتها تقريبا شمال كل طبرقة بنزرت تونس كذلك خليج تونس وخليج الحمامات، ثم لاحقا جهة المنستير سوسة اللي غدوة زادت تتقوى سرعة الريح ويكون البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب. الحرارة كما ذكرنا معناتها اليوم القصوى باش تتراوح ما بين 29 و35 درجة بالشمال، وقرب السواحل نسجل إن شاء الله 32 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة، وتتراوح ما بين 36 و41 درجة داخل البلاد مع ظهور الشهيلي. الطقس يبقى مفرشة كما هكا تقريبا نوعا ما إلى غاية يوم السبت، ثم تبدأ ترتفع تدريجيا هذا السبت، لكن الأسبوع القادم هو اللي نشوفه فيه ارتفاع واضح في الله. درجات الحرارة
0: الله على الارتفاع الواضح.
4: هذاك هو الصيف.
0: تنسموا معناها بروفيتي، تنسموا الجمعة هذه وما تتشكيوش من السخانة، لأنه السخانة باش نتشكيو منها الجمعة الجاية.
4: إن شاء الله يترتفع بالقدية الجمعة الجاية
0: والطائرات
4: تكون جنوبية إن شاء الله.
0: ربي معنا، شكرا ليك صبحي بن أحمد، تحية ليك ولكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويلية تنجم تريزيرفي لارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك.
2: امشي العزيزة.
3: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
0: معنا حتى ال 11 على موزايك فام 27 دقيقة 10 مينيت كرونو. تسويت
5: اليوم مع أورانج، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: 10 مينوت كرونو 10 مينوت كرونو
0: مع مكي العوني اليوم دي مينيت كرونو. صباح الخيرات مكي.
6: صباح الفل والياسمين. لاباس الحمد لله. انت شنو حوايرك؟ شنو امورك؟ قالوا لي محضره روحك دي مدالي. سمعت
0: البارح ريتني كيفاش ابدا كسرت الدنيا. جوك اتصلوا بيك وقالوا لك ربي نحبوا عروض لها.
6: بيان سور.
0: لا اليوم باش نبهركم. ليه مع مكي غير اليوم؟ ليه حضرت دروسي؟ هو الحق نتاع ربي فوز كعطيه لي مكي. أما عملوا روحكم كاينكم صدقيني. مكي نحب نسأل كوني، شو اللي صاير في المنتخبات الإفريقية في المونديال؟
6: اللي صاير غريب برشا في الدور الثاني في المونديال في المنتخبات الإفريقية. شفنا كوت ديفوار لفاسون اللي خسرت بها ضد منتخب النرويج، رغم أنه كانت عدلت وكانت نجت ترجع في المقابلة. شفنا البارح المثال خاصة منتخب السنغال. منتخب السنغال البارح ربح المنتخب البلجيكي، منتخب بلجيكا كان اللي ربحنا 5 في قبل المونديال. البارح خاسر حتى ل 86 دقيقة لعب ضد السنغال 2 بلاش. شنو يصير؟ دقيقة 86 تعادل بلجيكا، دقيقة 89 تزيد البونتو ثاني، يتعادوا للحصص الإضافية. في الحصص الإضافية أسوأ سيناريو نجم يصير، في 120 آخر دقيقة في المقابلة بالفار بلجيكا تحصل على ضربة جزاء، وضربة الجزاء هذية تتسجل والمنتخب السنغالي يغادر المسابقة هذية بعد ما كان رابح 2 بلاش، يخسر المقابلة نتاعو ويغادر المونديال. سيناريو مشابه جدا كان صار في المقابلة اللي قبلها اللي هي الكونغو ديمقراطية، أول مرة تعدى دوزيام تور في المونديال. البارح ماتش كامل رابحة ضد منتخب أنجلترا، تسجلت الهدف متاحة من الدقيقة 7 دونك، وجرات المقابلة ومقابلة بطولية خاصة المنتخب الكونغولي في الشوط الأولاني المقابلة لحد دقيقة 75 تتبدل المعطيات، وهاريكين بثنائية سجل زوز أهداف المنتخب الإنجليزي في 75 و 86، والرقم 86 خايب برشا البارح المنتخبات الإفريقية. دونك الكونغو وديمقراطية تغادر المسابقة هذية. في المقابلة هذية جهيم بعدها صارت لقطة غريبة برشا برشا في الكونفيرونس دو بريس. المسؤول الإعلامي في الكونفيرونس دو بريس تاع سيباستيان دو سابر اللي هو مدرب كونغو ديمقراطية اللي كان مدرب سابق في الترجي الرياضي التونسي، وقت كمل حكي على الماتش خذ الكلمة المنسق الإعلامي اللي معاه، قال ما عادش أسئلة يعطيكم الصحة، قال نحب نعلن خبر اللي هو وفاة والد المدرب سيباستيان دو سابر، وقالوا تعزينا الحار. تصدم المدرب سمع وقتها سيباستيان أن والده توفى، غزر له قالوا مرسي، ومن بعد عاود غزر. تأثير الصدمة كان واضح والتأثر متاعه كان واضح، والمفاجأة خاصة معهم اللقطة كيفاش صارت يعني غريبة برشا،
0: والصدمة متاع المدرب
6: خاصة في الكونفيرونس دو بريس، وكان ظاهر على المدرب كيفاش غزر له المرة الأولى ومن بعد قام ومن بعد عاود غزر له. معناها
0: اخترت كان الوقت هذا باش تقول لي
6: سيسا معناها والصدمة وقف في كونفيرونس دو بريس يعلم في الخبر كيما هكاك من بعد ما كمل المونديال ومن بعد ما كذا. غريبة برشا اللقطة متاع البارح ودارت برشا اللقطة هذه.
0: من لقطات زاد كيف الغريبة ومش نبعد وما كيف فماك المبادرة الغريبة في فرنسا على الموقع الاعتذار من مبابي. مبابي بعد كان يتسب ولا ويعتذروا له.
6: شوف ايش
0: قولكم في السؤال هذا؟ وينو اسكندر؟ سمعوها الاسكندر دونك دي مين تكونوا مع ماكي نولي حاجة أخرى.
6: تفهم كورة ديجا كيليان مبابي اللي كانت برشا جماهير فرنسية في المدة الأخرى غاضبة عليه بسبب الأداء متاعه، وخاصة اللي صار في حكاية باري ومغادرته باري والأداء متاعه في المنتخب الفرنسي، وكيفاش هو اصلا سورنو نتاعو معناه عيطولو وصلوا عيطولو حتى ديكتاتور في اشار المبوتو عنده نفس الاسم عيطولو بيه كيليان مبابي. فما موقع تعمل خصيصا في فرنسا للجماهير كيما البيتيسيون، ينجم يدخل يعمل في السيت هذاك يقيد اسمه كل شيء ويعتذر من كيليان مبابي. السيت هذا عملوه الناس اللي كانوا يكرهوا كيليان مبابي لكن معناتها ألقوا في المونديال وقيادته لفرنسا الى حد الان للدور الثالث من المونديال، والتألق خاصة والأهداف اللي سجلهم، فإنه الناس الكل قاعدة تعتذر من كيليان مبابي. كيليان مبابي يبدو أنه حاط في قلبه برشا بعد المونديال اللي خسره في 2022 والثلاثية اللي سجلها في الفينال وما ربحش. يبدو أنه المرة هذه ماشية طول للمنتخب الفرنسي.
0: باش نحكي لك هنا، أنتم قاعدين تعيشوا وتشوفوا أكيد هالكواليس هذه والفازات اللي نقول أنها تصير معناها حتى في بعد ريتك السؤال بعد البارتيات وكل شيء، كيما مثلا صار التجاهل نتاع ريان شرقي المدرب فرنسا، معناها الناس الكل فقت بها. انا لا انا نقرا من ورقه
6: بالضبط. واللقطه هذه جين اثرت جدل كبير، ريان شرقي اللي هو لاعب مان سيتي يعني واللي ماهوش قاعد يلعب اساسي مع المنتخب الفرنسي في المقابلات الاخيره، اخر مقابله بعد انتصار فرنسا على السويد، ديدي ديشان كان فرحان برشا. ديجا ديدي ديشان عمل ريكور انه اكثر مدرب في التاريخ ربح مقابلات في المونديال، دخل وسط الملعب كانوا الناس الكل يهنيوا فيه، ويعني دخل الملعب يسلم على الملاعبين نتاعو والمنافسين وكل شيء. وقت الوصول لريان شرقي وانا نشوفوا اللقطه بالنسبه لعبد فرشفين على الباج تاعنا سبور باي موزايكا فام، وقت اللي وصل باش يسلم على ريان شرقي حاول بكل الطرق ريان شرقي انه يتجاهل المدرب نتاعو ويتفاداها ومد يده ودار له من الشيره الاخرى، وحاول انه يتفادى المدرب نتاعو. وبرشا برشا حديث على اللقطه هذه في فرنسا، وديدي ديشان كان مصر انه يحكي مع الملاعب نتاعو، مصر انه يسلم عليه،
0: اصلا شدوا من يده هكا ودزهيلو معناها
6: بالضبط. دونك اللقطه اثارت جدل كبير، وهل فما مشكل ما بين المدرب والملاعب؟ يبدو انه ريان شرقي يعني متغشش على انه كيفاش ممكن ما يلعبش اساسي في المونديال هذا مع المنتخب الفرنسي وعلى طون دو جو اللي قاعد يخو فيه. ما نعرفش هل من بعد باش تاثر على مشاركته مع المنتخب الفرنسي ولا لا، نشوفه في الايام القادمه.
0: مداهمه مقر الجامعه الالمانيه من قبل الشرطه، شنو الحكايه؟
6: الكرة الألمانية جين تعيش على وقع أزمة جديدة بعد ما قامت السلطات الألمانية البارح بمداهمة المقر الرئيسي للجامعة الألمانية لكرة القدم بمدينة في فرانكفورت في إطار تحقيقات مفتوحة حول شبهات فساد مرتبطة بتنظيم بطولة أمم أوروبا لورو 2024. المداهمة هذه تجي أيام فقط بعد سقوط جديد للكرة الألمانية والانسحاب من الدور الثاني من المونديال، بعد ما 2014 هزوا المونديال، 2018 غادروا من المجموعات، 2022 غادروا من المجموعات وحبوا يصلحوا يعملوا كل شيء، 2026 يغادروا من الدور الثاني من المونديال. وحسب وسائل الإعلام الألمانية كيف كيف وسائل الإعلام الفرنسية فأنه التحقيقات هذه تتعلق بطريقة توزيع بعض الامتيازات والتذاكر الخاصة بالبطولة، خاصة فائدة عدد من المدن المستضيفة، وفما الشكوك حول وجود تجاوزات في منح مزايا وضيافة لكبار المسؤولين والشركاء بطريقة تنجم تكون مخالفة للقانون المعمول به في ألمانيا. وما اقتصرش الأمر على مقر الجامعة الألمانية فقط، لكن شملت عملية التفتيش زادة برشا مواقع ومؤسسات أخرى عندها علاقة مباشرة بملف تنظيم لورو 2024، وفي محاولة من المحققين الجامعة والوثائق والمعطيات اللي تساعد في الكشف الحقيقة. من جهة الجامعة الألمانية قالت راهي بمثابة شاهد في القضية هذه، ما هيش المتهم الرئيسي، في محاولة باش تبعد على روحها كل الاتهامات. ويبدو أنه حسب الملف أنه أبرز المتهمين هما البلديات وأعضاء في البلديات في المدن المنظمة اللي كانت في اللورو 2024. هي الموضوع كل على تذاكر وضيافات وتلة تعطات الأشخاص. دونك في ألمانيا يعتبروا أنه الشيء هذاك رشوة وممنوع، هذاك علاش التحقيقات هذية صارت. دونك في انتظار النتائج متاع التحقيقات هذية في الأخر شكون باش يتم يعني توجيه الاتهام ليه بصفة أساسية ولا الحكم عليه كان أخطأ.
0: ميرسي بوكو، يعطيك الصحه
6: باكيروني.
0: ميرسي بوكو. 10 مينوت كرونو. ابهرتك؟
6: لا لا تبارك الله عليك،
0: غدوه معايا في 10 مينوت كرونو،
6: غدوه معاك زاده في 10 مينوت
0: كرونو، كمل معايا شهر جويلية كل ارفع لي راسي. ميرسي بوكو ماكي، يعطيك الف صحه، كانوا معنا حتى ال 11. 10 مينوت كرونو.
5: اليوم مع أورانج خذ لوف جيجا كليم واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقول بلاش حسابات، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح.
5: فيزيتي
2: تدلل تدلل
7: الدار البحر ولا الخرجات، سيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوان، من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
2: تدلل
8: جيون ايام دللنا.
9: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام،
8: ما تلقاش الكلمة اللي تقويك، والسند اللي يخذ بيديك، مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
9: الو صباح
10: هاني ريكش جوي بيه
9: في أسخانة.
10: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال ايكونوميك سيلانسيو، وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
9: على الكمبريسور؟
10: ليه، على الكليماتيزور الكل،
9: على كل شيء.
10: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
9: توا فهمت عليه جوك باهي.
10: الاول مره في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
11: ماكسويل فور بيتر لايف.
12: جو الصيف في مونوبري مفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. بروموهاتنا توصل حتى لشطر السوم على اللي تستحقوه للمه والشيخات، بستحلى التبحيره مع الشله والعائله، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموهات.
11: مونوبري ديما معك.
13: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour. Quand la route s'arrête, M-Hero continue et franchit les limites. M-Hero arrive en Tunisie avec Autohol, un tout-terrain premium, électrifié, pensé pour la puissance, la maîtrise et les terrains sans compromis. 10 ans de garantie, moteur et batterie. M-Hero, never back down.
14: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
15: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
11: أريدو، طور عالمك.
2: تدلل تدلل.
16: الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربحو كادوات يستناو فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين، ما عليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم، وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
2: تدلل
17: جيان
18: ايام دللنا.
3: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
0: تبدا سباحك معانا على موزيك فام. نتعدي للربح، نتعدي للربح تصويت في صباح تربح.
19: المزرعه تقف معك بالخير باش تنوع بمحبه الشهوي عربي وسوري. المزرعه المحبه ديما حاضره.
20: صباح تربح
0: ان بون داشا قيمته 100 دينار من اهداء موزايك فام. دونك كل يوم اللي تبدا ليميسيون تكلمونا على تليفوننا ستاندر على 71113000. اليوم عمليه القرعه وان شاء الله الزهر يكمل معك هكا للاخر. سي سلاح الكنيسي، صباح الخيرات سي سلاح.
21: هالك طيب اخت جيان، هالك مبروك.
0: شنو احوالك سيدي؟ لاباس عليك.
21: ربي يبارك فيك وربي يفضلك يعيشك
0: ربي يخليك. سي سلاح شتعم في الدنيا؟
21: والله الواجيس يا أخي.
0: ربي عينك ربي عينك. شديت ثنية ولا ما زلت؟
21: والله شاد ثنية تو في القيروان.
0: في القيروان
21: أربعة و...
0: فماش فما؟
21: فما سخانة يا
0: سخانة أختي. ربي معاكم ربي معاكم، وديما نوصيكم ما تجريوش واستحفظوا على رواحكم.
21: حول الله ركب معايا نمشي في أمان.
0: سلم علي. أنت سنعة تو مقاري تو أنت؟
21: والله شوية شوية.
0: لا لا عاد لا لا عاد نحب احنا على سلامتك. هاني انا معاك توا بكلينوتون على اليمين.
21: حتيت سيئ.
0: اي به
21: نسلموا.
0: اي بلا بلا قل لهم كان ربحنا نحبوا تصفيقه باهيه تشجيع.
21: كان ربحنا نحبوا تصفيقه باهيه. اوكي عايشه
0: يا سيدي. اي سي سلاح السؤال يقول نحكيه على البكالوريا. كانت نقصي شويه في الراديو باش تسمعني. نسأل على قديش نسبة النجاح متاع الدورة الرئيسية للبكالوريا، علما أنه دورة المراقبة توفى اليوم. هل هي 15.67%، 25.67%، 35.67%،
21: 35.67%؟
0: سمعني تصفيقة من عندك.
21: بارك الله فيك
0: يا سيدي. مبروك عليك مبروك عليك. بوندا شاقيتو مدينار من اهداء موزايك فام. طريق السلامه ليك يا سي سلاح. الطريق. السلام عليك ولكل مستمعينا، نهارك زين خويا العزيز في الأمان. باي باي. دونك افكتيفمون نسبة النجاح هي 35.67%، 55259 تلميذ، والعاقبة للبقية علما وأنه اليوم توفى الدورة دورة المراقبة بالنسبة للبكالوريا. كانت هذه صباح تربح وغدوة زادة كيف كيف عنا شكون النجم ونربحو.
20: صباح تربح
19: المزرعة تقف معك بالخير باش تنوع بمحبة الشهوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
0: نكونوا معاكم افكتيفمون حتى ال 11 إن شاء الله يا ربي متونسين بينا. ألو ألو كوندكتور،
17: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
3: ألو كوندكتور
0: يكون كلكو بار كل مرة حاضر ويلوج شكون اللي باش يربح معنا، وبيسر لازم يطلع الإجابة الصحيحة. صلاح الدين السكوكحي، صلاح صباح الخيرات.
18: صباح الفل جيان، نسلم عليك ونسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين بالطبيعة. إن شاء الله يا ربي صباح مبروك للناس الكل وكل مستمعي. أحلى صباح، احنا موجودين توا وين قنطرة الجمهورية جيان. الحقيقة لهنا العباد تزمر مش على خاطر المبوتياج، راه جوست أجواء احتفالية وكهو، أما الأمور منظمة أمورهم واضحة، قاعدين نشوف في برشا حركة لهنا. حبينا ناخذوا معنا واحد من الشوفير نتاع التاكسي جماعي المكتار بحكم السرعة في العمل. أنا غالب لقيناه مزروب هذاك، علاش اليوم باش نلقاو معانا شوفير تاكسي زادة أي العمر يوقف لنا، نسلموا عليه برشا برشا. كتبت له اليوم كتبت له سلموا عليك سي محمد ناصر، مرحبا
22: بك عسكر همال بيك،
18: نهارك زين إن شاء الله.
22: نهارنا ونهارك إن شاء الله.
18: إيه أنت سياق قبل ما نترك سؤالك، إيه قديش تعطي روحك في السياق على 10؟ قديش تعتبر اللي أنت هكا؟
22: أنا مزوين أعتبرها على الأقل شيء 9 على 10.
18: 9 على 10 لا لا، وإن شاء الله تكون كيفك يا سي محمد، إن شاء الله ديما هكا وإن شاء الله ديما فرح. بيه سؤالنا إحنا اليوم شو يقول؟ سؤال ناس سهل مهم، تصور هذه أنت ظاهر عندك خبرة معناها في التاريخ، نحكيه لهنا عند المجاوزة كي دبر على كرفة بالطبيعة في الكياسات اللي مسموح بها في هذا، عند المجاوزة لازم فرق السرعة ما يقلش على قديش، معناها قديش بالضبط الساعة. كذلنا مليح وعطينا كالإجابة بالباية بالباية في الميكرو.
22: أعطيك الإجابة بالباية، إذا كان هو يمشي في 80 كيلومتر في الساعة أنا نكون نمشي في 100 كيلومتر بس نجاوزه،
18: معناها 20
22: 20 كيلومتر في الساعة المجاوزة.
18: فرق المجاوزة هذا ربحك معنا 200 دينار، إن شاء الله مبروكين عليك.
0: مبروكين عليك،
18: إن شاء الله مبروكين عليك وإن شاء الله ديما فرح.
22: عايش عايش كرحم والديك، عايش عايش مزيك زاد وعايش نسكم،
18: ربي خليك زي محمد. هاك ربحها معنا اليوم 200 دينار كانت زي الكونديكتور بالنسبة اليوم ماجيان، وكما قلت أنت كل مرة باش نكونوا موجودين في بلاصة حضروا روحكم وحضروا معلوماتكم مليح مليح بالنسبة لقواعد المرور لخطايا أي حاجة عندها علاقة بالكهرباء، وإن شاء الله يكونوا من رابحين.
0: اكزاكتومون، مبروكين عليه ال 200 دينار والعقبة لجايين إن شاء الله ديما ربح مضمون معنا على موزيك فم. كانت هذه ألو كونديكتور،
17: يجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مغرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزائرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كوندكتور.
3: الو كوندكتور، انت صباحك احلى صباح احلى صباح.
23: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو، الجو الصغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تاو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
24: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، QLED 4K، Google TV 5.0 سيرتيفي، أندرويد 14. ايكوسات فرجة وبشاشة.
1: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتبدأ توفر لك دي كور دالمان اون بريزونسيل او اون ليني افيك دي بروف اوتمون كاليفي و ان بروغرام بيداغوجيك دو كاليتي. مي لكلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الاقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنساش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
4: انا يا سي محمود باش نبني لك الدار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه، هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
5: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط بريمه البرايم.
4: هي يا سي محمود هذيك اللي يشد هو هذيك اللي يدوم. ما تنساش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمو رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط بريمة البرايم.
6: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
7: امشي العزيزة
25: اكتب السيفة اكتب السيفة
26: تحب تحكي
27: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
28: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش
29: اريدو. طور عالمك.

0: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثه جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
1: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معكم حتى للحديش. نهاركم زين مستمعينا. الوقت قديش يجري. عادنا بها 6 متاع الصباح ونقول لكم الصباح النور ويا مرحبا بيكم. وان شاء الله يا ربي نعدي ونهير وحلو نلقاو روحنا تقريب ساعتين دجا باش يتعداو معاكم على موزايك فام والحكايات ما توفيش خاصة حكاية الناس.
0: حكاية الناس
1: حكايات الناس حكايتنا اللي ما توفيش واللي كل مرة هاكا صلاح يكون موجود ويبدأ يسألكم كل يوم وحكايته. البارح حكينا على أول نهار مع السيونس يونيك كيفاش هكا أعطاكم قلكم سألكم سؤال خلطت مخر شنو مش تقول لعارفك شنو باش تبرر انك خلطت مخر ذي من أول نهار. اليوم على شنو باش تسألهم يا صلاح؟ صباح الخيرات.
2: صباح الفل. السلام عليك برشا جيان. ان شاء الله يا ربي نهاركم مبروك مره اخرى. احنا اليوم مش نحكيوا على القايله جيان وكيفاش لازم يعدي القايله
1: وما طولها يا صليح. القايله في الصيف
2: بالقديه بالقديه زيد واحد يتعب ما يعرفش هو يعمل ينجم يقلق. هذيك علاش احنا معنا خبرات نجم تقول اليوم موجودين لهنا
1: قاعدين
2: قاعدين ربي ان شاء الله بالدنيا واقفين توا قاعدين ياخذوا فيها قهوه. هذاك علاش اختفناهم. ايوا نسلم عليهم. نبدا خونا ايمن. صباح الخير. نهارك زين ومرحبا خويا ايمن. انت القايله كيفاش تتعامل معها؟ معناها باش كيفاش تقاومها؟ كيفاش تنجم تقصر فيها؟
3: انا نقصر القايله بتاعي عندي تاع بنوته ميرال عمرها 9 سنين زيزو عمره 7 سنين عداها افه ريف طيب وقتك شوك علينا من اخوك عليه تضرب فيه عليه تضرب فيها هكاك تعدى راي القايله.
1: والله الحال من بعضه
2: ما تحسش بالوقت امورك واضحه.
3: لا ما نحسش بالوقت. شد حكم انا مادامكم ديمون توا انا شد لهم حكم ساعات حيث تصغي ظافية روحي لانتيات يحب لها قبل المغرب اشتطف الأمور
1: ربي
3: يفضل هم لك وامورك بيه في التبريد يا أخوي. اسكي انت من عشيقك تقعد وتدلع قدامك و... انا الدلاع
2: راه فتافت بمية
3: شوية شوية هاوك كليماتيزير هو اللي يعدي لي القايلة اما نبعد عليه أخوي. انا مرة ضربني الكليماتيزير هو زيتني حشكم بقلة في راسي قول لكم تبعدوا على الكليماتيزير راهو يدوخ.
2: ردوا بالكم الناس الكل اكيد دونك فهمنا اللي دي كاربيتر عادي نمشيو شوفوا زاد صديقنا صديق خويا صباح الخير شنو الاسم؟
4: صباح النور اسمي امين.
2: امين سلام عليك امين. دونك انت في القايله كيفاش تعمل هكا باش تعدي القايله؟
4: والله ديسك اللي احنا نسكنوا في منزله البحر عندنا حاجه مقدمه معناها قايلتنا في منزله معديه في البحر. اوكا قبل ما نروح من الخدمه توا سيونسيليك نعمل تليفون هكا المراه وامي حضروا الرياح وما كتحين الدليع والفطور وكل شيء ونقصدوا ربي البحر نقيلوا غاديك فرزود أربعة كريتي وطاولة كنت ننزل كله ونعدي ونقيلونا في البحر.
2: الحمد لله يا ربي جينا ذي لقيناه واقف فيك ذي كسكروت شامية على الصباح نودك ولنشاهيك ونشاهي المواطنين اللي يسمعوا فينا ساحة عليك أوكا ويعرف يعدي صباح ويعرف يعدي قيلته أموره واضحة. سلم عليك برشا يا مين.
4: مرسي بوكو ربي يخليك
2: عاشك يا مين. باش نختموا بالطبيعة بالخبير السالف اليوم تعرفوا عليه اسم خوي
4: أيمان.
2: عماد نسلم عليك برشا عماد. عماد
4: انت شنو امين خويا؟ سلمنا على خونا امين يا خويا.
2: مالك على امين هم زيك الكل يا خويا ونسلموا بالطبيعه على كل مستمعينا. قول لي يا عماد انت القايله كيفاش تعمل هكا باش تعديها؟ اسكو من عشاق الدلاع وكليماتيزور ولا فطريز ولا بحر؟
4: انا من عشاق السخانه نحب السخانه حتى في الخدمه يعيطوا لي لورال.
2: حصريا في موزايك اول مواطن عاشق للسخانه. سلم عليك برشا عماد خويا. احكي لنا قصه الحب هذه وقتاش بديت؟
4: مني صغري كي نحب ديما السخانه نحبها نموت عليها يا اخوي.
2: انا امورك واضحه.
4: اموري واضحه مع السخانه ما تقلقنيش انا خدتك بالخدمه عطوا لي لورال.
2: ديجا احنا واقفين في الشارع كلها واقف في الظل كان عماد واقف في الشمس قعدت مستغرب اما ها وتوا جاوبنا وعطانا الاجابه بالطبيعه سمعت لهنا كيفاش التوانسه ينجموا يعديوا السخانه نتاعهم. توا الاولاد اللي كانوا معنا سلموا عليهم برشا بالطبيعه بشد وثنيه. ان شاء الله ربي معاكم ان شاء الله يا ربي طريق سلامه ونسلموا على كل مستمعينا وكل عاده جيان كيف كل يوم ونشوفوا الناس وحكاياتهم وان شاء الله ديما نتيحوا بالسكوبات هكا نلقاو مواطنين يحبوا السخانه.
1: ميرسي بوكو صلاح يعطيك الف صحه. صلاح الدين السكوحي دونك هذوما كانوا حكايات الناس.
0: حكايات الناس يبدا صباحك

0: ساعتين ديجا تعدي ومعاكم على موزيكا في ساعتنا الثالثة بعد شوية من أحلى صباح. دوك باش تلقاو معنا برشا أخبار. نبدأ بأخبار الثنية بوان غوت مع سي مراد جويلي. باش تلقاو لو بوان دي جور زادة كيف كيف مع عايدة أعرب. وكل عادة برشا فقرات استنى فيكم. نخليكم مع سبور إكسبريس بعد شوية. ما كلعوني أخبار سيف الدين الباري ورجعين معكم. هذه أحلى صباح.
1: ابدأ صباحك بأحلى صباح.
2: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيون بورغومول. جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستنوا فيكم. دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد. باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين.
3: تدلل
4: جيون
5: ايام دللنا.
6: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيله خاطر بالنسبة لي تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هزو النوم وفيتو الطرح بالوقت يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
7: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي وبعد ما نو ديبلومي ولوين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولي اختصاصات جديدة في الدروا جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. Pour plus d'informations umm-tunisie.com Université محمود الماتري hashtag UMM.
8: Jamsik Matribush ma Ice Vegas Mangue Exotique. Une explosion de saveurs fruitées et le colo fraîcheur ou le mood été. Ice Vegas, taste the pleasure.
9: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكورة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز. وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
10: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض. اتفرهد انت والعائلة ولا الاصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى 40% في اعز ريزوتيل.

0: نقعد حايرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو، لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو وأقوى البروغرامات العائلية. اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
1: شنو حتى انت مازلت حاير كيفها؟ صيف سنه في مولفس فاكس، كل ماما مية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب، صيف سنه في مولفس فاكس محفلينها.
2: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان الحمدي يؤكد في تصريح لبرنامج أحلى صباح أنه باحتساب الرجتين الأرضيتين بقوة 4.2 و2.6 درجة على سلم رشتر، والتين ضربت أمس منطقة جرجيس من ولاية مدنين، فقد تم منذ بداية سنة 2026 إحصاء 51 رجة أرضية. والمصدر ذاته يضيف أن منطقة جرجيس تعتبر منطقة هادئة نسبيا من حيث النشاط الزلزالي وفق قاعدة معطيات المعهد.
4: سجلت محطات رصد الزلازل تابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي يوم أمس موافق لواحد جويلية 2026 رجة أرضية أولى على الساعة الثانية 41 دقيقة بعد الزوال، وبلغت قوتها 4.2 من سلم ريشتر، وقد حدد مركز الرجة حسب التحاليل الأولية في المركز الرئيسي لمراقبة نشاط الزلزال بالبلاد التونسية بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. ثم في وقت لاحق من نفس اليوم يعني على الساعة 10:38 سجلت محطات رصد الزلازل أيضا رجة ارتدادية ثانية بلغت قوتها 2.6 من سلم ريشتر في نفس المنطقة تقريبا في جرجيس، وبالتالي يصبح عدد الرجات اللي تسجلوا منذ بداية سنة 2026 51 رجة. المنطقة هذه تعتبر منطقة هادئة نسبيا من حيث النشاط الزلزالي، وحسب القاعدة المعطيات اللي يمتلكها المعهد اللي هي تمتد من 412 إلى سنة 2026 يعني تقريبا عندنا 8 رجات في المنطقة الكل.
3: وزارة الفلاحة تعتزم تنفيذ 120 مشروعا بغاية تثمين 450 مليون متر مكعب من المياه المستعملة المعالجة بحلول سنة 2050، وستخصص هذه الموارد لري حوالي 56 ألف هكتار، منها 30 ألف هكتار من المساحات الجديدة والتي وقع تهيئتها بحجم يقدر ب 230 مليون متر مكعب وفق معطيات صادرة عن الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. وستستعمل هذه الموارد من المياه غير التقليدية لري 1100 هكتار من المساحات الخضراء و1400 هكتار من ملاعب الصولجان بحجم إجمالي في حدود 40 مليون متر مكعب. في الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يعلن مساء أمس فقدان أحد أفراد الخدمة العسكرية بصفوفه وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة بعد هبوط اضطراري لطائرة مروحية كانوا على متنها في بحر العرب. وقال الجيش الأمريكي إلا أنه لا توجد مؤشرات على أن الواقع ناجمة عن عمل عدائي، فيما ذكر بيان صادر عن الأصول الخامس للبحرية الأمريكية أن قطع البحرية تجري حاليا عمليات بحث في المنطقة عن فرد الطاقم الذي لا يزال مفقودا، كما يجري التحقيق في ملابسات الحادث. صحيفة نيويورك تايمز تذكر اليوم نقلا عن اثنين من مساعدي رئيس الوزراء العراقي أن الولايات المتحدة استأنفت بعض شحنات الدولار جوا إلى العراق بعد تعليقها لأشهر. وكانت واشنطن أوقفت في أفريل الماضي شحنة نقدية قيمتها حوالي 500 مليون دولار كانت متجهة إلى العراق، وعلقت بعض جوانب تعاونها الأمني مع بغداد في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة العراقية بشأن أفعال الفصائل المدعومة من إيران. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فانفونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: اريدو، طور عالمك.
7: سبور اكسبرس.

0: صباح النور، مرحبا بكم في سبور اكسبريس. باش نحكيو على اخر اخبار الميركاتو، خاصه في الترجي الرياضي التونسي والنادي الافريقي، كيف كيف على المونديال. لكن قبل البدايه مع موضوع يخص وزاره الشباب والرياضه، وبعد قرارها تعيين ابراهيم العقربي مدير فني للجامعه التونسيه لكره اليد، زوز مترشحين اللي قدموا ترشحاتهم للخطه هذه هما امين بن عماره وسيف الغراري، طعنوا في القرار هذايا عند المحكمه الاداريه. والطعن السبب نتاعو تعيين العقربي كان يعني تعيين مترشح لم يقدم اصلا لا ترشح ولا برنامج للخطه هذه. التفاصيل في تدخل امين بن عماره البارح مع حيدر في ريكاب سبور.
1: شوف، فوجئنا انه سي ابراهيم العقربي لا قدم مترشح، لا احضر في اللجنه ولا قدم مشروع، ما قدمش ملف هو حتى بشروط انه فما ديدلاين.
2: بالك قدم انتم ما عندكمش المعلومه،
1: ما قدمش على خاطر احنا عندنا البوردلو اللي مشى للوزاره اللي فيه ملف الترشح.
2: اي شو اللي صار في تقديرك سي امين؟
1: معناها والله شوف لك تو انا اللي وجهه نظري،
2: بالك الملفات نتاعكم مش مستوفيه الشروط. لانه علاش انا سال فيك هكا ونقول لك بالك قدم؟ سامحني سي امين، انا حقيقه مانيش مستوعب ان الوزاره تحل مناظره بعد تاخو واحد ما شاركش اصلا في المناظر.
1: انا عليك علاش قلت ماذا بيا في اطار نفاذ المعلومه نشوف القرار الذي رفع نتاع اللجنه، على خاطر انا اشك انه ملفات نتاعنا الزوز ما استجابوش للشروط.
0: إدارة مستقبل سيمان توجهت رسميا للتاس بمراسلة فيها ثلاثة مطالب، هي إلغاء قرار الرابطة بالمصادقة على التركيب النهائي للبطولة، إلغاء نزول مستقبل سيمان للرابطة الثانية، وتحميل مصاريف التقاضي في الملف اللي قدمت به للجامعة التونسية لكرة القدم. وإدارة مستقبل سيمان طلبت من التاس إصدار قرارها النهائي قبل انطلاق الموسم القادم. الجامعة التونسية لكرة القدم حدد تاريخ 14 جويلية للنظر في طعن شبيبة القيروان ضد قرار المصادقة على التركيب النهائي للبطولة. في الميركاتو، أسامة سهيلي أعلن رسميا مغادرته للنادي الإفريقي وعدم تجديد عقده مع الفريق، وتوجه بالشكر للإدارة والجماهير. ومن المنتظر أن يصحح سهيلي في الساعات القادمة مع الخالدية البحريني. من جهة أخرى، إدارة النادي الإفريقي في مفاوضات متقدمة برشا مع متوسط الميدان معتز الزدم. إدارة الترجي الرياضي التونسي تلقت عروض جديدة لانتداب كوسيلة بوعالية، لكن باب المفاوضات مازال ما تحلش ما بين الترجي والفرق اللي قدمت العروض هذه. الملعب التونسي أعلن على تعاقده مع الجناح الأيسر مالك شويخ بعقد حتى 2028، وفي الساعات القادمة من المنتظر التعاقد مع المدافع المحوري التونسي الفرنسي رائد الدربيلي. متوسط الميدان وائل الدربيلي واللي عقده فام على ترجي في 30 جوان تعاقد رسميا مع نادي بي بي في البطولة السويدية. لجنة النزاعات في الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت على غلق سابع ملف، وهو ملف مسحقات فريق سان بيدرو الإيفواري بمبلغ قيمته 441 مليون، والملف الثامن اللي فما مساعي الغلق قبل غدوة هو ملف مسحقات عامر العمراني والتبلغ قيمتها 70 مليون. نحكي على المونديال وانتاج المقابلات متاع البارح. السنغال اللي كانت رابحة البارح بلجيكا لحد

0: دقيقة 86. بالنسبة للبرنامج اليوم 8 متاع الليل إسبانيا ضد النمسا، نص الليل البرتغال ضد كرواتيا، والأربعة متاع الصباح الجزائر ضد سويسرا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع جيهان وكامل فريق، أحلى صباح.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو، طور عالمك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: ساعتين ديجا تعديوا معاكم على موزيكا في أحلى صباح برمجتنا اللي بديت بالبارح، برمجة صيف اللي تلقاونا كل يوم في أحلى صباح من 6 حتى لل 11 وقايد توا مع موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
0: موبايل نيوز.
1: سمعتوا بها ولا لا؟ قالك قريبا كاميرا تراقب انتباه السائق. شو الحكاية؟ إيه باب شنقولكم إنه ابتداء من نهار 7 جويلية 2026 الاتحاد الأوروبي فرض مرحلة جديدة من معايير السلامة GSR2، وهذا القانون يتطبق على السيارات الجديدة اللي باش تسجل لأول مرة في أوروبا مش السيارات القديمة. شو ما من بين التجهيزات الإلزامية اللي لازم تتوفر في السيارات الجديدة؟ كاميرا تراقب انتباه السائق. قالك تراقب السائق وين يشوف؟ حتى الحركة متاع راسه وعينيه، معناها كي تراه هكا يبدا شيرد شويه نقولنا ما يرمش، هذاك كيفاش يعرفوه؟ فانه تعمل له اليرت، ولا كان يستعمل التليفون نتاعو هو يسوق، ولا تحسه مش مركز، تحس الكهرباء تميل يمين على يسار، تنبهوا بصوت يظهر ويتسمع داخل الكهرباء كيف ميساج يوصل له ويظهر له على الاكران نتاع الكهرباء. سينو ما بين التجهيزات الالزاميه هذيا ابتداء من 7 جويليا نظام يكشف النعاس والتعب، وفزيتها فما فرملة أوتوماتيكية قالك الكهرباء كان تحس أنه فما خطر اصطدام وأنه السائق مش عامل الرفليكس متاعه ومخذاش ديجا هو زمام الأمور أنقل أنا، فأنه يصير فخيناج أوتوماتيك. ونذكر أنه ذا ابتداء من 7 جويليا الاتحاد الأوروبي اللي فرضوا كمرحلة جديدة القانون اللي يطبق على السيارات الجديدة مش السيارات القديمة.
0: موبايل نيوز.
2: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
3: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: اوريدو، طور عالمك.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
1: طريق السلامة لكل مستمعينا. طريق السلامة تو نسألوكم مش نسألوكم انتوما، لا انتوما تلهيو السوق وركزوا مليح

0: احنا تو نسالوه في بلاصتكم شنية ثنية وين فما لي بوشون وين لون بوتياج تنجم تجيب على اليمين تجيب على الناج هذايا بعد شويه في بوان روت مع سي مراد جويني وستنا وعايد عرب بعد شويه زي كيف لو بوان دو جور هذا شويه من برشا مازال يستنى فيكم في احلى صباح حتى ال 11
1: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
2: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
3: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
4: أريدو طور عالمك
5: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجاية اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون لين زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900 اكتيف سيف
6: اكتيف سيف تحب تحكي
7: En illimité, où est-on fait gigawatt?
3: سيف السنة اكتيفي سيفك بأقوى جيو مع لوفر نكلمك بتاع أريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار أكاو وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينج بلاش
4: أريدو طور عالمك
8: وقتاش بالحق يبدا سيفي في بلادي وقت اللي نبدا مع صغاري نلم في فليجتي ونرجع نحكي بلغتي وقت اللي نمشي في تريك نحومتي ونبدا نسلم على اهلي وناسي وقت اللي يبدا بروجرامي منظم مع بانيكتي اللي مسهلت لي حياتي ونبدا نحضر من قبل في اللي يلزمني نحضروا على التجاري اب في الروبريك مون باس مع التجاري بنك سيفي في بلادي اسهل
9: ارتاح من الغسره والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا فيسا ريزيرفي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في احسن الاوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من تو ترافل تو دو لي بري
10: مبروك الباك تو قيت باش تبدا تخمم في مستقبلك لونيفرسيتي سنترال تعاونك باش تحقق طموحك وتحط على ذمتك سيز ايكول في لي دومين دو سانتي بيزنس بوليتكنيك اي تي دروا كوميونيكاسيون اي ديزاين اون فورماسيون ديكسيلانس في دي انفراستركتور مودرن افيك دي سيرتيفيكاسيون يضمنوا لك مستقبلك في تونس وفي الخارج لاكثر معلومات كلمونا على 71 79 66 79 ولا زورونا في سنتر دادميسيون في خير الدين باشا Nos conseillers en orientation à la Zemmedcom du lundi au vendredi, Mathmanie le 7 ou samedi, Mathmanie le matlet. Ma l'université centrale, Tumouhak, Aoua Moustakablek.
11: سيف السنة مع فيبر تيتي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش سيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تيتي
1: ابدأ سباحك

0: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي واعرف اخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي. عادة مراكز البيانات الكبيرة تكون غالية برشا وتاخو وقت طويل في البناء والصيانة والتبريد. جيت ستارتاب من سان فرانسيسكو اسمها سبان خرجت بفكرة مبتكرة وهي بناء ميني داتا سنترز في الميزون. كل جهاز فيه جي بيوز متطورة من انفيديا ويخدم بالواتر كولينج ويستغل الانرجي اكسيدونتير متاع الدار من غير ما يأثر على استهلاك الأجهزة العادية الأخرى. السكان في المقابل ينجموا يستفادوا من تخفيض كبير في الفاكتور ديليكتريسيتي والإنترنت. الحل هذا أرخص بخمسة مرات من بناء داتا سنتر كبير وهذا يصلح خاصة للكلاود ستريمينج جيمينج والاي اي انفيرنس. سبان تقول اللي التجربة هذية باش تبدا على 100 مسكن في 2026 قبل ما توسع المشروع على نطاق اوسع. زعما باش تنجح. عطينيكم جديد وتوا باش ندوكم بالمفيد. تك نيوز كيما ديما نقولوا اللي يقصد يقصد دار كبيرة والجينيروزيتي متسمي على تي تي على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 29 جيجا ب 29 دينار و600 باش تولي مش تكونيكتي ليه اما تفانسي على الانترنت موسيقى لعب وستوريات وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ما لازر بروحك واكتيفي لوفر فانسي دو تي تي وماكش باش تندم على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونيكتي ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفرة في نقاط بيع اتصال تونس مع ديفيرون فورفي. تك نيوز باي تي تي مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي.
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
2: صباحكم زين مستمعينا 8:24 دقيقة وكنذكركم بالتوقيت ونقولكم الطريق سلامة لكل مستعملي الطريق. اثنية هذه مليانة نقولك منين تنجم تجيب اثنية أخرى أسهل نقولو احنا بالدرجة التكسيرة اللي نعملوها باش نتفاديو هاللي بوشون الكل توتسويت في بوان غوت.
1: بوان غوت
2: سي مراد جويني كل يوم معنا وينصحنا ويقولنا لهنا مليانة لهنا أقل اكتظاظ. شنو أحوال طرقاتنا اليوم سي مراد؟
3: نهارك مبروك.
2: صباح الخيرات.
3: نهارك أسعد أيام جيهان. سعيد مبارك لكل اللي يسمعوا فينا توا وقاعدين يسوقوا. طبعا باش نعطيو بعض الطرقات اللي تشهد كثافة في الجولان على غرار الطريق الوطنية رقم 8 نلاحظوا اللي فما كثافة كبيرة خصوصا على مستوى برج الوزير وتتواصل إلى حدود مدخل المركز العمراني الشمالي بعدها هي وين نلقاو الانفراج في الحركة. طبعا باش نعطيو الترناتيف المستعملين الطريق اللي ماشيين على أريانا ولا ماشيين على رواد ينجموا ياخذوا البروتيل الأولانية بطبيعة الحال على مستوى مفترق رواد ويدخلوا من تالي حتى يوصلوا إلى مستشفى محمود الماتري وغادي وين نلقاو أقل كثافة في الجولان. طبعا ما ننساوش المدخل الجنوبي للعاصمه كيف كيف زاد وين لاحظوا فيه حركه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى الجسر بتاع شارع الجمهوريه واللي بدوره هو بعد هي باش تلقاو الانفراج في الحركه. نفس الشيء بالنسبه للروتيكس انطلاقا من الدندان ووصولا الى محاول المطار حركيا لاحظوها كثيفه خصوصا على مستوى محاول باب سعدون ثم نشدوا الانفراج في الحركه بعد ما نفوتوا محاول اريانا. وصل العاصمه على مستوى شارع محمد الخامس وهذا انطلاقا من ساحه باستور قبل هي على مستوى الصيدليه المركزيه هذا كيف لاحظوا حركه فيها كثافه مروريه. دونك مستعملي الطريق هنا نجم نجيبوا على الجسر اللي باش يهبطهم على مون بليزير يمكن هكاك نلقاو شويه اقل معناها نلقاو اقل سيركولاسيون ملي باش نمشيو على مستوى شارع محمد الخامس. كيف كيف زاد على مستوى شارع ولاد حفوش شارع طيب الميري على مستوى البلبدار كيف كيف نلاحظوا حركه فيها بدايه كثافه في الجولان. طبعا الدعوه الموجهه الى مستعملي الطريق جهان خصوصا في مثل هذه المواقيت حتى تكون السياقه نتاعها معتدله ماذا بينا التخفيض من السرعه يكون اجباري خصوصا في بعض المفترقات كثافة مرورية. نفس الشيء بالنسبة لترك مسافة أمان بالنسبة للسيارة اللي قدامنا نبعد كل البعد على استعمالنا لآلات الجوال. وطبعا نلاحظ الملاحظة هذه يمكن نعودوها فور لأنيان فوا لأن قاعدين نلاحظ ذلك كيف كيف على مستوى السياق بتاعنا ولا على مستوى استعمالنا للفضاء المروري عديد من السواق يستعملوا في الهاتف الجوال. فبالتالي وقت اللي نبدأ وإحنا نسوق ونستعمل في الهاتف الجوال يمكن أكثر من 50% من التركيز بتاعنا يمشي للهاتف الجوال وتقعد 50% الأخرى اللي هي ما تكفيش في الحقيقة باش نستعمل فيها السيارة ونستعمل فيها الطريق. يمكن باش نعطيه زاد كذلك رقم جيهان اللي هو على مستوى الإحصائيات معناها بالنسبة لحوادث الطرقات شهدت مخالفة الأفراد بسرعة هذه بالنسبة لحوادث الطرقات مقارنة بالسنة الفارطة ارتفاع معناها ملحوظ بالقدام معناها على مستوى كسوة الحوادث وإلا على مستوى الضحايا. دونك معناها سجلنا على مستوى مخالفة الأفراد بسرعة بداية من أول السنة وهذا إلى حدود يوم 29 جوان 2026 سجلنا 220 حادث، خلفونا 250 قتيل، وكذلك خلفونا على مستوى الجرحى 184 جريح. لو كان جوز المقارنة بين السنة الفاتة نقوا عنا ارتفاع في الحوادث ب 95 حادث، ارتفاع في الضحايا ب 107 هي الله يرحمهم، وارتفاع على مستوى كذلك الجرحى ب 49 جريح. يمكن معناها نعطيه العدد هذا يا جهاد لأنه صحيح هناك فما حملات معناها تقوم بها الهياكل المدخلة في مجال سلامة المرور، ولكن في بعض الأحيان والله في بعض الأحيان جهان رأوا الحملات هذه معناها صحيح باش تكون توعوية، ولكن في المقابل يجب هذا يكون الدور الزجري معناها يكون موجود بكثافة حتى نحفظ العديد من الأرواح والممتلكات. هذا الشيء فرعتناه اليوم معناها المستعملين الطريق حتى يردوا بالهم معناها من السياقة، يردوا بالهم من مخالفة الإفراط بسرعة، لأنك صحيح تجرب صحيح تجري في بعض الأحيان تفوت 110 في الطرقات السيارة، تفوت 90 على مستوى الطرقات الوطنية، ولكن رأوا في ساعات في بعض الأحيان كيلومتر وإلا اثنين ينجم معناها يوصلنا إلى ما لا يحمل توقبه. إن شاء الله يعملوا المستعملين الطريق اللي قاعدين يسوقوا توا ويسمعوا فينا يعملوا بثنا النصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من المستعملين الطريق.
2: يعطيك ألف صحة سي مراد جويني، شكرا لي. كان هذا بوان روت، ونتقابلوا غدوة بقدرة ربي. بوان روت ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح تلقاوا حاضرة معنا. واليوم شنو الموضوع اللي باش تقترحوا علينا عايدة عرب بعد شوية في لو بوان دو جور؟
1: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارة، هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
4: تدلل تدلل
5: الدار البحر ولا الخرجات، صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية. في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحس الأسوام من الباراسول البيسين الجلاسيير وحتى صالون دو جاردان. ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
8: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
9: اريدو طور عالمك.
10: La saison des Summer Colors est ouverte à Fatal. Profitez de 50% de remise sur le deuxième produit de maquillage acheté dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
11: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليهالكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه، مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
12: امشي لعزيزة
1: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
2: وكي نقولوا 38 دقيقة يعني نقولوا عايدة عرب منورتنا لهنا في الاستوديو باش نحكي معها شو السوجي كيلفا نو بروبوزي في لو بوان دو جور.
1: لو بوان مع عايدة عرب.
2: صباح الخيرات.
13: صباح الخيرات والمسرات ليك جيهان، لكل المستمعين والمستمعات، الرفيق لنسورة، لفطومة، لكل اللي يسمعوا فينا. صافا انتي؟
2: الحمد لله. عايشك يا عايدة. اليوم اخر نهار في ال سيسيون دو كونترول باك.
13: اي
2: ان شاء الله يا ربي بنجح.
13: شرجعنا الانترنت صباح.
2: غدوا نتنفسوا. غدوا نبعثوا ميلويت لبعضنا وكل شيء، فما حتى شيء يقعدك استنى. لا غدوا تتفرد الامور ان شاء الله. وفى الباك نقعدوا نستناو في الريزلتا، وتخلط الويتيام والبلوتو نوفيام وسيزيام، وان شاء الله نجاح الناس الكل. ونبداو نحكيو على اصلاح التنفيسه بالحق نتاع العائله التونسيه. هوني العائله تعمل صلاعة، أما كوزارة وكقايمين على وزارة التربية لهنا مهيش صلاعة، لهنا خدمة. ونحكيه على عديد الإصلاحات اللي لازم تكون، مش نتفكرون في أول نهار مع العودة المدرسية.
13: المفروض هكا جهين. أنا حبيت نربط بموضوع البارح، وبيسك احنا توا كما كنت تحكي في بيريود متاع كنترول، في النتائج متاع آخر العام، في النجاحات، في التوجه إلى غير ذلك. دونك وإحنا الموضوع هذي الحقيقة قديم جديد، لأنه نحكيه منذ سنوات على إصلاح المنظومة التربوية وعلى المجلس الأعلى للتربية، اللي لتو الحقيقة ما شفناش حتى إصلاحات في هالمنظومة هذية. ومن المفروض الحقيقة أنها تصير في أقرب وقت ممكن، لأنه كأننا ولينا شوية ديباسي. دونك أنا حبيت اليوم، بيسك البارح حكينا على تشديد إجراءات على طلبة الدول غير الأوروبية اللي ترغب في مزاولة تعليمها في فرنسا، واتفقنا أنه يك جهين على أنه المسألة هذه باش تخير وجهة جزء من طلابنا في تعليمهم العالي، وممكن تكون الصين الحل، وإلا واحدة من الحلول في الوجهات المقبلة لطلبة التوانسة. دونك حبيت نحكي شوية على نقص منظومة التربوية في تونس، والعمل على محاور وسبل أسلحة. علاش ليه بالاستئناس بالتجربة الصينية اللي عملت، حكيت لك عليها شوية البارح. حبيت نعملوا علاش ليه تجربة مقاربة مع التجربة هذه اللي عملوا المخطط AI Plus Education Horizon 2030. في عملوا ثورة كبيرة في المنظومة التعليمية، بدأت من 2021 وارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية متمثلة في الدمج المكثف للذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، وتطوير فصول دراسية تجريبية تقيس مدى تركيز الطلاب. وهنا الصين قامت بتنحية 12200 فيليير من التعليم القديم، منهم لسيونس أمان، منهم جيستيون، وأنشأت 10200 في فيليير في الكورسوس الجديد متاع الطلبة متاعها. دونك منهم أيضا
2: فيها الوقت والعصر.
13: exactly. على خاطرك أنت كي تعمل كورسوس متاع دراسة، هو اللي الديبوشي متاعه شنو سوق الشغل. يلزم هالكورسوس هذي يتناسب مع متطلبات سوق الشغل، وإحنا في المسألة هذية قعدنا متأخرين برشا، وذلك علاش أيضا من بين الأسباب اللي تخلي نسب البطالة مرتفعة نوعا ما في تونس. منها أيضا مما قامت به الصين هو إصلاح امتحان الجاوكاو، اللي هو المعادل لامتحان البكالوريا متاعنا، بإتاحة مرونة أكبر في اختيار المواد، وعملوا زيادة تخصصات جديدة كما تكنولوجيا الكربون والذكاء الاصطناعي. معناها في الباك متاعهم وليو التلاميذ الباشولي يختاروا شنو يعديه وشنو يقراه حسب ميولاتهم لسوق الشغل. وهذه بيان سور فيها مرونة كبيرة، فيها ان اسبري دينيسياتيف، فيها تشجيع التلميذ على الابتكار وعلى ايضا لا باسيون دو ميتيه. تعرف انت كان ما تحبش مهنتك تنجمش تخدمها بالكدا. معناها ليسونسييل في سوق الشغل انك تكون مغروم بالمهنه نتاعك، لانه وقت كبير من حياتك تعديه في المهنة متاعك. دونك هما سهلوا المسألة هذية. والمسألة الأخرى هي دعم الابتكار العلمي عبر السماح لطلاب الهندسة في مرحلة الدراسات العليا بالتخرج بناء على تقديم مشاريع صناعية واختراعات في عوض الأطروحات الأكاديمية التقليدية، يعني حاجة ملموسة اللي هو ديجا تحضرك لسوق الشغل وتشجعك على الابتكار. وزيدا تقليص الفجوة التعليمية بين المدن والأرياف من خلال دعم المدارس الداخلية في المناطق النائية، وهذا بداوا من 2021 والديبوشي متاعه في 2030. عبر شنو هي ما تصيرش دانكو عبر معناها ما يسمى بالبايلوتينغ, معناها لو بروجي بيلوت اللي يبدا يتنفذ في لي بروفانس, بدا يتنفذ من 2021 في لي بروفانس, تقيس شنو هو مدى الجدوى نتاعو وفاعليته, ومن بعد يبدا بشويه بشويه تصير الاصلاحات ويتعمم على كامل الصين اللي هو باش تصير في 2030 يولي معمم تماما. عاد قلت كان نتمحوا احنا ونظرا لعلاقاتنا المتميزه مع الصين باش الطلبه التوانسه يتوجهوا نحو الصين, بيت ضروري وعاجل اصلاح المنظومه التربويه اللي نقائصها الحقيقيه وليت ما تخفى على حد, واهمها نحكيوا على الهوى الشاسع بين التكوين ومتطلبات سوق الشغل, لانه برامجنا التعلميه قديمه ونظريه برشا من الابتدائي للاساسي للثانوي وزاد التعليم العالي اللي عديد الشهيد ما تصلحش لسوق الشغل في نهايه الامر, والاكتظاظ في الاقسام وتردي البنيه التحتيه. اليوم نحكيوا على في تونس على ما بين 35 و40 وبعض ساعات فيما فوق العدد هذايا القسم الواحد, وهذا بيان سور ما يشجعش التلامذة اللي يكونوا معناها باش تقعد ديزيكيليبر ساعه في المستويات, فما جزء منهم يفون اتر اليميني تدريجيا ولا هما يفون سيليميني تدريجيا, وهذاك علاش عندنا تو مرتفع جدا من الانقطاع المبكر عن الدراسه اللي يعد حسب الاحصائيات ما بين 60,000 و100,000 في السنه الواحده في تونس, وما يخلفه ذلك من وزيفيتي والمشاكل والظواهر الاخرى اللي ظهرت وتفاقمت في تونس كيما البركاجات وكيما تعاطي المخدرات والى غير ذلك, زاد من اسبابها هو هالانقطاع المبكر عن الدراسه. ايضا منظومه التقييم يلزم تكون مبنيه, ما تكونش مبنيه على التلقين والحفظ والحفظ والاشترار, ما يلزمها اليوم بيت اورجون انها وعاجل انها تكون مبنيه على الفهم والابداع والتفكير النقدي. نحكي وزيدة على العنف في المؤسسات التربويه اللي خلفنا برشا مشاكل ايضا, واخلالات المنظومه التربويه هي سبب من اسباب ارتفاع عدد البطاله اللي يوصل في 2025 645,000 شخص, وهذا إنهم بالنسبة لدولة معناها عدد سكانها صغير نسبيا. الحاجة الإيجابية جهان أنه من المفروض كيف تعرف نقائص المنظومة التعلمية يصبح سهل أنك تحط خطة وطنية يقرها كما معناها جاي من أعلى هرم في السلطة مجلس التربية, المجلس الأعلى للتربية اللي هو أبارامون إلى حد الآن مازال ما تكونش بصفة رسمية. لكن توا علاش أنا حبيت نطرح الموضوع هذايا اليوم في تواصل مع البارح, لكن أيضا لأنه ما نستناوش كما قلت في المقدمة متاعك حتى تبدأ السنة الدراسية, يلزم اليوم نبدأوا نخطوا مدام فما عطلة نبدأوا نخطوا لهالإصلاحات هذية على الأقل بالدرجة بالدرجة وفي اللي مقدور عليه, واللي هي معناها
14: علما وإنه رو احنا نحكيه علما وإنه النجم يكونوا قاعدين يخطوا رهو احنا نطرحوا مش كان قاعدين يخطوا نزيدوهم في التشجيع وش زيدوا يخطوا لنا أكثر.
13: أي بيكنوني معناها
14: يقعد السؤال هوني عايدة, هل المشكل اليوم معناها في الإمكانيات في التخطيط تخطيط؟
13: في المشكل مش في التخطيط,
14: في الإمكانيات.
13: بارك الله عنا من الأدمغة وعنا من الخبراء ما يسمح لتونس, هي مشكلة في التنفيذ حسب تقديري, المشكلة في أنه تأجيل التنفيذ, وأنه منذ سنوات معناها التداول على رأس السلطة داخل سلطة الأشراف داخل وزارة التربية, واللي هي راو مع العلم اللي ماهيش المسؤولة الوحيدة على الإصلاحات هذه, لأن نحكيه أيضا على وزارة المالية, نحكيه على وزارة التجهيز, كي نحكيه على إصلاحات متاع مدارس, معناها يلزم
14: تكاتف تضافر جهود الكل
13: الجهود كل من موقعه وحسب متطلبات المرحلة باش نوصلوا نعملوا الإصلاحات هذه. وزيدة حاجة مهمة ياسر جهان أيضا أنا نمن برشا بالشراكات الخاص والعام, يجب نحلوا شوية الباب على خاطر اليوم عنا مشكل اقتصادي, عنا مشكل إمكانيات مادية, دونك علاش البي بي بي هي حل راهو معمول به في كامل دول العالم, وحتى احنا بدينا نحكيوا عليه ونتحدثوا عليه حتى بالنسبه للامور الاقتصاديه, الشراكات ما بين العام والخاص, وفما برشا ناس تحب تعاون, انت تلقى روحك مثلا في عديد المناسبات علاش ليه معناها ماذا بيك تمشي تصلح في مدرسه مثلا تعمل سبابل والا تصلح حيط, لكن التعقيدات الاداريه والشروط اللي يلزمك تمر بها والاجراءات المعقده تخلي الناس تنفر من من تقديم المساعدة ولا من المساهمة في الأسلحة. دونك هذه يلزمها تتقنن ويلزمها تولي عندها معناها نسهلوا لها السياق نتاعها حتى نستطيع القيام بالإصلاحات هذه. دونك بالنسبة لنا اليوم الإصلاحات واضحة نجم معناها من بين الإصلاحات هي إدخال مهارات القرن 21، تفكير نقدي، حل مشاكل، رقمنا، لغات، ريادة أعمال في كلمة، ربط الدروس بواقع سوق الشغل، أيضا تكوين الأساتذة بتكوين مستمر يكون متلائم مع الإصلاحات هذه، وإعادة الاعتبار لهم لأنه الأستاذ ولا عنده شوية مشاكل، إصلاح منظومة التقييم باعتماد التقييم المستمر والمشاريع وتشجيع المهارات باش كيف يوصل التلميذ للباك تولي شهادته متاع كفاءة مش نقاط حفظ. وأيضا جزء من اليوم معناها كي نجي نشوفه دي حكيت قبيلة قلت معناها شكون قالي مش قاعدين يخل إفكتيفمون هو معناها المرحلة الأولى من المقاربة الاستراتيجية تعمل اللي هو المتمثل في التشخيص عبر جمع البيانات وتحليلها كما قياس نسب الانقطاع والرسوب في مختلف المراحل. المفروض اليوم استخدام سوسيولوجيا التربية وبسيكولوجيا التعليم لدراسة محيط التلميذ والصعوبات النفسية والاجتماعية وتحليل كفاءة أو نجاعة المناهج الحالية بإشراف كامل متدخلين من خبراء وأولياء ومدرسين وحتى التلاميذ نفسهم في الإصلاحات هذه، ونخرج برؤية واضحة تمكن من بناء أهداف قابلة للقياس. وقتها تنجم تمر لمرحلة التنفيذ التجريبي اللي حكينا عليه قبيلة اللي هو البايلوتينج على عينة محددة من المدارس في مناطق معينة. تجربة سينية بديتها كيكا كما قلنا من كيلكو بروفانس باش تقيم وتطور تباعا حتى نوصلوا للهدف اللي يقعد تحديث المحتويات لتواكب تطورات سوق الشغل.
14: ميرسي بوكو عايدة، يعطيك الصحة. غدوة موضوع جديد تريتي مع عايدة، عايدة عرب. ميرسي بوكو. لو بوين دو جور،
1: لو بوين مع عايدة عرب. أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم من سين الجمعة من 6 ل 11 جيان ميلاد.
15: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
16: صباح الأخبار المزينة الإيجابية مع ثاني يوم من الشهر جويليا، شهر الأفراح، المسرات، لكل الأبراج الفلكية. هو أول أخبارنا باش تكون مع برج ناري اللي هو برج الحمل. نهارك مليان حيوية، فما فرصة باهية باش تعمل حاجة جديدة وإلا تخرج مع أصحابك، راهي طاقتك عالية الحمد لله. الثور ميسيل شراهو، أرتاح شوية واستمتع بالصيف، ممكن توصلك أخبار تفرحك وإلا تلقى فرصة صغيرة تبدلك مودك للأحسن. الجوزيرة، راهو الكلام الحلو متاعك يفتح لك برشا أبواب، راهو نهار مناسب للتعارف والضحك والخرجات على البحر. السرطان، راهي طاقتك هادية وإيجابية، نحبك تركز على الحاجات اللي تفرح قلبك وخلي الصيف يبدل جو معك. وانت يا ست، انت نجم النهار، راهو حضورك قوي وين ما تمشي وثقتك في روحك تجيب لك برشا فرص حلوة. العذراء، نحبك ترتب أمورك وبعدها كيف يروحك بخرجة وإلا قاعدة مع العائلة، راهو نهار الراحة والضحكة المزينة. نتعدي وللميزان، نهير مزين، نهير الفرحة، الفلوس والطاقة الإيجابية. إلى عقرب، راهو نهير مناسب باش تبدأ صفحة جديدة، خليك فضلك متفائل، فما مفيش إتباهية في الطريق. والقوس، راهو روح المغامرة عندك طالعة، فما رحلة صغيرة وإلا خرجة على البحر تنجم تكون أحلى قرار اليوم. وإنت يا برج الجدي، التعب راهو يبدأ يخف الحمد لله يا ربي، والطاقة ترجع لك بالتدريج، راهو نهار ممتاز باش تستمتع بوقتك وتنسى الضغط. الدلو، راهو الأفكار الجديدة متاعك باش تلقى برشة تشجيع، نحبك تستغل الصيف باش تحقق حاجة كنت تأجل فيها. ونكملوا مع برج الحوت، راهو القلب مرتاح والإحساس ممتاز، نهار فيه لحظات دافية وكلام يفرحك، خاصة هوني نحكيه مع الناس اللي تحبهم. وحطوا ديما في بالكم يا أبراج فلكية، لجويليا جايب معاها شمس دافية، ضحكة من القلب، استمتعوا بكل لحظة وخلي الطاقة إيجابية ترافقكم وين ما تمشيوا.
15: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. إمتى سباحك؟ أحلى سباح، أحلى سباح. موزايك فهم. حاضرين؟ نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانزا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.
17: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسيرونس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
18: تحب تحكي
19: اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
20: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى ديو مع لوفر نكلمك بتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو، وحتى كانوا فات الجيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
21: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها، من البازيليك بدات حكايتها. بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فام. أحلى صباح أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد
14: حتى 11 معكم 58 دقيقة. اش عاملين فيكم؟ هذا أهم سؤال نجم نقوله باش نبدأ بيه نحكي لكم اليوم مع الانفيتي متاعنا. اش عاملين فيكم الصغار في الدار؟ اللي باش يقولك شي بولي راسي، اللي باش يقولك ولا ما لقيت وين نخليهم وين نهزهم. أنا باش نعطيكم اون تري بون أدغيس، لأنه الأدغيس هذيا مجربينها مش عام مش سنين معنا على موزايك فام، باش نحكي لكم على جو ماي كود، ونحكي لكم زاد كيف كيف على السامر أكاديمي شنو هي بالضبط، كيفاش تعملوا الانسكريبسيون، شنو نجم تلقوا، علاش السؤال تهز صغيرك الغادي وتبدا مطمن عليه. على ذا بحدنا مديره جو ماي كود تونس زينب بعزيبي. مدام زينب صباح الخيرات.
22: صباح النور جهان، شنو احوالك؟ الحمد لله.
14: هو نورمالمون اللي متابعينا يعرفوا انه انتم تقريبا كل عام تكونوا بحدنا هوني ونحكيوا على جو ماي كود. دونك اللي تبع فينا جديد ويقول لك شنو هي الجو ماي كود؟
22: خلنا نعرف rapidement على Go My Code. Go My Code هي une école de formation. On forme les jeunes ولا حتى les professionnels على les compétences du futur اللي هما les compétences بتاع التك. عنا un catalogue فيه أكثر من une trentaine de formations quelque soit في l'intelligence artificielle، في marketing، design، web. موجودين في برشا بلايص في تونس، في تطاوين، في سوسة، في نابل، في قروين، وفي تونس العاصمة عنا plusieurs écoles. والحاجة ديزون اللي هي مختلفة في جو ماي كود اللي هي تتعلم بالبراتيك. دونك لا ميثود نتاعنا اللي ان بو ديفيرونت. دونك اللي باش يقرا معانا باش يقرا ان بروغرام اللي هو اكسي على البروجي، على لي بروجي. دونك في الباركور نتاعو الكل فما برشا براتيك افيك un accompagnement spécial من عند un formateur. لي جروب يبدا فيهم حسب تقريبا 10 من الناس من 10 ل 12 واحد مع ان فورماتور في الاخر يخرجوا بان بروجي فينال.
14: باهي توا نحكيو ذاك على طول العام، نحكيو توا على الصيف على السامر اكاديمي، شنو بالضبط؟
22: باهي السامر اكاديمي نجم نقول اللي هو ان باركور ولا ان بروغرام دينيسياسيون للي كومبيتونس تاع الفوتور ولا لي كومبيتونس تيك اللي هو ان باركور اكسيليري. نعملو في لي فاكونس سكولير معناتها في جوان جويليا اوت ان بروغرام تاع 3 جمعات 48 ساعه وين لي جون ولا الصغار تاع اليوم حتى كان ما عندهمش دي كونيسونس بالتيك ولا بلي ميتي دو فوتور ولا بالديجيتال اون جينيرال ينجمو يجيو يعملو انيسياسيون للموندو هذا ويكتشفوا ويفهموا شنو هو معناتها ديفلوبمون ويب ولا شنو معناتها بيتون ولا شنو معناتها كرياسيون تاع دي جو فيديو. دونك عندنا برشا دي بروغرام في معناتها في السامر اكاديمي و سي اكسيليري 48 ساعه شو تقرا من الاثنين للخميس 4 سوايع الصباح على مده 3 جمعات سواء من الاثنين للخميس 4 سوايع العشيه كيف كيف على مده 3 جمعات.
14: داكور، ومن عام لعام اكيد انكم تزيدوا حاجات جديده، دونك شنو اللي يختلف في دونك سامر اكاديمي بالضبط بتاع جوما كود على عام ناول مثلا؟
22: اللي يختلف اللي احنا بيان سور عاودنا شفنا معناتها كيما تشوف معناتها تو الموند برك الله معناتها لو ديجيتال سا ايفولو تري فيت ديما فما حاجات جدد سنه العالم سنه ديزون العام تاع الذكاء الاصطناعي والناس الكل تحكي على انتيليجونس ارتيفيسيال. دونك نحنا كيف كيف معناتها خممنا في لي جون وفي الصغار وعملنا حتى دي بروغرام اي اي جينيراتيف كيفاش نعلمو معناتها كلك سوا العمر نتاعك نعلمو كيفاش تستعمل معناتها الاي اي بطريقه انها تعاونك انك تنمي الكرياتيفيتي نتاعك تربح وقت كلك سوا تخدم والا تقرا في الليسي في الكوليج معناتها في المدرسه كلك سوا لو نيفو نتاعك. زدنا دي باركور اون انتيليجونس ارتيفيسيال معناتها وعندنا دي باركور في الاي اي جينيراتيف ولي باركور نتاعنا الاخرين اللي هو ديفلوبمون تاع لي جو فيديو اللي هو تتعلم تصنع في الاخر البروجي نتاعك باش تصنع ام تي جو والا البيتون اللي هما نعرفوا نحن جماعه الباك توا في لي ليسي كلهم يعديو باللونغاج معناتها دو بروغراماسيون بايثون في الباك معناتها في الانفورماتيك. دونك عندنا كيف كيف البايثون هذيا بروغرام دو بريباراسيون للباك تتعلم بيه la programmation avec Python. On a kif kif cyber security, introduction le cyber security, on a introduction le développement web, tu fais comment un site web, comment tu développes un site web, on a al marhoumi bel marketing, on a introduction le social media. Donc un catalogue qui est très riche ça Samer Academy Sne, des formations d'autres ou surtout معناتها اهم حاجه les compétences اللي مش يخرجوا بهم les jeunes بعد الفورماسيون.
14: دونك لي سمون فينا توا لي بارون لي سما يقول قايل شنو اللي علاش باش تنصحني باش نجي لو بلوس باش يزيدوا لولدي؟
22: اي بي هو فما برشا حاجات. اول حاجه لي كومبيتونس تكنيك اللي باش يتعلمهم ولدك خاطر اليوم ولدك ميزا بار ليكسبيريونس اللي مش يعيشها في جوما كود راه مش باش يقرا 3 جمعات ويمشي لي ولدك راه مش يخرج بان بروجي كونكري دونك باش يتعلم يعمل حاجه هذه هي لي كومبيتونس وباش توصل تعمل عن بروجي وتخدم لو بروجي نتاعك tout au long du parcours فما une créativité اللي باش تنميها ماشي معناتها باش تنميها ولدك ماشي مخو ماشي يخدم ماشي يخمم كيف كيف كل سوار او في البروغراماسيون ولا كيفاش حتى تستعمل الاي اي جينيراتيف معناتها كل سوار البروجي اللي باش تخدمه. دونك هذه هي لو بروميير شوز اللي هما باش تعلموا لا براتيك. دونك في جوما كود سامر اكاديمي مش ثلاثه جمعات قرايه زيد فما ثلاثه جمعات من تعرف une كوميونيتي تعمل برشا اصحاب فيها برشا دي زيفينمون معناتها tout au long de la formation نعملوا plusieurs événements في الاخر ولدك زيد يخرج يعمل اون بريزونطاسيون تاع بروجي كل سوا عمره معناتها يل بريزونط ان بروجي دونك حتى الكونفيونس يروح وتزيد. دونك مجموعه تاع تاع دي كومبيتونس يخرج بهم ولدك ولا فالور اجوتي لا معناتها بوندون لي فاكونس سكولير.
14: دونك اليوم اللي سمع فينا وانتريسي قال لك تعطيني كيفاش نتصل بكم جو ماي كود اقنعنيهم
22: اقنعنيهم باش يطلبوا توا عندنا النومبرو تاعنا 39 143 900 39 143 900 دونك هذه هي النومبرو ديما محلول 7 سور 7 من 9 حتى كشي للستة. عندنا لي زيسباس نتاعنا زادا محلولين 7 سور 7 من 9 حتى كشي للستة ينجم يجيو لي زيسباس نتاعنا اتو مومون ويلقاو غادي اون ايكيب تنجم تحكي مع صغارهم بيان سور باش ينصحوهم شنو باش يعملوا يشوفوا لو نيفو نتاعهم. وعلى السيت ويب تاعنا كيف كيف تنجم تدخل باج تاع جو ماي كود تعمر ان فورمولير ونحنا نكلموك ولا لي ريزو سوسيو انستغرام فيسبوك تنجم تبعثوا لنا دي ميساج ونحنا نكلموكم زيدا.
14: ميرسي بوكو مدام زينب ربي يحفظك لله مدام زينب بعزاوي شكرا ليك مديرة جو ماي كود تونس.
0: احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11 جيهان ميلاد.
3: تي
4: موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
5: انت شمس انت ما تغيبش
23: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ليمون بافلوفا تفرشيكة السيترون مع الدوسور دو شوكولا بلان تختفك بالبنة آيس فيغاس تيست ذا بليجر
24: عندك الانستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف
25: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900 عرض صالح حتى 31 اوت 2026
26: اريدو طور عالمك
27: تحب تعدي باكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوه يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكله البنينه في اسطنبول التبحيره والتفرهيد في انطاليا وفتحيه كلمونا على 70303 ولا ادخلوا على سيد ترافل تو دو.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
28: Il y a toujours un moment où la route devient une question. Continuer ou faire demi-tour.

0: acheter dans nos magasins et sur fatal.tn. Fatal, see, sun and makeup.
1: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي اذاعه موزايك اف ام، تحيه طيبه. الديوان الوطني للتطهير يوضح في بلاغ أن المياه الظاهرة في فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات هي مياه وأمطار ولا علاقة لها بشبكات التطهير. والديوان يوضح في بلاغه أو في البلاغ الذي نشر على صفحة وزارة البيئة أن المياه المتدفقة هي مياه أمطار منسابة عبر مسار شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الأمطار الناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. كما لفت ديوان التطهير إلى أن المديريات الجهوية لتطهير بنابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير بالمنطقة السياحية بالحمامات تعمل بكامل طاقتها وبشكل طبيعي ومنتظم دون تسجيل أي خلل أو تسرب. البريد التونسي يعلن عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من يوم أمس الأربعاء غرة جويليا لغاية 31 من أوت القادم، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المزداد للحرفاء. والبريد التونسي يشير إلى أن مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى ستواصل تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تدعو أمس أعضاء البرلمان إلى العمل على إدراج رؤية واضحة لتطوير قطاع الصحافة والإعلام ضمن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة ومعايير الحوكمة الرشيدة. ونقابة الصحفيين تدعو في بيان إلى وضع سياسات تضمن استدامة المؤسسات العالمية وتدعم انتقالها الرقمي وتعزز تنافسيتها وتشجع الاستثمار والابتكار في قطاع الإعلام وتطوير البيئة التشريعية والمؤسساتية بما يكفل استقلالية الإعلام والتعددية وحرية الصحافة باعتبارها ضمانات أساسية لنجاح أي إصلاح تنموي إلى جانب تعزيز الحق في النفاذ إلى المعلومات والبيانات العمومية. في الشأن الدولي، رئيس مجلس الشورى الإيراني وكبير المفاوضين محمد باقر قليباف يدعو اليوم إلى الثار لمقتل المرشد الأعلى آيات الله علي خامنئي من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت في طهران. وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا يدعو حلفاء بلاده اليوم على إرسال المزيد من أنظمة الدفاع الجوي بعد الهجوم الروسي الواسع الذي استهدف كييف في وقت مبكر من صباح اليوم وأسفر عن مقتل 13 شخصا على الأقل وفق حصيلة محدثة صادرة عن السلطات. ختاما، فرق الأطفال تسعى جاهدة اليوم للسيطرة على حريق غابات اندلع في إقليم أود بجنوب فرنسا في وقت تواجه فيه البلاد تداعيات أحدث موجة حر تجتاح أوروبا. وذكرت إدارة إقليم أود الواقع بالقرب من الحدود مع إسبانيا في منشور على منصة إكس أن الأحوال الجوية لا تزال غير مواتية بسبب الرياح العاتية التي قد تؤدي إلى تأجيج النيران. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع جيهان وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، ابدأ سباحك بأحلى سباح.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: حتى ال 11 وديجا خلطنا معاكم للتسعة ودرجين ما عاد بمازال في صبحية لف الوقت أي هو ليمين زادة كيف تجي ضحكوا لعب توا اليوم خميس معناكها وجاء الويكاند أما لا نقصد حتى على الوقت بدينا معاكم من 6 متاع الصباح ونكملوا حتى ال 11 إن شاء الله تكونوا في فورما وين ما قاعدين تسمعوا فينا تتواصلوا معنا ميساج وسعوا بالكم نهارينا دوماش مازال اليوم ويوفا الباك سيسيون دو كونترول دونك ترجع الكونيكسيون عادية نعرف برشا تمرجوا خلتوش تبعثوا الميلوات الواتساب كل شيء بالثقل كل شيء بالثقل نعرف إيش مازال ما عاد مازال ميسيلش دوتو الكادي سيلات واللي تنجبوا تتواصلوا معنا وتبعثوا لنا زادة على الواتساب على نمبرو 23 500 و13 نلف 23 500 و13 نلف. التسعة ودرجين على موزايكا فم ما نحينهوش أبدا ما نستغنيوش عليه صندوق عجب على 71 113 013 تحكي وتناقشوا وتلاحظوا تطلبوا منا على العين والراس ملا تتسويت الكلمة ليكم لي اسمه صندوق عنا ما نسمعه يا سيدي اليوم في صندوق عجب
2: صندوق عجب
3: فاش قام هالسيغنسيونيست علاش تحنا بينا نحكزوا حبينا ندارة تعلم تعالى تبارك الله ما شاء الله على الصهريات وكل تزيد تعطيه سيونسيونيك فما تخدم سيونسيونيك سيونس طرق وتخش عليها كاملة والعشية ولي يخدم من جمش في قضية الإدارية شي عمل يفتع ولا ياخد كونجة ولا يجي محر ولا يمشي بك ولا ولا كيفاش عليه شنو لوندمون عليه قال شنو قال سيونسيونيك تخش عليها كاملة ماذا بيها السيونسيونيك سمحها خطة موجودة كافية تونس
4: أول نهار في سانسينيل تصور أنا هزيت حريف منصب بي نحكي معه ونحكيه قلت له اليوم أول نهار في سانسينيل قال لي مالا بجاه ربي عمل الناس هم أول نهار في سانسينيل عاوننا وعمل الناس هم والله بدون تعليق يا صندوق عجب بدون تعليق
5: مزيك وحلو صندوق عجب نحب نعرف شنو الحماص يبيعوا فيه في ساشيات على اساس غلاس يا ناس جاوبونا اختي مو اختي جنان يرحم والديكم يا مزيك وصلوا لنا صوتنا نحب نعرف شنو هي الجو اللي يبيعوا فيه في ساشيات والصغار يجيبوه عند الحماص نحب نعرف وزاره الصحه مصحه عليهم الساشيات تاع الغلاس هذوما ساشيات تاع غلاس تاع الدائر محطوطين في ساشيات والصغار ياكلوا فيهم
6: يا صندوق عجب يجي انا خايف بربي يشوفونا الان تريتيه وذوما راه محرم علينا الخدمه راه كل ما نمشي في اللونجيان ولا في السيميات نطلب شهريه 12 يجي انتريتي يخدم 700,000 الويا يا رسول الله يقولهم يشوفوهم في الطريق يحبسوهم يشوفوهم راه معذبون بربي وشكرا وبارك الله فيك
7: كيفاش انت ترونسبور يقف العشرة اخر مترو حد العشرة في تونس راهي فما بيت تخدم تروح العشرة نتاع الليل تكون يروح بها هذيك مشيك كل يوم تاكسيات كل يوم 10,000 كل يوم 12,000 15,000 اللي يشوفوا لنا حال مترو كان اخر مترو اخر ديبار يعمل 10:30 طول اخر ديبار ولا يعمل 10 معناها في عود يزيدوا كيف ولا ينقصوا بالوقت
8: تونس بكلها وسخ شويه من البلديات وشويه من المواطن عملوا لنا قانون يعاقب المخالفين
9: صح الخير شهوانتي ما شاء الله على بنتي ما شاء الله على بنتي النشاط والحيوية في هالصبحية يا شهوانتي يعطيك حق البدن وذول البصر يا شهوانتي تعرف ايش نتمنى نتمنى ان العام ما فيش شرقوت مش انتي ما تخرج كونجي
0: صندوق عجب امتى سباحك

0: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: كل الأخبار والحكايات أكيد تلقاها معنا على موزاي كافيه وكل أكتواليتي وتلقاها معنا كان صحيح فصحيح. شكرا لكم على ثقتكم وعلى الاستماع. صارت بوليميك المدة الأخرى على شط ياسمين الحمامات. شفنا فيديوهات شفنا تصاور شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي الناس اللي طابت الفيديوهات وتقول شوفوا وين وصلنا. دونك شبكات التطهير قاعدة تصب في شاطئ ياسمين الحمامات. شوفوا الوسخ وشوفوا شوفوا شوفوا. وكان ديوان الوطني التطهير هبط بلاغ لكن ماذا بينا أبار البلاغ نفهمه من عنده شخصيا هو المسؤول باش يوضحنا الصورة وما فيها وشنو حكاية الفيديوهات اللي تم تداولها. رئيس مديرية الشمال للديوان الوطني للتطهير سي بشير بن يوسف. صباح الخيرات سي بشير نورتني.
2: صباح الخير مدام جيان وصباح الخير كيف مستمعي موزاي كافيه.
1: شكرا لك على قبولك دعوة سي بشير. كيفنا تفاجأتوا بالفيديوهات ولا كان الشاطئ محل متابعة وشنو الحكاية متاع الفيديوهات واللي ريناه واللي قالوا واللي نسبوا زادا كيف كيف لشبكات التطهير؟
2: شكرا مدام جيان شكرا لعطان الكلمة باش للتوضيح الصورة متاع البارح. كما احنا بدنا تفاجأنا من الفيديوهات اللي تدور على التواصل شبكة التواصل الاجتماعي اللي هي بخصوص ما تفهمها ماء خارج من شبكات اللي يشوفها يقول شبكات بتاع مياه متعمل. ألورك هي منطقة ياسمين الحمامات مجهزة بزوج شبكات، شبكة لمياه المستعملة وشبكة لمياه الأمطار. وشبكة مياه الأمطار المجرى النهائي نتاعها هي على مستوى شاطئ ياسمين الحمامات اللي يتم فيها تصريف كميه مياه الامطار اللي تتصب المنطقه. البارح بحوالي مساطين نتاع
1: القايله
2: بعد الظهر نتاع القايله صبت امطار غزيره في وقت قصير على المنطقه. دونك الكميات هذيك الكل صار تصريف تجميعها بشبكه مياه الامطار وبتبيعتها تخرج في المجرى النهائي للشبكه على مستوى شاطئ ياسمين الحمامات.
1: اللي تعرف شنو اللي اثار الحكايه الكل هي ممكن اللون نتاع الشط هذاك اللي خلى الناس ممكن مشيت بين انها مياه شبكات التطهير.
2: هذاك هو ممكن يخرج هو شنو هو كي يخرج تدفق كبير. دونك خرج بك التوربينو احنا بالتوربينوز نتاعو بالواحد. دونك المواطنين مش يبانهم مياه مستعمل لوناس
1: مياه ملوثه مستعمله
2: مياه ملوثه مياه مستعمله. الورك احنا كديوان الوطني التطهير عندنا شبكه خاصه بمياه المستعمله بالمنطقه ديك حبينا نوضحوا احنا خاطر شفت البارح صار بوليميك كبيره والفيديو صارت للبارتاج نتاعو. حبينا نوضحوا احنا كديوان راي هذيك شبكه لمياه الامطار والحاجه باهي في منطقه ياسمين الحمامات اللي المنطقه كامله مجهزه بشبكه مياه امطار منفصلة على شبكة المياه المستعملة.
1: شبكة المياه المستعملة وين تمشي؟
2: عندها قنوات عندها محطة ضخ وتمشي إلى محطة التطهير بمنطقة بوفيش.
1: معناها ما تقربش للشط جملة؟
2: لا ما تقربش للشط. والحاجة الباقية اللي شبكة مياه الأمطار منفصلة على المياه المستعملة وتشمل كافة المنطقة وبويسك الكميات كبيرة ومنطقة ياسمين الحمامات الكل فيها طرقات مبلطة. دونك الكميات الكل نتاع مياه الأمطار تمشي لشبكة مياه الأمطار وتتسمى شغلة قدمت وظيفتها والكميات الكل مشات بشبكات مياه الأمطار. وكل المشهد هذاك كي تم تصويره دونك تم تصويره على أساس مياه مستعمل. دونك جوست حابين نوضحوا اللي هي راهي مياه أمطار وأمطار كانت غزيرة في وقت صغير مع حوالي مساطين تلاشية. دونك هذيك علاش صارت التوضيح من طرف الديوان والتطهير. بالنسبه لنا احنا عندنا شبكات مياه مستعمله منفصله على شبكه مياه الامطار.
1: واضح المياه المستعمله ما تتصبش في الشواطئ ما معناها كما وضحت لنا وهذا اللي شفناه هي شبكه مياه الامطار بعد المطيره اللي هبطت واللي صبت برك الله ورحمنا ربي مع ماضي ساعتين في الحمامات بالضبط هكا. شكرا ليك يعطيك الصحه يا سي بشير ربي فضلك. شكرا ليك سي بشير بن يوسف رئيس مديريه الشمال للديوان الوطني للتطهير. باهي كي ناخذوا التصريح والتوضيح من عند المسؤول بيدو. 9:21 دقيقة على موزيك فام ونكملوا مع بعضنا حتى للحداش. مدام حكينا على الشط جيت في بالي فكرة، قلت شط وخلاعة وبحورات، من عاش كان فيكم شكون ديجا عمل بروغرام، شكون يقول لك انا نصيف في جويليا، لا كون جايه في اوت اللي خذيت ايامات في جويليا ايامات على حاصل. وين باش نمشي؟ شنو هو البروغرام؟ هل التونسي يمشي اكثر نزل؟ هل الغلاء يخليه يبعد شويه؟ هل اليوم ينجم يكري والكريم تاع ديار الخلاعة نقولنا في المتناول ولا لا؟ ولانه انا حسب ما سمعت اللي كريو عامنا والجو باش يعاودوا يكريو نفس دار الخلاعة سنة لقاوها زادت الاسوام اكثر. البلايس اللي يكري فيها التونسي قداش اسعار الكراوات؟ هذا كل نحكي فيه اليوم بعد شويه في احلى صباح.
0: ابدا صباحك

0: مين؟
1: الله رامي حلو.
2: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح. موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
3: ارتاح من الغسرة والستريس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على السيد traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عجاو يريزيرفي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
4: شمسك ما تغيبش مع آيس فيغاس ديليس دو بيستاش تتبنن البيستاش والشوكولا من أول لآخر لحظة آيس فيغاس تيست دو بلاجر
5: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
6: عينيك نفاني وتسحر عيني
5: وفوزي بن قمرة تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج
6: ليام تجري والعمر خسارة
2: بمساهمة سنابل الكرتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شغب برود وموزايك فام
7: ابدأ سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: نرافقكم ونونسكم في صبحيتكم. مرحبا بكم مستمعينا 9:36 دقيقة وبعضنا نكملوا حتى الليلة 11. حكينا قبيلة بوان ميتيو وعطينيكم الطقس، قلنا لكم انه الجمعة جاية مش تزيد تسخن اكثر الدنيا، بدينا نحكي على التبرميج متاع صيف. اليوم اخر نهار في السيسيون دو كونترول في الباك، دونك ان شاء الله يا ربي برجح للباك للنوفيام للسيزيام وتبدا وقتها الخلاعة. اي وين ديستيناسيون النزل، ديار الخلاعة، الكراويت، لسويم على عمني والأقل ولا أكثر حسب ما سمعت. وكلنا عنا شكون في الانتوراج متاعنا يقولك ليه أنا يساعدني خير، كلنا هكا جروب عائلة فبين نمشي ونكري ودار خير، أما حسينا لسويم من عمني والسنة زادت. تو يعطينا هكا لمحة على الأسعار، أهم البلايس اللي كريو فيهم التوينسة واللي زادت كيف كيف يحب يملك إن شاء الله يا ربي الملك للناس الكل. معنا مدير موقع مبوب سي أنيس الغربي. أنيس صباح الخيرات.
2: صباح النور جيهان، شكرا لك على الدعوه.
1: ربي فضلك يا انيس. معايا موافق انه الاسعار نتاع كري ديار الخلاعه غليت على عمنا ولا
2: صحيح؟ هو ديما الاسعار غليه، وكيف سوا معناتها في سم الكري ولا كتحب بعد تشوف حتى اسفام الشري وسي ماوي. في اليوم لاحظنا اللي فما عليه الاسعار كراويت صيفيه بنسبه 9% من معدل 9% ما بين عمنا والسنه،
1: ما بين عمنا والسنة. وهل معناها قاعدة نفس الوجع عند التونسي وإلا منذن البلاس هذية اللي سميك غنيك كما احنا نقوله دوك يقولك كهو هوني شعلت فيها النار نمشيو لبلايس أخرى؟
2: هو ديما قاعدوا براتيكمون لو ميم كلاسمون، فما جوست مع تغيير صغير الجربة اللي لاحظنا. هو ديما أول وجه يحبوها التونس هو الوطن قبل برانسيبالمون في الحمامات سواء الجنوبية ولا الشمالية، قليبيا، حمام الأقداس، ثم شير الساحل دونك برانسيبالمون سوسة. ومن بعد جات جربة اللي هي كانت مستير ومهدية مطلوبين أكثر شوية من جربة، ما يسنيها الجربة هي اللي طلعت أكثر منهم.
1: في الوجهة الثالثة كانت توليت جربة،
2: هي كانت ولا هي كانت في الوجهة الخامسة توليت في الوجهة الثالثة حسب الموقع نتاعنا بيان سور. دونك اليوم مع التجربه كثر عليها الطلب اكثر من عمنا.
1: كي يكثر على بلاصه الطلب هل معناها غاديك فما نقولنا الرخص والبشاشه والا ينجم هذيا من غير ما نقصده ياثر معناها فوالا تولي الطلب اكثر ولي يغليه اكثر حتى في نحكي ديما هوني ديار الخلاعه ديار الكراويت؟
2: هو راهو جيهان مش كنا واضحين، راهو فما ديار ولي بيجي الكل كلك سواء معناتها في الحمامات ولا جربه ولا سوسه ولا معناتها بور لي بيجي فما. اما اليوم التونسي هو الكومبورتمون تاع التوانسه هو اللي تبدل. التوانسه ولاو يحبوا على حاجه اللي منقولوا معناتها ستوندينغ خير، الموقع يكون اريح اقرب للبحر، يحبوا كاش يمشيو مثلا ريزيدونس دي بريفيرونس يكون فيها بيسين، كان يشبه مثلا الجروب تاع ثلاثه اربع عائلات حبوا يكريوا دار كبيره بالبيسين. دونك هما لي زاتونت نتاعهم ولاو اكثر ولاو مع طلعوا وهم ولاو لوجع الحاجه الباهية، دونك يكون حاجة الباهية عندها زادة سومة يكون أغلى شوية.
1: عندها سومة أغلى وكي يكثر عليها الطلب تزيد تغلى أكثر
2: وأكثر. أغلى شوية.
1: اليوم مثلا كنا نعملوا هكا تحديد شوية فوخش الدبخي متاع الأسعار الكراويت ديار الخلاعة من ولاية الولاية ومن جهة الجهة، وبين سور حسب الدار كانت معناها بارتمون صغير، فيلا اس بلس 1 اس بلس 2، فيلا بالبيسين مش بالبيسين، قريبة للشط بعيدة، دونك هذا مكل.
2: إذا نختاروا احنا اكثر بلايس من العباد يحبوا يلوجوا معناتها باش يمشوا يتخلعوا فيهم، دونك البلاصه الاولى اللي لوجوا عليها هي حمامات نور، حمامات شماليه. ناخذ احنا اكزامبل تاع بورتمان اس بلس 2 باش نلقاوه يتراوح بين 230 و 630 دينار. علاش الفرق هذا كبير؟ هذا كما قلت انت كما انت كنت توصف سكو سا ديبون من البلاصه، اسكو قريبه بعيده من البحر، اسكو ريزيدون فيها بيسين ولا اسكو ستوندينغ نتاعها باهي ولا ما اخر ما انيس بلس دو كما نجم نلقاو 200 دينار الليله، كما نجم نلقاو 630 و 650 دينار الليله. دونك هذاك عليه معناتها نشوفوا معناتها الفرق هذا. مثلا الفيلات كما نشوف معناتها الفيلات ولا فيلات حمامات نار كان ديرها بالبيسين راهي تتراهم بين 900 و 1400 دينار الليله، ما غير البيسين تتراهم بين 500 و 900 دينار الليله. هذا معدل الاسعار اللي لاحظناه في حمامات شماليه. حمان جنوبية كيف كيف ما يبعدش برشا للأسبان ولدات ليش دو أرقام تراحة بين 300 و500 دينار الليلة الفيلا ما بين 700 و1700 دينار الفيلا هوني خطر رجع عمو حمان جنوبية نقاو ديار يكونوا مساحة نتاعهم أكبر أكبر شوية فما زادة المريزقة العباد تلوج عليها برشا دونك لي ديس بلس دو في المريض كي تراوحوا الساعه دينا ما بين 240 و 350 دينار الليله ايه اللي فيلا ما بين 600 ومليون قليبيا اللي هي زاده ديستيناسيون اليوم لحد فما في العام 30 قبل كسر عليها بالكدا قليبيا قلنا قاول ديس بلس دو ما بين 220 و 550 دينار الليله ايه اللي فيلا ما بين 750 و 1500 دينار الليلة حمام لقزية الزادة اللي هي مطلوبة برشا بورتمية ما بين 3,550 دينار فوغانيس 2 الليلة اللي فيلا هون اللي بشنقاط راقبين ما بين 250 و 850 دينار نظروني مثلا حمام لقزية كبدي معتان زعيدات كي تساعدوا معتا ياخدوا معتا فيلا مع بعضهم تكتفينهم خير برشا من
1: البورتمية
2: من اي دونك حاجه اخرى اللي لاحظناها سيكوتوين سيكوتوين هذا جيان ولا هو الميتريز اكثر لو بودجي دونك نلاحظوا ديما في فيك انا لاسيم تاع ديس دو علاش على خاطر 64% اليوم من العباد اللي تدخل تلوج يلوجوا على بورتمان ما يلوجوش على فيلا
1: 34% اي
2: 64
1: اي هاي
2: 64% من العباد اللي يلوجوا على بورتمانات اي علاش اللي لاحظناه سي بوغ ميو ميتريزي البودجي نتاعهم فوالا تحب نعمل طلع في الساح شوف شوية
1: هاي هاي مذبية معك كم نعمل طلع هاي
2: بقى جو مثلا في الساح كنشوف شرط مريم نقاو معتا أموين أنس بزو ما بين 3,530 دينار الفيلا الفيلا ما بين 680 و1600 دينار هرقلة ما بين 260 و450 دينار البرتمانات والفيلات ما بين 550 و1400 دينار القنطاوي ما بين 250 دينار و640 دينار البرزمان اس بلس 2 وما بين 710 دينارات 1750 دينار للفيلا دونك في المهدية البرزمانات ما بين 200 و400 دينار فوليز اس بلس 2 في المستيز ما بين 270 و410 دينارات الليلة الفيلات المستيز ما بين 900 و1700 دينار وفي طنطانة ما بين 580 دينار و1600 دينار للفيلات بالفيسي دونك هذا المعدل في جربة مثلا في زون توريستي في جربة كان فمش بوتماني فما كان ديالو فيلات دونك انا نقاو غادي كدير تراوح ما بين مثلا في زون توريستي ما بين 350 دينار و1600 دينار لليلة في تزاين ما بين 380 ومليون لليلة غير ما بين 420 و900 دينار وجربة ميدون ما بين 250 دينار و1100 دينار للليلة شوفوا بالضبط مثلا في رفراف في رفراف الديار ما بين 500 و1100 دينار الليلة في رفراف في راس جبل ما بين 650 و1100 دينار كيف في بالضبط الشمالية نلقاو الفيلات ما بين 550 و1300 دينار والبرتمانات نقا من 120 دينار حتى 660 دينار للليلة.
1: واضح سي أنيس. نختم معك سي أنيس الغربي مدير موقع أبو بوب. اليوم حكينا على الكريز ده مثلا اللي يحب يسأل يحب يملك معناها المترو قديش في أغلى بلاصة هون ينجم مثلا باش يعمل دار خلاعة؟
2: هو هون يراوز من الفرق بين حاشين معناتها الأسوام معناتها لي بيدجي متوفرين من نقول حتى من 180 190 الف دينار الشقق حتى شي لكل قدير وقدره لكن نحكيو مثلا ناخذ الموين تاع ناخذ حاجه جديده معناتها عمرها معناتها دار جديده شقه جديده نقام مثلا في حمامات شماليه الاسوام تراوح ما بين 4000 و 4150 دينار للمتر حمامات سود كيف ما تبعدش برشا عليها في حدود 4050 دينار معدل أسعار المتر المربع في قليبيا باش نلقاها ما بين 2850 و3100 دينار المترو وفي سوسة مثلا القنطاوي باش نلقاها ما بين 3800 و4000 دينار المترو وفي هرقلة باش نلقاها ما بين 3600 و3800 دينار المترو دونك هذم ديما نقول راهو معدل الاسعار ولا نحكيه على دار جديده. اما اللي لوج راهو يلقى نصيح نجم نعطيها كواحد مع تنيوي ان شاء الله ربي يسهل وباش يشري. ما لازموش يتسرع، ما لازموش يضرب، ياخذ وقته يلوج مليح يثبت سورتو مع كتاب الدار زي ما يثبت الدوسي جوريديك نتاعها. البريفيرونس يكون بيان اكومباني افيك ان بروفيسيونيل للإيموبيلي إيه أنا بوكا ولا نتيح إكزاكتمون سوتو باش يشوفوا مع الوضعيات وإن شاء الله ربي سهل عبد الكل.
1: يعطيك صحة دي صغار بي، شكرا ليك مدير موقع مبوب، شكرا ليك فيلمين، باي باي. كانت هذه الأسعار هكا لمحة صغيرة على الأسعار الأكثر الوجهات اللي يمشوا فيها توينسا باش يتخلعوا باش يصيفوا. ديار الخلاعة اللي احنا عطيناكم بالليلة اللي هو عادة ما كيتكلم ما معناها يشرط عليك انه أقل حاجة دونويتي وتخوا زادة ما يقبلش حتى بالليلة زوز وانت تغني الفوق. فوالا هذا هو، وهذا من الأسعار اللي في الأخر من 150 تنجم تكري أبارتمون صغير وانتي والبلاصة وانتي والبعد على البحر وانتي والكونفور اللي فوزتها حتى لتقريب 1800 وزوز ملين ديار. رايكم هنا بينسور على 71-113-013 ديوغ بعد شوية بش اسموكم في موعد أول من صندوق عجب.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح، أحلى سباح فيزيتي موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة، ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار، كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي. ابدا سباحك

0: Where is my husband؟ هذول كلنا نوجوا علينا وينهم؟ وين وانا راجلي؟ يا راجلي جي نص نهار. 59 دقيقة تو هذوما أمور عائلية نورمال ما نحكيهمش راهو في المباشر. سامحونا مستمعينا بعد شوية تسمعوا معنا. ريت كي نولي سيريوز ما تصدقنيش رفقت الدراوج ما فهمنيش. أم كلثوم بيان سور لازم تكون حاضرة معنا كيما الخميس. هوني الحنين لصباح الناس. صباح الناس كي تتفكروا ديما الخميس. دونك مع العشرة نسمعكم كلثوم. فحفظت على الموعد هذه الحق متاع ربي. هي من كلمات أحمد رامي وألحان سيد المكاوي. غنيتها عام 72 معناها عمرها 54 سنة. تقاوم معنا بعد شوية.
1: ابدأ سباحك بأحلى سباح. أحلى سباح. موزيك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزيك فهم. أحلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسا وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة هيكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس
2: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك

0: مدة عام من أجل تعطيل حرية العمل مع تعديل نصه وذلك بالإذن بالنفاذ العاجل في حقه وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. والمصدر ذاته يذكر اليوم أن المتهم أنس الحمادي كان استأنف الحكم المذكور ولم يحضر بالجلسة رغم تأخير المحكمة للقضية مرتين استجابة لطلب محاميه، مضيفا أنه قد اتضح أن المتهم المذكور قد غادر تراب الجمهورية. وكان الحكم الابتدائي صدر في حق أنس الحمادي بتاريخ 6 أبريل 2026 وذلك بعد إحالته على المجلس الجناحي من قبل قاضي التحقيق لمقاضاته من أجل تعطيل حرية العمل طبق الفصل 136 من المجلة الجزائية. وللمنسير يؤدي أمس زيارة ميدانية إلى عدد من خزانات ومحطات ضخ المياه الصالحة للشرب بكل من المنسير والحرقوسية بمعتمدية بنبلة وقصر هلال للوقوف ميدانيا على وضعية التزود ومتابعة تطورها، وذلك على خلفية الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب والتي شهدتها خلال الأيام الأخيرة عدد من معتمديات ومناطق الولاية. ووفق المعطيات الفنية المقدمة من مصالح شركة السونات فقد تم بلوغ أقصى طاقة ممكنة لضخ المياه واستيعابها عبر منظومة قنال الشمال التي تؤمن تزويد ولايات الساحل، كما تم تنفيذ جملة من التدخلات الفنية والاستغلالية الرامية إلى تحسين توزيع المياه والحد من تكرر الانقطاعات. ووفق بلاغ صادر عن ولاية المنسير الإدارة العامة للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه تفيد بأن الفترة القادمة ستشهد تحسنا في التزود مع دخول محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة حيز الاستغلال بعد استكمال أغلب مراحل الإنجاز، كما ينتظر أن يمثل مشروع سد خزان القلعة الكبرى الذي بلغت أشغاله مراحل متقدمة دعامة استراتيجية إضافية لتعزيز الأمن المائي بالجهة وفق بلاغ ولاية المنسير. في الشأن الدولي، مقر خاتم الأنبياء الإيراني يعتبر أن استمرار تحليق الطائرات الأمريكية فوق مضيق هرمز سيؤدي إلى زعزعة أمن المضيق والمنطقة. والمقر يضيف أن أي مخالفة للمسارات المحددة أو تجاهل البروتوكولات الإيرانية في مضيق هرمز سيواجه برد فوري. بعد أيام من توقيع الاتفاق الإطاري بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، برز مصطلح المناطق التجريبية كأحد أكثر البنود إثارة للجدل، خاصة بعد إعلان تأجيل بدء تنفيذه. المقصود بهذه المناطق وأسباب تعثر تنفيذها في تقرير الزميل غفران العكرمي.
1: تمثل المناطق التجريبية أولى مراحل تنفيذ الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي في 26 جوان 2026. إذ تقوم الفكرة على انسحاب تدريجي لقوات الاحتلال من مناطق محددة يتولى بعدها الجيش اللبناني الانتشار فيها بعد التأكد من خلوها من أي وجود مسلح خارج سلطة الدولة. ورغم أن الاتفاق نص على البدء بمنطقتين تجريبيتين فإنه لم يحدد أسماءهما، تاركا ذلك لاتفاق لاحق بين الجانبين مع إمكانية توسيع التجربة لتشمل مناطق أخرى. في المقابل تحدثت وسائل إعلام عبرية عن قرى فرون والغندورية وزوطر الغربية، لكن السلطات اللبنانية لم تؤكد هذه المعطيات وشددت على أن المناطق المعنية يجب أن تكون أراضي محتلة ينسحب منها جيش الاحتلال فعليا قبل انتشار الجيش اللبناني. غير أن تنفيذ هذا البند تعطل سريعا بعدما أعلنت وسائل إعلام عبرية تأجيل الانسحاب بحجة عدم اتفاق على آلية رقابة مشتركة، مع إصرار الاحتلال على فرض شروط إضافية تتعلق بمنع أي وجود مسلح قبل التسليم، وهو ما يعكس استمرار محاولاته فرض شروط ميدانية جديدة وتأخير تنفيذ التزاماته الواردة في الاتفاق.
0: إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaic.fm.net. والمشوار تواصل مع جيهان ميلاد وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. أحلى صباح، أحلى صباح، كل يوم من الاثنين للجمعة بالستة للأحداش.

0: بعد أم كلثوم في يوم سهرني كما كنها رخميس تسمعوا معنا على مغزي كافي مقايت نزوكم للمرشي نقضي ويظلي مش نبدي وقبل كل شيء بالحوت كي باش نقصد مستير باش نبدا نحكي بالحوت لكن قبل اكيد انا متاكده كيما رفيق قال لي راهو توا تلقاه متصلنت مع الغنيه واول ما تقول صباح الخير سامي اسطنبولي باش يقول لك الله سيد المخرج على هالاختيار.
1: بالضبط
0: شكرا لك سامي صباح الخير.
1: اكيد صباح النور مرحبا بك مرحبا بكيف المستمعين وكيف المشاهدين يعطيه الصحه كالعاده سيد المخرج يا معلم. راهو سيد مكاوي كي تقول سيد المكاوي ما خطرتش على بالك يوم هذه كلمات احمد رامي.
0: شكون يا معلم؟ قلت يا معلم سيد مكاوي قلت سيد مكاوي يا معلم
1: سيد مكاوي هو قصدي المعلم كي تسمع اوقات بتحلو البصمه بتاع سيد مكاوي كي تسمع موسيقى تفهم واخر ما معناها ما لحن جيهان نتذكره ما تفوتنيش انا وحدي اللي غنيتها مينا فخت معناها قمه الروعه معناها العمالقه هذوما اللي عمرهم ما يتنسوا وعمرهم ما يتفسخوا من الذاكره جيهان.
0: اكزاكتومون هاي ميلا مادام حكينا على الذاكره ما خيرش من الحوت يقوي الذاكره. نبداو بالحوت. اسمع
1: بارك
0: الله فما حوت اليوم في المستيره
1: ما شاء الله ما شاء الحقيقة الله. خيرت ربي بون توا الطقس هو معناها إن شاء الله فما طيب طقس متقلب شوية اليوم كذا منعرفش غدوة ولا الأيام جاي ما تعرف هو مربوط بالطقس كي يبدأ طيب ربي يعطي خيره أما اللي يدخل للمرشي متاع مستير معناها يلقى معناها ما لذة وطاب كما يقولوها
0: جاي بارك الله أي
1: نتوكل على الله
0: أبدأ.
1: ألوغ بالنسبة للسردينة بأربعة دينارات وخمسمائة تريليا أسوام من 25 دينار حتى 45 دينار. بالنسبة للمرجان كيف كيف نلقاوه من 14 دينار حتى 22 دينار. السرقي من 5 دينارات حتى 16 دينار. بالنسبة للقرنيط بالطبيعة الموسم متاعه فيه وممنوع البيع متاعه حاليا في المارشي متاع مستير. المجل نلقوه بعشرة دينارات حتى 25 دينار. بالنسبة للقاروس البحري بخمسة وستين دينار. بالنسبة للمربي بأربعة وعشرين دينار. بالنسبة للوراتة البحرية بخمسة وعشرين ونلقوها حتى بخمسة وثلاثين لخشينا شوية والمربية بتسعتاش دينار وثمانمية. العقارب من 15 دينار حتى 25 دينار وحاشيكم ما كنقولوا عقارب معناها هي تسمية متاع العقارب متاع البحر اسمها عقارب واللي ما يعرفهاش وأول مرة يشريها يرد باله إذا كان مازلت حية وتفركة حراه فيها معناها كي لبرة معناها يرد باله خطرها
0: قرصتها قرصة
1: ولا
0: هي عادة ما يشويوها. أنا عوني مذقت الحق يقولوا العظم من الداخل بتاعها بينا ياسر
1: بنينة ياسر جيهان معناها
0: تتفوح. سمحني تدخل معاك الكوجينة أمور الكوجينة كي نشريها تتفوح نصمتها كيفاش نطيبها
1: كيما طيب الحوت متاع الكسكسي جيهان معناها تتفوح وكذا أما ترد بالك في التقشير متاعها سورتو البلاصة وين الإبرة متاعها هذيك يلزمك تقصها بالمقص تحاول أنك تتفاداها لأنه الدقة متاحة خايبة برشا معناها الناس اللي تشري العقارب يلزمهم يردوا بالهم معناها فما البلاصة هذيك الإبرة متاحة تتفاداها ألوغ بالنسبة للسوبيا السنة ما شاء الله خيرات ربي وصلت 22 دينار ومعناها ولخشينا شوية نلقوها ب 28 ب 27 دينار. الكالامار أسوام نلقوها من 25 دينار جويدة ولخشينا تبارك الله ب 55 دينار. بالنسبة للحلوفة 18 دينار. كلب البحر من 23 دينار حتى 28 دينار. الحصيرة ب 12 دينار و 800. الغراب ب 18 دينار و 800. السكومبري 15 دينار. الكروفيت والشرفريت جيهان سنة معناها برشا ناس
0: برشا
1: ناس معناها شغطو فرصة انه واحد ياخو معناها يكنجل يخبي معناها يقعد ما يجرى له حد شيء. الشرفريت نلقوه من 10 دينارات حتى 22 دينار. وبالنسبة للشوفغيت من 25 دينار والخشينة الرويال هذيك الممتازة ب 45 دينار. ونختموا مع المسلة معناها بدأت تظهر شوية المسلة بعده يجي اللمبوكة وكل حوت هذيك اللي نعرفوهم بتاع الصيف. المسلة في المرشي بتاع مستير نلقوها من 10 دينارات والخشينة شوية نلقوها ب 18 دينار. هذا بالنسبة للحوت للحوت جيهن. نمشيو لللحوم الحمراء. اللحوم الحمراء الهبرة ب 45 دينار، المخلط من 25 دينار حتى ال 37 دينار، بالنسبة للكبدة 45 دينار، الكرش ب 7 دينارات، الهرقمة ب 7 دينارات، مرقيز 35 دينار، العلوش من 50 حتى ل 60 دينار، وكبدة علوش ب 60 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء الدجاج 6 دينارات و500،
0: ماشي بيجيح الدجاجة؟
1: اي موك يبدا جهين مربوط بالحوت، كي يبدا الحوت بركلة معناها فما برشا، يولي معناها الدجاج اوبليجي يقول لك باش ناكل انا خبزه، خاطر العباد الكل تمشي تشري الحوت، على الاقل يقول لك نطيح باش معناها نصور الفوالا. هذاك علاش اذا كان يجي ايام معناها نو ما فماش حوت،
0: تقول انت مربوط ببعضه معناها كي تبدا في موفره نتاع حوت الدجاج هو اللي يطيح
1: بالضبط. الجهاز معناه كله مربوط ببعضه، راهو خاطر عينهم ميزانهم، اذا كان الحوت برشا يطيح اللحم الدجاج، اذا كان الحوت شويه يطلعوا شويه. الوغ بالنسبه للاسكالوب 14 دينار و900، اسكالوب داند 16 دينار و500، فخذ داند نلقاو 8 دينارات و200، جناحات 2950، العظم ب 900، الحاره والبلاتو 6 دينارات و500، وفما الناس ولات تشري الكبده نتاع الدجاج جيال، نلقاوها الكبده الكيلو نتاعها ب 12 دينار. نمشيو للخضر، البطاطا بلفين، الطماطم بدينار، فلفل حار 3000، الفلفل حلو 3000، بصل 980، القارس 4 دينارات و500، وراهو معناها نتذكروا القارس علاش يطلع، انا نعرفه نورمالمون العباد تعرف اللي في رمضان، خاطر في رمضان برشا عباد تستعمل القارس للشربه كل، لكن حتى في الصيف جيال القارس يغلى، ماك تعرف فما معناها تنشط ال ال ال ال ال ال التجارة هذه شرطو نعرفوا العرس السيترونات كذا، ذاك علاش القارس يغلى، وحتى الشجرة متاع القارس تنقص في الصيف مش كما الوقت متاعها في الشتاء وكذا، كما في الصيف ذاك علاش نلقاو القارس بربع دينارات وخمسمائة الكيلو، باذنجان 1200، القرعة 1200، كرومب دينار، فقوس 2000، ليتيو 1200، سلق ومعدنوس 500، نعناع 700، الفجل 700، واللفت ب 1300. نختموا مع الغلال جيهان، التفاح نلقاو بدينارين، الدقله ب 8 دينارات، بالنسبه للدلاع السنه ما شاء الله 700 مليم، بطيخ بدينار، خوخ بوتبقايا ب 5 دينارات، وخوخ العادي ب 4 دينارات و 800، العنب ان شاء الله موسم واعد مازال غالي شويه نلقاوها ب 6 دينارات، الكرموس الأسوام تتراوح ما بين 7 و 8 دينارات، بالنسبة للعوينة 4 دينارات، والمشماش إن شاء الله زادة موسم واعد نلقاو المشماش المزيان هذيك وتحسوا محليه ب 4 دينارات فقط في المرشي بتاع مستير جيهان.
0: يعطيك ألف صحة سامي إسطنبولي، شكرا لك على تدخلك معنا، دورتنا كانت اليوم ما شاء الله كل خير، موجود في مارشي مستير، تبعتونا لايف على باجنا أحلى صباح على الفيسبوك، ومع بعضنا نكملوا أقل من نص ساعة، لكن خلينا نفكركم إنه على ريبوندونا على 71113 كان عيد ميلاد حد عزيز عليك اليوم بالأمارة 2 جويليا، هذا التليفون كلم ريبوندور واتمنى له بصوتك طول العمر.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس. مع متزر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك.
1: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي.
0: متزر ميلانو العلامة الاولى في تونس. ابدا سباحك

0: سباحك بأحلى سباح أحلى سباح مزيكا فهم. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على مزيكا فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على مزيكا فهم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانه مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متى العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع ننحوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزيك فم الأولى في تونس
1: صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
2: تحب تعدي فاكونس في تركيا متهني وبالك مرتاح؟ من توا ريزيرفي بلاستك مع ترافل تو دو برشا جو بقلاوة يستناو فيكم التحويس والشوبينج والماكلة البنينة في اسطنبول التبحيرة والتفرهيد في أنطاليا وفتحية كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزيرفي من توا ترافل تو دو لي بري تو دو
0: يبدأ سباحك

إهداء إلى الجمهور التونسي الغالي عبر إذاعة موزاييك أغنيتي الجديدة شكتر مشتاق وليد توفيق.

0: جديد وليد توفيق شكتير مشتاق على مزيكا فم.
1: أحلى سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيل ميلاد
0: معاكم على مزيكا فم في أقل من ساعة وتوفي الميسيون لليوم, لكن الأخبار بتاعنا لأخر وقت تقعد ما توفيش. شكرا لكم على الاستماع, إن شاء الله يا ربي الفايدة تخلط. نكملوا مع بعضنا كما قلت لكم حتى الأحداش باش نحكيوا على التوقيت الصيفي اللي يخص مكاتب البريد, نذكروكم به ونقولوا لكم إنه فما مكاتب بريد باش تولي تتحل في الصيف في الفترات المسائية لتأمين الخدمات للمواطنين وحرفاء البريد التونسي. وين وقتاش كيفاش؟ شكرا لها. باش تقدم لنا أكثر التفاصيل مدام مونة الجرامي, هي إطار بوحدة التحول الرقمي البريد التونسي. مدام مونة صباح الخيرات, مرحبا بيك.
2: صباح النور جيهان, مرحبا مستمعين مزيكا فم.
0: شكرا ليك مدام مونة. نبدا معك قبل ما نخلط لليل, خلينا نبدا ديجا بالنهار. البارح بدا التوقيت الصيفي, نذكروا به بالنسبه لمكاتب البريد.
2: يعطيك الصحه جيهان. دونك بالنسبه للتوقيت الصيفي لمكاتب البريد ان شاء الله من 1 جويليه ل 31 اوت باش يكون من هلا الاثنين لنهار الخميس من الساعه 7:30 نتاع الصباح للمدي ساعه نتاع القايله, دونك ونهار الجمعه من 7:30 نتاع الصباح لنص نهار ونص. هذا بالنسبه لمكاتب البريد. وتو بالنسبه لمكاتب البريد الوكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريديه ان شاء الله باش يكون من الاثنين للخميس من 7:30 للمدي ساعه ونص, ونهار الجمعة إن شاء الله من 7:30 لنص نهار ونص. هذا مع العلم اللي عنا تويكا أكثر بيسك 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع اللي هو يأمنوا حصص عمل لنهار السبت من 9 متاع صباح لنص نهار وربع. هذا التوقيت العادي والستاندار متاع المكاتب البريد بالنسبة للفترة الصباحية. دونك احنا نظرا شفنا توافد كبير على المناطق, بعض المناطق السياحية وشفنا اللي هو فما يعني طلب الخدمات متاع البريد, وقمنا بدير سيد على ذلك قررنا باش نفتح مكاتب البريد خلال فترات مسائيه بالنسبه للوافدين المناطق السياحيه. دونك عندنا مكاتب ان شاء الله باش نحلوهم من الاثنين للسبت من 6 متاع من العشيه للتسعة متاع الليل, اللي هما مكتب بريد ياسمين الحمامات, مكتب بريد المرازقه, مكتب بريد اقليبيا, ومكتب بريد تبرقه. وفما مكاتب بريد باش يحلوا من 5 متاع العشيه للتسعة متاع الليل, اللي هما مكتب بريد حمام سوسه الشاطئ ومكتب بريد القمطاوي. مكاتب اخرين ان شاء الله باش يبداو محلولين من 2 للجمعه. عندنا مكتب بريد غار ملح من ولايه بنزرت من 6 لل 8 متاع الليل, مكتب بريد المهديه المنطقه السياحيه من 5:30 متاع العشيه للتسعة متاع الليل, مكتب بريد المنستير من 6 متاع العشيه للتسعة متاع الليل, واخيرا مكتب بريد جربه حومه السوق من 6 متاع العشيه للتسعة متاع الليل. هذا بالزياده هذا كل. دونك عندنا مكاتب البريد زاده متواجده بمساحه تجاريه الكبرى اللي هي تواصل عملها في الفتره المسائيه حسب التوقيت نتاع الفضاءات هذيا. دونك هكاك نكونوا مكاتب البريد موجودين ومتوفرين للمواطنين الكل باش يقضيوا الشؤون نتاعهم سواء في الفترات الصباحيه والا حتى في الفترات المسائيه للمناطق هذيا اللي شفنا فيها دونك حجم خدمات تطور في حجم الخدمات البريديه اللي هي في علاقه بالنشاط السياحي.
0: هذا بالنسبه للنشاط السياحي. نحكي على عوده المواطنين بالخارج ونعرف علاقتهم بالبريد التونسي, خدمات اللي قاعد يوفرها لهم.
2: اي احنا الحقيقه مواطنينا بالخارج وصلناهم باقة انا تونسي, هي باقة يعني مهمه ومشجعه للمواطنين تاعنا اللي هي تمكنهم باش ياخذوا حساب بريدي جاري, حساب ادخار وبطاقه يعني بريديه باش يسحبوا بها حتى من الخارج, اضافه الى الابلكيشن موبيل اللي هي ماي بوست باش يتبعوا العمليات الماليه نتاعهم. هذا بالنسبه للمواطنين بالخارج. كيف نحب ان ناكد على حاجه برك قبيله حكينا عليها اللي هي بالنسبه للتحضير للعوده المدرسيه.
0: اي خلطني ديجا للعوده المدرسيه.
2: طيب نبداو نكملوا واحده ديجا نحضروا للعوده. رانا عندنا قد نحضروا العوده المدرسيه
0: وشنو فما اجراءات جديده؟
2: صحيح أثناء فما إجراءات جديدة عم ناولوا العوامل اللي قبل مستنسين نعملوا التسجيل بالسولد متاع الشحن الهاتف السولد متاع الغشاف التليفوني أثناء حصريا بش يكون بالبطاقات البريدية وإلا البنكية في السيت متاع الانسكريبشن متاع وزارة التربية وإلا بالمحافظ الرقمية اللي هي يتم استعمالها في سواء في الابليكاسيون ديدي سيت وإلا في الكود الشورت هذا USSD اللي ما عندهمش سمارت فون دونك وفرنا لهم حتى حل اللي هو 281 ديس يعملوا تسجيل ويربطوها بالوليت ولا بالحساب الافتراضي ولا هنا هي فرصة باش هاكا المكاتب البريد موجودين ومحلولين في الأوقات الكل نمشيو المكاتب البريد ونطلبوا الوليت أودينار متاع البريد التونسي اللي هي محفظة رقمية جراتويت دونك مجانية تاخذها وتشارجيها تحضر روحك من تاول للانسكريبسيون متاع الصغار باش نتفاداو الاكتظاظ في الفترة متاع التسجيل المدرسي
0: هكا هو هزيناكم للعودة المدرسية وذي كل في إطار أنه مش نقدوش إحنا لآخر دقيقة وبعد نتغسروا دونك هذا هو مهم أنه تعرفوا أنه التسجيل ما عادش يصير بالغشاش بتاع التليفون حصري بش يكون بالبطاقات البنكية أو المحافظة الرقمية اللي مجانية موجودة في البريد التونسي. شكرا لك مدام موني
2: عايشك
0: إن شاء الله نهار زين. شكرا لك يعيشك مدام موني الجرامي هي إطار بوحدة التحول الرقمي بالبريد التونسي.
1: ابدا سباحك بأحلى سباح أحلى سباح موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فهم أحلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوخ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
3: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها من البازيليك بدأت حكايتها بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر تبرقة تغني جاز
1: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال وموزايك فام ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الثاني الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: الحق بتاع ربي هي من الأخبار الصادمة من عش كن النجم وقولوا عليها من الحب ما قتل. عمرها 25 سنة الله يرحمها. مشاكل متاع رفضته ما قبلش إنها ترفضه، فكانت هذه ردة الفعل متاعه. تناخذوا أكثر تفاصيل على الحادثة الأليمة اللي صارت نهار الثلاث في القيروان. معنا زميلنا ومراسلنا خليفة القاسمي. خليفة صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيهان، وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
1: نرجع معك لنهار الثلاث، كانت مروحة الله يرحمها عمرها 25 يا معلمة.
2: هي معلمة مربية اسمها مروة المسعودي، عمرها 36 سنة من عام سبتمبر، ولا من مواليد سبتمبر 1989. كان حضرت في الحفلة متاع المدرسة الابتدائية 20 مارس الشريطي الشمالية تابع أحواز معتمدية بوحجلة من ولاية القيروان. بطبيعة بعد ما حضرت الحفل متاع توزيع الجوائز على التلاميذ المتفوقين بالمدرسة، كما تعرفي جيهان المدارس اللي ما تضمها قاعدين يوزعوا فك الجوائز على
1: الحفلات بتاع اخر العام.
2: حضرت نهار ثلاثة الحفلة، وكانت فرحة كبيرة مع تلامذة متاعها والعائلات متاع الصغيرات. وفي أثناء العودة متاعها خذت السيارة متاعها وجدت متجهة للدار عائلتها، فعرضها شخص أجبرها على الوقوف بحكم هم يعرفوا بعضهم وعندهم علاقة بالهاتف ويحكوا مع بعضهم ويعرفوا بعضهم بحكم هم زوج مناطق متجاورة في أحواز معتمدية البحجلة. أجبرها على الوقوف، ومن ثم صب عليها مادة البنزين وأضرم النار في الجسد متاعها، ومباشرة بعد ما شعلها هي زاد للأسف صب على روحه مادة البنزين وزاد أضرم النار في الجسد متاعه. تم نقلهم المستشفى بوحجلة، ومن بعد تم نقلهم تحويلهم بواسطة سيارة الإسعاف المجهزة إلى وحدة لغالبة التابعة للمستشفى الجامعي ابن جزار بالقيروان. بعد الحادثة هذه المعلمة تم يعني دفنها يوم أمس حكم توفية الصباح 10 متاع الصباح، ودم دفنها يوم أمس في المنطقة اللي تسكن فيها، وكانت بحضور عدد كبير من أقاربها وزملائها المعلمين والمعلمات، وزاد حضروا إداريين وحتى المندوبية الجهوية للتربية بالقيروان، حضروا عدد كبير من الإطارات متاعها. والحقيقة زاد للأسف زاد هو الشخص اللي حرق المعلمة وزاد حرق روحه، هو زاد توفى البارح في الليل، واليوم شوق على الدفن متاعه في المنطقة أحواز بوحجنة. حب نقول ربي يرحمهم الزوز وربي صبر العائلات متاعها.
1: واللي تقال خليفة انه رفضته الله يرحمها على ذاك اقدم على الفعل هذا. اي
2: بالفعل هي سبب الخلاف حسب الأقارب متاع الزوز المتوفين، اللي كانت يعني الخلاف هو على الارتباط به والزواج بها. هي رافضة تماما وهو أصر بالزواج، وكانت الحادثة كما تعرفها.
1: الصبر ربي
2: صبر العائلات مرة أخرى، وربي يعني صبر عائلاتهم وربي هم يرحمهم.
1: أمين يرحمهم. شكرا لك خليفة القاسمي، شكرا لك. نكملوا بعضنا الدرجة الأخرين معكم، هذه أحلى صباح.
3: صندوق عجب.
4: بخير مدام جيهان، بربي عايش اختي يا جيهان، جبلنا شكون يوضح لنا وين وصلوا في موضوع مقترح التقارن وبكر الاختياري للمرأة في القطاع الخاص. والله والله والله يا مدام جيهان، والله رانا تعبنا سرتو توا في الدنيا سخونة.
5: اختي جيهان الغالية، إذا نور فيما يخص البرمي والرادار، رأي الحكاية صحيحة اختي الغالية، انت قاعد تسوق وصور في رادار ما فقتش به ولا شكيت اللي هو صور الكهرباء بجملك، ما في بالك تقيلك 60 دينار في القبضة، بعد 15 يوم تولي 120 دينار، ومن بعد شهر تولي الرخصة نتاعك معلقة، وانت ما في بالكش وقفك العون بالطابليت يقولك عندك الرخصة نتاعك معلقة، تقول له عليه يقولك عندك رادار، تقول له ما في باليش يقولك امورك، يزيد يضربك ب 60 دينار خاطر السوق برخصة معلقة ويفك لك البرمي نتاعك. تمشي للقبادة تقول لهم قل تعمل اعتراض، تعمل اعتراض كانت 120 هذيك تولي لك 60، والستين دينار اللي قيدها ليك العون على أساس أنها رخصة معلقة هذيك ما تنحاش، معناها تخلص 120 دينار، 60 دينار بتاع الرادار و60 دينار اللي قيد هالك العون على أساس أنك أنت رخصك معلقة تخلص 120، معناها لك مش تخلص 120، تخلص 120.
4: بربي صندوق عجب وصل لي صوتي، أنا نسكن في ابن سينا ورانا ما عادش نجمو الماء يقصوه علينا في كل لحظة، في القايلة في العشية في الليل، على الأقل يعطيونا وقت يقولونا الماء يتقص فيه، هبلونا تسفيف عايشكم وزيك نفسي.
3: لأخيري صندوق عجب بربي، أنا مواطنة تونسية نجمع في جهين هي نحن نحبوك الناس الكل، ويعطيك الصحة على برامجك فريمون، تحكي مع والله ما نعرفش شكون تحكي معها، تحكي على التعليم في فرنسا، إذا كان نحن نقراو كان بالفرنسي وين تحبنا نمشي نقراو؟ أنا ماذا بيه الفرنسي نحيوها يخليه ماتير دو باز العربي والانجلي، الانجلي هي لغة العالم وتو وقت البلدان الكل ترحب بينا، احنا يحصرونا في الفرنسي ما عنيش حتى بلاد أخرى نمشيو لها كان فرنسا، ومن بعد فرنسا من غاديك ما شب تقبلنا وتعطينا معناها ترايف مجحفة والكل وصغارنا ما عاش نجمو يقراو معناها ولا يكملوا في قرايتنا خير من قرايتهم ألف مرة أكيد، أما ساعات سبحان الله فما اللي يحب يكمل قرايته لبرا فما صغارته المونتاليتي تبدلت. أختي قبل ما تحكي فرنسا أحكيه على وزارة التعليم نتاعنا، التعليم نتاعنا يزمو يتبدل، أنا هذا اللي ندد بيه.
0: صندوق عجب أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: كالعادة ما نجموش نوفاو ليميسيون وما نسمعوكمش انتوما اللي كلمتو ريبوندور موزايك اف ام اليوم 2 جويلية، شكون تمنيتو طول العمر؟

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. انا سالوا ولدي مهدي اليوم ابني هذا ربي فضله كل عام وحيد خير.
2: انا عوض الدرجاب، اليوم عيد ميلاد بنت اختي ايناس برجاب، تحب نهنيها ونقول لها ان شاء الله يا ايناس كل عام وانت حيه بخير، ان شاء الله ربي يفضلك وولاداتك، يفضلك تسنيم والي وايه، ربي يفضلهم يا ايناس.
3: اليوم عيد ميلاد جاد وجود الثاني، قدم لهم احر التهاني واحلى الاماني ونقول لهم ربي يخليكم مامي فاطمه.
4: اليوم عيد ميلاد زواجي 31، هنا روضة من تونس، نهني روحي ونهني راجلي ونقول له ربي يفضل لنا الوليدات.
5: نحب نعدي ديديكاس اليوم عيد ميلاد بنتي أمونا، كل عام وهي حية بالخير.
6: ألو عسلامة، أنا نحب نهني نجوى من تونس، نحب نهني بنت بنتي كنزة بعيد ميلادها 13 سنة، إن شاء الله كل عام حية بخير. ميرسي مزيد.
7: ألو عسلامة، أنا لم ياباني من قربة، نحب نهني بنتي بعيد ميلادها آية حداد مقيمة بالكويت، نقول لها راني توحشتك برشا، ونحب نهني ولدتي بعيد ميلاد وأيام الغربي.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. أحلى صباح أحلى صباح، كل يوم من سنة الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
8: هكا الاميسيون توفى بصواتكم في الانيفرسير، بطول العمر ليكم الكل. ميرسي لفاطمه، ميرسي لكريمه، ميرسي لعبد الناصر معنا في الديجيتال، ميرسي رفيق كوتي تكنيك 100% تيوب. بعد شويه ميدي ماغ ابتداء من نص النهار، نتقابلوا احنا غدوه على موزايك كافيه من 6، نلقاكم فايقين هكا ولا ليه؟ من الاشياء طيبه في لمان، باي باي.

0: صبين وبعثين فلوس كاشي، خلاص فاتورات وقضيات كاشي، موندام البرا كاشي، مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة. أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا، وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل. صبين الفلوس بلاش، وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي. تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور، وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. كاشي باورد باي تي تي.
1: سمارت تي في إيكوسات، تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. إيكوسات فرجة وبشاشة.
2: تبع الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك FM.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايكا فم، تحية طيبة. الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس تقرر أمس النزول بالعقاب البدني في حق النائب السابق بالبرلمان المنحل الصحبي سمارة، وذلك بالحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات ونصف بعد أن كان محكوما ابتدائيا بمدة 11 سنة سجنا، كما قضت أيضا بالسجن مدة 10 سنوات في حق

0: صعود وتيرة الحجوزات وعودة عدة أسواق تقليدية. والبرهم يضيف في تصريحه لموزايك بأن المؤشر الجديد يتمثل في عودة السوق الروسية انطلاقا من 14 من جويليا الجاري عبر رحلات من موسكو وسان بيترسبورغ نحو مطار المونستير، مع ارتفاع الحجوزات لسياح قادمين من أوروبا الشرقية على غرار تشيكيا وبولونيا.
1: الحقيقة جميع المؤشرات تدل على أنه موسم سياحي واعد، الحجوزات في تصاعد مستمر، عودة على العديد من الأسواق التقليدية على مستوى دولي، والحاجة الباهية كون نهار 14 جويلية عند عودة السوق الروسية إن شاء الله على مطار المونستير من موسكو من سان بطرسبورغ على المطارات. هذا مؤشر جيد ليعزز معناتها الوجهة التونسية. وعند أوروبا الشرقية كيف تبدأ في تصاعد بالداء، فالأسواق العربية قاعدين نخدم على تونس عاصمة السياحة العربية، نعملوا برنامج ترويجي إن شاء الله في 2027 وإن شاء الله تعطي أكلها مع التظاهرة ذيك بتاع تونس عاصمة السياحة العربية. بالنسبة للسياحة الداخلية الحقيقة ثم ثقافة الحجز المبكر أصبحت ثقافة عند التونسي، خاصة بعد ما جامعة التونسية وكالة الأسوار والسياحة نظمت صالون سوق السفر التونسي، لأنه هذا يفتح خيارات أوسع وأفضل ويساهم المواطن التونسي أنه معناه يلقى الخدمة اللي يحب عليها، يلقى السعر، يعطي إمكانيات للاختيار ويتجنب أوقات الزروة.
0: في الشأن الدولي، قائد عسكري إيراني يحذر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من شن أي هجوم على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة جنازة رسمية للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في غارات جوية في اليوم الأول من الحرب. رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري يؤكد أن إسرائيل تسعى من خلال ضغوطها ومطالبها إلى جر الجيش اللبناني للاشتباك مع المقاومة. وبري يقول في حديث مع صحيفة الديار اللبنانية على نشر على موقعها الإلكترونية أن هذا هو الهدف الحقيقي الذي تعمل عليه إسرائيل، مشددا على أن هذا الأمر لن يحصل لأن اللبنانيين يدركون خطورة الانجرار إلى الفتنة الداخلية، ولأن الجيش والمقاومة لن يدفع إلى خدمة الأهداف الإسرائيلية وفق قوله. ختاما، حصيلة الوفيات جراء الغرق في فرنسا ترتفع إلى أكثر من 90 حالة منذ 19 من جوان الماضي وفق ما أفادت وزيرة الرياضة والشباب الفرنسية ماغينا فيراري اليوم، واصفة هذا الرقم بالمقلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة حر شديدة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع 100% تيوب. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام من اثنين الجمعة من 11 للنص نهار 100% تيوب. لا

0: وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروح وعلى بعض نروح
2: موزايك FM.

0: كاشي صبين وبعثين فلوس كاشي خلاص فاتورات وقضيات كاشي موندام البرا كاشي مع كاشي فلوسك ديما معك مضمونة وتتحرك في أمان وفي لحظة أبعد اقبل فلوسك من تونس ولا من برا وخلص فاتوراتك من تليفونك لا تعب ولا عطايل صبين الفلوس بلاش وتلقانا وين ما تلقى علامة كاشي تيليشارجي لابليكاسيون كاشي من بلاي ستور ولا أب ستور وابدأ حرك فلوسك على خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش كاشي باورد باي تي تي
1: تدلل تدلل
2: الدار البحر ولا الخرجات صيف السنة جيون كالعادة تدللكم بالبروموات حتى الخمسة جويلية في جيون تلقاو مستلزمات الصيف الكل بحسن الأسوان من الباراسول البيسين الجلاسير وحتى صالون دو جاردان ملا عملوا طلع الكتالوج جديد وزورونا في مغازاتنا وتمتعوا بفريات الصيف
1: تدلل
3: جيون
4: ايام دللنا
5: صيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
6: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي ومسفسيري نهار لحد 5 جويليا بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف
7: عينيك نباني وتسحر عينيا
6: وفوزي بن جمرة
7: أحلام أحلام قدها
6: تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج المسرح البلدي بتونس مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تذكرتي بوانتين
7: ليام تجري والعمر خسارة
5: بمساهمة سنابل كارتاج جيلي ديليس مغازات ام جي باتام بي هاش بونك بي انا موبلاتيكس مرادي هوتيلز موريس غاراج بنجمع موتورز ماكسويل تونيزي تيليكوم شراب برود وموزايك اف ام
8: صيف السنة مع فيبر تي تي اعمل افار وتفرج من الدار كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش ومع 100 ميجا عندك ويفي ماش بلاش صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي
9: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الاتحاد العام التونسي للشغل يدعو ضمن مقترحاته المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى مراجعة جدول الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والرفع في حجم الاستثمار العمومي وإعادة التوازن إلى سياسة التداين إلى جانب إحياء الحوار الاجتماعي بشأن إعداد الميزانية. وجاءت هذه المقترحات في مراسلة وجهها الأمين العام للاتحاد صلاح الدين السلمي إلى وزيرة المالية ردا على طلب الوزارة إبداء الرأي بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027. ويقترح اتحاد الشغل الترفيع في سقف شريحة المعفاة من الضريبة من 5000 إلى 7000 دينار وإعادة هيكلة سلم الضريبة برفع عدد الشرائح من 7 إلى 9 مع الترفيع في سقف الشريحة العليا إلى 100000 دينار بهدف تعزيز التصاعدية الجبائية والتخفيف من العبء الضريبي على الطبقة الوسطى العليا. مجلس الأعمال التونسي الإفريقي ينظم بعثة اقتصادية تونسية متعددة القطاعات إلى جمهورية غينيا من 6 إلى 11 من أكتوبر المقبل في إطار تعزيز الحضور الاقتصادي التونسي بالأسواق الإفريقية.

0: قلق ومشيرة إلى ارتباطه بموجة الحر الشديدة. قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية مقر خاتم الأنبياء علي عبد الله يحذر الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي من شن أي هجوم على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة جنازة رسمية للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي قتل في غارات جوية في اليوم الأول من الحرب. وستبدأ مراسم الجنازة بعد غد السبت 4 جويلية في طهران وتختتم في 9 من الشهر نفسه بدفن خامنئي في مسقط رأسه في مدينة مشهد مع تخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم والعراق خلال الفترة ذاتها. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية ملائم لظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر مع تساقط محلي للبرد بمناطق الوسط ومحليا الجنوب، وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمترا، ثم تشمل آخر الليل مناطق الشمال حيث تكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الساحلية. ومن المنتظر هبوب رياح قوية تصل سرعتها القصوى مؤقتا إلى 80 كيلومتر في الساعة بمناطق الشمال والمرتفعات وبالجنوب الغربي. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفرا العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوف الوكامل الفريق. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: موزايك FM، الأولى في تونس. ميدي ماك، كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوف الورداني على موزايك FM.
2: يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا بكم في الحلقه الثانيه من البرمجه الصيفيه على موزايك FM. هذه ميدي ماك من اثنين للجمعه من نص النهار حتى الماضي ساعتين. ومن احسن حاجات ايجابيه في الصيف انه حتى نهار الخميس نكونوا معاكم، دونك فرحانين برشا. عنا عوايم ما كناش معاكم بالخميس.
3: لا انا موجود بالخميس.
2: مرحبا مرحبا. لا انت في حصه مختلفه شويه يعني، وفيها برشا ارقام وبرشا معطيات. نهت شنحوالك؟
3: صباح النور نوف.
2: مرحبا بكم. مرحبا نورتنا، يعطيك صحة. سينيجي زعيري مرحبا.
4: أهلا وسهلا في المرحبا.
2: مرحبا بك سينيجي. سيسلح السكوحي شنحوالك؟
5: بداية طيبة على غالب على غالب سينيجي سيدي من مزيق ومن بك.
3: حبيت لك صبيت لك كويس ما يخو يا سلام.
5: صباح الفل لكل إن شاء الله.
4: من مساوي الكليماتيزور اللي بيت تحت من البيت.
5: يمكن يمكن. أما
4: الكليماتيزور متاعك
2: سكروا في الليل أنت الكليماتيزور.
4: أنا ما غالبا ما نستعملوش، ما نحبوش.
2: آه
5: طبعا نسيك هيك ما تحبش، فما هذاك نسلموا على المستمعين وعلى كيب الكل.
3: اليوم باش نحكيوا على
2: الكليماتيزور. هذا الموضوع اللي جه لنا من عبد الله باش تحكي فيه، باش تكون معنا بعد شويه. الكليماتيزور ينفعك برشا، ما ينجم يضر برشا حاجات، كيفاش نجم ردوه ينفع. زاده باش تكون معنا نادي الفورتي في الساعه الثانيه كونسو، باش تحكي لنا في برشا حكايات. اشواق في الاخراج الرقمي، مرحبا بك اشواق. مراد بلاكي مرحبا مرحبا مرحبا. دونك باش نحكيوا في برشا مواضيع، ولكن يبدو أنه نهاية الأسبوع الطقس مش بش يكون سخون برشا، بش تصير تقلبات في الطقس والحكايات. بش نحكيه على البريد التونسي اللي بش يحل في أوقات استثنائية. شكرا لهم لأنهم معناتها بش يحلوا في أوقات في الليل وفي كذا في برشا بلايس، وخاصة الأماكن السياحية. بش نحكيه على القمار والمرة أخرى الشبكات وشبكات قاعد يتم القبض عليها. المعطلين على العمل يحتاج لأنه فما قانون مخلطش. باش نرجعوا في الجرائد إلى يعني المشهد ينيجي غريب وغريب جدا. تلفزة تقريبا 5 تلفزات فرنسية ومراسل يحكي يقول توا كنت نشوف طفل اللي رش في المواطنين بالماء وتم القبض عليه. طفل 14 سنة تم القبض عليه في المباشر لأنه يرش في المواطنين بالماء. هل لأنه اسمه حمزة أم لا؟ باش نسألك بعد نيجي زعيري. باش نحكيه في موزايك 24 على لجنة التحاليل المالية، ارتفاع إشعارات جرائم تبييض الأموال ومعادش جرائم الإرهاب. باش نرجعوا للرابور. باش نحكيه زاد على البحر ورقم حطته الوزارة الحرارة، لو كان تتقلق، لو كان تشوف اللي كاري بحر أكثر من لازم تنجم تبلغهم وينجموا بطبيعة يعطيوك الرد ويمشيوا حتى لعين المكان. باش نحكيوا في مشاكة مع جيان على الكليماتيزور في كونسو براتيك مع نادي الفورتي. التونسي يحب أوتيل ولكن الأسوام غالية، كيفاش نجموا نلقاو أوتيل رخيص؟ هل صحيح كي

0: اخهم البرة تكون ارخص من تونس، وشنو الأسئلة باش نجاوب عليها. ليزيكوتور رجعوا ليزيكوتور بالخيوط، رجعوا
1: مش صوفيل.
0: علاش رجعوا بالخيوط ونجوم العالم الكل؟ ما نظنش كان كريستيانو ما عندوش 50 يورو يزيدها باش يشري صوفيل، ولكن بالخيوط اي بالخيوط ولاو براتيك اكثر حتى عند النجوم. جوستومون عندنا الكويز وعنا امفول انتوكس وبرشا فقرات، ولكن نبداو بدقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: نبدأ أخبارنا بالمتابعة للوضع الجوي. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة بتسجيل خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالمرتفعات، ثم طقس قليل سحب بأغلب المناطق ويكون البحر مضطرب في شديد الاضطراب بالشمال، ونهاية الأسبوع يمكن فيها أمطار. وزارة التربية توجه مذكرة إلى جميع المندوبين الجهويين للتربية، دعاتهم فيها إلى تنظيم حفلات اختتام السنة الدراسية بجميع المؤسسات التربوية دون استثناء، باعتبار هذا الموعد محطة رمزية تتوج عاما دراسيا حافل من الانضباط والعمل الجاد وجسد رؤية تجعل من المدرسة فضاء للاحتفاء بالمجهود الجماعي. والوزارة تقول أن حفلات الاختتام يلزمها تتضمن تكريم التلاميذ المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات. البريد التونسي يعلن عن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية إلى جانب التوقيت العادي لعمل المكاتب، بداية من نهار الأربعاء غرة جويليا إلى غاية 31 أوت 2026 في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تعلن إثر انعقاد المجلس القطاعي رفع الشارة الحمراء وتنظيم تجمعات احتجاجية بمقرات المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية وأيضا البنك المركزي. للتذكير، خاض موظفين قطاع البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية وموظفيه إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، وهذا كان للمطالبة باستئناف المفاوضات الاجتماعية. نقابة تونسية للبيولوجيين الخواص تعلم الرأي العام بتعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه الأمراض العادية والمزمنة ابتداء من 13 جويلية 2026، وهذا بسبب ما اعتبرته النقابة الوضعية المالية الصعيبة لتعيشها مخابر التحاليل الطبية جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام منذ أكثر من 7 أشهر. فرقة الشرطة العدلية بتونس المدينة تتمكن في إطار مكافحة الأنشطة المالية المشبوهة والتصدي لشبكات الرهان الرياضي غير القانوني البارح من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في هذا المجال بين منطقة الحلفاوين ولفايت في العاصمة. المعطيات الأولية تقول بأن العملية أسفرت عن إيقاف 3 أشخاص تورطوا في إدارة هذا النشاط وحجز مجموعة من الحواسيب والهواتف الجوالة اللي تبين بعد فحصها احتوائها على تطبيقات خاصة بشحن أموال الحرفاء وإدارة المعاملات المالية الافتراضية مع ضبط مبالغ مالية من العملة المحلية متأتية من عائدات هذا النشاط. وبمراجعة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بجميع الأطراف الموقوفين وموصلة الأبحاث معهم للكشف عن بقية امتدادات هذه الشبكة في انتظار إحالتهم على أنظار العدالة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة تأذن البارح بفتح محضر عدلي من أجل تصريف مياه مستعملة دون معالجة في كانال والاعتداء على الملك العمومي للمياه ضد ممثل الديوان الوطني للتطهير بتبربة وممثل الشركة المستغلة لمحطة الضخ بما وفق عقد اللزمة حسب ما أصدر به ما أفيد به مصدر أمني للتاب. وباشرت المحضر فرقة الحرس البلدي بمنطقة الحرس الوطني بتبربة بعد معاينة ميدانية للجنة جهوية مشتركة لوضعية سيلين مياه ملوثة داكنة اللون تنبعث منها روائح كريهة بمجرى قناة التجفيف المحاذية للطريق الرابطة بين تبربة وجديدة، وبجانب مساحات من الزراعات والأشجار المثمرة، ورشحت أن تكون مياه صرف صحي متأتية من شبكة التطهير. نفذوا البارح أصحاب شهائد العليا ممن طالت بطالتهم يوم غضب وطني بكامل تراب الجمهورية احتجاجا على عدم تشغيلهم. وقالت الممثلة عن أصحاب الشهائد العليا المعارضين عن العمل يسرى ناجي في تصريح أنه هذا التحرك يجي للمطالبة بتنفيذ القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لمن طالت بطالتهم، وأكدت على أنه هذا القانون نافذ وصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وأشارت لديوان أنه هذا القانون جاء ثمرة لنضالات متواصلة لأصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل اللي طالبوا اليوم بالكرامة والتشغيل.
0: يعطيك الصحة ناهد، شكرا لك. والله نحب تحية خاصة ساعة لوزارة التربية، رجعوا حفلات اختتام سنة دراسية، خاطر في السنوات الماضية برشا مدارس ما عادش تعمل حفلات اختتام. راهو حفلات اختتام والأول والثاني والثالث تجيبوهم تمد لهم شهادة وتمد لهم كادو قصة ولا اثنين وكذا، معناتها كانت عادة ممتازة ماشي، وكان وكان التلميذ يبدا يخدم عام كامل باش ياخذ جائزة وكذا. وزارة التربية يبدو أنها لاحظت وفرضت توا على الناس الكل رجعوا لي حفلات اختتام سنة دراسية. والله أنا معناتها فما سنوات قعدوا في بالي القصص اللي خذيتهم لتوا معناتها نتذكرهم، دونك شكرا لهم على البادرة هذه، معناتها حاجة هايلة. بالنسبة سينيجي فما مواضيع مكرة، البنوك والتأمين دونك مواصلين، ما فماش ردود، ما فماش مفاوضات، البيولوجين زاد التحاليل من 13 جويلي هاوك عطاه وقت، رانا ما عادش باش نمشيو بالشخص
1: الدافع، وكان منتظر هذا
0: اي منتظر، وهاوك عطاه 13 جويلي، معناتها يا وزارة الشؤون الاجتماعية معناتها معناتها جاوبونا جاوبونا هانا نعطيو، معناتها فما برشا معناتها لهنا البنوك وكذا فما اضرابات اللي يتم التمهيد لها ويهبطوا في البلاغات وكذا، معناتها هذوما انا نفهمهم، هيا نتفاوضوا، هيا نرجعوا، هيا طمنونا، صبوا لنا شويه فلوس والاخر في العقل، معناتها
1: بالقانون لازم يكون تم بقيه تنبيه بالاضراب،
0: لا معناتها قانونيا يعني ماهوش الاضراب الغدره، معناتها ما لهنا نوليو نلوموا على الشخص المقابل شبيك ما تحركتش. هانيجي
2: بالنسبة لقطاع البنوك، الحقيقة ما فماش حتى أي رد فعل أو تحرك أو خطوة على الأقل في الاتجاه ذا من قبل مجلس المالي والبنكي. اللي شفناه فقط هو اللجوء إلى معناها معناها اقتطاع الأيام تاع الإضراب، وهذا اللي زاد يبدو أنه زاد عقد الأمور. ما فماش تفاوض، ما فماش على الأقل يعني الإشكال يا نوفل أنه الأطراف هذه توا أطراف النزاع ما قعدوش في طاولة واحدة، يعني صارت مناقشات بيناتهم، صارت تفاوض. والإشكال أنه وقت اللي تعطي وعد لقطاع أنك باش تحلوا المشكلة هذه ولا باش تلبيلوا المطلب
0: تاعه،
2: وبعد تتراجع ولا معناه تعطيه مبررات أخرى، هنا الإشكال. قطاع البنوك ما هوش قطاع راهو صغير، ما راهو نحكيه على قطاع مالي معناها يحرك في الاقتصاد الوطني.
0: ثم سيناجي تهبط، سمحني في الكلمة، تهبط بيان مضحك يقولك خلصني 2025، تهبط بيان تقول راني خلصتك 2026، معناتها والناس الكل وكل الناس اللي يحذوا قالوا يعني بيان يعني ماهوش مكتوب مليح، معناتها مكتوب بطريقة غريبة جدا، نقول لك اعطيني مريول تقول لي ما نعطيتك سروال، لا معناتها
2: مكتوب فيه تحس فيه طريقه نتاع
0: فيه استهتار يعني اضرب له قدم
2: براد فير انت عملت اضراب انا هاو مش نرد الفعل بطريقه اخرى، معناها هاو مش نقتطع لك ايام الاضراب، لكن الاشكال مازال ما تحلش، معناها ما فماش دعوه للجلوس على طاوله الحوار، ما فماش نقاش. الحقيقه ما نعرفش علاش معناها هل العناد هذا البلوكاج هذا الى متى باش يستمر. ولدي رانا نحكيوا على قطاع البنوك، راهو نهار اللي تسكر البنوك هاك شفنا توا في ايام الاضراب، راهي بالحق وقفت الدنيا، معناها راهو مؤسسات وموظفين واجراء، معناها الناس باش تجبد
0: معناها معناتها البلاغات اللي فيها تحدي. ليه خلي يعطينا رايك زاد، هذه حاجه جديده النيابه العموميه بالمحكمه الابتدائيه من النوبه محضر عدلي من اجل تصريف مياه مستعمله دون معالجه في قناه رشح مياه طبيعي ضد ممثل ديوان الوطني للتطهير. جديد، اول مره نشوفها.
2: اي جديده
0: منا فينا اي معناتها هو مشاو وبعض يعني وخدموها صحيح، معناتها مشاو وجابوا لجنه ومشاو وتبعوا
2: هو ممثل الديوان نفا هذا تو قاره معناها الحكايه، قال ولادي مش هكا الحكايه، لكن راو خليني نذكر أنه راو صارت في بعض الشواطئ ثم مياه مستعملة راي تسربت للبحر، والأمثلة عديدة راو الناس معناها فمش كل برشا ناس صوروا وحبتوا فيديوهات وفما معطيات معناها تم تنقلها ومعطيات معناها في جلة صحيحة صارت في سوسة في المستير في في بعض معناها الشواطئ الناس يعني تشوف بقى مياه مستعملة تتسرب للبحر راو هذا موجود وصار. دونك الديوان الحقيقة قبل ما تفعلش بكما تفعل توا لان الحاجه الجديده فوالا وقت اللي ترفعت قضيه وتحركت النيابه العموميه معناها
0: الديوان حركاو باش نحكيو زيد على الديوان الوطني للتطهير اللي هبط زيد بلاغ. نعاود نذكر بدايه من البارح وبرشا برامج على موزايك فهم نجموا تابعونا في لايف اليوتيوب تحيه البارشة توانسة خارج تونس من داخل تونس في اداراتهم بالسرقه على عرفو ولا حتى قدام عرفو يحط لايف اليوتيوب ويتفرج فينا دونك لايف اليوتيوب. وايضا قاعدين تبعثونا على 23513 في الواتساب تبعثونا تصاور تصريحات كلمات تعليق اسئله باش نوليو حتى تطرحوه معنا في الانفو لانتوكس ولا في الكويز. دونك لايف اليوتيوب انتم تابعوا فينا. نعملوا طلة مراد على الجرائد اليوم في الجرائد في الجرائد. الديوان الوطني للتطهير سينجي يوضح رأي المياه الظاهرة في فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي بخصوص تدفق مياه بشاطئ ياسمين الحمامات. هي مياه أمطار وما عندهاش علاقة بشبكات التطهير. دونك الناس هبطوها كيراوها مسخة شوية يسخايدوا شبكات التطهير. دونك هبط في صفحة وزارة البيئة رأي أمطار منسابة عمر مسار شاطئي طبيعي مخصص لتصريف مياه الأمطار نجمع تقلبات الجوية الأخيرة.
2: البي أنا موضح
1: نشوفوا صور على الباج
0: أي. دونك اي معناتها علاش المواطن يقول هكا توا ديوان تطهير يعطي صحه ولكن احيانا وبرشا حتى بحر يهبط فيها احيانا مياه مستعمله.
2: اي هي صارت صارت صارت في برشا بلايص
0: ليه
1: توانسه ولي تروماتيزي منها الحكايه
0: ليه ومنهم مره بالعلم الجميع معناتها راهو بحر هذاك فواضل العبيد تهبط في البحر
1: ونشوفوا في
0: خاطر البحر ينظف وحده ولا ما فهمتش معناتها
2: المواطن راهو
0: تحكي الجهند وتحكي لنا الموضوع بعد
2: راهو درجة الوعي راهو معناها على الأقل حطوا في بالكم أنه درجة الوعي ولات أفضل بكثير من قبل. المواطن ولا وحده يصور ولا يوثق ولا يهبط على شبكات التواصل الاجتماعي ويتصل بوسائل الإعلام. اي دونك شو المطلوب هنا؟ المطلوب أنه الجهة الرسمية المعنية اللي هي ديوان الوطن للتطهير أنه يجاوب لأنه قبل صارت حالات ما جاوبش.
0: صحيح
2: معناها لازم الصمت مهبط الريدو.
0: ونعود نذكروا له فيه ناس مختصة في الاتصال مهمتها تجاوب والكلهم والدولة كاملة كل وزارة وكل هيئة ولجنة عندها ناس مختصين في الاتصال به. القبض هذه والله نحكي أنا وحمزة نحكي حمزة طفل نحكي أنا ناهد في الليل الموضوع شفته رابع ولا خمس مرة باش صدقت. معناتها أنا مذيع يقولوا احنا الآن في بث مباشر وكنت نشوف في حمزة يرش في العبيد في الماء. أخي قلت هذا ذكاء اصطناعي ولا بجدهم؟ طفل عمره 14 سنة تم القبض عليه في فرنسا كان يقولك موجود يرش المرة بمسدس مياه اللي راكبين بساكن يقولهم هات 2 أورو باش ما رشكش بالماء
1: وخرجوا فيه اسمه لدوان ديوانة.
0: أي ظهر في فيديوهات يستفز حتى في الشرطة وتم القبض عليه. تراه بلاهي مراسل قناة بي اف ام كيفاش تحدث في مراسل على عين المكان واعطيناكم مراسل بي اف ام اللي هي معناتها يسارية شوية لا ماهيش ما اعطيناش سي نيوز معناتها بي اف ام اللي باعتدال نوعا ما. تراه نسمعوا
3: Il fait 27 degrés aujourd'hui. Hamza est arrivé il y a à peu près une heure sans son pistolet à eau. Il n'a arrosé personne. En tout cas, on n'a pas pu le constater. Il dit qu'il ne va pas le faire. Il le fait uniquement quand il y a des fortes chaleurs. Et donc, avec cette nouvelle canicule qui arrive a priori ce week-end, il devrait ressortir ce pistolet pour s'amuser, comme il le dit. Voilà ce qu'on a pu comprendre ici dans le quartier de cette action qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, des millions de vues sur TikTok notamment.
4: Voilà, Antoine Forestier du côté du canal Saint-Martin. Et donc, ça va être au cœur de notre discussion maintenant.
5: Il faut peut-être expliquer pourquoi il est surnommé la douane.
4: Oui, parce qu'en fait, il arrête notamment les automobilistes en disant ou tu me donnes 2 euros ou tu passes pas et on t'arrose.
1: ثلاثة محللين في سينيوس نشوفوا التصويرة. ثلاثة محللين في سينيوس يحكيوا على الموضوع هذا. ثلاثة
0: وفما برشا ما حبيناش نعديهم، فما شكون قال لهم خاطر اسمه حمزه فما شكون قال لهم تلمو جاينت عليكم خاطر سخانه طاحت وليتوا تلوجوا على الاخبار. يعني المراسل يصلح له كان انا طلبت منك تمشي الحي شعبي وتقول لي تو كنت رافي مراد يرش في العبيد بالماء، كنت ممكن تقول لي نوفل نستقيل. معناتها مش قولك
6: هو راو اغزلي ما هو ما ينجم يكون كان في قنوات
0: راو قال ريتو جيما غير سون بيستولي
1: والله يوسف في الوضع
6: اللي يسمعوا فينا يعرفوا انه اللي قام به طفل هذا في امريكا يهبط فيديوهات يوتيوب وملايين يبدأ يفلتكوا وعادي معناه فهمت به. اما انت توصل تقول انه معناه في الاخر بكل يبقى طفل صغير شو اصله هذه حاجه ما تهمش، والله كان جاي كبير نجم نلقى له مخرجه به فهمك يحكي هكاك. يبدا انسان عمره 30 سنه ولا 35 سنه يعمل كيك النجم ويسيدي نلقاو لهم قال لاخرك يعمل اللي ياخذ دور محامي الشيطان مثال شيء نجم تلقى. اما طفل صغير يتصرف معناه بالطريقه هذه وكيفاش هما القنوات قامت بالعدات اما راه هذه كله يدخل نوفر ما ننساوش هذا كله تسخين واستغلال لانه نهار 18 فبراير 2027 فما انتخابات فرنسي دونك اللي نفسه صار تو كان تتذكروا في الماتش فينال بين بي اس جي وارسنال معناه هو ماتش عنف نحكي ولا عنف صار وتكسير والكل دونك تقف لا ولا انتخابات والناس تحكي دونك هذا الكل هما يستغلوا. اما معناها سامحني النذالة وين انك تستغل في طفل صغير
0: جستم البارح كنا عدينا سينيجي ونعطيك الكلمة رئيس الحكومة كش ترشق في مجلس النواب ألف مورد ترو قالها راو مية واحد اسمه ترو يزيهم الأرقام والكذب اللي تقولوا فيه وتناقشوا في أرقام لأسباب سياسية. اش قولك في الخبر سينيجي؟
2: شوف هي
0: راي قنوات راني كل ذعات وتلفز
2: الإعلام الفرنسي وخاصة القناة اللي كنت عدي فيها توا اللي عملت زوم على الحكاية واستغلتها وعملت عليها طاولة وكراسي وديباء واحد دونك هذا يعطينا عينة صغيرة من الإعلام الفرنسي كيفاش يتعاطى مع خاصة غير الفرنسيين وخليني أقول لك معناها تحديدا
1: مغاربة
2: ولا تحديدا المهاجرين سواء كانوا عرب ولا غير عرب. حكاية حمزة تم توظيفها سياسيا
0: اسم مناسب
2: أي
0: عربي اسلامي إيه
2: أيه. وكان جاء اسمه فرانسوا ولا جون ولا كذا
1: هي صارت راهو عندها شر سينيجي وريناها الفيديو بعثناها لبعضنا احنا الفيديو سياره نتاع شرطه دوم بداو الايامات نتاع الكنيتين ذكرها سياره نتاع شرطه وصغار يلعبوا يبدو انهم فرنسيس معناها يلعبوا هبط الشرطي وكيف كيف يلعب معاه ومن بعد طلع في كرابته ومشاو وشوف كيفاش تم التعامل معاها من منطق اخر محليهم الصغار والشرطه كيفاش عاملين جو رغم السخانه.
2: شفت في القنوات الفرنسيه لو كان فما فما روبريك تتعدى ديما ودار من عش مزالت ولا لا اسمها فيديو جاك يعديوا فيها حاجات اتعس من هكا معناها لا يزي هو طفل صغير عمره 14 عام وفي القانون الفرنسي معناها ثم قانون يحمي الاطفال معناها لا يزي في دوله تحترم القانون و
6: حتى قضايا يعني المخدرات دولة... ما يتوقفوش الاطفال اللي شدوه عنده ويبيع
2: حتى لو كان يتوقف فما قانون خاص للتعاطي مع الاطفال اللي ما دون السن القانونيه دونك يتم استغلال اسمه التشهير به وكشف حتى حياته الخاصه والصور نتاعو تتعدى في وسائل الاعلام معناها طول ولا وونتد
1: عدينا صوره عدينا صوره فلوتي ما في عديد المواقع اللي مشيت
2: تعديت عديت
1: صورته فلوتي
2: فلوتي حتى صورته وحياته وعائلته وشكون الطفل هذا ولده شكون معناها وهذا مخالف للقانون الفرنسي اللي يلزم يحمي الطفل. حاجه اخرى سياسيا شكون اللي يستغل واللي يوظف الحكايه السياسيه اليمين المتطرف على خاطر هي كيفاش بدأت ببعض التعليقات الكومنتير تعليقات العنصرية
1: في اللي باش
2: فوالا في اللي باش خاطره هو طفل معناها موش فرنساوي دونك اسمه اسم عربي حمزة ظاهر الاسم نتاعو عربي
1: ركيت ويطلب الفلوس ويجبر فيهم انهم يعطيوه فلوس
2: وشوف الخبث معناها السياسي والدهاء السياسي نتاع اليمين متطرف حتى تحت شعار هذا مظهر من مظاهر انهيار الدولة والمقراو الدولة الفرنسية انهارت ومهد والنظام السياسي مهدد بالانهيار على خاطر شفت عملية التجيش والتحريض اللي صارت هذه كلها خلت السلطات الأمنية توقفوا وهم اللي طالبوا راو معناها الأحزاب يعني أعضاء من حزب اليمين متطرف راو طالبوا كريمهم صراحة طالبوا بإيقافه
0: اللي تم إيقافه اللي فما طفل مورد في جريمة قتل عمره 14-15 سنة والتو لا تم إيقافه لأنه طفل صغير
2: وكذا شوف أنت شو والله الحاجة اللي تضحك وتبكي في نفس الوقت وتبهت زيادة أنه إلى حد اليوم ساعة ما نعرفوه شنية التهمة اللي توجهت له ساعة أما فما واحد نائب قال نائب من الحزب اليمين المتطرف قال راهو مادام يعني هز بيستولي يعني مسدس مائي راهو نجم يتطور مستقبلا يولي يحمل سلاح ناري شوفك التخريج اللي عملها معناها
0: عادي قانون الرهيب
2: هذا الفكر الفكر السياسي اليميني المتطرف فيش يعمل عملية إخراج
6: هو لازم يجي يشوف العيد الصغير في تونس
2: اشتر الصغير
0: واضح شكرا لكم نعاود نذكر تفرجوا فينا في لايف اليوتيوب وزادة تبعثونا وقاعدين تعلقوا حتى على حكاية هذي على 23-513-1000 بالواتساب تو نقرأوا برشا تعليق فاصل ومن بعد نمشي والموزيك فان كات
7: موزيك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزيك فهم صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام احلى صباح ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسا وين مكانو مع امينه بندوه ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا هيكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بريسه ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام الأولى في تونس
8: ارتاح من الغسرة وستخيس وصيف مرتاح مع ترافل تو دو ملا في ساعة ريزربي وتمتع بلي برومو توصل حتى ل 50% في أحسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا إجاو الوحدة من 38 أجانس ترافل تو دو مع ترافل تو دو اللي حب عالجو يريزربي من تاو ترافل تو دو لي بري تو دو
9: أنا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمة السيس من البريمة العرس من البريمة الدالة من البريمة الليقة من البريمة هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمة
10: شنو هذا يا ولدي من البريمة من البريمة عنا سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
9: هي يا سي محمود هذيك اللي شد هو هذيك اللي دوم ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيمو رقم واحد في العالم سيمين جبل الوسط بريمة البرايم
0: ميدي ماغ يا مرحبا يا مرحبا هذه ميدي ماك شكرا على ملاحظاتكم مساجاتكم قاعدين يوصلونا تو نقراوهم على 23-513-1000 بالواتساب تبعثونا في برشا ملاحظات وحكايات ايضا على لايف اليوتيوب كيما الفيسبوك تابعوا فينا زاد على لايف اليوتيوب ومن البارح برشا برامج فما احلى صباح فما حصتنا فما الحوارات في كورنيش فما ريكاب سبور وبرشا برامج اخرى تنجموا تابعوهم على لايف اليوتيوب جات تحذينا جهين على سلامه جهين
11: على سلامتكم
0: مرحبا مرحبا مرحبا حكينا على برشا مواضيع تهم تو نرجعوا لها في الوقت ولكن خلينا نمشيوا للموزيك 24
7: موزيك 24
1: في موزيك 24 نوفل باش نرجعوا على تقرير اخر تقرير للجنه التحاليل الماليه الكتاف التابعه للبنك المركزي ليستند الى بيانات متاحه في الفتره من بين 2020 الى 2025 وشملت 69 تصريح بالاشتباه اضافه الى عدد من الانماط والاساليب اللي تم تحديدها يظهر ارتفاع اشعارات جرائم تبييض الاموال وتراجع اشعارات تمويل الارهاب في الفتره المذكوره دونك عديد البيانات اللي باش نحاولوا نرجعوا لها مع ضيفنا المحامي الأستاذ وليد العرفاوي. ولكن البيانات الإحصائية الواردة في التقرير توري أنه تم تسجيل نسبة 98% لغسل الأموال مقابل 2% لتمويل الإرهاب سنة 2021، ويشهد عام 2022 ارتفاع النسبة الأقصى لملفات تمويل الإرهاب ببلوغها 4% مقابل تراجع طفيف لغسل الأموال إلى 96% في 2023. استقرت الهيكلية الإبلاغية عند نمط ثابت ومستقر، استمر على مدة 3 سنين، نحكيه على 2023 2024 و2025. خلينا نحاول نفهم أكثر قراءة في الأرقام هذه على امتداد السنوات هذه مع الأستاذ المحامي وليد العرفاوي، اللي ملفات غسل الأموال واضح أنه من الأرقام
0: أعطينا سينيجي، أعطينا استنتاجاتك الأولية قبل ما ناخذ الأستاذ. حسب رأيك معناتها التبليغ، كثرة التبليغ معناتها دليل إيجابي؟
2: طبعا دليل إيجابي، دليل على وجود يقظة في المؤسسات المالية، سواء كانت بنوك أو مراكز البريد أو شركات الإيجار المالي وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وأيضا مؤسسات القرض الصغير والمؤسسات يعني كل المؤسسات المالية. هذا دليل على وجود يقظة. لكن المهم في هذا والإيجابي اللي أنا أعتبره إيجابي أنه الإشعارات المتعلقة بوجود شبهات لتمويل الإرهاب تراجعت بشكل كبير. داير شفت الكورب اللي هبط في التقرير نتاع لجنة التحاليل المالية إلى مستوى تقريبا لا تمثل 1%، يعني 99% هي إشعارات تتعلق ب وجود شبهات لتبييض أموال، بلانشيمون دارجون. إيش معناها هذا؟ معناها أنه تقريبا يعني نجحت الدولة إلى حد كبير في تجفيف المنابع المالية للإرهاب.
0: أي.
2: وهذا مهم جدا. لكن في المقابل فما ارتفاع، ارتفاع في مستوى لي ديكلاراسيون دو سوبسون في ما يتعلق بالتبييض الاموال هذا. وعلى فكره خلينا نوضح، راهو المؤسسات الماليه الكل بكل اصنافها وقطاعاتها ملزمه بحكم القانون الوطني، وكذلك بمعناها توصيات الجافي لجنه مجموعه العمل الدولي، أنه الإشعار أو الإبلاغ عن وجود شبهة راهو واجب كل مؤسسة مالية نحو لجنة التحاليل المالية التابعة للبنك المركزي. مساعدتي جست معناها بعض أمثلة الإشعارات تقريبا استقرت في مستوى معين، يعني من عام 2020 والتقرير بين قوسين غطى تقريبا حوالي 5 سنوات من 2020 إلى 2025. الإشعارات كانت في حدود تقريبا حدود 446 واستقرت إلى غاية تقريبا 2022. من بعد شفنا فما ارتفاع نسق تصاعدي كبير وصل إلى حد تقريبا مستوى 1236 إشعار. هذا من الإشعارات اللي مشيوا لجنة التحاليل المالية. لجنة التحاليل المالية شو عملت؟ تاخذ الإشعارات هذيك بتبعت الحال فما عمل كبير استعلاماتي واستخبارات، يعني استخبارات مالية في مستوى لجنة التحاليل المالية اللي فيها ناس مختصين في تتبع التحويلات المالية هذه المشبوهة، وتوصلت إلى إحالة ملا جزء من الإشعارات هذه في شكل ملفات تمت إحالتها إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باعتبار أن هي المحكمة الأم المختصة بحكم القانون للنظر في قضايا الإرهاب بكل طبعا بكل كل جرائم المتعلقة بالإرهاب وكذلك تبييض الأموال. حاجة أخرى نوم في الجيش باش نختم، اللي كانوا في صدارة المؤسسات اللي كان تبعث إشعارات وتبعث إبلاغات تجي في المرتبة الأولى البنوك، ثم البريد الوطني بنسبة الحقيقة بنسبة كبيرة برشا،
0: لأنه وقعت تنبيه عليهم برشا مرات
2: ولا. ولأنه تونس قبل دخلت تحطت في البلاك ليست في القائمة السوداء.
0: صحيح، وش حبيت نقول لك، أن المجموعة العمل الملي قائمة الدول المصنفة حسب مخاطر، الحمد لله القائمة السوداء كوريا الشمالية إيران مينمار، وفما القائمة الرمادية خرجوا منها الجزائر وناميبيا ودخلوا لها العراق والبوسنة والهرسك. الجزائر تحسنت ولكن تونس ماهيش موجودة في القائمة هذه، وهذا نقطة إيجابية.
2: هي لكن تحطت تونس تقريبا عام 2017 وخرجت. خرجت فما بعض عمل
0: نقطة إيجابية.
2: نقطة إيجابية طبعا. عليش خرجت؟ لأنه ثم خليني أقول لك عليش تحطت تونس في القائمة السوداء. وتعرف شو معناها بلاد دولة كي تحط في القائمة السوداء للدول الأكثر اشتباها في عمليات تمويل الإرهاب وتبييض الأموال بطبيعة الحال وما يتفرع عنها من جرائم. لأنه أقول لك السيستم متاعك ماهوش فيابل، السيستم بنكير أو يعني النظام المالي والبنكي متاعك ماهوش مجدي، ماهوش فاعل، وعندك برشة عدد كبير من التجاوزات وتسيب كبير. دونك الدولة كي تحط في القائمة السوداء ما عادش محل ثقة، ما عادش موضوع ثقة، ما ينجموش يثقوا فيك بطبيعة الحال المستثمرين. الحمد لله خرجنا من القائمة السوداء، وفما عمل كبير تعمل على مستوى البنك المركزي ثم على مستوى حتى التشريع. احنا عملنا حتى تنقيح لقانون مكافحة الإرهاب ومكافحة غزيل الأموال بتاع 2015 اللي تم تعديله عام 2019.
0: مانيش في القائمة السوداء والرمادية ولكن برشا خدمة لازمنا. اي بيوضح
2: هو شوف لباس. انا الحقيقة
11: انت ما زيارة مؤخرا
2: كي قريت اي فما
11: زيارة
2: لا فما اي فوالا فما فريق تقني جاء من القفي وطلع على
0: بعض
2: الأشياء.
0: ما يجملوش رمضان،
2: لا ما يجملوش،
0: يحطك في قائمة ما يرحم شيء.
2: وكي يعمل لك تقرير على الوضع متاعك، الوضع المالي اللي عندك والوضع معناها القانوني، راهو التقرير هذا يكون تقرير مصيري.
0: اي
2: يحطك في قائمة سوداء، يحطك في قائمة الدول.
0: واضح نحبه اكثر تحليل، سمحني اكثر تحليل.
11: خلينا ناخذ الجانب الاجرائي ولا قانوني. مشكور يدخل معنا الاستاذ المحامي وليد العرفاوي. سي وليد ماتر، مرحبا، تحياتي وشكرا على قبول الدعوة.
12: مرحبا بكم، مرحبا كيف متابعين مزايكة فيه.
0: شكرا لك استاذنا. معناتها النقطة الإيجابية كنا نحكيه تونس له في القائمة الرمادية ولا سوداء، ونوعية التقارير اللي شنو الاستنتاج العام اللي تنجم تاخذه على التقرير كما هكا.
12: هو أولا الملاحظة الأولى بخصوص هذا التقرير هو تزايد نسبة التصريح، والتصريح كما قال سيناجي نتابع فيه ليس تصريحا طوعيا، من ليست منا يمن عن موظف على الدولة أو على الأجهزة التي تراقب هذه العملية، إنما عدم التصريح بشبهة غسل أموال أو بشبهة تمويل إرهاب يعد جريمة ويصل فيه العقاب إلى 5 سنوات سجن. يعني تزايد نسبة التصريح بخصوص جريمة غسل أموال في هذه الفترة مرده 3 أسباب. أولا
0: الخوف.
12: القضاء التونسي اليوم يحيي بعض الموظفين البنوك على عدم الإشعار، والإشعار يشترط فيه يعني زوز نقاط. أولا هناك عمليات مالية يقول غير معتادة ومسترابة، بمعنى اليوم الموظف العمومي اللي تصب له شريطه في البوستة يقعد 10 شهور ما يجبدهش، هذا ما ينجمش كي تلم الفلوس هذه مع بعضها الكل نقوله شو بد غسل أموال. لا، شو بد غسل أموال يلزم فما فلوس صبت ما عندهش خلفية اقتصادية، أو شبه التمويل الإرهاب ليه فلوس تتصب دون سبب أو دون معاملة قانونية معينة.
0: هو بنتنا 10 شهور ما جبت شهريته سيكي يخو في رشوة ما تبيهاش علينا.
12: لا نحكي لك لها وضعيات هذية وكيئية فما برشا ناس عليها
0: طبعا.
12: فما وضعيات في
0: هو المال اللي يجي من غير مصدر،
12: يعطيك سعد من غير مصدر أو دون هو المشرع، وحتى في القضاء نقوله دون خلفية اقتصادية، يعني ما عندوش مرده ليس نشاط تجاري. عدم التصريح هو جريمة بالقانون. السؤال الثاني الذي يطرح اليوم في الرأي العام هو علاش تزايد جرائم غسل أموال ونقص الإشعار بخصوص جريمة الإرهابية. بالطبيعة لأنه اليوم تونس كما تعرفوا تمكننا تقريبا على السيطرة على الجرائم الإرهابية، وعملية الإشعار تفطنوا بعض المجرمين أنه العملية تتم عن طريق غسل الأموال. غسل الأموال هو ولا المود أوبيراتوار بتاع جميع الجرائم في العالم الكل، لك علاش الإشعار ولا يتم عن طريق جرائم غسل أموال بالعمليات المشبوهة.
0: واضح.
12: وكان نلاحظوا النشاط التصريحي اللي ورد فيه اللي ورد في التقرير، أولا في الجهات كي نجموا لخصوا الجهات المصرحة غالبتها البنوك ومكاتب البريد، وما ننساوش مؤسسات تمويل صغير في الجهات. الأسباب متاع التصاريح هذه في معظمها كنا عملوا قراءة تحليلية مرتبط إما بأشخاص أو بحركات غير مبررة أو بعدم القدرة على تأكيد المصدر. ساعات جي باش تجبد فيرمون معين باش تجبد فلوس وسترن يونيون يقول لك أعطيني المصدر. عدم القدرة على تبرير المصدر يفضي إلى الإشعار بهذه الشبهات. الأدوات المالية المعتمدة حسب التقرير هي أما التحويلات الدولية والعمليات النقدية أو استخدام الشيكات التحويلات المحلية والمحافظة الرقمية، هذا تقريبا الوارد بصورة جديدة في هذا الملف.
0: واضح، شكرا لك أستاذ وليد العرفيوي على كل هذه التوضيحات. والكلنا لاحظنا أنه حتى توكي مشيت تمشي البنك ولا باش تصب شيك يقول لك منين، ولاو يسألونا منين، لأنه يعني أوامر صارمة جيت للبنوك راهو التساهل، يعني أنت مشترك في الجريمة.
2: أنا باش نزيد على الكلام والمعطيات اللي عطاها الأستاذ وليد العرفاوي اللي راو فما الشبهات تصير، وهذا معناها حتى النجم حتى نوجه نصيحة للناس اللي تتعامل مع البنوك ومع البريد أيضا، هي اللي تخلي المؤسسة المالية تشتبه في الحساب وتعمل إشعار، إشعار توجه لجنة التحليل المالية، يعني تنجم تفضي إلى جريمة أو قضية تبييض أموال. ثم الاشتباه في وجود علاقة مع شخص أو منظمة يشتبه في ارتباطها بالإرهاب، هذا يعني سيستماتيك ما البنكة أو البريد أو أي مؤسسة مالية تعمل فيه إشعار. ثم أيضا من بين الأسباب وجود حركة غير اعتيادية كما قال الأستاذ على الحساب البنكي، حساب يصير فيه دي موفمون، برشا فلوس تتصم، برشا فلوس تتجبد، دونك هذا يخلي الموظف في البنك أو اللي في البريد آليا يبعث إشعار. وثم الاستخدام المكثف للنقد للكاش، يعني سب كاش ويجبد كاش، هذا اللي أو وجود تصريح سابق يتعلق بنفس الشخص، كذلك عدم القدرة على إثبات مصدر الأموال أو وجودها. راو اليوم مش لازم تحليل فقط ولا البنكة، راو حتى إدارة الجباية أو الشرطة الجبائية ولا اللي هي صادر فيها قرار، يعني من أين لك هذا؟ إذن تثبت مصدر الأموال.
0: تبييض الأموال راو أحيانا مواطن يورد فيها تبييض الأموال، أنت قاعد يجيك شخص يقول لك أسمعني باش تجيك 100 مليون للكونت متاعك، خذ 5 ملايين واعطيني 95، يصير مع ناس كذا. اقرا لي الخبر الثاني بسرعه،
11: هو موضوع كنا حكينا فيه برشا وعملنا فيه حتى حل دوسي، كنت اتذكر نوفل مساله استعمال الملك العمومي البحري اللي تكلم فيه المكلف بتسيير وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي مهدي بالحاج على الاذاعه الوطنيه، يذكر يقول راه القانون ينص على انه استعمال الملك العمومي البحري حر ومتساوي ومجاني. عاود ذكر بنقطه مهمه جدا كنت أكدت عليها أنت في عديد المرات نوفل، أنه راهو ما نجموش نتجاوزه نصف عرض الشاطئ، خاصة وأنه النصف الثاني هو مخصص للمواطنين، معناتها حتى اللي عندهم الترخيص القانوني ما نجمش يفوت النصف عرض الشاطئ. ومعلومة أخرى مهمة يقول مهدي بالحاج أنه راهو فما رقم أخضر اليوم نيميرو فير اللي هو 18-20 للتبليغ عن أي مخالفة يتم تسجيلها على الشواطئ، ويقول راهو تدخل باش يكون فوري.
0: واضح، يعطيك الصحة. طلبنا الرقم مع نادية، حابين نشوفوه يخدم ولا ما يخدمش، تراه نسمعه.
13: الملح عطيني الادريس، عطيني اللي بالضبط شنو الاشكال اللي عندك واحنا نوصلوها لجماعة بنزرتي اي الوكالة الشركة الساحلية. مفهمة وغاديك فما فضاء عمومي راهو للمواطنين، فما بلايس مكريين معناها ذوكم للاستغلال متاعهم عندهم رخص فيها، وفما فضاءات للمواطنين. الاكشاك هذوما وين معناها تابعين اللي قدام اللي عندهم لي باراسول اللي كايرين الرخص اي هذوكم تابعينهم معناها مدام انت فما الاسباس بيبليك نجم تعوم فيها باهي مدام. تحول تجاوز التحول ما منعوكم ما خليوكمش تحطوا لي باراسول نتاعكم مستفيدين من السباق.
0: فوالا دونك جاوبتها والتليفون يمشي، قالت لها كلام غلط لانه قالت لها لا حتى اللي يكري البحر او لازم يكري الشطر، ما ينجمش يكري رمل كامل، يكري شطر وانا في شطر الاخر بالسيف عليه نقعد. واضح انه قلنا لها على غير ملح، يبدو انه غير ملح كارين البحر كامل، ولكن شكرا لانه يخدم فقط. هذا
11: تفعلت معها ودولت
0: وجاوبتها بصراحه.
2: اسمح لي بملاحظه
0: اي بسيطه جدا، تفضل سيدي.
2: بسيطه بلاي من وقتاش توا معناها المواطن التونسي باش يمشي بحر باش يمشي عوم يز مرته صغيراته باش يمشي يعمل غطسه يلقى روحه يخلص معناها في الباركينج يخلص باش حتى الأراضي المسيبة اللي تلقى عليها واحد يقول لك لا ذا باركينج خلص لا ثم لا بلدية لا بلاكة ما فما حد شيء قعد كل البحر اللي هو شو قعد وما قعد البحر معناها يمشي البحر يخلص أنا نعرف فما الوتلة وفما المطاعم لكن برخص وفق القانون والرخص راهي تعطيها الجهات المخولة وخاصة البلدية يجيني مواطن قال شنو يعمل ياخذ يكيل بال ما نعرفش بقداش بالمترو عندي 50 مترو هذا ملكي ملك شكون هذاك ملك عمومي بحري ملك الدولة ملك الشعب التونسي اي مواطن عنده الحق باش يمشي يعوم شو واضح. تقول لي معناه يحط دي باراسول يمشي يتسلفهم من عنده تيل قال شنو الباراسول ب 10000 ولا ب 15 دينار
0: 10000 كي هذه وين هذه 10000
2: تي ما انا سمعت هكا ب 10000
0: ما خير تعطي
14: 10000
0: لا لا 25
2: اقل حاجه
0: 25 في الاحياء الشعبيه فما فاز اخرى تراها اللي ما تمشيش ديما جهنا عسلامه شنو احوالك قبل ما نبداو الحصه حبيت نقول اللي شكرا سي عامر بوعزة حكى انه علاش هكا هي صفحة معناتها تحمل اسم واحدة من اكثر صفحات نزاهة وجدية لانها تصنع المحتوى من الواقع اليومي وتوضح المسؤولين مختلف درجات المسؤولية صحيح علاش هكا صفحة على الفيسبوك ممتازة جدا شكرا لك سي عامر وشكرا لك شكرا للصفحة ورانا مقصدناش وما كانش في بالنا ونسينا وجودها صفحة رغم اللي هي صفحة محترمة دونك جهن باش نبدلوا عنوان علاش هكا يلا نسمعوا
14: ما عادش علاش هكا
0: لا مراد مش ما عادش علاش هكا
15: هيدي قلنا
0: يلزمنا نلقاو عنوان جديد يلا نمشي
14: مش هكا
0: مش هكا هو عنوان فقرتنا
6: انا ثبت في باج انا كامل رودريك
0: تحية اليوم به
14: بنش ماركي
2: ثم غنية راهو اسمها مش هكا يقول يا سيدة نعم
0: وانتوك جيهنا نحكي وانا وصلاح قلت له صحة لينا احنا مش كيما لأوروبا هما حازتين فازة عنا الكليماتيزور برشا ونشريهم احيانا بأسعار شعبية 600-700 يا اخي قال لي ليرة والكليماتيزور ينجم يضر ماهوش حاجة ايجابية نحكي مع ناجي قال لي انا ما نحبش الكليماتيزور اي
15: هو صحيح فيه الفايدة وفيه المضرة ما نجم نعطيه عنوان الموضوع الكليماتيزور نحن توا في وقت اللي فما ناس نجم تشري البرد تستثمر في البرد اما فما نصيب كبير من التوينسة مجبورين انهم يقعدوا يتحملوا سخانة الشمس وسخانة تكون دوبل علاش وكيفاش باش ندخلوا في تفاصيل الحكايه ما قبل ما نبداو الموضوع هذايا نحب نعرف ذكرياتكم انتوما مع القايله سينيجي نوفل من عرش كان ربطوك في ساق بنك مثلا قبل سليح كان يعرف بوشكاره
6: كنت نعرف بوشكاره وكنت معناها كنت نحسد برشا من اصدقائي في الدراسه خاطر هما يرقدوا على فرير جاك وانا نرقد على بوشكاره
0: احنا فما زليزات كانت مروحه هذيك ولا الفنتيلاتور اذا انت امورك مفاوله واما كانوا فما زليزات نتلموا كل في الكرار اللي تبدا انت بشورت برك وترقد على زليز وزليز بيرد معناتها نستثمروا فيهم
2: أنا في القروان كنا نسكن في الديار العربي والديار العربي البني نتاعهم تعرفوا معناها الحيط عريض برشا اللي كانت عندنا لا كليماتيزور ولا مروحه حتى الماء كيفاش نبردوه ما كانش عندنا فريجيدير
0: ماجل
2: ثم هذاك الماجل نغسلوا به ويستعملوه معناها في لكن الماء نحطوه في احنا نقولوا الشربيه ولا المخفيه ولا اكل فخار نحطوها نبيتوها في الشباك والصباح نقوها باردة
0: وبجاه ربي وانت كمل تحية للمدينة العربي كانوا فخار موجودة اي واحد يعطش يهز حليب يشرب
2: والديار العربي رام باردين ما يستحقوش كليماتيزور
0: جيستو مهم يا حسرة ما كانوش هكيك نهد
16: كيف انا كنت نسكن كبرت في دار في المدينة العربي كان فيها صدار كبير
0: وسط الدار محلية
16: ومفرهد والحقيقة ما نذكرش اللي كانت كسخانة انسوبورتابل في صغري أتخلق. وكانت فما كل المروحة اللي في السقف
0: هذيك
16: ما كبرنا بها
15: كبرنا على الصوت نتاعها هو الحقيقه هذه الوضع كان قبلنا مع الخاطر توا احنا كبرنا الوقت تبدل لما سخانه ظهر لي قاعده تكبر معانا وتغطى علينا ان شاء الله ما نوصلوش للتهرم اما قبل هذه خلينا نشوفوا شنو الفرق بين قوي القبل اللي لعبنا فيها في الشوارع مع قوي توا اللي قاعده تلعب بينا كل عام معدل الحراره في العالم الكل وخاصه في بلادنا يزيد درجه درجه ونص نرجعوا لصيف 21 هو كان الاسخن بالنسبه لتونس وين زادت معدلات الحراره على المعدل العادي اللي يعرفوا التونسي ويعرفوا البدن نتاعه وينجم يتأقلم معاه ب 2.6 درجات. أعلى درجة في العام هذيك كان تتذكروا كانت في القيروان 50.3. هوني نجموا نفهموا أنه المواطن ما عادش بدنه يتاوق، ما عادش نجم يستحمل هذا الإجهاد الحراري. هذاك علاش ولينا هربين كلنا للكليماتيزورات، المكيف نهربوله في نفس الوقت في الذروة ولا نسميه نحن غرغور القايلة من 10 متاع الصباح حتى للأربعة متاع العشية. علاش نهربوا الكليماتيزور؟ باش نتبردوا. أما عكس ما نتصوروا الكليماتيزور ما يبردش، الكليماتيزور هو ينقل السخانة، يبرد الدار وقت اللي يجيب الهواء البارد يخرج الهواء السخون للشارع. الشارع التونسي نتصور كلنا نعرفه وأي شارع في تونس باش نلقاوه عريان. عريان من شنو؟ ما فماش شجرة تظلل، ما فماش جنينة معتبرة تنجم تمتص السخانة، يعني كاين نقولوا باختصار السخانة الموجودة في الشارع واللي قاعدة تزيد بسبب الكليماتيزور ما فماش شكون يوقفها، هذيك علاش قاعدة تزيد من غير حساب. قوس صغير نجم نحلوه، فما ناس نجم تتبرد تحت الكليماتيزور، ما فماش شكون مجبور تتعدى القايل على راسه، يا اما بسبب الخدمه اللي يخدمها في الشارع والمهنه الشاقه والصعيبه، والا الناس اللي اصلا ما عندهاش مكيفات في ديارها على خاطر تلقاه عايش بالاجر الادنى فما ينجمش يتحمل الفاتوره نتاع الكليماتيزور. قديش يتكلف علينا المكيف؟ قديش يتكلف علينا التبريد للتوينسا؟ هو تقريبا ساعه كليماتيزور تساوي ساعه لثمانية او عشرة فرجيدارات يخدموا في نفس الوقت.
0: واو،
15: نجم نتخيلوا حجم الطاقة. حاجة اخرى ما عرفوها الناس الكل زيدة، ما نعرفش انت نوف الاي أي. ولا ليه تحس روحك الاخر صيف كيانك تعطي في شهرية للكليماتيزور؟
0: اي خاطر بينا فما زوز فاتورات في العام يبدو طالعين
16: تتفجعك،
0: يبدو دوبل الفاتورة العادية.
15: فاتورة التبريد وفاتورة التسخين ساعات من الكليماتيزور يزيد في فاتورة التونسي بين 50 إلى 60%.
0: واو،
15: باش نفهموا الفرق، الفرجيدير تتكلف عليك في الفاتورة كان 10% أكهو بالرغم اللي تخدم أكثر سوايع على طول النهار تقريبا. أما فما سؤال أنا قلقني، أنت توينسا الناس الكل تسمع فينا، علاش ولينا يدنا على قلوبنا وين ما تحل كليماتيزور وتبدأ تتبرد تبدأ خايف ستريسي على أعصابك؟ إن شاء الله ما يقصش علي الضوء. علاش يقص الضوء كي نستعملوا الكليماتيزور؟ خلينا نفهم الحكاية أكثر. هاو علاش يجاوبنا الخبير الدولي في الطاقة سامي بن رجب.
17: هو الضوء يقص إفكتيفون في الصيف، ولاحظوا حتى في السنوات الأخرانية مش كان في الصيف معناتها جويليا وأوت ولا حتى يوصل السبتمبر، وهذا معروف علاش خاطر الدنيا تسخن برشا في تونس خاصة العوام الأخرى واللي تسخن أكثر من قبل. يعني بطبيعة كلنا ريفلكس ولاني باش يجينا أنه نستعملوا وسائل تبريد كيف سواء كليماتيزور ولا المراح إلى آخره، ونوصلوا حتى في أوقات الذروة نسبة استهلاك الكهرباء اشترها تقريب اشترها تمشي للوسائل التبريد هذية. دونك وين يصير المشكل هوني؟ أنه استاج عندها كاباسيتي تاع إنتاج كهرباء. إذا كان احنا نطلبه أكثر من الوقت العادي والطلب هذا يجي في الصيف مع الطلب على التبريد، وقتها يولي الطلب أكثر من إمكانية الإنتاج، ووقتها استاج ما تنجمش تكون في السيتواسيون هذيك خاطر وقتها يتقص الضوء على تونس الكل على البلاد كاملة والفريكونس تطيح إلى آخره. دونك شنو الحل يكون؟ أنه استاج تولي توازي كل مرة كل شوية تقص على زون معينة على جيرة معينة باش هكاكا ما يقصش الضوء على الناس الكل. وهذاك علاش احنا كمختصين ديما نناديو أن نزيدوا من الكاباسيتي دو برودكسيون من إنتاج الكهرباء في تونس عن طريق استاج باش جوستومون الضوء ما عادش يقص على المواطن. هذاك علاش ندعموا بالكونسيسيون لزمات لي زوتوريزاسيون للمنجين المحليين الكهرباء المتجدده الى اخره باش جوستومون ما يقصش الضوء على المواطنين ولا نقصوا على الاقل في قصان الضوء على المواطنين في الصيف.
0: شوف يا سيدي
15: مش هذا برك على خطر سألناه نعرفوا تأثيرات الطاقة على المناخ بصفة عامة، وشفنا كيفاش تدرج المناخ في العالم ودرجات الحرارة بين أوروبا إفريقيا. في أوروبا مثلا لقينا أرقام كبيرة تقول اللي سخانة توا متاع 2026 تنجم تكون الصيف هذايا هو الأعلى في درجات الحرارة، فالنجم نفهم أنه ماشيين كل عام ياخذ المرتبة الأولى بغابور للي قبله. فحابين نعرفوا هل نحنا كي نستعملوا الكليماتيزور قاعدين نتبردوا اليوم ونقراه في حساب غدوة ولا لا؟ هل الكليماتيزور اللي بردني اليوم ينجم يكون عنده دور باش الصيف الجاي يكون أسخن؟
17: بالنسبة توا للمناخ الجانب المناخي بطبيعة الناس كل تعرف اللي كيفاش نزيدوا احنا في استهلاك الكهرباء، اذا الكهرباء هذيك منجة من الغاز الطبيعي كما احنا في تونس اغلبها من يقع انتاجها من الغاز الطبيعي باش نتسببوا في انبعاثات الغازات المتسببة الاحتباس الحراري. فالكونتر المشكلة هوني مش بالضرورة في الكهرباء في حد ذاتها، حتى اللي نسميه احنا بلغتنا درجة الغاز نتاع الكليماتيزور معناتها اللي هو فلويد فريغوريجي هذاك راهو يسبب زاد انبعاثات. هو من قبل معناتها كانوا يستعملوا السي اف سي، هذا كان يتسبب في ثقب الاوزون، كان تذكر عندها وقت في التسعينات اظن واخر التسعينات، وبعد حلوا المشكله هذيا ولا يستعملوا اتش اف سي. اما الاتش اف سي يتسبب في احتباس الحراري بطريقه مهوله دايره، ومن بعد صارت اتفاقيه كيغالي ولينا توا نستعملوا الاير 32 والى اخره. يعني فما توجه بالاستعمال دي فلويد فريجوريجين اللي يكون تاثيرهم اقل، وباش وصلوا بطبيعة الكهرباء إذا كان يقع إنتاجها بالطاقة الأحفورية باش تتسبب في الاحتباس الحراري. ما ننساوش زاد الأهمية تاع الفلويد فريجوريجين اللي هما الغاز بلغة الدارجة اللي نجموا زاد هما يتسببوا في الاحتباس الحراري.
0: نبرد نسخن ما عادش فاهم معناتها شنو نعمل انا كمواطن
15: كمواطن
0: فما نبرد اليوم مش نسخن الدنيا وقتها اي
15: فما برشا حاجات نجمو نعملوها. ما نحب نذكر حاجه واحده اللي هي الاهم. يقولوا الخبراء حسب تقديرات نتاعهم انه كل درجه تطيح على 24 تزيد في استهلاك الكليماتيزور نتاعك بين 5 7 وحتى 10 درجات انت وقوه المكيف وانت وساعات العمل نتاعو. فابسط حاجه نجمو نعملوها انه 26 ل 25 وما تفوتش ل 24 درجه.
0: فوالا معناتها انا في ال 25 كليماتيزوري معناتها ما تطيحش على 24. والله حاجه براتيك. هاو احنا ديما نعطيو نصيحة للمواطن اللي تنجم تبدل بها برشا. نجي زعيري بالحق نبرد اليوم مش نسخن غدو، أما استهلاك الكليماتيزور اللي 8 مرات قد فريجيدير رقم مرعب زادة في الفاتورة. أي.
2: أي. هو ذرة الاستهلاك، الاستهلاك الكهربائي تصير في الصيف
0: أي.
2: خاصة في شهر جويلية وأوت، معناها معروفين الفترة هذه اللي تقريبا أغلب التوانسة يلجؤوا يستعينوا بالكليماتيزور. أما ثم حاجة، فما جانب آخر معناها صحي، أنا قريت بعض الدراسات واللي يقول لك أنه الـ الـ الـ الإنسان اليوم على تركيبته البيولوجية قاعدة تتبدل وحتى المناعة اللي عنده قاعدة تتراجع وتضعف شيئا فشيئا، لأنه وقت اللي وهذا كلام أطباء قال أنا قريته
0: وأنت متبنيه تفضل
2: متبنيه وقاعد نطبق فيه
0: مساكن اللي معاك في الدار تفضل
2: كيفاش أنت حرارة الجسم
0: عادي هذا اللي بتاع مساعتين سكروا هاي كاميرا وحد
2: وين حل شباك
0: حل
2: شباك فهم شوية فهم شوية نسمة ساعات عامل مستكات معنا يقولك كيفاش أنت حرارة الجسم متاعك الحرارة الجسم العادية المعدل العادي اللي هو 36-37 تقريبا هكا أو أقل شوية ودرجة الحرارة في الغرفة في البيت اللي أنت فيها ولا في المكان اللي أنت فيه تي حتى ال 24 وأحيانا فما شكون اللي حط الكليماتيزور على 20 و18 يعني كأنه قاعد في فريجيدير يحط يعني الجسم يعني قدرته على أنه يتأقلم مع نفسه معناها اللي بارامتر يدول يدخلوا بعضهم.
0: كلمك مهم برشا
2: هذه راهي نصيحه انا
0: كلمك مهم برشا وانا باش نروح نحل الكليماتيزور تاعنا يلا في 20 سكوند يعطيك
2: الصحه. انت عندك علاقه خاصه بالكليماتيزور
0: اما ما بيتوش في الليل اي
15: تأييدا اللي كان يقول فيها سينيجي فما ناس تعيش السخانه القويه البرة اما كي تدخل الدار تحط على 16 وتتغطى بكويت. انا نحب نختم بسؤال اللي هو قداش باش نقعدوا نهربوا للكليماتيزور ووقتاش يجي الوقت اللي بلاد تنجم تلقى فيه حلول الحقيقية باش نجمو نتأقلمو مع تغير المناخ صيف وشتاء.
0: واضح يعطيك الصحة جيهان بن عبد الله نتقابلوا معك غدوة. غفران العكرمي يتقدم لكم الأخبار نبدأ في الساعة الثانية. شكرا لك ناجيه.
18: ميدي ماغ موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي.
19: واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عن الحوات اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام الاولى في تونس
20: تدلل الجو حفالي في جربة بالكادوات والأفريات حتى 13 جويلية في جيان بورغومول جيب الكارت فيد متاعك ويجا انت والعائلة وحفلها برشا ربح وكادوات يستناو فيكم دي سمارتفون S26 تلافز 43 بوس و 6 ملايين فلوس في الكارت فيد باش تدخل في القرعة وتكون واحد من الرابحين معليك كان تسكاني الكارت فيد متاعك في اللي بورني اللي موجودين على ذمتكم وان شاء الله تكونوا من الرابحين
21: تدلل
22: جيان ايام دللنا
19: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
23: اهلا بكم الى موجز الاخبار. وزارة الصحة والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تحذران في بلاغ مشترك من التعرض المباشر لأشعة الشمس بين الساعة 11 صباحا والرابعة مساء، حيث يرتفع مؤشر الأشعة فوق البنفسجية إلى مستويات تتراوح بين 8 و9، داعية إلى استعمال واق شمسي بعامل حماية لا يقل عن SPF 50+ وارتداء نظارات شمسية والبقاء في الظل قدر الإمكان. وحسب البلاغ فإن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية في تونس يتجاوز غالبا مستوى 8 وقد يفوق أحيانا 11، وهو مستوى خطير جدا قد يسبب حروقا جلدية في أقل من 15 دقيقة دون حماية حتى في الأيام المغيمة أو معتدلة الحرارة. وأضاف البلاغ أن التعرض المفرط لهذه الأشعة قد يؤدي على المدى

0: المشاريع الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين، وهي محطة ختامية لمسار تكويني وتأطيري امتد على عدة أشهر، استفاد خلاله الطلبة من التوجيه والمرافقة لتطوير مشاريعهم الريادية. ويتضمن البرنامج عرض المشاريع أمام لجنة تحكيم تضم خبراء وشركاء، إلى جانب تقديم حصيلة الدفعة الثالثة وتكريم الطلبة المتوجين بإسناد الصفة الوطنية للطالب المبادر. عالميا، روسيا تعلن أنها تعتزم مواصلة الضغط على أوكرانيا، وذلك بعدما شنت هجوما عنيفا على كييف أسفر عن مقتل 14 شخصا. محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ترفض طعنا تقدمت به شركة جوجل ضد الغرامة القياسية التي فرضتها بروكسل عام 2018 عليها، والبالغ 4.1 مليار يورو، بسبب إساءة استغلال هيمنتها في سوق الهواتف المحمولة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع نوفل في ميديماج. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، ميديماج. ميديماج كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ماج. يا اهلا وسهلا بكم، رجعنا لكم في ميدي ماج من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين البرمجة الصيفية على موزايكا فيم. انتم تتابعوا فينا على اللايف اليوتيوب، شكرا على مساجاتكم لايف اليوتيوب تتفرجوا فيه كما تتفرجوا في برشا برامج في المباشر، وتنجموا تتابعوه في اي وقت تحب عليه. وتحية لبرشا توانسة اللي خارج تونس ولا اي مكان، ينجم يتابعنا على لايف اليوتيوب، ينجم يتابعنا على الويب ولا في الاذاعة مباشرة. تتواصلوا معنا زاد قاعدين تبعثونا في مساجات الواتساب على 53 على 23 500 و13000. نادي الفورتي جات حذانا، مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا نوفل، مرحبا بكم نسكول.
0: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نكملوا معكم في الساعه الثانيه. يعني عملنا اجتماع والتو اللي فهمت ليكيب الكل شنو مشكلتهم
2: اخر اخر البرمجه الصيفيه نقول لكم
0: سكوب ليكيب الكل. البارح والله تشوينا على السنغال وتشوينا على الكونغو، بصراحه بصراحه ابدعوا، ولكن فمك الاغلاط، فمك الاغلاط المحترفه. يلا نمشي توا لانفو انتوكس. انفو والانتوكس هذوما سينا هذي قدم لنا اربع اخبار، خبر فقط منهم صحيح ويلزمنا احنا نطلعوا شنو الاخبار الصحيح.
2: صحيح، وانتم اللي تسمعوا فينا تنجموا زاده كيف كيف تتفاعلوا معنا على الرقم نتاعنا الواتساب وتحاولوا تطلعوا انا هو الاخبار الصحيح من الاربع اخبار اللي باش نقدمها. مش يكون فيهم اخبار اقتصاديه، فيهم رياضه وفيهم ايضا الجانب الاجتماعي. الاخبار الاولاني يقول يا نوفل ونادية وصلاح، الرقم المفزع بين 2021 و2024 2100 طبيب تونسي هاجروا سنويا اسونسيلمون الى اوروبا ودول الخليج. الخبر الثاني يقول بعد المباراة متاع المونديال البارح، ثلاثة جرايد بلجيكية واكبت مباراة بلجيكا والسنغال، وبالصدفة الكوفرتور متاعهم الكل كان فيها نفس العنوان، عنوان يتحدث على معجزة، بمعنى أنه الانتصار كان معجزة بما أنه السنغال كانت متقدمة زوز أهداف لصفر. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يقول بعد الزوز رجات أرضية اللي صاروا في جرجيس، هكا يكون ارتفع عدد الرجات الأرضية اللي شدناهم في تونس منذ بداية العام إلى 115 رجة أرضية. هذا الخبر الثالث. الخبر الرابع والأخير يقول انطلق العمل بها منذ غرة جويلية، كل المطاعم التونسية بدأت في استعمال أجهزة تسجيل الاستعمال، نحكيه على الكيس انريجستروز البارح، والمداخيل فاقت وزادت ب 35% في نهار. هذوما الأربعة أخبار. الكلمة ليكم، لازمكم تطلعوا أنا هو لانفو من لانتوكس
1: ونعلوا الإجابة زادة
0: طبعا الإجابة. نادية نبدأ بالخبر، بالخبر 2100 طبيب هاجر، نعتبر معناتها الظاهرة حكينا عليها برشا، ما نعرفش أنا، يبدو لي
1: رقم منطقي يظهر لك،
0: يبدو لي هذا اللي ماشي نحو الخبر صحيح. ما نعرفش انت كيفاش.
1: انا في مخي الرقم اكبر اكبر من معناه بين الفتره
0: اللي قلتها فيها في العام، في العام
2: سنويا
1: سنويا
2: 2100 كل عام من بين 2021 و2024
0: كان اكبر يفاوض الطب.
1: لا لا هو اش ما ماشينا كيكا راه الموضوع
0: ما جاتش تقولش مازال
2: ما
0: تفقت
2: ما تفلوش ما تفلوش
1: لا غلط غلط الرقم مانيش مقتنع به خاطر ريتو
0: تعتقد اكثر رقم انت سلاح
3: بدي نعتبره اكثر رقم الحقيقه معناه ولا الاخبار انه الاعداد بالضبط نتصور تصور اكثر
2: اكثر سنويا
1: يظهر لي يظهر لي
3: الرقم هذيك بالذات خاطر نحكيو ممكن يجي نربطوها معناها نحكيو بعد كوفيد معناها نورمالمون دونك نتصور لي الرقم كان اكبر
2: مانيش نحكيو على الطب ومهندسين رانا نحكيو على حطوا في مخكم
3: نحكيو على ولا ثم اطار زاد الشبه الطبي
0: باغ اكزومبل الاطباء
3: الاطباء فقط
1: انا يظهر لي الاخبار الرقم يهم الاطباء والمهندسين حسب
0: لا لا الاطباء
2: انا جيتك الاطباء بركه
1: اي دونك اكثر انا
2: اكثر اوكي بالنسبة لكم انتم واضح.
0: الخبر الثاني ثلاثة جرائد من بلجيكا اليوم كتبت معجزة، نعتقد مبالغ فيه الخبر معجزة
2: صدفة
3: ثلاثة من بعضهم كتبوا معجزة
1: استعملوا نفس ما انت
3: صعيبة الحكاية تقريبا عمري ما ريت زوج جرائد انا مش حتى ثلاثة زوج جرائد عملوا تقريبا نفس العنوان.
0: هو في تونس تذكر قبل العناوين في التسعين ينقض الفريق من الأنين ديما كل أشعار
3: صحيح سلاح الدين في التسعين هذيك
0: لحظة هدفين من هدفين في الوقت المطلوب هدية من المحجوب إلى محجوب. هذية نلعب ضد مصر، جريدة البيان هبطتها، تعادلنا 2-2 والمحجوب هو اللي مركز 2 ومراد محجوب هو التوا شادوا العنوان.
2: كنا متقدمين برشا على اللي كي تتراي مثلا، جاوا بعدنا برشا هون.
0: بيه دونك حسب رأيك صلاح
3: ما أنا غلط صور غلط
1: ينجم يكون صحيح ينجم يكون
3: صور غلط
1: ينجم
0: يكون بعد ومن بعد نختاروا شو صحيح. بيه دونك الرجات الأرضية 115 رجة أرضية من بداية العام
3: تونس فيبرور تليفون مش ما عادش حكاية بليدرة
0: كيما البقرة ورجيتنا متاع 2 و3
1: اي 115 برشا
3: مرضتوهم معناهم
0: نعتقد مبالغ
1: فيه حتى مبالغ فيه.
0: دونك
1: كل أخير
0: كل المطاعم التونسية عملت الكاس الإلكتروني
1: حلم الأقباد
0: هذه واضح غلط واضح حلم الدولة
3: دي يسمعوني
0: يا ربي لأنه أعمل غلطة لو كان كل المطاعم التونسية زيادة رأي 600% مش 500% رأولي صور مليون يقول صورت 120 دينار ونخدم بالخسارة دونك أنت حسب رأيك الخبر صحيح شنو
1: أرجح متاع الثلاثة عناوين ألايون فيهم ميغاكل معجزة
0: سلاح
3: كيف باش نمشي في التيتروات انا رغم اني مانيش مقتنع بيها مع حكايه الطب توقع باش نزيد حاجه بخلاف الرقم اللي عطاه ناهد صحيح نادي قال نجم يكون اكثر من نجم زاد يكون اقل دونك تصوروا غلط
2: فكر له الاوريجيناتور اللي قدامه انا ما يهنينيش راه ما عنديش
3: لا لا وش لا لا لا وش
0: لا لا
3: ولا لا وش
2: طلعش مكيت
3: ماكش يحكي بوذان
0: يلا اعطينا بالخبر ترى
2: بالخبر الخبر الاول دونك قلنا على الرقم هو بين 2021 و2024 2100 طبيب تونسي هاجروا سنويا الرقم خاطئ لكن زوز غلطين انت وناديا وصلاح بما انه الرقم اقل نحكيه على 1500 طبيب سنويا ماهوش 2100 اما يمكن لامبريسيون خاطر حكينا عليه الخبر
3: صحيح وتحيه تحيه لعمر راشح اللي حط كومونتير هو اللي قال 1500 طبيب سلم عليه
0: تحيه
3: ما عملش شيء هو سلم على المستمعين
2: الخبر الاخر يقول بعد زوز درجات ارضيه في جرجيس ارتفعت الدرجات الارضيه اللي شدناها في تونس الى 115 غلط الخبر هو 51 درجه فقط
0: تعليق الشهير تونس ما يجي ببرق
3: مزيك في الاكتو ومناش في مونفليزير
2: الاخبار الاخر يخص المطاعم والكيسون ريجستريز طبعا انطلق صحيح انطلق العمل به في 1 جويليا بالنسبة للمطاعم والمقاهي اللي عندهم الاكل على عين المكان ولكن النسبة خاطئة وطبعا ما انطلقش به العمل عند الناس الكل بالعكس كان فما تعثر كبير منذ قبل ما يبدا ولكن الخبر
0: تو كي يجي الارقام صحيحه اكيد الدوله تعطينا
2: طبعا باش يكون عندنا تقييم بعد فتره ما ولكن الخبر الصحيح هو البريسونتيمون تاعك صحيح نادية رغم انه تبعك عن غير اقتناع سلاح الدين السكري
3: ولكن بثقه في تفكيرها
2: انا صدقت شفنا في ثلاثه جرايد بلجيكيه واكبت صحيح وحكيت على الفوز وترشح للي ديابلو روج منتخب بلجيكيا ضد السنغال و نشوفوا
0: وانتم في لايف الفيسبوك ولا لايف اليوتيوب تتابعوا فينا شوفوا ثلاثه جرايد ثلاثه
2: هذوما ليون نتاع ثلاثه جرايد البلجيكيه والعنوان كان فيه معجزه على الانتصار بما انه السيناريو نتاع الماتش بالحق كان ماشي للسنغال ولكن كما برشا ناس قالوا الفليشيسمون اللي صار والتسيب اللي صار للمنتخب السنغالي في اخر ردهات المقابله وفي الشوط الثاني ما عنده حتى تفسيره اللي خلى بلجيكا ترجع وتربح 3-2 نوفل
0: جوستومو حتى هي السنغال احتجت على ضربه جزاء تذكروا في فينال كوب دافريك زوز بونتو في 3 دقائق انحلال كبير وحتى مدرب بلجيكا قالها اللي هو نعتقد مدرب فاشل لنا ملي رانا فرنسا نعرفه لكن قال انه الفرق الافريقيه عندها الانحلال بمعنى عندها الدعويش ما تنجمش تكمل لاخر الماتش والضربه الجزاء القاسيه جدا ولكن موجوده معناتها وعودها برشا مرات والحكم بصراحه كان كوريكت على الاخر معناتها الحكم لا يوحي انه حكم بشي حايل وشاف مليح واعتقد انها ضربه جزاء قسوه رهيبه بصراحه معناتها انهيار رهيب لانه السنغال كانت اقوى برشا من بلجيكا اقوى على الاخر
3: هو اقوى برشا ما تصريح نتاع المدرب كان تصريح عنصري خاطر نتفرجوا الناس الكل في الكوره معناها مش اول ماتش راه تصير فيه زوز بونت في دقائق تقريبا اللي يتبعوا في الشامبيونز ليج يعرفوا السيناريو هذا يصير تقريبا في كل جمعه يصير حتى في بطولات اوروبيه ما عنده حتى علاقة بسكو هو مسيب ولا ينجم كان جاي مدرب آخر يغزل لها بمنطق منتخب هذي إفريقي ولا يغزلها بمنطق آخر كروي بحت يقول راهو إنه الحاجة هذي تدل على نقص خبرة مثلا خاطر تنجم تكون أنت سبحان الله ما عندكش الخبرة الكافية في المسابقات وتصير عادي
0: معك في تصريح
3: المنتخبات اللي موجودين توا مثلا مقسومين بين اللي على صاحب خبرة كبيرة كما
0: الأرجنتين في تصريح عنصري لأنه كلهم يلعبوا في الأوروبا أصلا هم معناتها جوار السنغال كل
3: في الأوروبا
0: لهنا بسبب العرق نتاعهم قال لك
3: الكلام هذا فما ليستا كاملة نتاع مباريات يتمركيو زوز بونتوات في دقيقة مش حتى صارت راهو في دقيقة فما شو اسمه ساديو ماني معناها وصل لمركي تريبلي الراجل في دي مينوت يمكن معناها ولا ليفاندوفسكي في درجة عملها معناها نحكيو لهنا ثم نوع من العنصرية هو يحمد ربي ربحها ما وجاي الضرب معنا
0: لا لا جاي معناها
2: مش أول مرة رودي جارسيا يتقال عليه كلامك في تصريحات ديرباجة يخرج شوية على الموضوع
0: أريكين أنقذ أنجلترا زادة أنجلترا مردودها محير جدا وأريكين إنجاز فردي من أريكين معناتها رغم اللي عمل شانجمون واللي عمله شانجمون هو اللي عمل دو باس ديسيزيف ولو أنه عجبني المعلق الفرنسي قال بونتو ثاني باس ماهيش باس ديسيزيف شاتلو باس الآخر ردها بونتو
2: معناتها مانيش معاك في مردود محير الحقيقة
0: نعم
2: مانيش معك في مردود محير لي لونغلتير البارح ماتش تي كوريك
0: اي جاوها برشا فرص وي اما الميتون لول لا معناتها ما نعرفش انا جاو فرص جاو فرص
3: كونغو حاولت لعبت مليح
0: الكونغو تبارك الله عليها زاده يلا جاونا برشا ملاحظات على فقره كونسول براتيك مع نادي الفورتي لذلك قررنا باش نبدلوا العنوان ان شاء الله كل يوم في ميدي ماغ كل يوم في ميدي ماغ دونك معناتها بكل محبه واحنا هنا نحكيوا الكواليس لانه نادي قالت لي نخدم في الويكاند يزمني جور دو روبو دونك حطيت في الجينجل كل يوم في ميدي ماغ التزام فعلي لانك لازم تكون كل يوم تحب تغيب غيب نهار على الويكاند يلا مرحبا بك نحب اوتيل ونحب اوتيل رخيص هذه اشهر جمله تقال والتونسي يقول الوتلة ما عادش رخاص واللي يجي من برا ياخذ وتلة أرخص من تونس برشد شوية وزادك يتحطوا هذا كيما عملناول في شهر جويليا غلاء أسعار رهيب جدا
1: صحيح برشا نوف اللي تقول فيه وحتى على لي ريزو سوسيو قاعدين نشوفوا في كل عام التونسي يتشكيو من الأسوام نتاع النزول الساحلية نشوفوا زادة اللي برشا السؤال قاعد يتطرح هذايا المستهلك التونسي البسيط اليوم يقولك علاش أنا في بلادي باش نعدي ليلتين في أي وتيل يولي حاجة كأنها حلمة وإلا لوكس في حين انه سائح الاجنبي ينجم ساعات يخلص بسوم اقل برشا ورا الاحساس هذايا فما قواعد فما زاده باش نحاولوا نفسروا زاده مع ضيفنا اليوم كيفاش هالقواعد التجاريه والاقتصاديه اللي تخلي السوم ينجم يكون ماهوش حاجه فيكس في علاقه بالنزل نحكيوا زاده على الموضوع زاده اليوم وقت اللي نشوفوا انه الحجوزات في تصاعد مستمر هذا حسب زاده التصريح نتاع نائب رئيس الجامعه التونسيه لوكاله الاسفار والسياحه في تصريح المزيك زاد يقول انه كل المؤشرات اليوم توري انطلاقه موسم سياحي واعد الحجوزات في تصاعد مستمر وزاد تنحكيوا عليه مره اخرى ذي تسجيل عوده عده اسواق تقليديه فما حتى الاسواق الجديد السؤال اللي
0: يتحطونسي
1: من بينه اكزاكتومون روسيا
0: السائح الروسي طلع دلع على البيت معه
1: اي صحيح
0: والله بعد العشاء مش كان احنا توينس عادي انا بعد ما نتعشى نهز شويه حلو خاطر باش نسهر في القهوه نهز شويه حلو عادي من حقي معناتها اما السائح الروسي يبدا طالع بالدلاع
3: والله في يشرب برشا ماء ما خاطر هو انكلوزيف دونك برشا ماء كل ما يمشي حد ماء
0: تو ذاك اللي يشرب برشا ماء اما انه يطلع الدلاع معناته ينافس السائح التونسي
3: مشكلته ما يمشيش ماء ماء يشرب
0: وتعملها انت ما هو شنو بنت لوتيل بين انك تكري دار بنت لوتيل ولكن ولا غالي انك اول ما تدخل البيت تقول سخون يلزمني ندوش من بعد ترقد ساعه تقول ما يلزمني ندوش من بعد قبل العشاء يلزمني ندوش سبع مرات
1: حب
0: النظافة يكبر محلي هكا حاسيلو دونك نرجع للغلاء
1: نرجع للموضوع بيخلي ساعة اليوم السؤال اللي باش نطرحوه يا مخير التونسي يريزيرفي من أجانس وإلا من عند لوتيل مباشرة يجاوبنا على سؤال ذي نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي الإبراهيمي
4: هو الحقيقة الأفضل هو أنه الحريف يختار طوع خاصة مع تواجد منصات العجز يختار يتوجه للجهة اللي بتقدم له سعر أفضل بخدمة أفضل وهذا الحقيقة الأمر توفر هو لك وكالة الأسفار المعتمدة علاش لأنه وكالة الأسفار المعتمدة هي تنصحك هي الكونسي اون فواياج قبل ما نحكيو على الخدمة في حد ذاتها هو الاختيار متاع المنتوج اللي لائم المتطلبات نتاعك والميزانية نتاعك كذلك دونك هنا أنت تتجه الوكيل الأسعار لأنه هو في قبل كل شيء ينصحك ويعطيك معنى المنتوج اللي لائم البزوة نتاعك وعائلتك والميزانية نتاعك.
0: معناتها في المنطق هو لاجونس دي مرخص من لوتيل وجربت هنا برشا مرات حتى مول لوتيل قال لي برا لاجونس راه ورخص منا اي لاجونس خاطر تشري بالعام وبالكذا
1: اكزاكتومون اكثر ليلي به كي نشوفوا احنا مثلا السوم نتاع لوتيل فيه بروموسيون ولا فيه تخفيض ريالمون شكون اللي يقوم بالتخفيضات هل انه السعر هذاك عنده علاقة بالبلاتفورم يعني البلاتفورم هي اللي تنقص في السوم وإلا لاجنس هي اللي تنقص في السوم وإلا هو النزل مباشرة.
4: شوف اليوم باش نكونوا فاهمين صح منظومة السياحة راهو الأسعار ما هيش قارة ما هيش استاتيك هذي في العالم الكل معناها الأسعار راهي كيما تذكر الطيران اليوم معناها كل ما تقرب المدة ثم ديسبونيبيليتي تصير بروموسيون تطلع ديسبونيبيليتي تطلع اوكيباسيون السعر يرتفع هذي على مستوى عالمي على هذاك معناها أنت هنا راهو أساسا الأسعار جاية من عند النزل وثم هامش ربح معين يضيفه وكيل الأسعار هذا باش تفهم معناها منظومة السعر كيفاش تصير لكن وكيل الأسعار ينجم يكون هو عنده امتياز لأنه هو يتعاقد مع النزل سنويا ويكون عنده قوة تفاوضية مع النزل أكثر من المستهلك مباشرة.
1: تذكروا اي تفضل نفكر
0: دونك اللي يرخص هو لاجونس اكثر منه لوتيل لانه يبدا شاري على عام ويعمل حساباته ولا بور موتيفي العباد يمشي دونك انا قبل كنت سخايد لوتيل يرخص دورت لاجونس هي اللي ترخص اي
1: اكزاكتومون باش نحكيو على موضوع التخفيضات جوستومون انا وفل كنت ذكر وزير السياحه والصناعات التقليديه سفيان دقيه كان تحدث قال انه التخفيضات في الاسعار وصلت في بعض النزل الى حدود 55% وتحدث على التجربه هذه وقال نتمنوا انها تتكرر يتم تعميمها في عدد من الجهات اليوم زاد عليه التونسي عنده هالانطباع انه ما ليش نشوفه في التخفيضات
0: كلام معناتها قالوا ودعاء هو رو كي تبدا دعوه نعرف لن تنفذ لابد ان يكون امر معناتها التونسي نقص له 20% معناتها من عم ناول تقال وما فما حتى تونسي لاحظ انه 20% نقصت اللهم عم ناول في اوت وقت اللي تونس ما اقبلوش مع العلم انه التونسي هو رقم واحد اللي يمشي النزول التونسي 30% من اللي يمشيوا تونس والايش 20% اللي بيا وزيريه دونك التونسي رقم واحد اللي يمشي النزول لم يلاحظ الا عم ناول في اوت وقت طاحت بهم وما اقبلوش برشا عملوا رميزات برشا دونك التونسي ماهوش متمتع بالتخفيضات
1: تراخ نحاولوا نفهموا علاش الاحساس هذا منين جاي
4: في التخفيضات راهي موجوده احنا كعملنا دراسه على السوق التونسي وعملنا مقارنه مع تدار تجارب مقارنه اهم حاجه ما تخليش الاسعار تنافسيه هي توقيت العجز انا نقول العجز المبكر هو اللي يعطيك امكانيه للتخفيض تخفيض ما تجيش انت تجي تحجز قبل باسبوع بثلاث ايام غرفه ما تلقاش خيارات متاحه وما تلقاش السعر المناسب وقت اللي تحجز مبكرا تلقى الاختيارات تلقى مثلا في عقب تلقى ثلاثه وتله تحجز انت في مي تلقى 10 وتله ولا 12 وتله مثلا على حسب ما تحب انت في السعر كيف اذا هي اهم عامل في معناتها باش يكون عندك سعر تنافسي هو توقيت العجز على هذاك احنا كجامعه تونسيه وكاله الاسفار والسياحه عملنا صالون سوق السفر التونسي وشجعنا على ثقافه الحجز المبكر ووريناها من العائلات انه فرق بين يحجز في ابريل ولا يحجز في جويليه هذا ورينا هنا بالملموس على منصات العجز اذا هو اهم عامل باش يكون عندك سعر معناها تنافسي هو ثقافه الحجز المبكر
0: باهي الثقافه هذه خلينا نجاوبوهم ديما راي لا توجد لدى تونس لانه ما عندناش الاموال المبكره ما نجمش انا واحد في علوش العيد نريزيرفي لوتيل راهو التونسي البيدجي نتاعو لا يسمح بالحجز المبكر كي نقول التونسي نحكي على اقليه اللي هما 90% ما عنديش فلوس باش من جانفي نحجز اوتيلا نقول ان شاء الله ربي يحيني الجانفي ان شاء الله نكمل ليتود ونكمل العيد الصغير ونكمل العيد الكبير ونكمل كان فضل شويه نمشي لوتيل دونك تو نحكيوا فيها بوضوح هذه ما تستحقش نقاش معناتها ولكن ديما نقولوا لنا حاجه مبكره
1: الكونجي زيده ما تنجمش تكون عندك فكره مبكره على الكونجي نتاعك خاطر مش الناس الكل تعرف بالضبط وقتاش باش تاخذ كونجي
2: برشا بوكو فاكتور يدخلوا في
1: خلينا نكملوا نقطه مهمة الحقيقة جاوبنا عليها ضيفنا مشكور نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة سي لطفي البراهمي كي نبعدوا على الويكاند هل نجم نلقاو أسعار أقل وإلا لا نسمع بعض
4: مش بالضروره لكن في اغلب الاحيان وقت تبعد على اوقات الذروه وقت تبعد على العطل مثلا ثم دي ويكاند كليك كيما 25 جوي مثلا كي يجي ويكاند برونزي ولا 13 اوت ولا غيره ولا زي مثلا راس السنه هذاك بالطبيعه باش يكون او وقت ذروه وباش تبيع ثم طلب كبير برشا وقتها باش يكون السعر ماهوش تفاضلي الحقيقه ثم اوقات في اول الاسبوع في اول جويليا في اخر اوت ثم اوقات تلقى فيها اسعار تفاضليه صحيح لانه انا قلت لك الخيار توقيت الحجز وين باش تحجز شنو الوجهه شنو المنتوج تحب عليه 3 نجوم 4 نجوم خمسة نجوم، هذو كل عوامل يحددوا ميزانية الأفضل.
0: يرحم والديك. ها باش نقول لك سلاح، يلزمك ما تمشيش في عطلة، ما تمشيش في جويلية أوت، وما تمشيش كيف ما عطلة أول جويلية والآخر أوت، وتحجز من قبل.
3: سهل
0: يقول لي ما تمشيش عطلة.
3: لا سهل، تصيف تولي تصيف في أكتوبر.
0: هذو من الروس اللي يكلوا الدلاع.
3: والماء
0: لا فلا معناتها هكا كلامه واضح. تو الحقيقة في جويلية أوت راه ما فماش رميزات، وكي تبدا 25 جويلية عطلة ثلاثة أيام راهي باشتغل الدنيا.
1: وقتاش باش تحجز؟ مش وقتاش باش تمشي، ما قالكش ما تمشيش في العطلة، قالك
0: لا لا قالي حتى كي تحجز ايفيتي مثلا انك فمك ال 25 جويلية كي تجيب الجمعة، ايفيتي تمشي كيكا وامشي اول جويلية اخر اوت، معناتها وقتها ديجا تخرف الدنيا. ولا واضح فهمنا.
1: نكملوا نختموا بسؤال هذا. انت اليوم كتونسي وقت اللي تحب تحجز في اي منصة اليوم مثلا 2 جويلية ولا اي شخص
0: معناتها منصة
1: بلاتفورم دونك اليوم هل انك تخلص نفس السوم كيف ما شخص مقيم البرة ولا سائح؟ هي سؤال يظهر لي لي
3: كل تونسي
1: يسأل وشوفنا لي كابتور ديكران
0: نتوقع مش يقول كيف كيف.
4: إذا كان نحجز طول يوم نهار اثنين جويلية معناها booking.com ولا booking ولا أي منصة حجز أخرى لبرا والداخل نفس السعر حقيقة. ما وين علاش الراو احنا ساعات معناها باكيج رخيص؟ لأنه المتعهد الرحلات الأجنبي يشري يعبر عنه نشاط جروبي الشراء المجمع، يشري معناها 50-60 غرفة لمدة معناها 6-7 شهور معناها على ما باكيج بتذكر الطائرة بالكذا، وقتها يولي معناها دينيار، وقت يولي نزل معناتها يولي مضطر باش يعطيه أسعار تنافسية. على ذلك أما بالنسبة للأشياء الانديفيديال التي براتيكمون يمنطري، أما الفرق في أسعار تنافسية وقت يبدأ باكيج بالطائرة بكل شيء. الحقيقة متعهدين رحلات يشتريوا عدد كبير من الغرف لمدة لينيار، لكن هذه الحقيقة السياحة معناتها الداخلية مازال سياحة موسمية للأسف، ما فماش وكيل أسفار يخدم على السياحة الداخلية ينجم يمشي يتعهد مع نزل ولا اثنين باش يشري من عنده 50 ولا 60 غرفة لمدة 6 شهور ولا 7 شهور.
0: واضح
4: دونك لأنه احنا مثلا سياحتنا مازالت معناتها موسمية.
0: كلامك صحيح يعطيك الصحة، ولكن احنا جربنا نونادي حاجة أثبتت عكس هذا. مشينا زوز منصات، منصة تونسية ومنصة عالمية booking.com booking.yeah. اخترنا الحمامات واخترنا 3 أيام في قلب جويلية. نلقاو أوتيل بالتونسي مثلا، أوتيل مضخم بالتونسي 5072 دينار قاعدين نشوفوا فيها، ألوركو بالواحد 1100 أورو اللي هي باش تجي 3 ملايين واش. دونك فما فرق متاع مليون واش،
2: نفس البريود نفس عدد الليالي نفس كل شيء
0: كل شيء كل شيء كيف كيف. وفما أوتيل آخر أقل ضخامة زاد اخترناه ولقينا فرق متاع 700-800 دينار. عملنا الحجز البارح في الليل لنفس الفترة نفس النزل ونفس كذا. دونك سمحني سيد المسؤول كلامك نحترموه ولكنه في الواقع مش صحيح. علاش في الواقع مش صحيح؟ لأنه الابليكاسيون تعمل دي بروموز هذا حتى في الوقت هذا، معناتها هنا من البرة هنا مانيش الأرلي بوكينج مش توتر لي عصابي الجملة هذه وفي نفس الوقت أرخص راولو تيل بين 5 ملايين واش و 3 ملايين واش، فما تقريبا مليون ونص مينيموم فرق في 3 ليالي، وفما الاخرى قريب 700 دينار فرق في 3 ليالي، وهو قدامكم معناتها نحينا سامي لوتيل ولا غيره. دونك زاده توانسه ماهمش يبذلوا في مجهود، وها باش نقول لك ماهمش يبذلوا توا في مجهود. كان ما فماش قبل لحد اخر جويلية توا يبذلوا مجهود ولا يعملوا في رميزات للاسف. يعطيك صحه ناديه، شكرا على الموضوع هذا اللي يسالوا ديما توانسه، وفي كل حالات ديما اجوبتنا تبدا غير موقن على توانسه، يعني لانه الناس المعنيين بالامر ما يبذلوش مجهود. توا مثلا علاش ما تعملوش 20% لتوانسه؟ ما ينجم يجاوبك حتى حد ويقول لك نعملوا غيره. يلا فاصل نعاود نذكروا تسمعوا فينا في لايف اليوتيوب، زاد قاعدين تبعثوا لنا على 23 513 ألف مساجات على الواتساب. مرحبا بكم، فاصلوا نرجع.
5: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
6: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك مرهونة في دزة في كلمة في نصيحة وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية باش تجيب النجاح لصفك باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك مش من اليوم من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين أسورانس زيتونة تكافل وقفتنا معاكم صحيحة
7: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع لطرح لايف
8: مع أريدو اكتيفي سيفك بأحسن برومو خذ الفيبر بوك 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و 900 عرض صالح حتى 31 أوت 2026
9: أريدو طور عالمك
5: ميدي ماغ
0: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم ميدي ماغ في البرمجة الصيفية من اثنين الخميس من نص النهار حتى الماضي ساعتين تابعوا فينا على لايف الفيسبوك تابعوا فينا على لايف اليوتيوب وتلقاو الحصة كاملة على لايف اليوتيوب كما برشا برامج على موزايك فام تبعثونا زاد على الواتساب على 23 513 ألف برشا قالوا لي شبيك ما تجاوبش على الواتساب خاطر ايش نقول لكم الحصة في ايامتها الأولى مازلنا ننستاليو فيها
3: كثفت المادة
0: فوالا دونك بشوي بشوي قاعدين نقراو في ميساجاتكم الكل وتو رجعوهم دونك الحصة الحدث الفقرة التي لا يمكن الاستغناء عنها في ميدي ماغ اللي هي بطبيعة
2: عرسة ميدي ماغ
0: عرسة ميدي ماغ
2: حل توسي
0: ما فاتك شيء
5: ما فاتك شيء
0: وقفنا حل الدوسي لانه ناهد طلب منا نوقفوا حل الدوسي تفضل خاطر ايماج نتاع سيريوم خلينا نزيدكم ناهد يتشحت فيه من قبيل ما نحط غنايه خلينا نرتاحوا قلت له لا تفضل
3: بعد شويه
0: ليه خاطر يبان سيريو واحنا نبانوا مستهترين
3: ما يعرفوش الحقيقه
0: لا تبارك الله عليك تفضل سلاح
3: عليك استرتو مليح مليح
2: لا اكثر من هكا
3: بعد شويه باش نحكيوا على دونالد ترامب اللي عمل حوار وهكا قاعده وكونفرس مع إنسان ميت عنده أكثر من قرن كيف صارت الحكاية طاني فهمهم بعد ثم زاد أثري قدام الكاميرا فقراء خلفها مش نحكيك باش نجم تولي أغني بحاجات خفيفة وبعد سنوات من سيطرة اللي معنا نحكي على اللي كيت بلوتوث معناه اللي كانوا موجودين اللي هم ثورة أو كنقصوا شوية ما كان الفكرة متاع الكابل أو كيتعوج لك تقعد تحل فيه لكن قاعدين يرجعوا توا اللي كيت اللي موجودين مخدومين بالكابل نحكي وزادة قبل هذا الكل على إطلاق صراح تيك توكوز هذي اللي حكيت عليه وقضته هيئة الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح بعد بعدم سماع الدعوة في حق ناشطة معروفة على منصة تيك توك لتغادر بموجب هذا الحكم السجن بعد فترة إيقاف تحفظي استمرت قرابة الشهر أطوار القضية ترجع وين أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج قاموا بإيقاف الناشطة المعنية في إطار عملية تثبت من الهويات وبعرض بياناتها الشخصية على النظام الآلي تبين أنها محل منشور تفتيش وصادر في حقها حكم غيابي يقضي بالسجن 3 سنوات مع نفاذ العاجل بتهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر عمدا بالفحش وقد تقدم لسان الدفاع عن التيك توكرز باعتراض ضد حكم الغيابي صادر هذا بحقها وخلال جلسة المحاكمة أكدوا موكلتهم سبق أنها قضت العقوبة السجنية ذاتها بخصوص التهم والأفعال نفسها مما يعني سقوط الدعوة بموجب اتصال قضاء مقدمين مؤيدات تثبت ذلك وبعد مفاضلات قانونية استجابت هيئة المحكمة لدفعات الدفاع وقررت الحكم بعدم سماع الدعوة في حق
0: ولا علاش السؤال نادي علاش القبض على التيك توكرز ينتشر الخبر أكثر من إطلاق صراحة تيك توكرز
1: على خاطر يظهر لي في الاخر اللي يهم هو معناتها اللي يعمل اكثر نصور ضجه هو لانه كانت موجوده مسنسين بها العبيد فما الحضور نتاعها فجاه الاختفاء يظهر لي هو الاهم خاطر وعاده زاده ما يكونوا الاسباب نتاع انه تم القبض عليها يهمه يهمه اكثر من اطلاق السراح معناتها شنو صار وشنو
0: وشكون الخفية
1: وشكون وشنو عملت دوك يهم اكثر من اطلاق السراح
0: مثلا تقول لي القبض على تيك توكرز ومن بعد تقول لي اطلاق سراح تقول لي
1: القبض على تيك توكرز
0: خنطب على الاخبار
1: تم اطلاق سراح تيك
0: توكرز لا ما يهمنيش الاخبار احيانا نتقلبوا في
3: مبدا اللطف فما ناس عندهم شمات معناها خاطر ديما اللي في تيك توك وانستغرام ولا يوتيوب سورتو هكا صنع أو كصانع محتوى اش قاعد يعمل كي شد الحبس فما ناس هكاك تخمم مالوريزمون
0: اي فما النوع هذا كذا خاصه وانت باش تحكي على الناس اللي ساعات يبانوا اثرياء جدا في التيك توك والانستغرام في حين الواقع يبدا مختلف
3: اكزاكتومون كي تحل وتشوف مونغيلا فيليب باتيك طياره خاصه ونحكيو على ساك زاد ب 20000 دولار ولا وتيلي طل على اقوى بحر في العالم اول ما تشوف التصويره هذه تنجم تقول اكيد شخص هذا مليونير خاطر هذوما برشا فلوس لكن لو نقول لك انه الطياره هذيك اللي في التصويره عمرها ما طارت هذيك هي ولو نقول لك زاد انه الساك نجم تكون ماهيش نتاعو كاريها ويمكن حتى الفندق كيف كيف معناها ماهوش تابعه ينجم يكون كاري الفندق انتم حكيتوا على الحجز في الفنادق فما اللي يكري باش يعمل تصور اليوم نحكيو على تصنع الثراء ولا ايهام الناس بالثراء
10: بعض المؤثرين على السوشيال ميديا طالعين نازلين برايفت جت اغنياء ايه بس بالحقيقه مش كل الطيارات اللي منشوفها طارت من الارض فعلا صار في شيء اسمه تصنع الثراء اذا ما كان فيك تعيشه وهون ظهر الجت سيت ستوديو استوديوهات تصوير مصممه كانها طيارات خاصه مقاعد مخمليه اضاءه وعلب كافيار مزيفه بيستاجروها بالساعه مشاهد بتكفي لخداع نص متابعينهم انه هن برحله على متن جي 650 والصورة الشهيرة وضعية المدرج ببعض الحالات الطيارات أصلا ما بتكون بتشتغل متوقفة دايما بمطار خاص ومخصص على جلسات التصوير مستعار ل 15 دقيقة من شركة طيران مقابل بعض الهاشتاكس وما وقفت هون فلد 5 نجوم دخول لساعات مش إقامة حقيقية وماركات فخمة فيك أو مستعارة أو للإيجار أحيانا المشكلة إنه هذا المحتوى خلق صورة مزيفة بالكامل عن الرفاهية والنجاح
3: كما سمعتوا كان هذا تقرير منصة بلينكس كانت تحكيت على الشيء هذا باش نفسلكم أكثر فما برشا بلدان خاصة في لوس أنجلوس دبي لندرا وحتى كوالالمبور خرجت شركات مختصة في كراء الرفاهية يعني تكري لك مثلا كهرباء لامبورغيني ساعة ولا ساعتين مش باش تسوقها أما باش تصور قدامها كما نراه ساعات في بعض الكليبات يلقى برشا كراهب في آخر تنجم تكري في فيلا باش تعمل فيها فيديوهات تنجم تكري حتى الديكور نتاع طيارة خاصة فما استوديوهات كي تدخل يعني تلقى الديكور نتاع طيارة خاصة حتى الكافيار موس حقاني كما سمعتوا هذا بالطبيعة يعملوه ويهبطوا تصور على انستغرام فما حتى اللي يتسمى بالسوبر فيكس اللي هما سوق كامل هذه للبضائع المقلدة لدرجة انه الخبراء يوصلوا ما يفرقوش بين الاصل والمقلد معناه وحتى كان يحب هو الاصلي نجم يكرهها حتى ما يقولوا علاش الاجابة بسيطة لانه الصورة اليوم تساوي فلوس كل ما تبين عندك فلوس اكثر كل ما تبين ناجح اكثر في الوقت هذا كل ما الناس عندها فيك اكثر ثقة وكل ما يزيدوا المتابعين كل ما تزيد الشركات تحب تخدم معاك اكثر لهنا نحكيوا على التظاهر الثراء بالحق لو يجيب ثروة حقيقية لكن نحكيه لهنا انه فما تحليل شمل 100,000 حساب على انستغرام وتيك توك شف لي 37% من اللي كونت عنده مؤشرات على وجود متابعين او تفاعل غير حقيقي وهو يكلف العلامة التجارية مليارات دولارات كل عام في تقرير اخر يقولوا انه 15% من ميزانية التسويق عبر المؤثرين تضيع بسبب الاحتيال
0: ديجا يلوجوا على الفيك ولا مش فيك التظاهر بثار يعني ريت حكينا العالم الكل مش ساعات في تونس يقولوا عامل روحه كذا العالم الكل نوع من الخدمة
1: هذي ايما المشكل نوفل اللي هذا يخلق حالة متاع فروستراسيون عند برشا عبيد اللي يتبعوا وقت اللي يشوفوا خلينا نحكيوا على فيزوس اللي كيشوفوا مثلا يقولك يخي هذم كل يوم قاعد يفطر في بلاسة الفلانية وعشي في بلاسة الفلانية ويلبس في الساك الفلاني ونحكي تو على
0: ريت البارح حكينا على الشراء الاندفاعي من بعد كي تشوفها شريت
2: خاصة اذا شخص يعرفه كان قبل في محيطه من أصحابه ولا قرأ معاه ولا يقول لك شنو صار باش سيد ولا هكيك
0: ونعطيك حاجة أكثر
2: نوفل فقط باش نكمل المسألة هذه متاع التظاهر بالثراء على مواقع التواصل الاجتماعي مازلت كي قريت عليها أرتيكل في بعض الدول الأوروبية راهو السيرفيس تاع الجي بي مع عديد الدول اللي يعتمدوا على اللي يعتمدوا جوستمون على لي كونت في لي سوسيو انستغرام وكل, وفما برشا ناس اللي معناها تم استجوابهم
0: اي يقول لك جيب لي ما يثبت
2: جوستمون بسبب الصور والريتم دو في اللي ينشروا فيه على مواقع التواصل الاجتماعي. معناها راهو نجم يضر هوني اكثر من اللي ينفع,
0: اي يضر اكثر من اللي ينفع. باش نمشي معكم اكثر من هكا, فما ولايه ولا زوز في تونس فيهم ناس مثلا يبيعوا ذهب وغيره, يبيع ذهب المدلس يمشي وناس اثرياء جدا يشريو. معناتها كل مرأة اللي تلقاها كل لبسة عندها شركة نوع وتقول لك أنا بنت فلين ولبس بيا, مستحيل يشكوا أنه ذهب متاعي مدلس. دونك تشري 20 وحدة ذهب حسب الروبة حسب الكولور, معناتها ويخدموا ومعناتها ماشيين في ثنية, لأنه أنا مستحيل الواحد يقول أني نشري
1: يشكك
0: في الحكاية
3: هذه. أما صاحبتها تفيق بها رغم هذا الكل. ما نحكيه لهنا بعد ما كنا نصوروا لسماعات اللي هي يعني بالكابل السلكية ولات من الماضي, يظهر لي اللي عام 2026 عنده رأي آخر. سنوات كاملة توا العالم الكل تقريبا ولا يستعمل في السماعات اللاسلكية. شركات كبيرة ركزت على البلوتوث اللي هما ليكيز سون فيل, ولا حتى برشا هواتف حتى ما فيهاش نفس البور ذاك متاع الكابل قبل,
2: حتى الكاسكو اللي هو كاسكو بلوتوث
3: اكزاكتومون, كل شيء ولا بلوتوث. لكن الحكاية هذه تبدلت.
11: السماعات السلكية عادت فجأة وبقوة. نعم, نفس السماعات التي ظن الجميع أنها انتهت للأبد, وفجأة المشاهير بدأوا باستخدامها من جد. رونالدو, لامين يامال, ديكلان رايس, ستيفن كاري, السماعات السلكية انفجرت من جديد. فهل السبب هو السعر؟ ليس تماما. صحيح أنها أرخص من اللاسلكية وتمنح جودة صوت ممتازة مقابل سعر أقل, لأنها ببساطة أكثر عملية, لا تحتاج إلى شحن, لا يوجد تأخير في الصوت, أزرار فعلية للتحكم, ومايكروفون أقرب لصوتك.
0: واضح لأنه شفنا نجوم كبار معناتها كبرجي
3: كريستيانو لامين يامال, برشا عبيد ولاو يوريو أنهم يستعملوا لكابل ذوما. لكن علاش سيرتو زيد الجينيراسيون زيد اللي هم ولاو يستعملوا زيد في النوعية هذه بتاع السماعات؟ السبب هو التعب من شحن كل شيء. كل شيء يتشارج تليفون موغيل اورديناتور معناها حتى الكيت بلوتوث نتاع كل شيء يتشارج. يقول لك لازمك ندرى قداش من شارجر. ثم سبب ثاني هي جودة الصوت اللي بالكابل ديما الصوت فيهم خير. سبب ثالث هي الموضة, خاطر فما برشا ناس يقول لك هكا على مود ستيل هكا مزيان والكل, ذاك علاش حبوا يرجعوا للشيء هذايا. دونك نحكيو زاد انه سبب عملي اخر اللي هي السماعات السلكيه ما فيهاش مشاكل بتاع تاخير الصوت.
0: واضح, يعطيك الصحه.
2: جوست وابار فما سبب اخر نعرفش انا بيرسونيل مو يوترني, ما نعرفش مع بيت كيف ولا اللي ساعات كي تحب تخرج شويه من الوذن باش تعاود تستويها ولا حاجه, يا تقف يا تبدل لك البلاي ليست جمله, يا تحلك جيميناي, يا يتبلانتا. دونك مع السماعات اللي بالخيط بالفيلم فما شيء هذا الكل, ما تسمع على روحك وانت مرتاح.
0: يلا نحكيو على دونالد ترامب والهبل نتاعو, انسان قادر على انه يعمل اي حاجه. ومن بعد نمشيو للكويز فاصل نعود.
5: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارة, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشية, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهرية هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي, وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
12: حب تحكي En illimité, où est Tom Fitzgerald?
13: Si ce n'est activer si fait que Aqua Duo مع l'offre calme comme tu as ouïdou. تمتع بالمكالمات en illimité ou forfait internet 28 giga 29 دينار اكاو. وحتى كان فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
9: اريدو طور عالمك.
14: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، الجمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز
15: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام.
0: ميدي ماغ. مرحبا مرحبا، هذه ميدي ماغ في البرمجة الصيفية من 2 للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين، قاعدين تتابعوا فينا على لايف اليوتيوب. شكرا على ملاحظاتكم، مساجاتكم زاد على الواتساب، جينا على 23 513 ألف.
3: نسلموا زاد على الناس الكل يتابع فينا واللي كومونتير نتاعهم على يوتيوب وفيسبوك. نسلموا على قبيل حكينا على الوقت، لوقتاش احسن وقت تنجم تمشي فيه للوتيل؟ ثم متابع لي وحمدي بن رمضان قال احسن ماشي للوتيل بالنسبة للتونسي وقت اللي تيحس فرش.
0: الله والله يتيح في سبتمبر واضح. يلا نكملوا مع دونالد ترامب، ما زلنا نسمع في ما فاتك شيء.
3: دونالد ترامب نحكيه على دخل واقف يحكي مع رئيس أمريكي مات أكثر من 100 سنة. طبعا عنده هذا، ما نحكيوش على خيال علمي، ما نحكيوش على مونتاج، نحكيو هذه حاجة صارت بالفعل في ولاية نورث داكوتا بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي زار المكتبة الرئاسية الجديدة نتاع الرئيس الأمريكي السادس والعشرين اللي هو تيودور روزفلت. لكن المفاجأة بالمعنى اللي كان فيها غاديكا إنه ما كانش يستنى فيها كممثل يقلد في الرئيس، ما كانش روبو بل نسخة رقمية كاملة من روزفلت مصنوعة بالذكاء الاصطناعي تحكي مع الزوار وكأنها الشخصية الحقيقية. نسمع المداخلة بينهم كيفاش كانت.
16: Every day a president faces storms most people never see. Keep your nerve and remember the nation comes first, you get through.
17: I know you know that feeling yourself.
18: Well, I appreciate those words. Those words are fantastic. And I just want to say it's an honor to be with you today. We are making a little bit of a tour of some of the fantastic things you've done.
3: هو الغريب مش في انه يحكي معاه، الغريب انه ترامب يجاوب فيه قالوا شرف انه نكون معاك اليوم لهنا،
0: قعدت نحترمه
3: وقالوا نقدر كلماتك الرائعه
2: يحترم الموت اكثر من الحياه.
3: ايوه والرئيس روزفلت جاوب وقال كل يوم راهو الرئيس معناه كمنصب يواجه عواصف ما يشوفوهاش اغلب الناس، لكن اذا حافظت على ربات جأشك خليت مصلحه البلاد قبل كل شيء تنجم تتجاوزها. لهنا يجي السؤال،
2: زرق له معناه
3: كيفاش الذكاء الاصطناعي نجم يعمل هذا الكل؟ الحكايه مش مجرد تسجيل صوت ولا فيديو قديم، المنظومه تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي، يعني ألف الوثائق، الخطب، الرسائل، الكتب اللي كتبها روزفلت تم إدخالها للنظام. بعدها الذكاء الاصطناعي يتعلم طريقة كلامه أسلوبه أفكاره وحتى المفتردات اللي كان يستعملها،
1: حتى التونتا صوت
3: ولما أي زائر يسأله السؤال إجابة ما تكونش مسجلة مسبقا، الذكاء الاصطناعي هو اللي ولدها في اللحظة نفسها بازي على المعطيات اللي عنده يخليها متوافقة مع شخصية روزفلت وأفكاره التاريخية. ولهنا يمكن حتى نحكيه فيها في ديفير والكل، لكن برشا ناس بعض المقالات حكيت انه تقول يمكن هذا هو مستقبل المتاحف في نهار اخر، خاطر فما برشا ناس معناها يقول لك ساعات فما نقص من الناس ما تمشيش بيتر صغار مش مغرومين، يقول لك من الحاجات اللي تنجم صغار وكبار تنجم تعجبهم انك تمشي تشوف شخصيه تاريخيه تحكي معها ويتكون المتاحف فيها بعد تفاعلي أكثر، معناه كي تدخل مش فقط تغزر وكها وتمشي، لا فما حاجة تفاعلية منها تتعلم ومنها تتفرح.
0: ولا ما هو المتاحف برشا متاحف العالم فيهم التفاعل، إنك تقعد تختار اللغة اللي يحكيوا لك بها وكذا وكذا. فما دول في العالم البيوس كي تحوص بيك تحط كوتور وتختار اللغة تقول لك النهج هذا معناتها فما تفاعل. احنا نبدأ بالتفاعل هذا بعد ما نخطو
3: مثلا نحكيوا حتى على تونس بار اكزومبل، علاش ليجي نهار باش يمشي واحد باش مثلا طفل صغير يحب يشوف الحرب البنية راها تروى دي قدامه صايرة، ما يراش فقط حاجات اثار منها، نجم يراها قدامه معناها على ايكرون تو بالذكاء الاصطناعي نتصور سيد تحكي.
2: هو تقنية الهولوغرام تو اللي برشا ماشيين فيها في حتى متاحف في في في اسيا
0: متاحف هولوغرامية
2: تدخل معناها تلقى روحك تعيش في وسط الديناصور مثلا تشوفهم عايشين معاك
0: يزابيني يكمل
2: عنده حتى تفكر نحب نكملها
0: اي ليه ما فلا كاني ما حكيتش توكل عليك. حكاية. عملوا له جرام, عملوا لعبد الحليم وعملوا
1: عروض
0: كبار وعملوا عروض كبار في الخليج, خاصة باراموت كلف برشا فلوس. راه الكويز راني باش نكمل به الجمعة هذه من نهار الاثنين باش نبداو بالأرقام, والفائز نعطيوه جائزة والخاسر نعقبوا عقوبة. فوالا نكملوا بالكويز. يلا نمشيوا للكويز. الكويز اللي هو مربوط بالاكتواليتي. البارح سامي الحامي سأل الدليل المفتاحي كيفاش تعدي الصيف.
19: الصيف صحاب انت ويا دليل
0: المفتاحي. لا لا لا يا اخي مازال يا اخي جاوبتها الصيف احلى فصل عندي لاني نقابل الجمهور, ولا قلت لها نحب الصيف لاني نحب الدلاع, ولا قلت لها الصيف للغنيه. فوالا سامي
3: نادية
0: مالا سمحني سامي عم تحكي. الصيف أحلى فصل عندي لأني نقابل جمهور المسرح. نحب الصيف لأني نحب الدلاع, ولا الصيف للغنية؟
1: لا الصيف للغنية.
0: الصيف للغنية.
2: أنت نقول الثالثة نصب.
0: أي سلاح
3: حتى شتي الغنية معناها تبدأ كي معناها أنت
1: سبور ديفير.
3: أما الصيف للغنية
0: مش الدلاع يعني ما حتى حد ما شك حكاية الدلاع.
3: ما شكينيش في الدلاع
0: جمهور. فلا ترى
3: ناس حسنا دليل مفتاحي متكيش الدلاع.
19: الصيف أصحاب أنت وياه دليل المفتاحي.
20: نحب الشتينة ما نحبوش الصيف.
19: شتوية أكثر.
20: أي نحب الشتاء, موت عليها الشتاء. الشتاء يخليك تخدم, يخليك بعقلك, يخليك تمشي لباس, يخليك ما حليك أنت والدنيا. الصيف يتروش. الصيف للغنية مش للناس كل. أي مش للناس كل, مش للناس اللي تمشي مرة في 15 يوم للبحر يأكل تريحة ويروح ويتمرمد ويروح. هذاك الصيف, هذاك بحر, هذاك كيكة عوم لعبات, عائلات مشردة ما يغطسوا في الماء إلا ما يتعذبوا. الصيف يعذب. الصيف للغنية. الشتاء ركشة محلي.
1: والله
2: انا معاه, والله
1: محليها المراه, والله معاها جدار وكلامها
0: معناها نتبناها. نتبنى كلامها ونحب نشكر قوتكم اللي كلكم سمعتوا الحوار, ولا واحد حتى بالكذب عطى جواب غلط. يعني
1: كنا حابين نوريو روحنا
0: كلكم سمعتوا ولا واحد يعني يقول برا نقول الصيف الدلاع ونضحكوا على الدلاع وكذا, رغم اللي نوصي فيهم ثلاث ايام يا ولادي اصغر الوهم.
2: طب مثلا فينا من الغنيه راه عطى
0: مثلا لسه هذا متبعهم لي ناهد عادي شافهم.
2: لا مالك الضمير المهني اني ما شفتش.
0: يلا مدرب الكونغو ديسابر بصراحه الكونغو لعبت ماتش وهو في الندوه الصحفيه, جه خبر غريب. واحد راهو تمت اقالتك من التدريب, اثنين راهو الوالد نتاعك توفى, ولا ثلاثه راهو الماتش باش يتعاود. مدرب ممتاز وحكينا عليه على تونس. سلاح
3: ماتش تعاود مستحيل, عمرها ما صارت في التاريخ. مصيبه ياسر. تصور اقاله طردوه كيف؟
1: هنا نتصور الماتش تعاود.
0: لا ما يعني طبقوا اللي قلت عليه.
1: أما مش هكذا
0: طبقته بطريقة
3: خايفة. هذا مفرش شيء ترى. إيه
1: نحب نقول ماتش تعاود أخي هك.
3: ديجا ما عنديش تليفون.
0: لا لا هو أدى دور ممتاز والمنتخب لعب مليح, ولكن خلينا وهو في الندوة الصحفية تم اعلامه ان الولد نتاعه توفى. ترى نسمع مراد.
21: Merci mais nous annonçons que le coach a perdu son père de mes sincères condoléances.
22: Merci.
23: Thank you very much for joining us today.
0: ما سألتكش خاطر انا قصيت الاجوبه لانهم عملوا تمثيليه ما تجدش على المواطن يسمع فينا.
2: ولكن انا مانيش تبع التمثيليه.
0: لا انت المؤسس. اما ملا مشهد بالحق مسكين وهو في الندوه معناتها ما كانوش ينجموا يقولوا نقطع الندوه ويخرجوا
3: هذاك اللي هذاك ديجا المنسخ العالمي نتاع منتخب الكونغو الديمقراطيه غلطه كبيره ياسر عملها. كحرلو ديجا يعني حتى ديسمبر من بعد كي قام قاعد يكحرلو معناها
0: غريب جدا معناتها الموقف اللي قام به. ترى دراسه تونسيه اثبتت انه 98% من العاملين بالمنصات الرقميه يناهد واحد يحبوا برشا الكونتيتي جينيروز, اثنين لا يتمتعون بالتغطيه الاجتماعيه, ولا ثلاثه ما همش متحصلين على اجازات معناتها قرينا ما مش ماخذين الاجازات.
2: اش معناها انا بلاتفورم معناها باش نفهم على شو
0: اللي يخدموا على
3: السوشيال ميديا معناها
0: اللي غزو انستغرام وكذا المؤثرين واللي يخدموا
2: اوكي التغطيه الاجتماعيه نصور فهمت
0: اي
1: الموزاريلا الموزاريلا العربي
3: انا اقول فريت بيت شوي
0: الجواب
3: ولا سخافي الفريد
0: لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية الكويز وفي وقت
2: مرات
0: لا راح بشنوفة عمدو هاب الحناشي اللي هاجم الصحافة في سهرة كارتاج يغني اليوم عمل حوار في جريدة الشروق وقال نقدي للصحافة في محله واللي تغشش أموره. قال هذا مش وضعنا برك وضع فناني تونس الكل, ولا قال نعتذر على الصحافة على الكلام اللي قلته.
1: نعتذر على الكلام اللي قلته
2: الأولى نتصور
0: نقدي صحافة في محله
3: نتصور الوسطاني
0: لا نعتذر على الكلمة شعل الدنيا بعد والله يا ربي يهديك يا سي عبد الوهاب بالغش متاعه بالإيموسيون متاعه. يلا بعد شوي الأخبار ثم سبور إكسبريس باش يجيكم أحسن في أفتر ورك يقعد معكم حتى للستة موعدنا مع ريكاب سبور بعد سامية موعد المهرجانات تجينا مع كورنيش بطبيعة كورنيش والنجوم والمهرجانات لا لا قلت لكم الجمعة الجاية باش نبدأ النقاط بعد إسماعيل جينا في أبيا اور وتتواصل للبرمجة. شكرا لكم شكرا شوية مراد
3: شيء طيب يا بلد. ميدي ماغ
4: ميزيتي موزايك فام حاضرين اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح أفتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
6: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لصغاركم دي زوبورتونيتي باش يتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتوش السيسيون الجايه اللي تبدا نهار 6 جويليا تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واونلاين زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900
7: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا عزيزه ما تخليهالكش في قلبك مليون مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي الارتيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى ال 15 اوت ويجيك للمغازة كي يخلص امشي العزيزة
22: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض اتفرهد انت والعائله ولا الاصحاب اتمتع بالوتله وبالجو ببروموات اكسكلوزيف تسهيله في الدفع وزيد عليهم عطله صغيره كبلاش في اعز الزوتيل من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج تنجم زاده اتكلم مع 71 124 124 المهم صيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد
4: مع متجر ميلانو عادي سيفك بسوبر برومو على كيف كيفك
24: ان ارتيكل اشتي موان 20% او بيان دوز ارتيكل اشتي لو تخوازيام اي غراتوي
4: متجر ميلانو العلامة الأولى في تونس
25: راديو موزايك فم تونس الأخبار
26: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية يفيد بارتفاع عدد قتلى حوادث المرور منذ بداية السنة الحالية إلى غاية أمس بنسبة 9.97% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية حيث بلغ عدد الضحايا 629 قتيلا مقابل 572 قتيلا. في المقابل أظهرت إحصاءات المرصد تراجعا في عدد حوادث المرور بنسبة 20.01% وانخفاضا في عدد الجرحى بنسبة 19.54% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وبيّنت الإحصاءات أن السهو وعدم الانتباه يتصدران

0: العسكرية. عالميا، تراجع أسعار النفط اليوم الخميس مع استبعاد المستثمرين خطر استئناف الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتلقيهم مؤشرات إيجابية بشأن الملاحة في مضيق هرمز. الهند تقول إن نائب وزير الخارجية الهندي وحاكم إحدى الولايات سيمثلان البلاد في مراسم الجنازة الرسمية للمرشد الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي. ارتفاع حصيلة القصف الروسي بالمسيرات والصواريخ على كييف إلى 17 قتيلا وفق ما أعلنته خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد الآن مع اسكندر في سبار إكسبرس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس.
2: مع أريدو أكتيفيسي فيكب أحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. منظر الكبير والمدرب الجديد لنادي قسنطينة الجزائري، الفريق الجزائري أعلن اليوم تعاقده مع الكبير اللي انتهى عقده نهارين التاني مع الجامعة التونسية لكرة القدم بعد ما كان مكلف بالإدارة الفنية والتطوير. الاتحاد الافريقي لكره القدم كشف اليوم على الرزنامه الرسميه للتشامبيونز ليج وكاس الكاف موسم 2026-2027، الدور التمهيدي الاول مقابله الذهاب بين 4 و6 سبتمبر، الدور التمهيدي الثاني مقابله الذهاب زاد بين 16 و18 اكتوبر. دونك في سبتمبر الدور التمهيدي الاول، في اكتوبر الدور التمهيدي الثاني. نتعادل المجموعات، الجوله الاولى بين 27 و29 نوفمبر 2026، الجوله الاخيره من دور المجموعات بين 22 و24 جانفي 2027. ربع النهائي باش يكون في فيبري لالي، في مارس باش يكون الروتور، النهائي او الدور نصف النهائي باش يكون في ابريل، لالي والروتور يكونوا في ابريل، والنهائيات بالنسبه للتشامبيونز ليج وكاس الكاف بين 9 و31 ماي في العام القادم 2027. التشامبيونز ليج نعرفوا عندنا النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي يشاركوا في الموسم هذايا في النسخه هذايا، وفي الكاف في كاس الكاف عندنا السي اس اس وترجي رجيس يمثلوا تونس زاد كيف كيف في المسابقه هذايا. فخر الدين بن يوسف أعلن في تدوينة كتبها على صفحته الرسمية مغادرته للاتحاد المونستيري بعد موسم وحيد عداه مع الفريق، شارك خلاله في 23 مقابلة مركب فيهم 5 بونتو وأعطى 3 تمريرات حاسمة. بطولة كرة اليد الموسم هذا تبدأ رسميا نهار السبت 5 سبتمبر 2026. المرحلة الأولى بشكون في شكل ذهاب وإياب بين كل الفرق، يتعدوا 8 لمرحلة البريوف، مرحلة التتويج، يتقسموا على مجموعتين، كل مجموعة فيها 4 فرق. بعد فما دومي فينال، ومن بعد دومي فينال بينسور فما الفينال. في انتظار أكثر توضيحات في خصوص دور نصف النهائي ولا نهائي، يتلعبوا على روتور ولا على مقابلة واحدة كهو زاد كيف كيف. بالنسبة لنقاط الحوافز هذا بالنسبة لبطولة كرة اليد، هو فما ببليكاسيون كانت على الصفحة الرسمية للاتحاد كرة اليد، يعني جامعة تونسية لكرة اليد، في انتظار أنه تشوف تصير برشة تحينات ممكن وحتى معلومات أكثر باش نفهموا كيف تصير بالضبط عملية المرور لكل يعني مرحلة، وبعد كيف كيف نشوفوا إذا كان كما قلنا يتلعبوا مقابلة دمي فينا وفينا على مقابلة واحدة ولا للروتور نقاط الحوافز كل واحد كيف يتعدى. هذا الكل إن شاء الله تفاصيل نجم ونقاوان على آخر من عند الجامعة التونسية لكرة اليد. نرجو نحكيو على الفوت ونحكيو على المونديال، نكملوا بالمونديال. هو الدور 16 فما دفعة أخرى اليوم من المقابلات، الثمانية مقابلة إسبانيا والنمسا، نصلي البرتغال مع كرواتيا، والأربعة متاع الصباح غدوة مع الأربعة متاع الصباح إن شاء الله مقابلة المنتخب الجزائري الشقيق مع منتخب سويسرا، إن شاء الله حظ سعيد للمنتخب الجزائري. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mozaikefm.net. نخليكم أحسن وبقية الكيب في أفتر وورك.
2: مع أريدو أكتيفيسي فيكب أحسن بخمو. خذ الفيبر بوك 50 ميجا بسومة 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
3: أريدو، طور عالمك.

0: اف ام الاولى في تونس. افتر وورك من الاثنين الجمعة بالبادي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزيك اف ام.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم على الاولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا. هذه افتر وورك من توا حتى للستة متاع العشية، اربع سوايع من البث المباشر. رافقكم كالعادة في السيارة، أقول لكم طريق السلامة ليكم الكل، وانتم تسمعوا في موزايك اف ام على مختلف الموجات. كيف كيف كانكم قاعدين تخدموا، تحية كبيرة للعباد اللي تخدم دوبل سيونس. اكزاكتومون تكمل 5-6 تاع العشية، هنا معاكم برد عليكم القيلولة، نعطي لكم موزيكا بنينة، نعطيكم المعلومة اللي تعمل الكيف، ونعدي مع بعضنا إن شاء الله أوقات جميلة وجميلة جدا. رحبوا بالكيب الكل، رحبوا خونا دالي الجراندي معنا اليوم في الإخراج، خونا دالي الفنان. راكم حضركم برشا موسيقى، فتشوفوا لاتوش متاع دالي موجوده راهو ديكتاتور معايا في الموسيقى، مش مشكله صاحبي. رحبوا بيك خونا دالي، اهلا وسهلا. اختنا لبنى السريعه مرحبا، كيف الحال، شنو هي الامور؟ الامور طيبه لبنى كالعاده، متسلفه حوايج من عند الوالده نتاعها ربي يفضلها. ومام عليا كالعاده معنا في البرودكسيون والعمل الصحفي، نسلموا برشا على الحاج هو اللي يقوم بالتنسيق العام، وكيفيه في استقبال تليفوناتكم على 71 113 1000. سلام عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا فيا الابلكاسيون تاعنا موزايك اف ام، تلشارجيوها على اندرويد على اي او اس، وكيف كيف على موقعنا موزايك اف ام .net. تحيه للناس اللي اختارت انها تعدي معنا معناها سويعات من نهارها وهي تسمع في افتر وورك على الاولى في تونس. يلعطينا شويه فايبز ونبداو. دافيد فانديتا في بريك فور لوف، بعد هي فارس كرم شي يقول لنا، يقولنا بدنا نولع. هذا هو جونا اليوم، سي شو سابغور على موجات الاولى في تونس.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا تونس وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: أكتيف السيفك تحب تحكي
2: en illimité ou t'aimes faire gigawatt
3: سيف سنين اكتيفي سيفك باقوى جيو مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار اكاو. وحتى كانو فات جيجاوات تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس دو ستريمينغ بلاش.
4: اوريدو طور عالمك. Et si le luxe vous emmenait plus loin? Découvrez Voya, la nouvelle marque premium lancée en Tunisie par Autohol. SUV 100% électrique, hybride rechargeable ou avec prolongateur d'autonomie. Voya réunit technologie, confort haut de gamme et liberté de mouvement. Jusqu'à 10 ans de garantie, moteur et batterie. Voya, freedom to explore.
0: After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
5: اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في افتر وورك. السلام عليكم مستمعاتنا ومستمعينا. تحيه لكم الناس الكل. مرحبا بكم في الاستماع. برشا فيكم يقعد يتسائل ديما شنو هي حاله الطرق تقصد ربي ليه، ولا برشا ناس كيف تاخذ ثنيه من غير ما تخمم وتلقى روحها في قلب لومبوتياج. اسمع موزايك فام نعطيكم المعلومه المفيده توت سويت. هذا اول رونديفو في بوان روت. بوان روت سيمونات جونيور سلموا عليك. اهلا وسهلا ومرحبا. شنية حوال الكياسات وكاني معبية وسختن معه معبية في ثاني نهار تاع سيونس يونيك. شنو ما سيدي الالترناتيف؟ مرحبا.
6: مرحبا حسن. مرحبا بكافة اللي يسمع في افتر وورك على موزايك فام. طبعا الحركية توا بدات كثيفة في عديد الطرقات. نجمو ناخذوا على سبيل المثال شارع تركيا واحنا ماشيين الى شارع المنصبي. نفس الشيء بالنسبة للمدخل الجنوبي للعاصمة في اتجاه الحرمات. وين نلقاو الحركة فيها بلوز وموا معناها توا فيها كثافة في الجولان. طبعا مستعملي الطريق ينجموا هنا في المرحلة هذه على مستوى الجسر في بلاصتي نطلعوا على القنطرة نجيبوا على ميغرين ثم نجيبوا على حمام نلف وكذلك على الزهرة. يمكن هكاك تكون أقل شوية السيركولاسيون. إذا كان نمشيو على مستوى مدخل رواز هذا كيف نلاحظوا في حركة فيها كثافة مرورية. قبلها هي على مستوى مدخل برج الوزير شارع مصطفى محسن هذا كيف نلاحظوا في حركة فيها كثافة في الجولان. كيف زاد على مستوى شارع مستشفى محمود الماطري وإحنا زاد كذلك خارجين من ليك زمان باش ندخلوا على أريانا من تالي بطبيعة الحال نلقاو فيها الحركة فيها كثافة مرورية. طبعا الحركة مش بتكون بالكثافة الكبيرة ولكن في المحور نتاع موجودة في المستشفى المذكور بطبيعة الحال نلقاو فيها الحركة فيها كثافة في الجولان. ساحة باب سعدون ومنها شارع 20 مارس بطبيعة الحال وإحنا ماشيين إلى ساحة باردو بطبيعة الحال المنطقة دي نلقاو فيها حركية فيها كثافة مرورية. نفس الشيء على مستوى شارع الحبيب وكتفة كيف وإحنا داخلين إلى حي ابن خلدون وحي التحرير ونلقاو الكثافة المرورية. المدخل الغربي للعاصمة وللي ما يعرفوش هو البروتال اللي احنا خارجين من لوتوروت باش ندخلوا على حي الزهور وحي هلال. وبطبيعة الحال توصلنا إلى معناها الطريق السيارة بطبيعة الحال السياسة اللي هي بطبيعة الحال باش توصلنا إلى باجا وين نلقاو فيها كذلك الحركة فيها كثافة مرورية خصوصا على مستوى حي الزهور وين نلقاو الحركة فيها كثافة في الجولان. نرجعوا إلى وسط العاصمة على مستوى شارع جمال عبد الناصر كيف على مستوى باب الجزيرة على مستوى باب الجديد وين نلقاو الحركة فيها الكثافة الاضافه المروريه طبعا ما نساوي ساحه القصبه ومنها عبر شارع 9 ابريل وصولا الى ساحه بسعدون نفس الشيء وين القاوز كذلك الحركه فيها الكثافه المروريه طبعا الدعوه نوجهوها الى مستعملي طريق خصوصا في الوقت هذا يحسن ماذا بينا نتريث شويه في السياق ماذا بينا نخلي مسافه امان كافيه بينا بين السياره اللي قدامنا ما فيش شك راه في برشا طرقات هذا كذلك احنا كل يوم نذكر منها شويه باش بطبيعه الحال نلقاو فيها الحركه الكثيفه ما فيش شك هذا يمكن ملاحظه سقوطها بكل لطف الى سواق الدراجات اللي هما بلوز وموا يعملوا الليفريزون قاعدين نشوفوا في عديد التجاوزات ينجم يكونوا عن درايه وان عن عدم درايه في بعض الاحيان نلقاو السائق بتاع الدراجه صاع من ناحيه ماهوش لابس الخوذه من ناحيه ثانيه هذا كيف كيف في سوق يبدا شد التليفون وكذلك ثم معناها المانوفر اللي قاعدين نشوفوا فيها كورونت ياسر احسن اللي هي المجاوزه على اليمين وقت اللي هي اديا معناها ولا بالقانون المجاوزه لازم تكون على اليسار وهذا علاش باش يجرنا الكلام على البرمي اللي هو معناها مصنف اللي يجب يمكن به معناها السيح بتاع الدراجة
5: والله اللي أخطر اليوم سي مراد هو مجموعة تخوتينات يا أخوي شو نقول لك معناها عايثين فيها والله عايثين فيها فسادا يا أخوي كل تروتينات إلكتريك ما تعرفش يجيك في السنتر كونتخيغ روا ساعات تلقات برك الله معناها عذروت وضح وليه والله العظيم تلقى كي عذروت فهمتني
6: هو بولا كل يوم أحن باش نحكيه شوية معناها على معناها على مستعملي الطريق اليوم حبينا نأخذ معناها الليفرور اللي قاعدين يسوقوا
5: ربيعينهم ربيعينهم ولا بهين
6: اللي زال ربيعينهم على حد يوم كذلك يسترسقوا معناها منها كالدراجة النارية هذيك ولكن في بعض الأحيان رأوا الحادث ما يسورش وإلا المقالبة ما تشورش احنا معناها ناخذ الحذر بتاعنا تكون عندنا معناها الاليات نتاع السلامه في السياقه حتى معناها تكون سياقتنا منتظمه هذا من ناحيه من ناحيه ثانيه كذلك قلنا باش نحكيوا شويه على التاكسي موتو اللي هي ظاهره قاعده متفشيه وبطبيعه الحال يلزم معناها اخذ القرار يترونشيو فيها انصتمامو يا اما ندخلوهم ولا نستوعبوهم معناها في الفضاء المروري كان نقل منتظم بطبيعه الحال والا نحاول كيفاش نلقاو معناها الاليه طبعا مش باش نكثروا برشا على الساده المستمعين اللي قاعدين يسمعوا فينا توا مثل هذه الاشكاليات اللي قاعدين نشوفوا فيها في طريقنا ان شاء الله السياقه نتاعهم تكون امنه ان شاء الله ملي يخرجوا من الاختبار نتاعهم يوصلوا لبلادهم يكونوا امنين وان شاء الله سياقه امنه للجميع
5: ان شاء الله سياقه امنه للجميع شكرا جزيلا لك سي مراد الجويني طريق السلامه ليكم الكل انتم اللي قاعدين تسمعوا في الاولى في تونس السلام عليكم شختو في لوتوروت نقول لكم ان شاء الله ثنيه زينه نسلموا برشا على صحابنا وكيف كيف على حبايباتنا اللي قاعدين يسمعوا اللي قاعدين متونسين بموزايك اف ام على 107.8 اف ام في لوتوروت سلم برشا على اقبال على كيف كيف سمية على مهدي وواهب ونقول لهم إن شاء الله ثنيتكم زينة طريق السلامة عليكم الكل كبتها وعادي بها ثنية
0: كبتها وعادي بها ثنية 107.8 موزايك كفم معاك في اللوتوغوت موزايك كفم الأولى في تونس بوانغوت أفتر وورك يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام

0: إلتون جون فيتورينج دوا ليبا كولد هارت على موجة موزايك اف ام. سلام عليكم ناس كل طريق السلامة للجميع. نسلم برشا على العبيد اللي اختارت تسمعنا فيا الابليكاسيون تاعنا. نسلم برشا برشا على صديقتنا العزيزة همسة تسمع فينا من ألمانيا. تحية لكم الناس الكل، مرحبا بكم زد كيف على مختلف الترددات. خونا فكر طيب زد نقول طريق السلامة أخويا، وإن شاء الله ثنيتك زينة أنت وصغيراتك، إن شاء الله ربي يحفظكم الناس الكل. ونسلم برشا زد كيف على صديقنا اسكندر الزريبي، تحية كبيرة ليه من زغوين. تحية ليك سي اسكندر، قاعد يتفاعل معنا قال الظاهرة ذي بتاع روتينيت ربي يحكينا عليها أكثر، فسروا هنا أكثر. دونك من الظواهر اللي ولات مقلقة في وسط العديد من المدن، وكيف كيف تشكل خطر على صغار وعلى الكبار، سورتو على الكبار. الصغار على الأقل هكا يحترموا رواحهم، يمشيوا في أماكن ينجموا على خطوات إلى ما أخذ ذلك. أما اليوم نشوفوا قاعدين في الظاهرة ذي تتفشى خاصة في وسط الكياسات، وساعات معناها تصير حتى كاريمون دي زاكروشاج مع سائقي السيارات. على كل طبعا هذا الموضوع نتناولوه باكثر تفاصيل مع سي مراد الجويني. سينو شعلنا زعما اليوم في افتر وورك حتى للستة.
1: ايش عندك اليوم؟
0: اي سيدي بعد شويه الموعد يكون مع نسمه بحري، وكالعاده مع نسمه بحري باش نعطيكم حاله معناها اخبار الشواطئ شويه اخر كيف كيف تمشي تفرشك والا لي. بعد شويه زاده كيف كيف الموعد باش يكون مع الموسيقى باش نحكي، والمره هذيه على الجيرلز باند هكا ولا باش نحكيه، وعلى لي باند اللي تشهروا في لي زاني 80 90 برشا غنيات وبرشا حكايات في الدنيا الكل، في العالم العربي، في امريكا، في الاوروب، وتراجعوا على الترند هذايا. وعلاش اليوم ما عادش نلقاو لي باند هذوما موجودين برشا برشا وينجوا في حكايه الصيف ستتي. لا باش نرجع بكم الى فيلم ترك معناها صديقي بين المصطفين، واثار حاله من الخوف استمرت لسنوات. لي دون دو لا مير، اها لي دون دو لا مير يا خويا، هذا هو الفيلم اللي خوف برشا ناس. تو بعد شويه نشوفوا الشارك يقتلوا ولا لا. دونك هذا اخوك شارك عاد دلي يحب الشارك، يعشق شارك. يلا سيدي بعد شويه لايك ديسلايك كيف كيف، نرجعوا على ابرز فيديو كي سيركولي سو لي سوسيو، وقوا علقوا عليهم التوانسه في لازم تعرف. بعد شوية باش نحكي لكم علاش في الصيف ما يلزمناش نخرجوا من غير إكران سولير، أي نعم الواقي الشمسي علاش ليه. دونك بعد شوية باش نشوفوا هذا الكل فلاش باكيتس كيما عودناكم. هايتيك مع محمد علي السويسي كل نهار خميس ونهار جمعة يجي بحذنا استوفة نرميو الخيوط ونطلعوا الحوت. كان هذايا إيش عندك اليوم، ستي تيوند من توا حتى للستة نطلع شوية.
1: إيش عندك اليوم؟ After work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
2: كله بيسأل شو بدك وانا دوخني الجمال. اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع

0: افتر وورك كل يوم اثنين الجمعه من مالي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك اف ام.
1: مرحبا بكم الجديد في افتر وورك. نمشيو تو سويت وناخذ فكره على حاله الطقس.
0: بوان ميتيرو
1: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيسليم بن ميلاد. عسلامة سيسليم. مرحبا اهلا وسهلا، كيف الحال؟ شنو الامور؟
2: اهلا بك حسن ومرحبا بك كيف مستمعين ذات مزيك.
1: يعيشك. دونك الطقس اليوم يا خويا اسمعني، فما سخانه، فما هواه، فما الفصول الاربعه على ما يبدو، وفما في برشا بقاع ثاني شويه امطار.
2: صحيح اليوم الصباح مع الحاله الجويه تميزت خاصه بهبوب رياح قويه خاصه بمناطق الشمال والمناطق الساحليه. بالنسبه للعشيه تظهر خلايا رعديه تشمل مناطق الوسط ومحلين الجنوب. نتوقع كميه تراوح بين 20 و 40 ملم. تشمل في الليل زاد غدوه الصباح مناطق الشمال تكون احيانا غزيره خاصه بالمناطق الساحليه الشماليه، وزاد تكون مصحوبه برياح قويه توصل سرعتها ل 80 كم في الساعه خاصه بمناطق الشمال والمرتفعات والجنوب الغربي. والجنوب الغربي وين تثير محلين الرمال والاتربه. وزدنا اصدرنا نشره بحريه خاصه باعلان برياح قويه على مناطق شمال تونس وشرق تونس، ورجاءهم دخول البحر اخذ الاحتياطات اللازمه بما انه البحر خاصه باش يكون شديد الاضطراب الهائج خاصه بمناطق الشمال ومضطرب بقيه السواحل. نرجو الانتباه لكافه المستمعين. بالنسبة للحرارة اليوم تراوح بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات. بالنسبة للغدوة الصباح كيف تقعد الأمطار، أمطار خاصة مؤقتا رعدية بمناطق الشمال. في العشية تشمل خاصة مناطق الوسط الشرقي، بقية المناطق فيها سحب عابرة، بينما الرياح تقعد قوية خاصة بمناطق الشمال وخليج حمامات، وتكون تجاوز مؤقتا 60 كم في الساعة، وخاصة زادة في مناطق الجنوب تقعد مازالت قوية خاصة من الجنوب الغربي وتثير محلين الرمال والأتربة. بينما غدوة الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال والوسط ودون تغيير بالجنوب.
1: هذا هو. دونك اليوم ردوا بالنا بقدر المستطاع، اهلنا في الجنوب ينتبهوا زاد من دوائر الرمليه هكا ولا، لانه هي مثيره للاتربه، وحتى لهنا اليوم عام الرياح يقعد ديما مقلق. بعد شويه سيسليم في ساعه ثانيه ناخذ من عندك فكره اكثر على حاله الشواطئ، شنو الشواطئ اللي تعاون زاد كيف شويه اخر في نسمه بحري. تحيه ليك سيسليم وكل عاملات والعاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. نشرات محايله تلقاو على موقعنا موزايك اف ام .net وعلى الابلكيشن تاعنا زاد كيف تقدر تشارجيوها على اندرويد على iOS موزايك اف ام.
0: Météo. After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. موزايك اف ام. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس.
3: الو صباح
4: هاني ريكس جوي بي
3: بيسخنة.
4: اي شريط كليماتيزور ماكسويل يو اخ 7 انفرتر اولترا تروبيكال ايكونوميك سيلونسيو وفيه 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل.
3: تي على
4: الكومبريسور. لا على الكليماتيزور الكل.
3: على كل شيء.
4: اي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زاد.
3: اه توا فهمت عليه جوك باهي.
4: الاول مره في تونس 7 سنين غارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
5: ماكسويل فور بيتر لايف.

0: عندك انستغرام وماذا بيك الفرجة دوب يوتيوب الفطور؟ تحب تشوف نجوم في الجيم وكل شيء تعملو تيك توك وديما تفيبري مع الاطرح لايف؟
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو، خذ الفيبر بوكس 50 ميجا سوم 30 ميجا وتمتع باكثر ديبي باقل سوم ابتداء من 55 دينار و900، عرض صالح حتى 31 اوت 2026.
2: اريدو طور عالمك.
3: كل صيفية نقعد حائرة، نحب بلاصة نلقى فيها لي برومو، لي بون بلان، الماكلة البنينة، الجو وأقوى البروغرامات العائلية، اي سورتو ديستيناسيون ما تبعدش عليا.
4: شنو حتى انت مازلت حائر كيفها؟ صيف سنة في مولفس فاكس كل مامامية وعيش أقوى صيفية تستنى فيك وفيا. في مولفس فاكس تفرهيد الصغيرات وجو العائلات وزيد عليهم أقوى ربح وكادوات. يلا ملتقانا في عاصمة الجنوب، صيف سنة في مولفس فاكس محافظ فينها.
5: الفاكونس ما تحلكن مع ترافل تو دو، الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان، وما نحكي لكمش على الكلوب والانيماسيون. ميلا باش تستنى باش تريزيرفي سيجور صغيرك بلاش، كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
6: سمارت تي في ايكوسات تلفزة 100% تونسية، 2 جيجا دو رام، 64 جيجا دو ستوكاج، كوليد 4K، جوجل تي في 5.0 سيرتيفي، اندرويد 14. ايكوسات فرجة وبشاشة.
7: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
8: مرحبا بكم جديد في افتر وورك على الاولى في تونس وقيت نسمة بحرية
9: مع ترافل تو دو. العالم بيديك دي بيي دافيون بارفق الاسوام مع احسن لي كومباني ايريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
10: نسمة بحري،
8: ونسمتنا بحري عالية اليوم على خاطر نحكيه على شواطئ الشمال الغربي. تبرق راس نجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي، وينلقاو رياح قوية تراوح الحرارة القصوى حتى 31 درجة في خارج تونس، رواد، قمرت، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج. ونحكيه على رياح قوية زادة هنية، ودرجات الحرارة تكون في حدود 32 درجة. شو شوية للكابون في خارج الحمامات، وين نلقاو بحورات مزيانة كما الهوارية، حمام الغزاز، قليبيا، قربة والحمامات، ونلقاو زادة رياح قوية والحرارة توصل حتى 35 درجة. نحكيه على شواطئ الوسط الشرقي، نحكيه هنا على هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، خلية، رعدية، محلية مع أمطار متوسطة. دونك لهنا ردوا بالنا خاصة وقت نجيو نعومو، نمشيو لخليج جيبس وين نلقاو شواطئ جميلة وجميلة جدا. ونقول لكم بأنه غاديك شط وشتيتا تعمل كيف. نحكيه على جيبس، نحكيه على جربة، ونحكيه على شواطئ جرجيس وين السباحة ممكنة، ورا درجات الحرارة توصل إلى 28 درجة، وتنجموا تعديه وزيدة كيف كيف، أوقات جميلة وجميلة جدا. بالنسبة للحمامات كما قلت لكم درجة الحرارة اليوم توصل 35 درجة، والبحر يعمل الكيف، تلقاه أجواء كبيرة في الحمامات. وكان ناوي تمشي للحمامات، نحب نقول لك بأنه اليوم نقترح عليك مع ترافل تو دو أنك تمشي تريزيرفي في أوتيل لغوسي غوسي ليور، في حمامات أوتيل غوسي ليور المعروف بالأرشيتكتور نتاعو المزيانة، بالسيرفيس اللي يعمل 66 كيف غوسي ليور حمامات. فخامة الاسم تكفي، نعم، لأنه اليوم مع ترافل تو دو تتمتع بسوم ولا في الأحلام. 235 دينار اون لوجمون بوتي ديج، دونك هذايا اون ال بي دي كما يقولوا فيها، دونك لوجمون عندك بوتي ديجني، حاجة بنينة تعمل الكيف الصباح في البوتي ديج، تلقاو فيه ان بوفي فاريي. لوتيل هذايا يعتبر من لي زوتيل لي بلو لوكسيو اللي موجودين في تونس الجمهورية، تلقاو فيه دي بيسين يعملوا الكيف، تلقاو زادة كيف كيف دي شامبر سباسيوز هكا بيوت كبار ومروحين، وتلقاو زادة كما قلت لكم لو ريستورون على كارت اللي زادة يعمل الكيف، زادة تلقاو فيه أبن الماكلات، وتلقاو ان بوفي فاريي tout au long de la journée. وما تنساوش في البتي ديجني زادة كيف كيف تنجموا تعملوا زادة ان بتي ديج رويال. ما تنساوش زادة هذا لومبلاسمون اللي يعمل كيف نتاع غسيلور حمامات اللي تلقاوه ابروكسيميتي 5 دقائق مشي على المارينا ولا 5 دقائق على المدينه. دونك نجمو تمشيو تعديو سيجور يعمل كيف في الحمامات الجنوبيه. هذاك علاش نقول لكم من توا ادخل ريزيرفي على traveltodo.com, سينو ادخل على لي ريزو سوسيو نتاع traveltodo وقتها تتمتع بالوفر هذيا. لوفر هذيا اللي تعمل كيف, نذكركم لوفر في الغسيلور حمامات ان اوتيل 5 اتوال ان اوتيل دو رونومي, تلقاو الليله ب 235 دينار اون ال بي دي كيما قلت لكم, لوجمون بيتي ديج حاجه تعمل الكيف. ونزيد نذكركم بانه ديما مع ترافل تو دو الربح ديما موجود وديما مضمون. كيفاش نربح يا حسن؟ ساهله ياسر الحكايه, راهو يكفي انك تكون من لي كليون اللي من الاثنين لليوم الخميس حتى نص الليل مشيت لوحدة من الاجانس اللي موجودين, 38 اجانس موجودين تاع ترافل تو دو في الجمهورية التونسية, وإلا خذيت الاورديناتور نتاعك وخذيت التليفون نتاعك وكتبت ترافل تو دو.com وعملت غديكا ريزيرفاسيون, تدخل اوتوماتيكمون في القرعة غدوة عاد المنفذ باش يعمل التيراج وصور الصباح ونهارة الجمعة في الوقيت هذايا على موجات موزايكا فيم في افتر وورك. باش تكون معنا سعيدة الحظ ولا سعيد الحظ اللي باش يربح معنا لمية لاثنين لخمسمية لستمية, يربح معنا ان بون داشا بقيمة مليون كامل من اهداء ترافل تو دو. ما لفاش تستنى ترافل تو دو.com وتلقاو اعز لي برومو وكيف كيف احسن لي فاكونس نتاعكم تعديوهم مع ترافل تو دو. وكل نهار نودكم بافخ تعمل 66 كيف.
10: نسمة بحري
9: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح, ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن لي زوتيل في تونس بارفق الاسوام, وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
7: After work كل يوم الاثنين والجمعة من الماليزاتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

قبل نمشيو مع الموسيقى حبينا نقولوا ألف ألف مبروك اليوم لزينب إرميلي. ألف مبروك لزينب إرميلي زينوفا المزيانة اليوم نجاحها في مناظرة النوفيام. ديديكاس تري تري سبيسيال جاها من عند أختها العزيزة عليها زميلتنا العزيزة هادية إرميلي. والبوسة الكبيرة جي دو لابار دو سا مامون عايشة بن عمارة اللي تقولها ربي يخليك ليا انا جو سوي تري فيير دو توا. خواتها هادية وشهد وشذا إرميلي قولوا لها الف مبروك ان شاء الله ديما متفوقة وناجحة. وين نقبل نحب نقول العايشة الام زينب نقول لها الف مبروك يا عايشة برافو عليك. ونقول مرة اخرى مبروك لشذا إرميلي زاد تميزها في امتحان البكالوريا بامتياز. عايشة ربي فرحك بيهم زينب وشذا وشهد وهادية ان شاء الله تشوفهم في اعلى المراتب وان شاء الله ديما نجحات متربيات ومتميزة. ونقول لك ليك انت يا عايشة ان شاء الله اكبر مبروك على خاطر انت اللي تستاهل المبروك هذايا. واليوم نقول الف مبروك لزينوبة والف مبروك لشذا وان شاء الله ديما من حسن الى احسن.

سمعتنا. وألف مبروك اليوم عيد ميلاد الأمير الصغير اليوم ولدنا العزيز يوسف اليوم اللي يحتفل بعيد ميلاده. يوسف تعملنا اليوم نقول له إن شاء الله كل عام وانت حي بالف خير. ديديكاس تري تري سبيسيال يجيه دو لابار دو سون بابا خالد كلود، يقول له ربي فضلك ليا، وبوسه كبيره وديديكاس كبير يجي من عند الوالده نتاعو هيام، تقول له نحبك برشا برشا. واخته سليمه لبنينه تقول له ربي خليك ليا يوسف، وان شاء الله ربي يعطيهم هما الزوز الوقت الطيب. لي بابي لي مامي هكا مش سامي حتى حد، مش حد حد ما يتغشش، والعمومات زاده كيف كيف، والاخوال والخالات اللي يتمنوا هابي بيرثدي ليوسف المزيان. وكيف كيف نقول لك ديديكاس تري تري سبيسيال يجيك من عند اصحاب بوك اللي يحبوك برشا برشا يا يوسف يا مزيان، من عند عمو طه ومن عند عمو هيثم ومن عند عمو حما ومن عند الاولاد الكل اللي يقول لك ان شاء الله كل عام وانت ناجح وانت فرحان وانت في صحه طيبه. نقول لاخونا خالد واختنا هيام ان شاء الله ربي يفضل لكم يوسف وسليمه، وان شاء الله كل عام ويوسف حي بالخير. وقاية الموسيقى يلا نمشي للموسيقى. وفي الموسيقى اليوم باش نحكيو على لي باند اللي اتميزوا عبر التاريخ. نقولوا كل مره باش نحكيو لكم على بيريود. نبداو بديستيني ستايلز في واحده من اكثر الاغنيات استماعا، نحكيو على سي ماي نيم. نسمعها كاملة بعد شوية على موجات موزايك اف ام. من الجروب زيدا اللي ضربوا نحكيه على تي ال سي، نحكيه على نو سكرابس.

ياسر حلوة الأغنية ذي فيها برشا ميموريز يا سيدي الجميلة والمتميزة على الدوام. غفران العكرمي أخبار الثالثة وعلى الأولى في تونس, بعد هي مكملين معكم احنا في الساعة الثانية من After Work, نقضوا بعضنا إن شاء الله حتى للستة. اخترنا لكم اليوم في الموسيقى نسمعكم Destiny's Child في Say My Name.

0: افتر وورك. انا ياسي محمود باش نبني لك الدار من البريمه، السيس من البريمه، العرس من البريمه، الداله من البريمه، الليقه من البريمه. هذيك علاش جبت لك سيمين من البريمه.
1: شنو هذا يا ولدي؟ من البريمه من البريمه عندنا سيمين جبل الوسط، بريمه البرايم.
0: هي يا سي محمود، هذيك اللي شد هو ذيك اللي دوم. ما تنسيش مصنوعة بخبرة المجمع الصيني CNBM سينوما سيما رقم واحد في العالم. سيمين جبل الوسط، بريمة البرايم.
2: ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي يخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
3: راديو موزيكا فم تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. أولويات السياسة العمومية لقطاع الفوسفات للفترة 2026-2030 وفق ما أعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط خلال جلسة مشتركة للجان مجلس نواب الشعب، تتمثل في الترفيع التدريجي في طاقة الاستخراج والإنتاج، بما يمكن من الرفع من إنتاج مادة الفوسفات إلى ما يقارب 11.4 مليون طن في السنة مع موفى 2030، إضافة إلى العودة تدريجياً لنشاط تصدير الفوسفات المجفف، خاصة مع ارتفاع أسعار الفوسفات العالمية ليبلغ 600 ألف طن في أفق 2030. النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تؤكد اليوم الخميس تواصل العمل بنظام الطرف الدافع بصفة عادية بالصيدليات المتعاقدة مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام. ومن المقرر أن تعقد نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة في منتصف الشهر الحالي اجتماعا مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، وفق ما أفادت به النقابة في إعلان مقتضب. وكان المجلس الوطني للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نبه في جلسة عمل يوم 3 جوان 2026 مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى أن الوضعية المالية لأغلب الصيدليات حرجة، وأن أي تأخير إضافي في خلاص مستحقاتها لن يكون مقبولا ولا قابلا للتحمل، مبرزا ضرورة تفعيل الكامل للاتفاق الحاصل بوزارة الشؤون الاجتماعية. عدد من المواطنين يعرضون خلال ندوة صحفية اليوم تفاصيل المبادرة القضائية التي أطلقوها على خلفية انتهاء عهدة 4 من أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مؤكدين أنهم تقدموا بعدد من الدعاوى أمام القضاء العدلي والمحكمة الإدارية بهدف الطعن فيما اعتبروه استمرار الهيئة في ممارسة مهامها بعد انتهاء المدة القانونية لعضوية عدد من أعضائها. أحد أصحاب المبادرة المحامي والناشط السياسي نفع العريبي يتحدث لزميلتنا بشرى السلمي.
5: مجموعة المواطنات والمواطنين رفعوا الدعاوي ورفعوا المطالب والأذون في مسارات قضائية مختلفة، تقريبا ما بين 24 إلى 26 مواطن ومواطنة. من الناحية الرمزية هو مقاومة بالقانون. عملنا مسارات قضائية مختلفة، مشينا للقضاء العدلي عن طريق القضاء الاستعجالي، حاولنا أنه نعينوا قضية من ساعة إلى أخرى أمام القاضي الاستعجالي المدني بوصفه عنده الولاية العامة القانونية في كل ما هو مسائل متأكدة وشديدة التأكد.

0: عالميا جد انفجار داخل مقهى في محيط القصر العدلي في العاصمة السورية دمشق ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين وفق مدير الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة السورية. في إطار خطة ضخمة أطلقتها الحكومة الاشتراكية الإسبانية، تلقت السلطات أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين في مبادرة أثارت معارضة من اليمين واليمين المتطرف في البلاد. تقرير سيف الدين المهري.
1: شهدت إسبانيا تقديم أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين ضمن خطة حكومية لدعم الاقتصاد. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي جعل هذه الخطة شعارا لحكومته، قال أنه يريد أن ينظر العالم إلى إسبانيا كدولة تحترم حقوق الإنسان، مشيدا في خطاب له بخطوة استقبال طلبات المهاجرين مع إقراره بالتحديات المتعلقة بالاندماج. سانشيز أكد أنه بدون هجرة ستخسر إسبانيا 19% من نتيجة المحلية الإجمالية بحلول العام 2050، معتبرا أن الهجرة ضرورية لدعم احتياجات الاقتصاد الإسباني، مشيرا في الوقت ذاته إلى شيخوخة المجتمع. وكجزء من خطة التسوية الضخمة هذا، يتاح أمام السلطات 3 أشهر لمعالجة الطلبات وإصدار أو عدم إصدار تصريح إقامة وعمل صالح في إسبانيا لهؤلاء المتقدمين. وتبرز حكومة سانشيز اليسارية المؤيدة لسياسة الترحيب بالمهاجرين كاستثناء في قضية الهجرة داخل الاتحاد الأوروبية، على عكس المواقف المتشددة التي تعتمدها العديد من الدول إزاء هذا الملف. وشهد عدد سكان إسبانيا البالغ نحو 50 مليون نسمة نموا واضحا في السنوات القليلة الماضية مدفوعا بالهجرة.
0: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواد يتواصل مع أحسن في أفتر وورك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس. After work من 2 الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي، موزايك FM.

0: حميد الشاعري وهشام عباس في عيني على موجة موزيك فهم طريق السلام عليكم الكل. مرحبا بكم من جديد, هذه افتر ورك حتى الاستمتاع العشية. عسلامة ميمة, مرحبا,
1: اهلا وسهلا,
0: كيف الحال؟
1: الحمد لله,
0: الامور تبني والحمد لله. يلا نمشيو نشوفوا معاك حالة الطرقات في مختلف المدن التونسية.
1: سيركولاسيون مازالت كبيرة خاصة في شارع تركيا, شارع المنصف باي, شارع الحبيب بورقيبة, محمد الخامس, فما اختناق مروري كبير في شارع الحبيب ثامر, شارع فرنسا, نهج الموج سليم, وصولا لبحر فما توقف نسبي لحركة المرور. نمشي لشارع لندرا باتجاه باب سعدون فما شوية سيركولاسيون, في شارع نوفافريل باتجاه الملاسين فما اختناق مروري كبير سيسر واحكم, وفي شارع ابن خلدون باتجاه الانطلاقة فما حركة مرورية كثيفة. في الشرقية في شارع محمد البازيزي مرورا بالشرقية 2 فما سيركولاسيون كبيرة, وفي برج الوزير باتجاه شارع طيب المهيري فما اختناق مروري, دونك سيسر واحكم وطريق سلامة للجميع. في الولايات في بنزرت, في نهج بورقيبة والحبيب بوغاتفا شارع 14 جانفي فما حركية متوسطة, دونك لهنا سيسر واحكم, ما تشدوش تليفونات, وسعوا بالكم وان شاء الله ثنيتكم زينة.
0: شرطي زينة لكم.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: مكملين معاكم احنا في افتر وورك حتى لستة متاع العشية, يعطيك الف صحة أميمة. بعد شوية الموعد باش يكون سخت الماء مع حكاية سيف ستة تدري على موجات موزيك فين. بعد شوية نسمع بحر زادة كيف كيف, تشوفوا ابرز البروغرامات وينجموا نمشي ونسهر وزادة كيف كيف ونعديو قاية حلوف في بروغرام صيفي الميكس الشرقي كما عودناكم مع ديدجي نخلة. سينو بهيت نمشي ونبدلو ونشانج دو غيتم مع أنيس الطيف في للافتيمة. يلا جو للاف.

0: ملا فتانة وملا القرون هيدي حبوبة ملا هنك تونسي خوي, هذا هو الفن الصحيح. تحية لكم الناس الكل, إن شاء الله مونسينكم, إن شاء الله كيف كيف قاعدين تعديوا في طريق جميل وجميل جدا على موجات موزايكا فيم, وانتم قاعدين تسمعوا فينا وانتم قاعدين هكا في قلب لومبوتياج. كلكم نساو لومبوتياج, نساو التعب, نساو استريس, هذا الكل اسمع موزايكا فيم, برشا موزيكا, برشا فايبز, برشا معلومات دا كيف كيف مفيدة. وشوية خلينا نعطيكم فكرة على حالة الطقس كيفاش باش تكون إن شاء الله الليلة وفي الساعات المقبلة وغدوة كيفاش يكون الطقس هذايا. ولكن قبل هذايا حبيت اليوم نقول ألف ألف مبروك اليوم النجاح والتميز امتاعه. نحكيه على أمان الله الماجري اليوم اللي نجح بتفوق في مناظرة النوفيام. ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيه دو لابار دو سا مامو موني, دو لابار دو سا سور ملكا, دو لابار دو سان بابا علي اللي يقول له ربي ينجحك وإن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب. العائلة الكل زدا كيف كيف تسلم عليه, مامي سعاد, مامي زدا كيف كيف, وجماعة معناها العائلة نتاع الوالد نتاعه الكل, العمومة الكل, وكيف كيف بيهاشمي والناس الكل اللي حبوه يقولوا يا أمان الله إن شاء الله نشوفوك ديما ناجح والعاقبة للبكالوريا.
1: مبروك مبروك يا حياة قلبي, مبروك مبروك مبروك.
0: هاي شباب نمشيو تو سويت للميتيو.
2: فواميتيو
0: فواميتيو كيفاش يكون طقسنا إن شاء الله في الساعات المقبلة, هذا هو السؤال اللي يتسائل. وقلكم تلقاونا شارة محين لموقعنا موزيكا فيم بونيت ولا بيها أبليكاسيون تاعنا موزيكا فيم. اليوم نهار الخميس نقولكم بأنه درجات الحرارة تكون بين 29 و 35 درجة بالشمال وقرب السواحل وبالمرتفعات, وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات, مع هبوب لرياح الشهيلي محليا دوير رملية تكون في الجنوب التونسي. ومتوقع بأنه الطقس غدوة باش يشهد أيضا انخفاض في درجات الحرارة, راهو درجات الحرارة غدوة باش تنخفض بشكل كبير. وغدوة جديد هو الأمطار اللي تكون متفرقة بالوسط الشرقي وأيضا بالشمال, وتكون مؤقتا رعدية. ناخذ طقس دلي عاتي أكثر عن تر قلنا دلي أوف, هذاك ذكرهم ونكد عليهم, هذا هو حبيت نقول. دونك إن شاء الله على كل حال ربي يرحمنا. والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب بالشمال ومتموج ومضطرب ببقية السواحل. درجة الحرارة كما قلت لكم غدوة تشهد انخفاض في الشمال وفي الوسط, وتكون دون تغيير بالجنوب. نشراتنا المحينة القهوة ديما على موقعنا موزايكا فيم بونيت.
2: بوميتيو افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فيم.

0: أحمد سعد على موجة موزيك فيم يوصلنا لحكاية السيف.
1: حكاية السيف كل يوم في أفتر وورك.
0: أي سيدي نرجع بكم لعام 1975. نعم العام هذية وين لانكونتورنابل ستيفن سبيلبرغ وما أدراك أثر الرعب والذعر في صفوف الناس لمدة سنوات. نحكيه على تشاوس لدون دولامير. هذا هو الفيلم الأمريكي اللي خلى الناس الكل في الصيف هذاك وفي الصيف اللي بعده لمدة صيف واثنين وثلاثة واربعة ولليوم تخلقت فوبي من حاجة اسمها شارك، من حاجة اسمها قرش، من حاجة تخوف برشا من حوتة. يقولوا برشا ناس بأنها مسالمة ولكن بني البشر هو اللي ممشيلها في الدومين بتاعها كيف ما يقولوا فيها، وهو اللي ديما كان فما مشكلة راهي من بنادم كيف ما قالوا الناس قبل. لدون دو لامير وإلا تشاوس اللي يعتبر واحد من أشهر أفلام القرن العشرين وين حقق نجاح ساحق في شباك التذاكر وعند النقاد اللي يعتبروه زيدا واحد من أفضل الأفلام على مر العصور. في عام 2001 تشاوس تم اختياره من قبل مكتبة الكونغرس الأمريكي لحفظه في الأرشيف الوطني الأمريكي للأفلام باعتباره أثر ثقافي وتاريخي. أي قل قايل فيلم نجح هكا علاش أثر الرعب على مر السنين ولليوم برشا ناس تستبطن في داخلها لدون دو لامير. حكاية الفيلم مبنية على قصة سمكة قرش عملاقة تهاجم الرواد والمصطفين في منتجع ساحلي وين تم اكتشاف جثة مشوهة وعرفوا أنه المنطقة تواجه هجوم دموي لسمكة القرش الضخمة ومن غادي تبدأ الحكاية. يعتبر الفيلم ظاهرة سينمائية وبين سور كي نحكيه على ستيفن سبيلبرغ منجمو كان نحكيه على فيلم باش يقعد دون ليزانال. غيرت هالفيلم هذية مفاهيم أيضا أفلام الإثارة واستند في بعض أحداثه إلى سلسلة من الهجمات أسماك القرش الحقيقية اللي صارت في نيو جيرسي في 1916، بالإضافة إلى رواية شهيرة جدا للكاتب بيتر بنشلي اللي صدرت في 1974 عويم يقول قائل قبل صدور الفيلم بتاعنا اللي هو تشاوس ولا ليدون دو لامير. الشيء اللي خلى كل واحد يتفرج في الفيلم يخاف من البحر، يخاف من شنو مخبير من البحر، يخاف من هالركان هذايا البلوند يقولوا برشا عبيد انه هالوايت شارك هذايا وبرشا ناس يجيهم حتى في الاحلام ولا بلوتو في الكوابيس بتاعهم. هني قلت لكم هالعمله اللي عملها فينا ستيفن سبيلبرغ في 75 قعدنا نقاسيه فيها لليوم بعد قديش؟ بعد 51 سنه. ربي يهدي سبيلبرغ وربي يهديهم العبيد اللي تصدق بأنه تجم تصير حاجات كيف ما هكا، ونتمنى لكم تفرشي كبيرة.
1: حكاية السيف كل يوم في أفتر وورك. أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
2: Well, in come the thing them call a broken heart. This blessed love will never part. You don't know it from the start. Me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha come.

0: شا ام ستيل ان لوف وذ يو بوي واحده من اللي هيد زاني 2000 برشا ميموريز هكا لي سي دالي تحاليكم الناس الكل يلا نتوما اللي قاعدين تستنوا وقاعدين تتسائلوا زيد اليوم شنو هو البحر اللي عوم تتويت الاجابه جينا في نسمه بحريه
1: نسمه بحري
0: نسمتنا البحري جينا من عند صديقنا سيسليم كالعاده مرحبا بك سيسليم اهلا وسهلا
2: أهلا بيك أحسن ومرحبا بحب كل المستمعين ذات مزيك
0: يعيشك دونك شنو هي أحوال البحورات وين نجمو نعملو اتبح بها يا خويا
2: بداية سنشيروا لي أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلان برياح قوية هم كيف الأنشطة البحرية بمناطق شمال تونس وشرق تونس وخاصة الرجاء من أخر البحارة أخذ الاحتياطات اللازمة بالنسبة للبحر الليلة بقية هذا اليوم والليلة القادمة مش تتواصل الريح قوية وبالتالي البحر باش يكون هائج بالشمال وشديد الاضطراب بخلي الحمامات قليل الاضطراب خاصة قليل الاضطراب في مضطرب بمنطقة الشابة وخليج جابس بينما بالنسبة للغدوة بمناطق سواحل الشمال الريح نزلت قوية بالتالي البحر يتواصل هائج إلى شديد الاضطراب مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار بالنسبة لسواحل الحمامات الريح تكون قوية نسبيا وبالتالي البحر باش يكون مضطرب في شديد الاضطراب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار نمشيو لسواحل الشابة وين الريح تكون قوية نسبيا ومعتدلة بالتالي البحر باش يكون قليل الاضطراب ومتموج نوفيو بخليج جابس
0: دونك في الشابة بيان كومبخي نجمو نعومو هكا ولا
2: كل ما نبعدوا على مناطق الشمال يكون البحر ينقص الموجة أكثر
0: تنقص الموجة أما هذه التحذير اليوم سيسليم معناها العبيد اللي تسمع فينا ساعات معناها المصطلحات التقنية فيهم مش برشا ولكن نحاولوا نبسطوا دونك اليوم عنا احنا في الشمال وفي القبان وحتى نقولوا السوسة البحر ما يعومش هكا ولا بالفليق
2: ما نقولوش ما يعومش من احنا ما نقولوش يعوم ولا ما يعومش نقولوا دي ملزمة الحذر
0: اتباع اي طيب الناس كبار وصغار زاد كيف معناه واحد مش يعمل عومه ترسينا في مصيبه لا قدر الله طالما فما كرينتي هكا ولا الكرينتي موجود ولا لا والهواء كيف عامل الرياح نعرفوا انه يقلق برشا زاد كيف
2: صحيح الريح ديما تقلق في كل الحالات خاصة فما خصوصية متاع بحورات خاصة بحورات رملية بحورات تتميز فما خصوصيات في كل بحر وعنده خصوصيات متاعو ذاك علاش ديما نقولوا اتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ وخاصة نرجو السلامة للجميع
0: ان شاء الله السلامه للجميع تحيه كبيره ليك كما قلت انت اليوم من ابارتيغ من هيت نقولوا من سوس المنستير الشابه من خليج الشابه حتى خليج جيبس البحر غاديك يعوم وردوا بالنا وناخذ ديما بالاسباب ونتابعوا ديما التحذيرات اللي تجينا من المعهد الوطني للرصد الجوي وتلقاو ديما معنا لا ميتو دي بلاج على موجاتنا وايضا على موقعنا موزايك اف ام بوان نت
1: نسمع بحري افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك FM.

0: وري تشارلز على موجات موزايك اف ام. اي وصلنا لبروجرام صيفي.
1: بروجرام صيفي.
0: بروجرام صيفي اليوم نحب نقترح عليكم اون ديستيناسيون دو غيف. اون ديستيناسيون وين تمشي تعيش تجربه فريده من نوعها في كابيتان البونتا اللي موجوده في سيدي علي المكي. كابيتان البونتا الاسم غني عن التعريف. نمشي وغديك نلقاو ان سيرفيس دو كاليتي، نلقاو دي بايوت يحترموا الطبيعه، ونلقاو زاده كيف كيف وليدات يعملوا الكيف من ابناء الجهه يخدموا بقلب ورب. تمشي وغديك وتكتشفوا شنو معنى معناها لا كولور تركواز، شنو معناها بحر يعمل الكيف. تمشي وغديك اون فامي، تمشي وغديك اون كوبل، ولا تمشيوا مع اصحابكم، وين تعديوا احلى الاوقات، وين تعديوا نهاير يعمل الكيف. كما قلت لكم الحاجه الباهيه بانه اللي معناها ليكيبمون اللي موجود غديك بكله يحترم الطبيعه وبكله ايكو فريندلي. فوق هذا الكل تلقاو اون كارت فاريي، تلقاو فيها ابن الماكولات، وتلقاو فيها زاد كيف كيف ولد البحر الفريش لي فروي دماغ اللي يعمل كيف، والناس اللي تحب تعمل هكايا اجواء كبيره. نقول لكم بانه تنجموا تعملوا دي بلاد باللي باتو اللي موجودين، فما جيتسكي وفما برشا اجواء اخرى. الحقيقه سي لا ميور ديستيناسيون اليوم اللي نجموا نمشيو لها كابيتان البونتا، ونجموا نعديو وقيد يعمل كيف اون فامي كما قلت لكم في الويكاند، والا زاده العبيد اللي تحب زاده تمشي باش تنسى وتديكونيكتي شويه من الستريس اللي عايشينه. منقترح عليكم كابيتان البونتا اللي هي واحدة من أحسن اللي ديستيناسيون اللي نجمو نعملوها في صيف 2026. اليوم بروجرامنا الصيفي هزنا الكابيتان البونتا، وين نلقاو البحر الجميل والماكلة اللي بنينا والسيرفيس اللي يعمل الكيف والضحكة اللي متفرقش فهم الناس اللي تخدم في كابيتان البونتا. تحية ليكم الناس الكل، يظهر لي خليكم تعيشوا مع الفيديو على خاطر غيانك وقت تتفرج فيها المناظر هذية الجميلة والجميلة جدا تقول ماذا بيا ندور الكرافة ونمشي ديريكتومون السيد علي المكي غاديكا غار الملح، ونمشي نعمل اتبح بيحة ونعدي نهير وإلا نهيرين في كابيتان البونتا.
1: بروجرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: احنا مكملين مع بعضنا حتى الستة العشية. تسويت اخبار الاربعة على الاولى في تونس. قال هذية الموعد اليومي مع دي جي نخلة في ميكس اوريونتال.
1: لميكس اوريونتال. لميكس اوريونتال. لميكس اوريونتال. باي دي جي سليم.

0: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة التربية تشرع في الإعلان عن نتائج امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام عن طريق الإرساليات القصيرة في إطار تمكين المترشحين من الاطلاع على نتائجهم قبل الموعد الرسمي للإعلان عنها بالمؤسسات التربوية، وذلك يوم الاثنين 6 جويلية. وتبلغ نسبة النجاح في شهادة ختم التعليم الأساسي العام 63.96% مع توجيه 6063 تلميذا إلى المعاهد النموذجية. وتحصلت تسنيم الشريف المرسمة بالمدرسة الإعدادية النموذجية حي المنارة جابس الجنوبية على معدل 19.21. أما بخصوص التعليم الأساسي التقني فقد بلغت نسبة النجاح 68.29%. وتحصلت ألاء منصوري المرسمة بالمدرسة الإعدادية التقنية برادس على أعلى معدل وهو 14.52. هبوط أسعار النفط بنحو 2% اليوم لتسجل أدنى مستوياتها في 4 أشهر بعد انحسار مخاوف الإمدادات، بعد أن قالت قطر إن إيران والولايات المتحدة أحرزتا تقدما في محادثات غير مباشرة ركزت على مضيق هرمز. رجل فرنسي لبناني خسر والدته وشقيقته وأبني شقيقته في ضربات إسرائيلية على جنوب لبنان، يتقدم بشكوى أمام القضاء في باريس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بحسب مصدر مطلع على القضية في تصريح لوكالة فرانس بريس. وهذه ثاني شكوى تقدم في فرنسا بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان بعد شكوى رفعها الفنان الفرنسي اللبناني علي شري الذي خسر والديه في غارة إسرائيلية على مبنى سكني في بيروت في أواخر العام 2024. منظمة الصحة العالمية تعلن بدء تجربة سريرية لعلاجين لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تواجه تفشيا وبائيا متسارعا. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يؤكد أن كييف سترد بالتأكيد على القصف الروسي الواسع الذي تعرضت له ليلا والذي أسفر عن سقوط 21 قتيلا و85 جريحا على الأقل. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع حسن الهمالي في أفتر ورك.
0: الأولى في تونس After Work من الاثنين الجمعة والماضي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهمالي موزايكا فام.

0: موزايك اف ام.
1: لا بدنا نروح، بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب.

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: بدنا نروق بدنا نهدى شوي. هذه هيفا وهبي على موجات موزيك اف ام. رحبوا بكم جديد, هذه افتر وورك تاخذوا معكم حتى لستة امتى على العشية. رحبوا بيسري جديدي, تحية ليك يسري, اهلا وسهلا. موعدنا معاك ان شاء الله في الويكند هكا ولا عم بحرك, هكا ولا عم بحرك تبع الموجة, تبع الموجة لا بحرك هذيك كيف كيف اي تبع الموجة. ان شاء الله كون نهار سبت وحد دونك تلقاو يسري في شهر جويليا. السلام عليكم للناس الكل وين ما كنتوا هكاك. هي خويا اللعب لي وين تعرفتك اللي تبلنجه مع الموجة يسري, هو يعشق موجة حتى هو خونا دلي يعشق شارك وين يتعشق موجة ديما يمشي صح. يلا نمشي وتوت سويت لايك ديسلايك
2: افتر وورك بيسيتي موزايك فهم. حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد, الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي, جاسبوغا توانسا وين مكانو مع امينة بندوة, ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح, افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين قارا, ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه, اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه, كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي, وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير الويكاند مع نادي الفورتي وميرا, وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي, واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات, اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. موزايك اف ام الاولى في تونس احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني, تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي والفنان رؤوف ماهر

0: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بينا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونسي برومو وموزايك اف ام. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: الأربع المدراج رحبوا بكم من جديد. كما قلت لكم قبليك الموعد يكون ديما في الساعة الثالثة مع في After Work، يكون مع لايك ديسلايك
0: لايك ديسلايك.
1: يلا سيدي نمشي لوضعية بخيرة قرطاج اللي كان موضوع فيديو دار برشا على ريزو سوسيو وجروبات التوانسة اللي عايشين في الخارج. في الفيديو ظهرت تونسية مقيمة بالخارج مروحة لمتن بخيرة قرطاج لتونس تحكي بحرق على وضعية البخيرة من ناحية الخدمات، النظافة، طريقة المعاملة، وقالت اللي هي دفعت 3000 يورو باش تاخذ كابين نظيفة ومحترمة. ما راحة انه في بقعة النظافة في بقعة الراحة مرقت، معناها لقات بانه الامور ما تعجبش حتى طرف. وقالت زادة في الفيديو اللي نحكي لكم عليها بانه حتى الكليماتيزور ما فماش، وهذا اللي عانيوا منه زادة كيف كيف مع زادة اعوان الديوانة والشرطة اللي قاعدين يجريوا في عدد كبير من المسافرين. وهذا شنو حكيت في دقيقة من 6 دقائق ونص هبطهم في الفيديو اللي حكيت فيه على برشا تفاصيل. هات ناخذوا ريكاب صغير.
2: Allez, petit bilan, bonjour tout le monde, on va faire le petit bilan de la traversée sur le bateau Carthage. Alors, comment vous dire les filles, pour être honnête et pour être réaliste, il y aura une vidéo qui va suivre. Regardez la vidéo, regardez-la bien, regardez les détails. Une catastrophe, une catastrophe. Le bateau est éclaté au sol, le service est éclaté au sol.
3: Le personnel
2: est éclaté au sol, ils sont tous aigris. Les cabines n'ont pas de clim, je répète, les cabines n'ont pas de clim. J'ai entendu des personnes dire oui, il y a la clim, oui, il y a tout ce qu'il faut, que j'étais une menteuse. Il n'y avait pas de clim toute la nuit, les gens dormaient sur le pont, les gens dormaient dans les cafés. Les cafés à 1h du matin, ils les ont virés, ils ont éteint la clim. Ça a été une catastrophe. Kentrao, le diwani m'sekel, ou kentrao le bourisi m'sekel, ou jour m'zrok. Bonjour, on me zrokfa que zayem terre mon sekel. Les clim, les ventilateurs, la hattachei, imaginez le nombre de passagers qui doivent pomponner. Hein? Hatta ventilateur, mais que se bouge. Fait le free shop, il y avait des ventilateurs, je vous les ai filmés.
1: على كل حال المواطنة هذية اللي دار برشا الفيديو هذية وبرشا اليوم تساؤلات كبيرة. 68 توضح لنا الوضعية شنو صاير بالضبط، ومش معقول انه اليوم الناس تدفع الاف لروات باش تروح مع نقل وطني في نهاية الامر يصير فيها هذا الكل. ومش معقول زادة كيف كيف اعوان الشرطة والديوانة اللي قاعدين يخدموا ابوغ اليوم يلقاو رواحهم يخدموا في دي كونديسيون اقل ما يتقال عليها بانها غير لائقة ب ناس مضحية برشا من وقتها وخارجة من تونس من أجل أنها تقدم لبناتنا ولدنا في الخارج خدمات كبيرة وضغط كبير قاعدين يعاني منه الحقيقة أعوان الديوانة وأعوان الشرطة. نحب نحييهم برشا برشا، وقد حبنا للستيان قد ما نجم كيف كيف اليوم نعاتبوا عليها ونلوموها ونطلبوا منها هي أنها توضح لنا اليوم شنو صاير بالضبط وعليش الظروف هكا وصلت في باخرة قرطاج. اليوم ماذا بينا نرجعوا هو شو بولا في تيستواغ. والله نتفرج اليوم صباح بركة في فيديو متاع تتشين ستيان لبطو الحبيب، معناها للزعيم بورقيبة في عام صيف 78. شوفك الدنيا، معناها في مش نحكي عليها في ستة تلاب، معناها نهار من نهارات قلت نحكي عليها على خاطر حاجة مهمة برشا. يا حسرة كيفاش كانت البطوية نتاعنا إذا مو بها المثل. واليوم مالوغوزمون نلقاو باخرة قرطاج في هالظروف هذية. إن شاء الله على كل حال اليوم تصير الاستفاقة وتصير كيف كيف التجاوب وغيكتي في لوتير كيف ما يتقال. موضوع للمتابعة.
0: لايك ديسلايك.
1: كملين معاكم احنا في لايك ديسلايك. يا سيدي باش نشوفوا نحكيوا على الريل اللي دار على لي ريزو سوسيو كيف كيف تلقاو زاد ريل على ما على الكونت انستغرام تاعنا موزايك اف ام مع عند سلاح الدين سكوحي والكيب الكل نتاع ميدي ماغا. نحكيو على الفلامانغوز ولا النحام الوردي اللي هو حيوان محمي شفنا ويصنف عالميا ضمن الانواع الاقل عرضه للانقراض، الا انه هذا النوع هذا ما يعنيش انه نعتديو عليه ونعرضوه للخطر. العبادي ما تعرفش الطائر هذا يتمتع بحمايه قانونيه على مستوى حوض البحر الابيض المتوسط بموجب اتفاقيات دوليه، نظرا لاعتماده على السباخ والبحيرات والمناطق الرطبه خلال الهجره للتغذيه والتكاثر والراحه. عمل الفيديو هذا عمل بوز كبير وشفنا شخص يقوم بجر الفلامون ويشطح به في شارع، شيء اللي اثار ضجه كبيره وخلى جمعيات اللي تعنى بالحيوانات تتدخل، وبينت القانون في تونس واضح ويعتبر النحام الوردي والفلامونغوز هذا من انواع المحميه، يمنع مسكه وصيده وجرحه وقتله والاحتفاظ به او نقله والتجار به، وكل مخالف لهذه الاحكام يعرض معناها تعرض المرتكب نتاعها لتبعات عدليه وعقوبات منصوص عليها في مجله الغابات اضافه الى حجز وسائل المخالفة. شفنا الرجل يظهر لي قائلة سخنت عليه قائلة سي دالية يظهر لي أنا قاعد أشوف والله شر البلية تيما يضحك مسكين الفلامونغوز فسخنا قاعد يدور به، يظهر لي الرجل في وضعية مهيش عادية يظهر لي. على كل حال إن شاء الله مثل التصرفات اللي ما تشرفش تونس من نعاودوا نشوفوها هكا، إن شاء الله ما نعاودوش نشوفوها كيف ما هكا. دونك هذه التفاعلات متاعكم كل عادة، خليونا لي اون كومونتير على الباج نتاعنا موزايك اف ام. كنت هذايا لايك ديسلايك
0: لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: توليت الحب جاني. السلام عليكم الناس الكل، شكرا لاختياركم موزاي كيفام. تحية لكم اللي تسمعوا فينا في الابليكاسيون تاعنا موزاي كيفام في الخارج وكيف كيف على موقعنا موزاي كيفام .net. تحية كبيرة لصديقنا عادل جبيدة، وكيف كيف تحية كبيرة للعائلة تاعو الكل، تحية لهويدة التميمي، وتحية للناس اللي اختارت تسمع موزاي كيفام وهي خارج حدود هذا الوطن العزيز.
1: لازمك تعرف،
0: لازمك تعرف بانه الكريم وليزيكرون سولير ولا ويقي الشمس يعتبر درع الحمايه الاساسي للبشره نتاعك خلال شهر الصيف. وين هل ليزيكرون هذوما والكريم هذوما يمنعوا تلف الجلد ويحميونا من الاشعه فوق البنفسجيه المسببه لحروق الشمس والتجاعيد المبكره والتصبغات الجلديه، ويقلل بشكل كبير من مخاطر الاصابه، ركزوا مليح، بسرطانات الجلد، عافانا وعافاكم الله. وتتمثل أهمية استعمال ويقي الشمس بصفة عامة في الصيف، لأنه خاصة نحكيه أنه اليوم فما دي ريكومونداسيون من عند الديرماتولوج أنه العمل 13 شهر يدور، أنه الإنسان لازمه يحط معناه يستعمل ليزيكرون، على خاطر في برشا وقت تلقاها الدنيا سخونة ولكن فما الشمس ولكن من تحت السحاب، يخافوا زادة كيف كيف لأنه مع الغشوف مون كليماتيك. نقولكم بأنه ويقي الشمس والليزيكرون هذوما يحميوا خاصة كما قلنا في الصيف من الحروق الشمسية. وأثر الدراسات اللي نشرتها المجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية أن الاستخدام المنتظم يقلل من احتمالية الإصابة بأنواع سرطانات الجلد الخطيرة، يعتبر عامل الحماية من الشمس. SPF هو مقياس لقدرة المنتج على حجب أشعة الشمس فوق البنفسجية. تختلف الأنواع في درجة الحماية، نلقاو SPF 15 اللي يحجب حوالي 93% من الأشعة، نلقاو هنية نحكيه على SPF 30 اللي يحجب حوالي 97% من الأشعة، وهي الدرجة اللي تسميها الأكاديمية الأمريكية لأمراض الجلدة للاستخدام اليومي. نلقاه زيادة كيف SPF 50 ولا SPF 50 ولا Plus 50 اللي يحجب حوالي 98% من الأشعة الفوق البنفسجية. بخصوص الكمية اللي لازم نحطوها، وضحت الجمعية الألمانية لكفاحة السرطان انه يلزم نحطه بمعادل 2 مليغرامات لكل سنتيمتر مربع من الجلدة. دونك اليوم ليزيكرون سولير لي كريم سولير مش كان للكبار، حتى للصغار من عمر العام يلزم نستعملهم كواقي للشمس من الشمس، كي نخرجوا في الشمس وخاصة كي نمشيو للبحر، ومعناها وزادة كيف كيف لازم نستشيروا ديما طبيب الأطفال باش يحددنا النوع اللي يمشي مع صغيرنا، واحنا نسألوا طبيب العائلة ولا كيف كيف طبيب اختصاص الجلدة ديرماتوم تاعنا شنو الأنواع اللي تخرج مع جلدة نتاعنا. ناخذوا بالاسباب وان شاء الله ربي يحفظ الجميع.
1: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لستة متاع العشيه على موزايك فام.
1: رحبا بكم الجديد في على كل سنة. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا وين ما كنتوا. سعيد باستقبال الأستاذ والدكتور عبدالله محظاوي رئيس جمعية القلب والشرايين ضيفنا اليوم. تحية كبيرة ليه دونك رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين اللي بالتعاون مع الجمعية التونسية لأمراض القلب والشرايين تنظم الأيام 23 الإفريقية الأوروبية لأمراض القلب التطبيقية من نهار 2 لنهار 4 جويليا بسوريا. بروفيسور مرحبا بك على موجه موزاي كافيه. اهلا وسهلا سيدي.
2: اهلا وسهلا. مرحبا بكل المستمعين.
1: يعيشك. دونك اليوم نحكيه على هذا المؤتمر المهم برشا واللي يندرج ايضا في اطار تكوين مستمر للاطباء والمقيمين وتعزيز التكوين النظري والتطبيقي لاطباء الصحه العموميه واطباء وكيف اطباء قطاع لهنا الاختصاص واطباء الاختصاص وايضا قطاع الخاص. اليوم لو كنت تعطينا اكثر على فكره على هذه الايام 23 الافريقيه اللي تحتضنها مدينه سوسه.
2: هي الأيام في الدورة 23 هي بطبيعة ديما في تدخل في الدعم وتكوين المستمر لأمراض القلب في كل ما يخص أمراض القلب والشرايين وكل الاختصاصات بالصلة بأمراض القلب اللي هي عدة اختصاصات أخرى فيها تداخل مع أمراض القلب. في المؤتمر هذا هو يتجه خصيصا لأطباء القطاع العام والقطاع الخاص وكذلك لإطار الشبه الطبي وكل الاختصاصات التابعة لأمراض القلب وخاصة في ثلاث محاور اللي هي القسطرة والقصور القلبي وبطبيعة كل ما يهم أمراض القلب والوقاية من أمراض القلب. بطبيعة عندنا كي العادة إذا هناك نقل مباشر لعمليات قسطرة من 8 دول أجنبية ومن تونس يلتقى هذا النقل المباشر من قاعات العملية إلى قاعات المحاضرة ويقع النقاش مع المحاضرين والحاضرين بالطبع المشاركين في المؤتمر.
1: في المؤتمر دونك حاجة مهمة برشا وهذه تعود بالنفع أيضا على أطبائنا وكيف تخلي تونس دائما تعزز مكانتها اليوم كمثال يحتذى به في القارة الأفريقية. هكا ولي بروفيسور.
2: هذا صحيح وعندنا مشاركة كثيفة ومتعددة من عدة دول إفريقية ودول أوروبية. عندنا ست البرنامج عندنا ست قاعات ديما من 8 متاع الصباح حتى للسبعة متاع العشية بصفة متواصلة بدون انقطاع على مدى 3 أيام وبطبيعة يقع مناقشة خاصة التوصيات الجديدة فيما يخص علاج أمراض القلب التوصيات العالمية ومدى تألمها وتطبيقها في تونس خاصة وفي باقي دول الإفريقية.
1: مهم برشا. دونك اليوم نذكر بأنه بدأت اليوم هذه الأيام تتواصل إن شاء الله حتى نهار السبت 4 جويليا في سوسة. المشاركات سيغتان مو باش تكون مشاركات من أطباء تونسيين يشهد لهم بالكفاءة وبالخبرة كيف خواتنا الأفارقة وأيضا أصدقائنا الأوروبيين. هكا ولا بروفيسور؟
2: صحيح.
1: دونك عنا دي سوميتي جايين في هالأيامات هذيا
2: بطبيعة فهمتوا اللي هم السوميتي اللي في اختصاصات في البحث العلمي في أمراض القلب في القسطرة من جميع أنحاء العالم من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب من جمعية أمراض القلب الآسيوية الأوروبية أستراليا وأمريكا وكندا.
1: ما شاء الله. دونك اليوم من 5 كونتينون ينورونا في تونس. نحييك برشا بروفيسور محظاوي. شكرا جزيلا ليك الأستاذ الدكتور عبدالله محظاوي رئيس جمعية القلب والشرايين والرئتين. خليك لمود لفان بروفيسور تفضل.
2: بالطبيعة إن شاء الله نكون على حسن ظن وتكون مؤتمر ناجح ويستفيد منه جميع المتداخلين من إطار شبه طبي أطباء قلب وأطباء قطاع عام وقطاع خاص.
1: وين نحب نقول لك بون كونغري وبالتوفيق ليك بروفيسور. شكرا جزيلا ليك وتحية من خلالك لكافة اليوم الجيش الأبيض. السلام عليكم الناس الكل. الانترفيو اون انتيغرال مع بروفيسور محظاوي تلقاوها على الباج نتاعنا وزي كيفهم.
0: After work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم.
1: كملين معاكم احنا مع سلطان طرب جورج وصوف في يليل العاشقين اهل الغرام شبيهم مساكين. بعد ما هما جينا خولة واخر الاخبار الوطنية والعالمية في موجز الخامسة على الاولى في تونس.

0: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. نسبة امتلاء سد سيدي سالم تبلغ حاليا 59%، وهي نسبة طيبة جدا مقارنة بالسنوات الفارطة، وفق ما صرح به لموزيك فيصل الخميري المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للسدود. والمتحدث يشير في تصريح لمراسلنا بباجة إيهاب النفزي إلى أن هذا السد يخضع للصيانة الدورية، وهو على أتم الاستعداد للاستغلال، مؤكدا أهمية هذا السد الذي يزود 12 ولاية بالماء صالح للشرب وأيضا بمياه الري وحماية عديد المناطق من الفيضانات مثل تونس الكبرى ومنوبة، فضلا عن أهميته في توليد الطاقة الكهربائية. وفيما يتعلق بالإشكال الذي وقع بإحدى بوابات سد ملاك في الفترة الماضية، المكلف بالتسيير بالإدارة العامة للسدود يبين أن كميات المياه التي تدفقت من السد تقدر بـ20 مليون متر مكعب، وصل منها إلى سد سيدي سالم 16 مليون متر مكعب. الشركة التونسية لأسواق الجملة تعلن نجاح أعوان الشركة في التدخل وأخذ الإجراءات الأولية اللازمة للحد من انتشار حريق بسيط نشب بفضاء غير مستغل مجاور لمأوى السيارات بسوق بير القصعة، مع تأمين محيط الحادث بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية التي تحولت في وقت وجيز وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية تذكر، مع ضمان استمرارية النشاط العادي بالسوق حسب بلاغ للشركة. هيئة الدائرة الجناحية مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بالسجن لمدة 4 سنوات وخطية مالية تقدر بـ200,000 دينار في حق الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي على خلفية مجموعة من القضايا الجبائية المتعلقة به. يذكر أن التركي قد حكم عليه بالسجن أيضا لمدة 14 سنة وخطية مالية من أجل تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهني والاجتماعي والتحيل، وأيضا بالسجن لمدة 45 سنة وخطية بقيمة 100,000 دينار في قضية التآمر على أمن الدولة. دوليا، مقتل 5 أشخاص على الأقل جراء انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل مقهى في وسط دمشق، في اختبار جديد للسلطات السورية التي عملت جاهدة خلال الأشهر الماضية على إرساء الأمن وبسط سيطرتها في عموم البلاد. نهاية الموجز، خدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل في أفتر وورك مع حسن الهميلي.
0: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للستة متاع العشية. حسن الهميلي، موزيك FM.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين ما كانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس. احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي.
1: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
0: والفنان رؤوف ماهر.

بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بيانا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونسي برومو وموزايك اف ام. After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: مرحبا بكم من جديد في افتر وورك، هذه ساعتنا الرابعه. نرحبوا بكم من الكل وين ما كنتوا. شويه اخر كي كان نهار خميس وجمعه، جي بحدنا مصطفى جرام كالعاده في الحوت عليك، ونحكيو شنية اللي تكنيك جديده نتاع الصيد، شنو الحوت الرابخ. وكالعاده ديما نلقاو نصائح ذهبيه من عند مصطفى الجرام. سينو خليكم تتسويت مع اخر اخبار التكنولوجيا في افتر وورك، هذه هاي تيك في الموعد اليومي
1: مع اريدو اكتيفي سيفك باحسن برومو. خذ فيبر بوك 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريد طور عالمك.
3: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا بكم على موزايك فيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك سيفيت سناب، يكونوا فيها برشا مواعيد تكنولوجيه. واول دات تحطت بالنسبه للاجندا التكنولوجيك نتاع 2026 بالنسبه للسيفيه بالطبيعه هي دات نتاع 22 جويليا. يوزر ريسن وسامسونج اختارت الدات هذه باش تعلن على القام الجديده نتاع السمارت فون بليابل نتاعها، الجالكسي زي فولد 8، الجالكسي زي فولد 8 الترا، واللي فما شكون يقول انه اسمه باش يكون زي فولد 8 وايد وزي فليب 8. هذوما هما ثلاثه تليفونات نتاع سامسونج. تغير بالنسبه لسامسونج بالنسبه للاجندا نتاعها والقام نتاعها نتاع السمارت فون بليابل. للي فاتته حلقه بالمسلسل هذايا، سامسونج اختارت انه يكون فما تليفون اسمه زي فولد 8 الترا، وراسيو نتاعو يكون عريض شويه. التليفون هذايا شبه يسر للبيكسل فولد نتاع سامسونج. علاش؟ على خاطر في اخر الصيف بدايه الخريف باش يكون الرانديفو مع الايفون الترا نتاع شركه ابل، واللي ماشي في الثنيه هذه بالنسبه للديزاين بالطبيعه. حلقه واحده اخرى يمكن ياسر زاده فاتتكم، سامسونج هي اللي تصنع في الزيكرون نتاع الايفون بليابل نتاع شركه ابل. على كل هذا ركزوا مع سامسونج اللي جلب الانتباه البارح، مش تصور اللي خرجت بالنسبه للتليفونات هذوما. اللي جلب الانتباه هو الاعلان على انه باش يكون فما الجالكسي رينج 2، ينعم الخاتم الذكي نتاع شركه سامسونج واللي ظهر في 2024 مع الجالكسي S25. الخاتم هذي باش يكون حاضر بقوة زادة في الصيف هذي، لكن عن طريق زوز خاصيات. الخاصية الأولانية أنه الجالكسي رينج 2 باش يعتمد على باتري أقوى، هذه حاجة من الحاجات اللي يصلحها بارابور جينيراسيون الأولانية. والحاجة الثانية هو أنه باش يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وباش يكون فما ربط بالذكاء الاصطناعي خاص بالصحة نتاع شركة سامسونج. اذكركم أنه سامسونج السنة ركزت بارشا في كلمة على الجالكسي S26 على الخدمات نتاع الصحة وتحذيرها لأنيكوسيستيم كامل يعتمد على الذكاء الاصطناعي موجه للصحة. ويمكن يصل الجالكسي رينج 2 باش تمثل عنصر أساسي بالنسبة للخدمة على السانتي كونكتي بالنسبة للاستعمال. وديجا الشركة تبني على الجينيراسيون الأولانية، بما أنه الجالكسي رينج الأولاني اللي خرج في 2024 هو بيدو كان حاضر في قلب الخدمة نتاع سامسونج بالنسبة سانتي كونكت. في 2026 السباق محموم بين الشركات التكنولوجية انهم يدخلوا في البورصة الامريكية، لان نحكيوا على ثلاثة شركات اللي قاعدة تخدم في دوسي كبير ياسر بالنسبة للدخول في البورصة الامريكية. منهم شركة اللي بدأت مشوارها ديجا، نحكي على سبيس اكس متاع ايلون ماسك، لكن زادة فما زوج شركات اخرين اللي بيناتهم فما تنافس كبير ياسر. ونحكيوا لهنا على الذكاء الاصطناعي، نحكيوا على السباق والمناسبة بين اوبن اي اي وانثروبيك. شنو اللي صار؟ اللي صار هو انه اوبن اي اي حسب الاخبار الاخرانية باش تأجل الدخول متاحة في البورصة الأمريكية. الاي بي يو متاحة باش تكون في 2027، والهدف بالنسبة لأوبن اي اي انها قبل ما تدخل في البورصة الأمريكية القيمة السوقية متاحة تخلط 1,000 مليار دولار. ينعم الشركة تحب تكون حاضرة في البورصة الأمريكية وقت تخلط للسوي هذية للقيمة هذية. القيمة هذية ديجا فاتتها سبيس اكس وقتها بدأت في البورصة الأمريكية. أنثروبيك ما يش بعيد عليها، هذاك علاش كما قلت لكم السباق كبير ياسر ما بين الشركات. وأوبن اي اي تحب تكون حاضرة في البورصة الأمريكية لكن بقيمة 1,000 مليار دولار. نذكركم أن الشركة هذه ما عندهاش برشا كانت عبارة على منظمة أو كانت شركة غير ربحية، ومن بعد بدلت الستاتيو متاحة. وفي ساعة تقلب الهدف متاع أوبن اي اي باش تكون حاضرة كواحدة من أبرز الشركات تأثيرا في التكنولوجيا على المستوى العالمي. هذا بالنسبة لهايتيك اليوم. هايتيك تقع على السيت متاعنا موزايك FM.net.
1: مع أريدو أكتيفي سيفك بأحسن برومو. خذ الفيبر بوكس 50 ميجا بسوم 30 ميجا وتمتع بأكثر ديبي بأقل سوم ابتداء من 55 دينار و900. عرض صالح حتى 31 أوت 2026.
2: أريدو، طور عالمك.
4: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبورت من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: سهرية الربوخ والفن الشعبي عرض بنت الحي وأم السفساري. نهار لحد 5 جويلية بالمسرح الأثري بقرطاج على الساعة 10 ليلا مع نجوم الأغنية الشعبية سمير نصيف.
2: عينيك رباني وتسحر عينيا
1: وفوزي بن جمرة. تبيع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، المسرح البلدي بتونس، مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى تسكرتي بوانتينج.
2: ليام تجري والعمر خسارة.
0: بمساهمة سنابل كارتاج، جيلي، ديليس، مغازات ام جي، باتام، بي هاش بونك، بي انا، موبلاتكس، مرادي هوتيلز، موريس غاراج، بنجمع موتورز، ماكسويل، تونيزي تيليكوم، شغب برود وموزايك فام.
3: تحب تربح 3 ملايين كاش من إهداء قصر المعارض بالساحل بالمعرض الدولي، مفروشات لبسة وأكسسوارات موبيليا وجهازات بتخفيضات كبيرة في الأسعار. إما لزورونا من 3 إلى 19 جويلية بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على

مرحبا بكم من جديد في افتر وورك. نقضوا بعضها ان شاء الله حتى الستة شوية خل الموعد اليومي. الموعد اليومي يكون هالخميس كون الجمعة ان شاء الله يكون مع مصطفى الجرام. سينو تمشيو لجرومبيليا وين خونا ادم العطروس يتمنى لولد اخته في راس السويسي ويقول له الف مبروك، انا فخور بيك برشا برشا، مبروك نجاحه في النوفيام من المعهد النموذجي في نابل كيف ما نجح اخوه سفيان واخته سيرين في البيلوت. دونك نحب نقول له الف الف مبروك يا فراس. اليوم ديديكاس تخي تخي سبيسيال يجيه من عند بو سوفيان، من عند أمه إينيس العطروس السويسي، من عند عزيز وعبد الرزاق، عزيزته عفيفة، عزيزته حبيبة، خالو آدم اللي يقولوا نحبك برشا برشا، وخالو محمد وزوجته خلود، عمه أحمد وعمه علي زيدا، وعمته حياة وعمته سهير، وأخوه سوفيان وأخته سيرينا. وإحنا نقول لهم إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب. ألف مبروك يا فراس، إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب، وإن شاء الله تزغليتها هذه إذا نسمعوها في البكالوريا بعد 4 سنين من توا بتميز وبنجاح وبتفوق كبير.

0: السلام عليكم الناس الكل، ونتمنيه وزيدة كيف كيف قالوا قولوا ألف مبروك زيدة اليوم من عند صديقتنا هيفا النابلي ولدها أمير بن أحمد النجاح متاعه، ونقول له الحمد لله على سلامتك بعد ما كان هكايا ما يقدرش وكان مريض شوية. نحب نقول له إن شاء الله ربي يفضلك يا هيفا، ربي يفرحك بيه وإن شاء الله تشوفه ناجح وفي أعلى المراتب، وربي يحفظك إن شاء الله يا صديقنا العزيز أمير بن أحمد، وإن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب يا بوغوس.
1: عليك يا حبيبي يا حياتي، تسلم لي وبعد الشر علي.
0: يلا باش نمشيو تو سويت الفلاش باك هيتس.
2: فلاش باك هيتس.
0: ترجع بكم 40 سنه ونهارين بالضبط، نهار 30 جوان 1986 في ساي ريكوردز طلعت الغنية هذية، غنية من ألبوم True Blue، نحكيه عليه الغنية اللي قعدت دون لزنان لا يسلا بونيتا باي لا ديفا مادونا. مادونا لانكونتورنابل، مادونا اللي تقعد ديما ايميتي جامي ايغالي. قلكم بانه هالغنية هذية لا يسلا بونيتا اللي هي في ستيل البوب الاسبانيول، دونك قعدت واحدة من الغنيات اللي ديما هكايا نقوم نسمعوها نلقاو معاها برشا نوستالجي وبرشا زيدة كيف كيف فايبز يعمل الكيف. لا يسلا بونيتا، وبعدها هي مستقبل مصطفى جرام في الحوت عليك.

0: Flashback. It's After Work. Publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travelling Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? After Work. كل يوم اثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
2: وفي افتر وورك كل نهار خميس كل نهار جمعة يجي بحدنا ستوفا. هلو كيف الحال؟
3: أهلين وسهلين.
2: صفا
3: والحوت عليك.
2: والحوت عليك وانت زادة كيف كيف. وصلنا رأى اعلينا المرة هذية. يلا نمشي للحوت عليك.
1: الحوت عليك مع مصطفى كرام.
2: يا سي مصطفى اليوم نجمو نصطادو في البحورات وين نصطادو اخر زيت؟
3: انا الحقيقه هو يقول لك الصيف ضيف واللي يقول صيف يقول بحر وشتوت ومسد وجو.
2: هي
3: ما تونس راه ما فيهاش كان البحر والمسد ماهوش كان في البحر. نحن ما شاء الله تعدى عام خيرات بالامطار.
2: يعني ان شاء الله عام شيء كل خير.
3: ان شاء الله نوصل 100% للبرجات
2: يا رب.
3: والمسطحات المائيه والاوديه. الحقيقه انا البارح كنت شريت تبرقه والعين دراهم.
2: لا لا
3: اغتنمت الفرصه باش ناخذ لكم الفيديو هذه تشوفوا فيها اون ديريكت. هذيك براج بني متير. اعلى براج في الجمهوريه التونسيه.
2: اللهم صل على النبي.
3: والحقيقه نحن ما شاء الله عندنا برشا براجات وشباب نتاعنا ماذا بيه زاد يتعلم لي تكنيك نتاع المصيد في المسطحات المائيه وفي الاوديه.
2: اوكي
3: واش لازم توا ولادنا
2: اللي الحم نتاع الحوت الحوت نتاع لودوس ولا
3: شوف في ثقافه نتاع هما توا كريت مثلا الشرقيين العراق وسوريا يقولوا السمك النهري يموتوا عليه وفيها طريقه نتاع شواء
2: بنين اي المزقوف هذاك في العراق
3: اكثر مزقوف هذيك هي الكارب اللي موجوده عندنا لان الكارب كله. واليوم جبت لكم باش نحكي لكم شنو انواع نتاع الحوت اللي نجم نلقاهم في البراج.
2: ايوه
3: هو راه فما دي سبيس تونسيه اللي هو البربو البلبيص والجامبوزيا هذوما. وجبنا الدوله التونسيه جابت انواع اخرين نتاع اسماك قدامكم. هذيك سمكه الصندر تشبه للقاروص. سمكه كرنسي يتغذى على الحوتات زاد اللي تشوفوا فيها اللون الخضر هذه من احسن ومن من اصعب ومن اعز انواع الصيد في المياه العذب. هذاك اسمه البلاك باس.
2: اوكي
3: يموتوا عليه الامريكان. ما نحكيلكش على التورنوا اللي عملوهم على البلاك باس ولهنا موجود عندنا في تونس.
2: هذا صغير تكبره
3: عنده فمه يحل فمه وتقجر فمه.
2: هاي كل مشكلة.
3: بلاك باس والسيف هو البلاك باس هو الباس كلمة قاروس عن السي باس
2: بلون
3: السي باس هو قاروس والبلاك باس هو هذا هو
2: والنهر
3: سمك نهري الحقيقة ومصيده ممتع جدا. راهو انا باش نحكي لكم شويه لي تكنيك كيفاش نصطادوا سمكه البلاك باس. القصبه تاع الريشه سبينينغ نتاعنا اما باش نحطوا لور سوبل يشد يشبه للقريدس. وشنو هو القريدس؟ هو الكروفيس نوع تاع كيف ما اللانغوستا صغيره تعيش في المياه العذبه فما الزرقاء فما الحمراء. يموت عليها برشا البلاك باس. هذه اللور سوبل اون كوبي على القريدس هذاك ونعملوا الامسون تكسان رصاصة خفيفة تاع 20-30 جرام، نبدأ نمشي على سقية تك ونرمي كسونارة ونبدأ نعوم فيها
2: تك تك تك.
3: وتشوفوا كي تاكي، تعرف كي يصير لاتاك راهو يبدأ ينقص كله في الهواء، منظر من أعز
2: مانيفيك.
3: كنت أسمع وشيخة راهو المسجد في المطار السطحات المائية الحاجة بيها، خاطر عندك الغابة وعندك الجو متاع الكومبينك وعندك القاعدة هذيك الكل، لا حس ولا رمل في ساقيك ولا باركينج وجه خلص بلاصك، فما شيء لهنا تمشي للغابة تكامبي وترمي السونارة متاعك انت وتعمل جو. كيف كيف زيادة قلت الأودية عن القنال متاع ود مجردة، القنال ود مجردة شنو فيه؟ من قلنا الدولة جاب التنويع متاع حوت كيف ما لاكارب شينواز لاكارب
2: لاكارب أمور 300
3: متر هذيك فيها الكارب، هي تسمى بوسون فوغاش، ما يبدأ يأكل فك الحشيش باش يخلي ديما القناة
2: مسرحة
3: يجهرها، فهمت؟ دونك لهنا ما نصحكمش باش تعوموا في الكلام،
2: لا لا ممنوع ممنوع
3: ممنوع ممنوع وانت ردي ويغرق. اما نمشيو نعملوا جو نتاعنا بشويه قطانيه، هذيك القطانيه يبيعوها في الحكوك نتاع السلطه هذيك نعمروا به
2: ابي
3: طيار يموت عليها الكارب. كيف كيف زاد بالبيبة نتاع الخبز والا بطريقه الزريقه، نعملوا العجينه نخلطوها ونجبدوها في وسط الزريقه، عشان حكيتك عليها مره التكنيك هذه فرينه وماء ما هي
2: تولي بات
3: اي بات فيها السسمه اللي تلصق، والله نسيت اسمه
2: انا وحده الجلوتين
3: الجلوتين هذيك نحيوا الابره ناخذوا البيستون نجبدوه وبعديك نسبيريو العجينه في وسط الزريقه ونسكر باش تقعد ديما كولونت ونجي لمسون ونعصر عليها اكل البات هذيك
2: اوكي
3: وفوحولها بالخبز البيت اللي عندكم باش تلموها عندكم غاديك. الكارب زاده من اصعب ومن اقوى الاسماك، راهو ثبت وعندنا ديكاليبر ما شاء الله راهو في تونس، نحكي لك كابت الكارب راهو ب 30 وب 35 كيلو
2: فيها
3: توصل تقطع شباك، وهنا عندنا برشا عباد تخدم. هذاك اخونا حمدي الرياحي
2: ما شاء الله
3: بالتصويره شنو هذيك، هذيك السيلور سمك الشبوط ماهوش شاع، حتى لو بواسون شاع عنده 4 ولا 5 6 شلاغ، لو سيلور عنده زوج شلغومات وراهو يعظم برشا منه. مره ذكر وقتها في براج شو اسمه اكبر براج عنا اللي في باجة ذاك شو اسمه ود زرقاء،
2: ود زرقاء ايوه،
3: يبان شقوا على الكرش نتاع السيلور شلقاو فيه، لقاو فيه جرو كلب، يعني باش تفهم انت قداش يعني القوه والكبر نتاع السيلور. راح يشوفوا الكعبه مخشنه ما شاء الله هذيك في براج ود زرقاء ولأنه حتى يعني برشا فلاحة يعني صيادين استادوا في الزيتون هذوما وفي البراج يعني بترخيص من وزارة الفلاحة، ولأن ننصحهم زادة كي بشي هبطوا شباكهم ولا بشي هبطوا صنارة يستعملوا زادة دي تكنولوجي متاع بشي صنديو وشوفوا لناتيور متاع القاع، مهم برشا باش ما توحلش شبابك
2: شباك،
3: خاطر لهنا في برات تلقى شجرة نجم تلقى فهمني حاجة هزتها كرهبة هزتها الواد
2: دونك
3: الفو بيان تهزمك كليكو سوندور باش تقرا شنيا لناتيور دي فون باش تعرف وين تنجم تصطاد. مسجد ممتع جدا
2: يعني ولا حاجه جميله
3: وجو كبير، حتى ليت لونجيل حنشا يبان لونجيل هذيك، تصور انت اللي هي تجينا من خليج المكسيك يعني جينا سيبي الجوي يجيبوها لكورون مارا وتدخل البحر الابيض متوسط تقعد تبع في الكورون دو دوز، صدقني لقيناها ب 8 كيلومتر ب 10 كيلومتر في وسط البر. تصور انت منزل حر تعرف
2: اي بيان سور،
3: وفما الواد نتاع لبنان
2: اي،
3: تصور انت دخلت للواد وتعديت للبراج وين نلقاو، نلقاو في حنوس، حنوس هذه شيرة بني خليت، شوف قداش من كيلومتر نلقاو الحنشة وصلت غاديك
2: وبنينا الحنشة
3: شنو بنينا موت عليها موت عليها طيارة
2: برشا بس تكنيك
3: في
2: اللي خليها اللي خليها استاذ الحنشة اللي خليها ما تحرقناش كل شيء، مازال عندنا دو رونديفو
3: باغ سيمين عندنا
2: دو رونديفو، فما مس ولا اخر سؤال
3: هذا ايش حبينا نحكيو على المس والجو نتاع المس. تو صحيح تويك الايامات انا رينا الريح من القطاع الشمالي الغربي الشرش والشرش يجري الكرش كما يقولوا خاطر تخرج البحر يعني طيب، اما الشرش هذا يهبط معه برشا ورقه ما كناش نستناو في الكونتيتي هذه نتاع الوراثه اللي دخل وراثه دون لي نورم ثلثيه 6 كعبات يعملوا كيلو، حتى الاسواق نتاعها رخصت برشا وصلت 25 دينار و26 دينار
2: كم مربيه معناها عباره،
3: وان شاء الله نهار لحد يرجع
2: ان شاء الله
3: وتعد علينا هالقمره
2: الحمد
3: لله ويرجع الحوت الازرق يربح لنا كل شيء، دور سيح نو كل شيء وقمرة الحوت الأزرق سما غالي شوية، أما إن شاء الله بداية من يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادم باش تكون الأسواق إن شاء الله في المتناول، كل هو عام خير سنة
2: إن شاء الله
3: سرتو الجمعة اللي قبلها كنت في المهدي وتحية لصديقي إبراهيم الشباح، قال لي نخرج نص ميل على البر إن شاء الله الضوء، قال لي لا تبدأ تنقزنا في الفلوكة يعني نص ميل يعني شتفهمتم راهو عام راهو خير قد ما يكون عام ممطر راهو الطبيعة جاوب بعض
2: إن شاء الله أخوي إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطيك الخير.
3: الحوت عليك
2: الحوت عليك استوفى وحوت على ضيفنا زد كيف كيف علينا أخونا تحية كبيرة لي
3: محمد الوسلاتي صديقي في العالم ماشي نصطادوا
2: تحية لي تحية لي
3: صلحوا الموتور ساخو بعد مش راهو طريق
2: تحية لي أخونا محمد
3: صديقي
2: تحية كبيرة لي أخوي شكرا ليك استوفى شكرا لدليب أحمد ميرسي لبنى ميرسي الأميمة ميرسي الحاج خليكم توتسويت مع ريكاب سبور بعد هاي الموعد يكون مع كورنيش على موجة موزيك اف ام مع سامية الحامي وسهرية تكون في هابي أور مع صديقنا إسماعيل بن عيسى إن أحسن لمن يقول لكم غستي بغنشي على الأولى في تونس شكرا رفقتونا من ساعتين حتى لستة انت على عشية نوفي وهكذا العادة بالجو التونسي مع وليد التونسي في واحدة من أحلى الأغنيات متاعه تقابلوا غدوة إن شاء الله من موقع فريكونس على الأولى في تونس في أمان الله.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: أهلا بكم في هذا الموعد الأخباري. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تعلن تسجيل رجة أرضية اليوم على الساعة 4:16 بالتوقيت المحلي، بلغت قوتها 2.4 درجة على سلم ريشتر ومركزها غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين، وقد شعر بها مواطنو الجهة. يشار إلى أنها الرجة الثالثة في جرجيس في غضون يومين، حيث تم أمس تسجيل رجتين بقوة 4.2 درجة و2.6 درجة. وزارة الفلاحة تدعو كافة المتدخلين في القطاع الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة على إثر النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بظهور سحب رعدية مساء اليوم مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة وتساقط البرد ببعض المناطق، إضافة إلى هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومتر في الساعة. والوزارة توصي الفلاحين بتأمين المعدات والآلات الفلاحية والبيوت المحمية من تأثير الرياح القوية وتجنب الأنشطة الفلاحية الميدانية أثناء العواصف الرعدية واحتمال تساقط البرد. كما تدعو الوزارة مجمعي الحبوب إلى الإسراع في تأمين مخزونات الحبوب وحمايتها من التسربات المائية والرطوبة والتثبت من جاهزية فضاءات الخزن ووسائل النقل والتغطية. ووزارة الفلاحة توصي البحارة والمهنيين في قطاع الصيد البحري بتوخي أقصى درجات الحذر عند الإبحار ومتابعة البلاغات الجوية والبحرية وتجنب الخروج إلى البحر عند اشتداد الرياح أو تردي الأحوال الجوية. في الشأن الدولي، نواب من حزب الخضر الفرنسي يقدمون اليوم مقترحا لسحب الثقة من الحكومة بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد في أواخر شهر جوان، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا لمواجهة موجة حر ثالثة محتملة في الأسبوع القادم. السلطات الصحية الهولندية تعلن أن موجة الحر غير المسبوقة التي ضربت البلاد في الأسبوع الماضي أدت إلى حوالي 480 حالة وفاة شملت بشكل رئيسي الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما فما أكثر. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبريس.
0: الأولى في تونس.

0: ميوزيك. تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
1: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوليدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
0: اوليدو طور عالمك سبورت
2: اكسبريس. مساء نور، مرحبا بكم الناس الكل في ثالث نشاراتنا الرياضية. بعد شوي نحكي لكم على الموعد المبدئي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى موسم 2026-2027. مش نحكي لكم على آخر تطورات المفاوضات مع المدرب إرفيرو نارو، ولكن البداية بحاجة مربوطة بالبطولة اللي هي الكالندري الخاصة برابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن اليوم في بيان نشر على صفحته على الموقع الرسمي بتاعه موقع kafonline.com على المواعيد الخاصة بالمسابقات الافريقية الشامبيونز ليج وكأس الكونفدرالية الافريقية كأس الكاف. نبداو بالادوار التمهيدية الاولى والثانية، دور الاول التمهيدي ذهاب 4-6 سبتمبر، الرتور باش يتلعب 11-13 سبتمبر. الدور التمهيدي الثاني ذهاب 16-18 اكتوبر، ثم الدور التمهيدي الثاني 23-25 اكتوبر. من بعد تعداو لمرحلة المجموعات، تنطلق نهار 27 نوفمبر توفى نهار 24 جانفي. 27 نوفمبر

0: وهنا ثم برشا أسئلة إن كان مش تلعب في مونش واحدة ولا ليردور كما العادة، لأنه مش واضح النقطة ذي في بيان الكاف. نذكر كون النادي الإفريقي والترجي هذه تونس هم موظوف في رقم شي مثله البطولة التونسية في رابطة الأبطال الإفريقية تشامبيونز ليغ في كأس الكاف نادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي، والفرق الأربعة مازلنا ما نعرفوش يلعبوا الأدوار التمهيدية الأولى والثانية وإلا لا. على ضوء الكالندري هذايا بشكل شبه رسمي في انتظار تأكيد موعد مبدئي لانطلاقة البطولة باش يكون نهار 22 و23 أوت 2026 إذا كان الفرق الأربعة ما يلعبوش أدوار تمهيدية أولى. إذا كان ثم زوز فرق بركة يلعبوا الأدوار التمهيدية الأولى ولا فريق ولا ثلاثة، وقتها تنجم البطولة تنطلق نهار 22 و23، وإلا باش توخر خاصة وكونه زاد عنا إشيونس مهمة زاد في سبتمبر اللي هي نهار 23 سبتمبر أول مباراة للمنتخب الوطني التونسي في تصفيات كأس إفريقيا. مثل ما حكينا على المنتخب المفاوضات مع هيرفي رونار عكس ما تم تداوله ما تمش اغلاق الباب التفاوض بالكل، لانه اولا هو ساعة مربوط ما عنده حتى مش حق يصحح كونتراته، وخطر الكونترا نتاعو مع الفيدراسيون مع جامعة التونسية كرة القدم يوفا نهار 15 جويلية 2026، عنده حق يتفاوض بالطبيعة. ما تمش رغبة المنتخب الجزائري في تعيينه كمدرب على الاقل حتى للبارح ولا ولت البارح، لكن المفاوضات مع هيرفي رونار ما زالت متواصلة والمدرب ما زال مهتم بالبروجي نتاع المنتخب الوطني التونسي. نقعد مع اخبار الجامعه التونسيه لكره القدم. اليوم رضا جدي باشر العمل نتاعو كمدير فني للجامعه التونسيه لكره القدم، ومنظر الكبير اللي كان يشرف بشكل شبه رسمي على الاداره الفنيه لكن بنوميناسيون اخرى مكلف بالاداره الفنيه والتطوير غادر بطبيعه المنصب نتاعو وامضى رسميا مع النادي شباب قسنطينه الجزائريه. النادي الافريقي ينطلق نهار 6 جويلية في طرابلس في مدينه قمار تتواصل اسبوع من بعد عنده طرابلس ثاني في مدينه عين درهم. فخر الدين بن يوسف اعلن في تدوين كتب على صفحته الرسميه وعلى حسابه الرسمي على انستغرام وغادرت اتحاد الرياضي المنستيري بعد موسم وحيد عداه مع الفريق. بطولة كرة اليد الموسم هذا تبدا نهار السبت 5 سبتمبر 2026، المرحلة الأولى في شكل ذهاب وإياب بين كل الفرق، يتعداو 8 لمرحلة البلاي أوف، يتقسموا على مجموعتين كل مجموعة في 4 فرق، من بعد ديمي فينال وفينال في انتظار أكثر توضيحات من نصف النهائي والنهائي، يتلعبوا أليرو تور وإلا ماتش واحد. مباريات الكأس العالم اليوم في الدور 32 دفعة جديدة، إسبانيا تلعب ضد النمسا في السوفي ستاديوم في لوس أنجلوس 8 متاع الليل، البرتغال كرواتيا في تورونتو نص الليل، والأربعة متاع الصباح الجزائر تواجه سويسرا في فانكوفر. إن شاهد كل أخبارنا ذي تقال موقعنا موزايكا فان بوانيت، خليكم تعوا مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسلي اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اوريدو طور عالمك.
3: موزايك فام لا

0: Récap sport. Récap sport. Coolio 7 sur 7. Mais c'est un laissant interagir.
1: اهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فم. معكم اليومي مع ريكاب سبور اللي تواصل خلال هذه البرمجة الصيفية على امتداد السبعة ايام في الاسبوع. كل يوم ستة لسبعة تلقوا اخر الاخبار والمستجدات على الصعيدين الوطني والعالمي. اليوم نحكيه على المكتب الجامعي، ورسمي المكتب الجامعي سيواصل مهامه. بعد شوية نعلقوا على هذا الخبر، كيف اتصالات لتجديد جديدة تجربة مع الفرنسي إيرفي رونار. نحكيه على وضعية نادي سويقسي غدوة الانتخابات وسط خليني أقول وضعية مالية صعبة شوية، فما مجهودات كبيرة، فما زادة اتصال

0: طلعت بعدد من المدربين بعد شوية عن القراءة في وضعية الساسس اللي أصعب منها وضعية النجم الساحلي، غموض كامل وتخلي غير مفهوم من رجال النادي. وين ماشي النجم الساحلي؟ بعد شوية نخوضوا في هذا الملف، كيف كيف نحكيه على المونديال وثلاثة منتخبات إفريقية، خلينا نقولوا حتى أربعة، الكوت ديفوار، السنغال والكونغو، تغادر بنفس الطريقة وبنفس الشكل، والنجم حتى نزيدوا منتخب جنوب إفريقيا. صدفة ولا لا؟ بعد شوية قراءة في آخر مستجدات المونديال. هذا كله أكثر اليوم، يرافقني فيه في تحليل وتعليق الناقد الرياضي الصحفي عبد الوهاب الحاجة. أهلا وسهلا، مرحبا عبد الوهاب.
1: أهلا بك حيدر، مرحبا بك، مرحبا بجميع مسامعين ومشاهدين على راديو موزايكا فيهم.
0: أهلا وسهلا بك محمد سلامة، مرحبا.
2: مرحبا حيدر، مرحبا عبد الوهاب، لكل جميع المستمعين والمشاهدين.
0: رحب بي مروان في الإخراج اليوم، وسيم في الإخراج الرقمي. رحب بكم انتم وين ما كنتوا في تونس، تسمعوا فينا على الفريكونس بتاعنا ولا تتابعوا فينا على سبور باي موزايكا فام، كيف كيف علشان اليوتيوب بتاعنا موزايكا فام، ولا خارج أرض الوطن. وتحية ديما خاصة لمتابعينا وأحبائنا وأحبابنا اللي نسلموا عليهم بالمناسبة خارج أرض الوطن. فاصل قصير ثم البداية تكون من آخر مسار.
3: كأس العالم عند عم حسن إيفينمون مش عادي، والتحضيرات معاه تبدأ حتى قبل تحضيرات المنتخب الوطني. عم حسن ما يحب ينسى حتى تفصيلة، خاطر بالنسبة ليه تنجم تفسد عليه متعة الفرجة. عم حسن ما يحب يفوتو حتى شيء، وأكثر حاجة تهبلو تقص عليه التصويرة في طنبك التخميرة. وحتى كان هز النوم وفيتو الطرح بالوقت، يحب يعاود يلقاه ويتفرج عليه. هذك علاش عم حسن ما يعمل كان على ألف سات وألف بوكس. كون كيف عم حسن وما تخلي حتى حاجة تفسد عليك متعة الفرجة. مع ألف سات وألف بوكس الريسك لا مع الفرجة.
4: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Café Chanta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chanta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel and Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: وطيب علي تطورات في خصوص المكتب الجامعي بعد المونديال وكل ما صار في هذا المونديال. تعرفوا مليح وعندكم الاخبار انه البارح كان فما اجتماع بين وزير الشباب والرياضه ورئيس الجامعه التونسيه لكره القدم. تعرفوا مليح انه تم تعيين زاد مدير فني في الايام القليله الماضيه سي رضا الجدي. دونك الان بالنسبه للوضعيه بالضبط وانه لا خبر، ما فماش لا فكره استقاله ولا فكره اقاله، وبالتالي المكتب الجامعي سيواصل مهامه على الأقل العهدة الانتخابية اللي تم انتخابه من أجله. دونك رسمي سيواصل المكتب الجامعي. بعد شوية نتحدث في موضوع التفكير أو الاتصالات مع إرفيرونار للتعليق على الخبر هذا. عبد الوهاب، المكتب الجامعي يواصل.
1: شو حيدر، وقع الفشل والإخفاق في كأس العالم خلى بالحق معناها أثار الغضب متاع الشارع الرياضي وجمهور الرياضي وجمهور المنتخب بصفة عامة، لأنه الخيبة بالحق معناها خلت معناها كانت مريرة على مستوى حتى النتائج وحتى على مستوى المردود. كان لابد أنه بتصير حاجة معناها لتهدئة الخواطر، وكانت الناس كل التفكير أنه في إقالة الجامعة. فما شق كبير يقول لك يلزم الإقالة متاع الاستقالة متاع الجامعة هذه، وفما شق آخر زيادة أكثر تروي يقول لك علاش نهدموا البيت من أساسه ونعود نبنيه والإصلاح، ومش كل إخفاق يلزم مكتب جامعي يرحل. دونك فما أصوات زيادة متاع تاد تقول لك نحاولوا نقيموا نحاولوا نبنيه ونحاولوا نصلحوا. يلزم الحقيقة حيدر مراجعة كبيرة للعمل في صلب الجامعة، لأنه شفنا برشا حاجات ممشاتش كما ينبغي، لا سوى على مستوى اختيارات الأطر الفنية حتى على مستوى دعوة اللاعبين، لأنه اللاعبين زاد راهم يتحملوا مسؤولية كبيرة في الإخفاق، لأنهم أظهروا لي هما ماش في المستوى الكبير اللي نجموا نعملوا عليه ولا نجموا نطمعوا في نتائج أفضل من اللي قدموها. دونك إذا واصلوا وصحت الأخبار أنه واصل المكتب الجامعي العمل هذا، دونك يزموا راهو زادة مراجعة وتقييم بالحق، معناها مش نتاع ضر الرماد وبوس عمك وبوس خوك وفات، لا يزم فما عملية إصلاح كبير، لأنه اللي حسوا الجمهور الرياضي المرة هذه راهو حاجة كبيرة خليت بالحق الناس خيبة كبيرة ومرارة كبيرة. دونك على المسؤولين إذا بشي واصلوا، إذا فما قرار نتاع مواصلة راهو يلزم مراجعة كبيرة.
0: هو تحديدا عبد الوهاب ما فماش قرار، ما فماش خبر واضح. معناها تم تعيين مدير فني، وحتى في الجلسة حسب معنا من أخبار ما فماش الفكرة هذه غير مطروحة استقالة أو إقالة بأي معنى. معناها دونك الاستنتاج الرسمي هو أنه الجامعة سيواصلون دونك
1: السؤال المطروح بأي شكل باش يواصلوا، وعلى أنا الأسس اللي باش يخدموا عليها وباش يصلحوا الوضعية اللي كانت معناها سيئة، وشنو ينجموا يضيفوا في الفترة في العهدة نتاعهم المتبقي.
0: اللي يتردد أنه باش يكون فما تغيير على مستوى المواقع، توزيع أدوار، ينجم يكون حل محمد هذا؟
2: ما هوش حل، لأنه الشارع الرياضي الكل معناها اتفق أنه إنسان ولا مكتب كي يفشل في ثلاثة ولا أربعة معناها مسابقات ورا بعضهم لازم يخلي بلاصة لغيره، لكن هنا فما قانون ما فماش فوضى. لكن بأي وجه وبأي والفجوة اللي هي كانت موجودة بين جماهير خاصة المنتخب والمنتخب كانت كبيرة باش تزيد تكبر أكثر الحقيقة معناها في الفترة القادمة. معناها ناس صحيح معناها ديما معناها وراء المنتخب وديما مع فريق بلادها، لكن التعنت بتاع المكتب الجامعي باش يخلي الفجوة تكبر بين جماهير المنتخب والمنتخب. إن شاء الله يكون التقييم اللي معناها نتمنيناه يصير، يعني المشاكل وأسباب المشاكل اللي صارت كسوة في كاس العالم كاس افريقيا ولا البطولة العربية، شنو اللي ماهوش ماشي في كرة القدم التونسية، هذا كله إن شاء الله يصير وإن شاء الله يتشخص ويخرج للعلن. يعني مش أكيكة معناها سيئة ندخله في الشامبيونار ندخله في الروزنيمة وننساه اللي صار الكل، لأنه اللي صار مشكلة كبيرة، لأنه من 10 منتخبات إفريقية نحن المنتخب الوحيد اللي متعداش للدور الثاني، وهذه معناها خليت غصة كبيرة في عند جماهير المنتخب وعند التوانس الكل كسوة موجودين في تونس ولا خارج تونس، والناس اللي مشيت الكاس العالم الحقيقة على المستوى الرياضي وعلى مستوى الوسط الرياضي الأيام القادمة مش تكون صعيبة برشا، والوضعية الحالية خاصة لازمها برشا كوميونيكاسيون، لازمها برشا خدمة من مكتب الجامعي. قرروا أنهم ما همش يستقيلوا بش يقعدوا، لازم يخدموا على رويحهم يوريوا خدمتهم، فماش ما الأمور تتصلح والناس ترضى عليها.
0: وهو نجم يكون زاد للمستقبل رسالة الأندية هي اللي تنتخب تختار، والأندية هي اللي تحمل مسؤوليتها غدوة، ما تخرج لا تتشكى لا من التحكيم ولا من التعيينات ولا من الأوضاع ولا من الرزنامة. كانك مشارك في مسابقة أفريقية، أنت من أوصلت المكتب الجامعي هذايا، وهو الآن موجود بالصندوق وسيواصل على خاطر وصله الصندوق وعلى خاطر ما فماش فكرة إقالة من عرش السبب شنية. بالتالي الأندية هي اللي تحمل مسؤوليتها في هذا
1: على الأقل. حيدر نقوله حتى كان معناها بقى المكتب الجامعي هذي رأوا أمام فرصة أخرى للإصلاح، نعرفوا معناها فما ساعة ساعة واحد ما يعرفش يقيم الخطأ، دونك هنا الأخطاء واضحة ومعروفة، دونك سريعا نجموا يتلافاو في أسرع وقت ممكن، خاصة على مستوى الانسجام في حيدر في أخذ القرار والتشاركية ما بينات الأعضاء. نحبوا ديما كيبدأ مكتب جامعي يبدأ مكتب جامعي كومباك، فما انسجام فما تفاهم كبير، ما تخرجش برشا حاجات للعلن ربما هي اللي تزيد توتر الأجواء. دونك راهو مقبلين على مرحلة صعيبة، مرحلة دقيقة، خاصة انه عندنا استحقاق افريقي في جوان المقبل، معناها كاس افريقيا وحتى في جوان 2028 كيف معناها استحقاقات قريبة. دونك راهو يلزم العمل ويلزم بالحق يوريه للجمهور الرياضي انه راهو فما اصلاح ويزينا من الخيبات. صراحة عشنا سنة في الصيف خيبة فشل متاع في كاس العالم، صحيح راه ما كانش عندنا امل كبير انه باش نترشحوا ربما نمشيوا لادوار متقدمه، لكن على الاقل يبدا عندنا فما مردود ايجابي. كي شفنا فما برشا منتخبات غادرت لكن خلات بصمه، خلات معناها طابع، خلات اسمها على القليله في المشاركه العالميه هذه بالمردود نتاعها وربما حتى بالفولونتي نتاعها والرغبه نتاعها في انه تشرف عالم الدراب وبلاده.
0: ايوه احنا متفقين انه فضيحة اللي صار في المونديال، متفقين على كل الظروف وموقفنا ثابتة، كنا اول من عبر على موقفه تجاه ما حدث وما صار والمرحلة هذيك الكل. واضح الان دونك كما كنت نقول دونك المكتب الجامعي سيواصل، ويبدو انه من اولى اهتماماته هو التجديد التجربة مع فيرونار محمد سلامة التي صارت مازالت موجودة، وفما الرغبة من جانب الفيدراسيون انه يواصل الفيرونار التجربة مع تونس. شو تقييمك للخبر هذا؟ شو قراءتك للخبر هذا؟
2: دون هو عقد فيرونار يوفا 15 جوي، كيما قلت حيدر فما بوادر انه ممكن باش يقعد مع المكتب الجامعي، وفما بوادر انه يكون فما توقيع عقد جديد لهنا. أكيد جدا قراءتي أنا لو رونار عاود وقعد أكيد جدا أنه بش يكون فما مشروع اللي هو بش يستلم المقاليد متاعه، وما نصورش حتى حد قادر أنه خاصة في هذه الفترة الحالية أنه يتدخل في مهام رونار عنده معناها تجربة كبيرة برشا، شاف المنتخب على قرب، عاين معناها كسوة اللاعبين ولا المكتب الجامعي ولا طريقة العيش ولا الفيديو جروب ولا كل شيء عاينه في كاس العالم هذية، المشاكل شافها وعرفها. نتصور لو أنه هو زاد عنده رغبة أنه يقعد معناها في على رأس المنتخب التونسي، أنه شاف حاجات إيجابية رغم كل السلبيات اللي تتعدى، ونتصور أنه معناها تصحح مايرفينرال عقد طويل المدى وتعطيه مقاليد كسواء الإدارة الفنية ولا المنتخب، معناها الإدارة متاع المنتخب التونسي الأول، وتعطيه كارت بلانش نتصور بتكون أقل من أقل، معناها أقل الحاجات اللي تنجم تخلي الجماهير ممكن ترضى مبدئيا على القرار هذا.
0: بعض الجماهير رجعت حتى الأيامات جلال القادر يعتبرت أنه كان عنا مدرب وكان عنا إفكتيف وإحنا كنا يمكن سيئين في التقييم، يحل الباب شوية الفكرة ناخب وطني تونسي في المرحلة القادمة ولا الباب وتسكر بالنسبة لك عبد الوهاب؟
1: شو فما خيارات، أنا نقول ديما المدرب التونسي ديما يكون محل انتقادات كبيرة وربما هو اللي يكون حوله يثير حوله ديما الجدل، سواء على مستوى الخيارات المعنية البشرية والقائمة أعداد القائمة أو حتى على مستوى التصورات الفنية في المباريات والتكتيك وما شابه ذلك. أنا نقول بالحق أجنبي أما يكون على الأقل أجنبي في قيمة ريفيرو نار، كي نسمعوا ريفيرو نار الحقيقة ديما ديريكت معناها يمشي التفكيرنا أنه فما مشروع، لأنه هذا المدرب هذا أول حاجة مش بش يلعب بسمعته بكاريره، دونك إذا بش يجي راهو وافق على بداية مشروع. المشروع شنو اللي يلزمه طويكة؟ يلزم الجامعة هي
0: مع عبد الوهاب. ولاحظت أنه الكلام ذي كل قيل وقت اللي صار الاتفاق مع صبري اللاموشي على أساس فورماسيون بتاع فرانسيس وما يدخل في حد وقوة شخصية، شفنا بعد فوضى عمرنا مريناها الفوضى اللي صارت أيام صبري اللاموشي عمرها ما صارت مع أضعف ناخب وطني تونسي يخدم في الفيدراسيون وفي الليكيب ناسيونال، ما شفناش الفوضى اللي صارت مع صبري اللاموشي. يعني ما نعرفش لهنا زادة ما احنا هذا، خلينا نسأله فكرة الجنسية هي اللي تحدد الكاركتير متاع الانترونور؟
1: لا، الجنسية قيمة المدرب بينجم راهو حتى يكون جنسيته عربية،
0: مانيش نحكي فنيا راهو، نحكي على الفوضى اللي صارت اللي بعيدة عن الاختيارات.
1: شوف راهو فما برشا معناها محللين وحيدر الناس كل حتى كانوا منسجمين حتى مع افكارهم اللي صبري اللاموشي راهو ما كانش معناها التفاؤل كبير انه وش. صحيح هو في البدايه نتاعه وكل تواصل وكل ندوه صحفيه وكل الكلام وكل يعني واحد حكينا حتى في بلاتورا وديما نخافوا ما كان اللي يجي اول مره ويبيع الكلام ويكون لسانه حلو ورطب، هذاك هو اللي خوف، نحن ديما نمنوا بالعمل على الميدان. اما كي نحكيوا على الجنسيه فرنسيه او اجنبيه راهو مرتبطه بقيمه المدرب. ريفيرو نار صحيح معناه اجنبي لكن كاريره وعنده كارير كبير مع المنتخبات زامبيا مع معناها برشا منتخب كوت ديفوار برشا منتخبات
2: افريقيه
1: معناها السعوديه، دونك عمل معاهم بريستاسيون باه غير في برشا ملامح نتاع منتخبات، هو بالاساس مدرب منتخبات مش مدرب فرق، دونك ضامن فما ضامن نتاع نجاح على شرط انه زاد الاليات توفر له الاداره هنا والجامعه اليات النجاح على مستوى خيارات زاد نتاع اللاعبين وحتى على برشا معناها مواضيع اخرى. لكن ريفيرو نار نحن نقولوا الحقيقه مش باش يبيع الكلام، ما نصورش انا مدير معناها مدرب باش يبيع الكلام، مدرب عنده ما يقول في الـ في الـ في الكوره الافريقيه والعالميه شريطه انه بالحق يكون زاد عنده على الاقل رصيد محترم نتاع اللاعبين. وهنا شفنا التجربة، أنا ديما حيدر ديما موقفي مختلف شوية على المزدوجي الجنسية، أنا بش يجيني لاعب مزدوجي الجنسية وفكرة
0: واحد من أهم الملفات اللي لازم مراجعتها مش يلعب في يلعب البرة
1: يلعب البرة يلزم جيرا، وفما ملاعبية هنا محلين رغم المشاكل بتاع بطولتنا على الأقل فما عندهم فارق آخر على مستوى الرغبة على مستوى العزيمة على مستوى حتى الاندفاع على مستوى حتى الفنيات، مش أي لاعب راه يلعب في بطولة أجنبية ما نعرفش شنو الأقسام نجيبوه على حساب نشأ عنا وعلى حساب ملاعبية ينجم. هذيك الإشكالية اللي زمنا نطرحوها زادة بجدية المرة هذه ونحاولوا كيفاش نلقاو لها حل.
0: هذا هو محمد، إذا كان عندك مضيف في هذا في موضوع المزدوجية الجنسية، لأنه شفنا
2: معناها
0: كي تشوف الفرق المنتخبات اللي عندها توجه هذا، نحكي عن منتخبات شمال أفريقيا تحديدا وشوية مصر، لأنه حتى
2: هيثم حسن
0: في الآخر يظل حتى لا سوبريمي تصوروا مع كذا ويظل ما يعاودش يرجع معاهم، دونك نحكي أساسا على المغرب والجزائر وتونس أسوأ وأضعف لاعبين من مزدوجين جنسيا في تونس. معناها الحقيقة من وهبي الخزري ما عودنا جبنا بلاعبي ينجم
2: صحيح يكون الموضوع غير لازم معناها الشخص اللي قيم والشخص اللي يكون خاصة مسؤول غادي والشخص اللي جاري ملف اللاعبين ذوما يكون الشخص المناسب باش يعرف يعطي المساج. ولازم حتى المدرب الوطني ولا مش كان معني اللاعب جاي من برا اوتوماتيكمون يبدا خير من اللاعب اللي جاي من هنا. والتجربه اثبتت في المرات الاخيره انه الروندمون سور تيران يفرق. معناها مش اوتوماتيكمون جوار يلعب في الاوروب في نيفو معناها لانه ما عندناش لاعبين يلعبوا في انديه كبيره في نيفو. شفنا معناها حتى لاعبين يلعبوا في البوندسليغا وما روحت شيء في المنتخب. لهنا اكيد جدا التقييم ولهنا قوه الاطار الفني الحقيقه قوه المدرب هي اللي باش تحدد الحكايه هذوما. وحتى في الاصناف الشابه نفس الشيء حايد لانه في في الفتره الاخيره فما تدخل على المدربين وفرض لاعبين معناها من اللي يلعبوا في اوروبا على المدربين اللي يلعبوا اللي يخدموا في الاصناف الشابه على فرض لاعبين على لاعبين يلعبوا في تونس. لهنا اكيد جدا كسؤال المدير الفني الجديد ولا المدرب الوطني الجديد الموضوع هذا لازم يتبعوه لازم ياخذوا يكونوا قراراتهم صحيحه ويعرفوا يقيم.
0: لا كلمه على رضال الجدي ما جاتش الفرصه باش نتحدثوا تعيينه وشنو منتظر يقدم رضال الجدي لكره القدم التونسيه لانه موقعه ماهوش موقع مسؤول في الجامعة الآن ولا تاش أدمينستراتيف ولا حتى تكنيك صغيرة. الآن لو ما نحكيه على رضال الجدي قدامه شانتي اسمه كرة القدم التونسية كابابل رضال الجدي
2: يعني مدير فني معناها صيغة البطولة بطولة الشبان التكوين والرسكلة بالنسبة للمدربين معناها حتى معناها البطولة الواحد الوطني هو يكون مسؤول على الفورميولا متاحة. حقيقة معناها سيريفا أنا تدربت عنده معناها على المستوى الأكاديمي معناها حتى حد من نجم يشكك في قدراته معناها كسسوا سور تيران ولا حتى نظريا معناها من أحسن الكفاءات بالدكتوراه في كرة القدم في عنده معناها شايد مختلفة كسوا على مستوى الذهني معناها على المستوى البدني على مستوى التيران يخدم مع برشا مدربين كبار على مستوى نفس الشيء التخطيط وال معناها التخطيط والبرمجه معناها عنده ما يقول في روحه. لكن حاجه بركه سي رضا معناها ان شاء الله القرارات ولا الافكار ولا الديسيزيون اللي تراها انت مناسبه تنفذها ما يأثر عليك حتى حد وما يكسر لك كلامك حتى حد. انت تو في معناها في موقع مهم جدا لكرة القدم التونسية في مرحلة صعبة برشا. ان شاء الله الافكار اللي انت مقتنع بها تنفذها وما تخلي حد يأثر عليك.
0: عبد الوهاب
1: رضا جدي حتى واحد من يشك في كفاءة الرجل هذا معناه إنسان فني أكاديمي معناه متمرس مش مسقط على الميدان نجاحه معناه كما نقوله حطينا الإنسان اللي نجم معناه ينهض بالكرة. لكن زادا نقوله راهو قدامه شانتي كبير راهو عايش وعاين معناها الإخفاق ومشاكل الإخفاق وقبل بمدة صغيرة صديقنا رضا الجدي كان في البلاتوات وكان يقيم وكان يعطي في رأيه الفني وفي الحلول المشاكل. طوى جاء وتوجد في أرض الميدان طوى ما عليه هو كان طوى يصلح صحيح يلزمه عنده صلاحيات رو ما يلزمش زاد يكون تعيونه باش يكون سوري أو حربوشة لتهدئة أو للتغيير تغيير للتغيير أو معناه تعيين للتعيين فقط. يلزم يكون زاد عنده صلاحيات عنده شانتي قدامه كبير يلزم يقوم به ويقوم معناه ويخدم بشكل جيد ومعناه ويجيب معاه الكفاءات اللي يحسوا من نجمه يضيفوا. دونك أنا واحد من الناس نشوف رضا الجدي صحيح معناه كفاءة كبيرة ومن الوقت اللي اشتغل مع رجولي ومير أكيد أنه خذها برشا خبرة وبرشا دونك نستناه منه برشا حاجات. كان يحكي نظريا طوى على أرضية الميدان شنو ينجم يقدم رضا الجدي للكرة التونسية.
0: هذا هو دونك هذا جديد الجامعة. فقط خليني أكمل بجملة بسيطة وسهلة وممكنة وهذا تعقيبا على عديد التعليق وأنا نحب ديما نبدأ في عملية التجاوب مع الناس. وقتني يقولوا مزيكا فهم لذي علولة رموش معناها انطباعات ولا احنا قلقين ولا شعارك يجبنا من العدم. ارقامنا ومعطياتنا على طيلة العشرين سنة هذه خلتنا الولا بالارقام مش بالانطباعات. معناها ما اخترناش نقولوا احلى راديو ولا اخف راديو لانه مفاهيم فضفاضة تتحصرش. كنقولوا الاذاعة الاولى فما كيفاش نجم تحصرها وتحسب شكون الاول وشكون ثاني وشكون الاخر مثلا. علاش المقدمة هذه؟ باش نقول راهو انا شخصيا كنت أول من عبر عن موقفه بصراحة وبالوضوح الكامل في خصوص جامعة تونسية كرة القدم بعد ما هزلت المونديال. لا فما لا تراجع ولا الموقف واضح وثابت. مش نقعدوا كل يوم نعاودوا في نفس الجملة. واحد اثنين كنا أول من تحدث على ما هزلت ولد صبري اللاموشي وكذا وحتى الناس قالت لنا لا ومش وقت وكذا وهم بيدهم بدلوا ديسكورهم هذوكم الكل وكذا. دونك من أول الناس اللي انتقدنا وعبرنا على مواقفنا بالوضوح والصراحة الكاملة اليوم الفيدراسيون قاعدة. للناس حابة تستقيل ولا السلطة تفكر فيه قالتهم اش نعملوا نحن؟ مشي نعملوا اعتصام قدام جامعة تونسية كرة القدم. جمعياتكم متمسكة بجامعتها. جمعياتكم انتم اللي تكتبون لنا في التعليق متمسكة بالجامعة. والسلطة كيف كيف تقول لك احترمت انه الموقف هذا وكذا ما فهميش. دونك موقف اخر في خصوص جامعة تونسية كرة القدم شنو نعملوا؟ ها باش يعينوا البطولة باش ترجع اخر اوت وباش يعملوا سوبر كوب شنو نعملوا؟ هذا هو الآن أمر واقع. الجامعة ستواصل. كيفاش حبونا نتعاملوا معها الملف هذا؟ هذا هو موقفنا واضحة وثابتة وعبرنا عليها قبل الناس الكل للتاريخ وكل شيء موثق. بعد شوية نحكي على نجم ساحلي. ريكاب سبور
3: احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي
4: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا
3: والفنان رؤوف ماهر والفنانة ألفة بالرمضان
5: يا حليلي بنت العربية خليها سفرة بهدية
3: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي اتصالات تونس الشركة التونسية للبنك اس تي بي تويوتا البنك الوطني الفلاحي بينا كارتاجلاند لوندور الأثير فيتالي كارفور بيوليوكس البنك العربي لتونس اي تي بي تونيزي برومو ومزيك اف ام.
6: Récap Sport Coulio 7 sur 7 Mais c'est un Les 7 à la GIA
0: ذكركم ببرنامج المونديال يوم الثمانية إسبانيا مع النمسا بورتغال كرواتيا نوصل للأربعة تاع صباح المنتخب الجزائري واجه المنتخب السويسري. بعد شوية نحكيو على وضعية النادي الصفاقسي نحكيو على المنتخبات كيف كيف في المونديال المنتخبات الإفريقية اللي غادرت تقريبا بنفس الطريقة تكون رابح وقريب فجأة تتقلب بالدنيا الكل والمنتخبات هذه تغادر كيما الكونغو كيما الكوت ديفوار وكيما شكون المنتخب الثالث السنغال زاد وحتى جنوب أفريقيا يعني كان متعادل وانهزم في اللحظات الأخيرة. ما قبل ذلك كل خلينا نحكيه على النجم الساحلي وكلمة يرددها نجيب مجريسي من أسابيع غموض كامل في وضعية النجم الساحلي. نجيب أهلا وسهلا مرحبا.
7: مرحبا بك حيدر تحية ليك تحية لعبد الوهاب نعرف شكون تيلسكم
2: محمد
7: تحية ليك مرحبا محمد كما قلت حيدر غموض وذبابية في وضعية النجم الساحلي حتى يمكن الاجتماع اللي صار في ولاية سوسة وحضره رؤساء قدامى من عبية قدم بعض الداعمين ما صارش فيه نتيجة كبيرة. يمكن كان فما مقترح لمين شرميتي من بعد مين شرميتي اعتذر لأسباب شخصية وعدد وأسباب مهنية وإلى غير ذلك ولكن على الأقل يمكن في الاجتماع ذاك تم تكليف كريم العكروت أنه هو باش يقود بعض المشاورات ولا بعض المقترحات مع سلة من أبناء النجم الرياضي الساحلي. إلى حد الآن قلنا ما زال الغموض يتواصل ولكن في يمكن فما بعض المؤشرات اللي تقول يمكن في النهارين ثلاثة الجايين باش تكون فما هيئة تسييرية وباش يكون فما بعض الأسماء اللي باش تقود الفريق في المرحلة القادمة مع تكتم شديد الحقيقة خاصة أنه يمكن حيدر من أبرز الحاجات اللي تفيد في الأيامات هذه هي أنه كل اسم يطلع إلا تحس فما ضغط عليه يعني كل شيء قاعد يصير بأمور سرية، المشاورات قاعدة تسير في سرية تامة إلى حين أنه يمكن في الأيامات القادمة نهاية الأسبوع أو الأسبوع القادم يمكن نسمع مؤشرات باهية.
0: ما فهمتش يصير عليه ضغط، شو معناها نجيب ضغط من أي جهة يعني؟
7: شوف فما ضغوطات تصير من عائلة، فما ضغوطات زادت نجم تصير حتى من بعض الأطراف اللي تقول لك ليه سيب عليك
0: عائلة الشخص المترشح ولا اللي تم التفكير فيه،
7: بينشر عائلته وأصحابه وفما حتى أطراف يمكن خدمة تقبل تقول لك خويا سيب عليك وش تعملوا لتوال توا وضعيتها ما تخليش تجي اللطخة في وجهك، خلينا نحكي وكارت شركب فهمت. فما الحاجات هذه قاعدة تصير، يمكن زادة فما ناس قاعدة تنفر في العبيد، فما حاجات قاعدة زادة تصير ما هيش باهية، وفما ناس آخر همها هي مصلحة نجم الرياضي الساحلي. دوري ناس كل نعرفه بشهادة الجميع تونس كاملة تعرف انه ليتوال جمعية كبيرة بتاريخها، امبوسيبل بالجمهور الموجود هذا بالناس اللي تحبها باش تجي اليوم وباش تطيح والا باش تصير لها حاجة كيما عباد تقول لك ليتوال باش تحل، لا ما تحلش وباذن الله فما رجالات اللي تنجم تقفلها. من الحاجات زاد اللي نجم اليوم نحكيو عليه الجمهور راهو عنده دور مهم جدا. اليوم فما بادرات قاعدة تصير، فما اشتراكات قاعدة تتباع، فما مراوي القاعدين يتباعوا كما لجة فضل النزاعات اللي مشكورة قاعدة تقوم بدور كبير، زاد لازم الميساج يوصل من الجمهور راهو لازم يكون فما إقبال كبير، هو فما إقبال الحقيقة مي ساعات تحس انه مرتاح شوية تحاول ترجع. راو دور الجمهور اليوم لازم يحسس الناس اللي ويشجع الناس على تحمل المسؤولية، لأنه هم فما مداخيل بالسير، راو لو كان تنجح البادرة دي فما ما يقارب 7 مليارات تنجم تدخل خزينة النجم الرياضي الساحلي، يعني تنجم تفضلك مشاكلك على الأقل الآنية، تفكر لقدوسياتك، تخليك تبدأ الموسم بطريقة باهية. وهذا هو معني لازم كما يقولوا احمل جماعري شوية من الجمهور، فما داعمين، فما رجال النادي، فما عبيد كما مثلا كامل بالخيرية ابدا دعمه انه بشي دعم النجم الرياضي الساحلي بمبلغ محترم، مدام زهرة إدريس كيف اللي مستنسة ديما الدعم كيف أكدت أنها باش الدعم للنجم الرياضي الساحلي في الفترة القادمة، فما محبين أخرين نعرفوهم وقاعدين يدعموا وداعمين كبار للنجم الرياضي الساحلي زاد كيف دونك راهو ماهيش الوضعية المالية اللي نحكيو على كارثة ولا نحكيو على وضعية كارثية، لا تنجم اليوم شوية بشوية ترجع ترتب أوراقك، ترجع الأمور واحدة تحل دوسي واللي هما فما دوسيات تحلت وفما دوسيات مازالت ما تفضتش، بالتالي الأيامات القادمة تنجم تسكر دوسيات الكل، ترجع تترينة تعمل انتداباتك بداية موسم تكون موافقة وتمشي الأمور على سكة صحيحة، في انتظار على الأقل حتى ديما نحكيه الناس اللي باش تشد المسؤولية راهو باش تكون فما مسؤولية وقتية متاع 3-4 شهور إلى حين انعقاد جلسة عامة إلى حين أنه تتصلح الوضعية أكثر. بالتالي كما قلنا إن شاء الله فما مؤشرات، الحقيقة ما عنديش والله نحكي بصدق ما عنديش معلومة، واني بيدي ما حبيتش ناس على المعلومة خاصة احتراما لوضعية نجم الرياضي الساحلي، خلي الأمور تمشي في سرية، لكن إن شاء الله نقوله أموا في النهارين الثلاثة الجايين إن شاء الله تكون الأمور واضحة وتكون فما أسماء اللي باش تقود النجم في الفترة القادمة.
0: فما خطر وقيت كمان، يعني فما تفكير في مدرب، فما تفكير في انتدابات، ولا الفكرة الآن تعويل فقط على أبناء النادي والناس اللي موجودة، شنو التوجه بالضبط على الأقل مبدئيا نحكيه؟
7: مبدئيا أكيد باش يكون فما تفكير في مدرب، يمكن هم الناس هذم بيدهم، خاطر أنا مناش باش نخرجوا من نفس الانتوراج اللي تحدثنا عليه في قداش من مرة حيدر، أو أكيد باش تلقى على الأقل فما مجموعة كانت باش تكون تخدم باش تلقى وانسحبت باش تلقى فيه شكون اللي هما نفسهم ينجم يكونوا موجودين في الهيئة اللي باش تكون موجودة، بالتالي فما تفكير وفما زاد اتصالات حتى ولو ودية مع الملاعبين الموجودين توا واللي منتهي عقودهم، وفما اتصالات قاعدة تصير. كريم العكروت هو ديجا قاعد يقوم بأكثر من دور ومو على الأقل قاعد يحاول يتصل بالملاعبين يصبرهم يعطيهم تطمينات، وهو شخصية زاد اللي قاعدة شخصية مطمئنة بالنسبة للملاعبين، معناه رغم لاعبي اليوم كي يكلموا كريم العكروت يعرف أنه إنسان خذية مصداقية كبيرة في الأوساط الرياضية وخاصة مع النجم الرياضي الساحلي، سواء مع المزودين سواء مع الملاعبية سواء مع الناس كل، بالتالي فما ناس قاعدة أموا ما تخليش الأمور تمشي نحو الانفلات، إلى حين كما قلنا تظهر المسألة كله وتوضح المسألة في غضون النهارين ثلاثة جاي إن شاء الله.
0: واضح. هذا هو دونك نجيب نعرفش إذا كان فما معلومة على مستوى إغلاق بعض الملفات نجم نفيدوا بها حبايب نجم ساحلي اللي يسمعوا فينا الآن. إذا كان فما ملفات سكرت إنه كل ملف يتم إغلاقه خلينا نقول يعطي معناها شوية أكسجين للعملية هذه الكل.
7: أي شوف إيه فما عدة ملفات تم غلقها. فما في الوقت الحالي فما ملف اليوهاب المساكلي تقريبا ما يقارب 300 واش نحكيه مليون بطبيعة اشتر إلى حد الآن وصل. تم غلق 7 ملفات يعني فما ما يقارب من اللي انطلقت الحملة إلى حد الآن فما قريب 600 مليون. فما أيضا بادرات أخرى فما ليكاز اللي قاعدين كل مرة مثلا كل مدينة تاخو ديكاز. فما صفحات زادة مشكورة اللي هي عملت بادرات. فما أسماء متاع ملاعبية وإلا أسماء متاع مدعمين. يعني اليوم متنجمش تقول قديش فما فلوس. اليوم متنجمش تقول قديش زادة من خاطر فما فلوس تلمت في انتظار أنه يتم توزيعها على الملفات. نجم نقول تعملت خطوة بها برشا.
0: خلينا نذكروا بها أنه منشورة ديجا على موقع نجم الساحلي دونك الفونسو ميجا 150 مليون، أحمد بريري 25 مليون، علي جمل 190 مليون، سلاح الدين الغدامسي 45 مليون، فهمي بن رمضان 92 مليون، علي البريقي 122 مليون و550 دينار، ولؤي بن حسين 80 مليون. إيهاب المساكني أنكور الملف هذا وقيمته 304 مليون. وفما ملفات أخرى بكل تأكيد مازالت ما تحلتش. خلينا نقول فما خطوة باهية مشجعة بالنسبة للبوبليك ليتوال اللي قاعد يعاون الآن ولا الناس اللي قاعدة تضخ في بعض الأموال. شكرا نجيب. أي تفضل.
7: هو فما هي الحقيقة هي خطوة باهية تعملت حيدر وقت اللي باش يتم تركيز هيئة الناس باش تزيد تتشجع أكثر. شوف الكلمة اللي نجم نقولها راه الجمهور باش يشجع الناس باش تجي وكيف كيف زاد حتى الناس اللي باش تجي باش تزيد تشجع الجمهور باش يدعم أكثر. ونتصور في الأيام القادمة إن شاء الله باش تكون حل الأزمة ذي الكل إن شاء الله.
0: هذا هو. شكرا نجيب يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. وسام عبيد تقدم شكوى ضد النجم ساحلي ما يتلامش هذا حقه. أما الوضعية زادة صعيبة
2: الوقت. كنت معناها كان النجم يستنى تتحط هيئة معناها رسمية ولا هيئة تسييرية معناها بشتلقى فيزافي يحكي معه وقتها ياخذ يعني ياخذ القرار هل يتقدم بشكاية ولا لا. لأنه نعرفه معناها حتى الطريقة اللي رجع بها معناها أسامة عبيد للنجم الناظر الساحلي ومساهمة بعض معناها الجماهير في عودته معناها كسوة بخلاص الفريق الإماراتي ولا حتى معناها بخلاص جزء من البريم دو سينياتور متاعه. لهنا أكيد جدا أنه الوقت صعيب شوية ما هوش مناسب لتقديم شكوى لأنه الحقيقة الوضعية اللي مر بها النجم الناظر الساحلي ظهر من أصعب الوضعيات في تاريخ النجم الساحلي ما تعديش بها قبل. وإن شاء الله لهنا العائلة الكل نتاع النجم الساحلي معناها تقف مع الفريق ومع النادي لأنه ليزيشيونس قربوا حتى لجميع الأندية حيدر الإجازة المحلية
0: محليا وفريقيا
2: لوديس جوي لوديس جوي معناها فما شفنا برشا أندية معناها ذهل الاتحاد المنسيري بريسك وصل للبر الأمان يعني مازالوا دوسي ولا كمل دوسي الاخراني باش ياخذ الإجازة المحلية. فيما بعض الأندية الأخرى عندها دوسيات كبار مازالوا 8 أيام الحقيقة إن شاء الله الناس الكل تتمكن من باش تاخذ الإجازة وتلعب البطولة.
0: عبد الوهاب جينيرالمون الملاعب يتلام من الحظ وأنا ببليك الإتوال ملامش على وسام عبيد لأنه ملي جا مخلص الملاعب يملي صحف النجم الساحلي ما تقاضى حتى ملي حقه باش يضمن حقه يقعد من مسألة الوقت.
1: صحيح كي نحكيه من منطلق العلاقة التعاقدية في اللاعب معناها تصرف من معناها تصرف عادي من منطلق الحفاظ على حقوقه وهذه أي واحد معناها ما يلوموش، لكن يمكن ربما الوقت ولا، وحتى شفنا الخيار هذا خيار يزم يتحمل زادا كمان مسامع عبيد يتحمل مسؤوليته. كان نرجعوا 7 أشهر التالي اللاعب كان على مقربة من الانضمام للنادي الإفريقي، ربما كان طوره يحتفل مع النادي الإفريقي بالبطولة. هو اختار معناها غلب العاطفة وغلب معناها الانتماء متاعه للنجم الساحلي، فخياره دونك يزم يتحمل مسؤولية، يزم زادا يراعي انه النجم الساحلي في فتره صعيبه ياسر. صحيح من حقه يطالب معناه بحقوقه الماديه، لكن زاد راهو اذا وقت تكلم وشفناه وقت رجع وقال انا النجم عائلتي، وكل شفنا كل الخطاب نتاع لي سونتيمون لي ايموسيون واحد، دونك من حقه زاد من واجبه زاد انه يراعي الوضعيه الصعيبه نتاع فريقه. حبيت نحكي حيدر شويه على الوضعيه نتاع ليطوال
0: سيرتو اختصار فتح بوجيح معنا على التليفون. دونك
1: ليطوال ديما النجم يقعد راهو بشعبيته وبجمهوره وبرجالاته، اكيد انه الوضعيه هذه راهي باش تنفرج. فقط انا نقول معناها للجمهور بون الجمهور، ونحسوا ان الجمهور النجم قاعد يدعم وعرفوا على قناعه انه راهو هو الشريك ويزمو يدفع. لكن انا نقول زاد رساله الجمهور نتاع الفيسبوك، سيب الكلافي سيب الفيسبوك دعم جمعيتك، لانها في النهايه باش تلقى جمعيتك هي اللي باش تتبعها وهي اللي باش تفرحك بالالقاب. نحن علاش انا حكيت هكا خاطر مكثر شفنا الظاهره نتاع الفيسبوك حيدر انه حتى يجي مسؤول باش يشد وربما حتى باش يتطوع تسيرك اللي كومونتيرات نتاع ترهيب ومتاعك اللي تساهم في نفور المسؤولين. اقفوا راه جمعيتك راه ليطوال بجمهوره اكيد بالشعبيه اللي عنده بالعدد الكبير نتاع الجماهير ما نصورش انه باش يضيع ليطوال.
0: هذا هو دونك بعد شويه نحكيوا على السيتواسيون نتاع نادي صفاقسي. غدوه زاد جلسه عامه انتخابيه واستحاديات ماليه كبيره للنادي هذايا، التفاصيل كل مع فتحي وجهي بعد لحظات.

0: فتحي اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك، حي دارين في كل اللي يسمعوا فينا في موزايك.
0: دونك خلينا نبداو من الجلسه العامه الانتخابيه غدوه، وقائمه وحيده برئاسه السيد احمد الفريخه، والمنتظر انه تفوز بالانتخابات هذه. فتحي،
1: هي سيفري غدوه
0: نظريا يعني.
1: هي جلسة عامة انتخابية فقط، ما يهوش مشكون فيها جلسة تقنية، ما يتمش مد يعني الحباب بالتقرير الأدبي والمالي للتصرف للموسم اللي تعدى على أساس أنها تقنية. فيها قائمة واحدة كما قلت أنت برئاسة مهدي فريقة، تنتظر غدوة في الأربعة متاع العشية، منتظر باش تبدأ الأشغال متاعها، هي الأولى على السلسة ثلاثة متاع العشية، لكن ما تبدأ السلسة إلا إذا توفر النصاب. في الجلسة طلعنا تقريبا اللي كنا غطيناها الكل في النادي الرياضي الشرقي من مدة طويلة برشا، ما توفرش النصاب، القانون شو قلت وخر بعد ساعة، دونك منتظر باش تبدا غدوة الأربعة متاع العشية. وعلى عكس العادة يا حيدر، العادة الجلسة العامة للنادي الرياضي الشرقي تكون في مركب الفريق، المرة هذه مشكون في أحد نزل وسط مدينة صفاقس، وتنطلق مفترض الأربعة متاع العشية.
0: وعلاش تغيير هذا؟
1: الحقيقة مش مفهومة العشر سنة لحد الآن لسبب العادة، ديما جلسة العامة للنادي الرياضي الشخصي سواء كانت انتخابية أو تقييمية تتم في مركب النادي الرياضي الشخصي منذ فتح المركب في يعني في سنة 2008. المركب الجديد هذا موجود وبدأ يعني يتم الاستغلال متاعه من 2008. الجلسة العامة كانت تكون كلها في مركب النادي الرياضي الشخصي، كتبت أنشوان على هيئة السريع عينته في أحد نزول مدينة صفاقس، وأكدت اللجنة المستقلة الانتخابات اللي هم عملت بلاغ قالت فيها أنه مش يحضروا الأحباء المنخرطين اللي عندهم انخراطات متاعهم متاع الموسم الرياضي 2025-2026، كيف كيف اللي سوسيوس اللي هم أكتيف اللي هم عندهم انخراطات متاعهم زادة للموسم هذا، واللي يكون أسماء موجودة في قائمة سلمتها إدارة سوسيوس للجنة المستقلة للانتخابات. الحقيقة ما نعرفش بالضبط قداش النصاب وقداش العدد نتاع الحباء المنخرطين اللي يحق لها المشاركة في عملية الاقتراع، ننتظروا من هنا الغدوة. وبطبيعة الحال إذا ما توفرش النصاب وهذا صحيح في المرة الأولى، فإنه في بعد ساعة يتم تأخير ساعة وتنعقد بمن حضر بأي عدد اللي مش يكون موجود، والعدد هكايا اللي مش يشاركوا في الانتخابات يهزم الأصوات يعني 50+1 باش تفوز قائمة مهدي فريخة، يعني يلزمها تحصل على 50+1 من الأحباء المنخرطين اللي مش يشاركوا في عملية الاقتراع غدوة.
0: باهي، أعطينا فكرة على الوضعية المالية الآن، شنو طبيعتها، كيفاش نجموا نوصفوها إذا كان فما بعض المعطيات أو الأرقام ما فضي.
1: هي عملية الوضع المالي مازال صعيبة برشا بالنسبة للنادي الرياضي الشخصي، لأنه يعني مداخيل القارة نتاعو ضعيفة، أما داخل الاستاد مجموش نحكيو عليها إلا إذا كان ثم اشتراكات نتاع ملعب في أول السيزون. الكاباسيتي نتاع ملعب طيب يمير ضعيفة برشا، ماهيش في فريق بقيمته بحجم النادي الرياضي الشخصي، دونك مورد القارة ما سماش برشا. شنو يحتاج أكثر زادة؟ العمليات الدعم من اللجنة، الفلوس اللي توفرها لجنة الدعم داعمين النادي الرياضي الشخصي، وبعض المبادرات سواء من الأحباء أو غيرها. هكا علاش الوضعية المالية صعبة برشا. على مستوى الأرقام كلها كانوا باش يرفع المنع ويشارك في الكومبيتيسيون أفريكان ويشارك في الموسم الجديد يحتاج 2 مليار ديوات و 700 لحد الآن تم دفع المبلغ نتاع الإطار الفني البرتغالي بقيادة ألكسندر سانتوس واللاعب البرتغالي بيدرو سا، دفعت الفلوس في انتظار أنه توصل فلوس للمستحقين اللي تعرف أن البرتغالي والملاعب بيدرسها باش يشعروا هم الفيفا بتحصلوا على المستحقات باش أنسي يتم رفع منع الفريق وينجم يقوم بالانتدابات نتاعو. لكن باش يشارك في الكومبيتيسيون الأفريكان ويشارك في بطولة الموسم الجديد يحتاج زادة باش يخلص النزاعات الرياضية المحلية نتاعو اللي هي بالأساس متعلقات نتاع السكك الحديد الشخصي في حدود 860 مليون من عائداته من المناب بيع على غرام الشختير دونيتسك الأوكراني، كيف كيف زاد مستحقات الحبوبي ووضح الزيبي اللي هما صدرت فيه محكم بيتا، وسمى منتظر باش يتم تجاوز الإشكالية هذه لأن السيد منصر السلام تعهد باش يحل المشكلة نتاع السكر الحديد الشخصي، وكيف كيف قاو دي زارونجمون مع الحبوبي وزيدي باش ياخذوا المستحقات نتاعهم بتسوية معينة دفعات على 3 دفعات يتم الاتفاق فيها. هذا الأولى. لكن النادي الرياضي الشخصي زاد يتخوف وفروسير مش توصل بعدين نحكام بيتا في قضية زوزم لعبية اللي عنده. زوزم لعبية الحقيقة مروا في مرور الكرام في بالنسبة للنادر هذي الشيخ. ضاحي صغيري ما نذكرش أنه موجود في النادر هذي الشيخ ولعبه. هو جاء عمره طوى حاليا 23 سنة. جاء في جانفي 2023 للنادر هذي الشيخ. ما عملش كاريه ما لعبش مع السينور. لكن عنده البريم دو فورماتيون بتاع الكيباد بتاعه. هو منين جاء؟ تكون في لوكسمبورغ. نعرف انه كان نشوفوا السي في نتاعو في لوكسمبورغ مع اي تي بي تونج, بعدين اسبيرانج, وبعدين جينيس او سي اس نتاع لوكسمبورغ, وبعدين بيربورغ اللي جاء منها ديريكت للسي اس اس, وبعد رجع لها بعد تقريبا 6 شهور. الفريق هذايا وكيف كيف فريق نتاع ادم بلامين اللي هو قلب الدفاع اللي لعب شويه مع سينور وجاء في 2024 مع النادر هذي الشيخسي, المستحقات زاده نتاع الفرق المكونه ليلو كيفاش جاوا انتداب نتاعهم, كيفاش ما قاوش دي زارونجمون. هذه الحقيقة نقاط كبيرة تطرح تساؤلات. ذكرنا باللي صار زادة كيف كيف مع اللاعب النيجيري اللي ما عندوش حتى الإجازة يا حيدر, لكن مع ذلك بأخطاء إدارية صارت تحصل على مبالغ كبيرة بحدود 800 مليون. دونك ثم منع جاي منتظر في مستحقات الفرق المكونة الزاحي الصغاري في لوكسمبورغ وإدم بلامين في السويد لأنه يعني تكون في اللايكا وتكون زادة كيف كيف في فرق أخرى كيما فاسالونغ. ما نعرفش الحقيقة بالضبط تفاصيل متاع الأندية المكونة ليلو, لكن المستحقات بحدود ما بين 400 و500 مليون. وثم زادة بعدين مش توصل زادة مستحقات متاع الوسيط في صفقة انتقال على غرام النادي شختار اللي هي زادة كيف كيف مش تكون في حدود 700 مليون. هذه دونك المستحقات واللي فيها مش
0: 700 مليون مستحقات الوسيط
1: 700 مليون بحدود 700 مليون بالضبط.
0: معناه بالغرامات نتاع التاخير ولا
1: هذا الرقم اللي معروف
0: 700 مليون
1: كثير. ممكن كان ثم تو مازال مولاش هو الحكم بيت ينتظر باش يكون بعد تولي غرامات التاخير اكيد مش تزيد في المبلغ نتاعه وهذا الاشكال الكبير. دونك بالنسبة هذه هي كان جي نحكوها قولوا 500 مليون متاع ادم بلامين ومتاع ضاحي صغار نزيدوهم 700 مليون هذا مليار وتقريبا 300 متاع الدوسيات هذه ونزيدوهم 2.7 اللي هما موجودين حاليا في احكام بيتك كما قلت لك. وندر هذه الشخصي قام بالتحويلات اللازمة بالنسبة للأجانب الإطار الفني البرتغالي وكيف كيف بالنسبة للاعب البرتغالي بيدرو سا بالتحويلات بقيمة 1.4 مليار. دونك هذه تخلي الأرقام كبيرة برشا. زيد يا حيدر المشكلة الصعوبات المالية أنه النادر هذا الشخص تقريبا احتاج في حدود 2.5 مليار بس ولا 3 مليار بس يخلص مستحقات متاع اللاعبين متاعه, لأن اللاعبين متاع النادر هذا الشخص
0: من جانفيا
1: شهريات
0: تقريبا من جانفيا
1: فيبري مارس أبريل مي جوان تو تخنيلو وبخلاص لبريم تاع روندمون تاع الانتاج والتطبيقات فيه. دوك في حدود 2.5 مليار 3 مليار. وإذا كان مش يجي عمل انتدابات متاعه ومش يعمل ديبي متاع البريباراسيون دوك خلي يقولوا تقريبا في عدد مرفق شوية تقريبا 1 مليار شوية بس يعطي تصفقات للملاعبية اللي مش يجيبهم. وايضا
0: عندك ربع ساعه تقول لي كل مره تقول لي تقريبا مليار واخر تقريبا مليار واخر ضيعت الحساب. هي انت تحكي على المراحل تو هي مهم
1: عندك في حدود 2.7 مليار دفع منها 1.4 مليار هذا اللي طرفني. دونك هذا اللي خلاص الاحكام البيتا اللي صدر فيها احكام بيتا عندك زاد كيف كيف سواء في حدود 700 مليون مستحقات الوسيط في صفقة على غرام عندك بحدود قيمة خلينا نقولها تقريبا بحدود 0.5 مليار المنتظرة بالنسبة للضاحي في رق المكون للضاحي الصغاري وآدم باليمين هو قلب دفاع. هذه الأرقام هذه نزيدوهم تقريبا بحدود 2.5 مليار مستحقات متاع ملعبية اللي هو موجودين توا على الذمه في النادي الرياضي تشيخ.
0: واضح.
1: اذا نزيدوهم اللي اخر على الاقل المستحقات ولا التسبيقات واذا تحضيرات نتاع ديبيت سيزون وتلا وتستاجات وتربصات وتنقلات. دونك الشيفر تقريبا كبير شويه.
0: زيد فما شارج نتاع الكوب لاكا زاد الموسم القادم كيف كيف معناها مصاريف كبيرة الحقيقة بالنسبة للنادي الصفاقسي اللي تقعد وضعيته رغم ذلك كله أفضل من وضعية النجم الساحلي وضعية أصعب وضعية النجم الساحلي الحقيقة. فقط في 10 ثواني فتحي فما اتصالات مع مدرب ولا مزاد
1: مش
0: في 10 ثواني ما شاء الله.
1: على مستوى الانتدابات كما قلت تم مؤمن الرحمن عامين حكيم وتيبي وغاندي 3 سنين، حسن مدو 3 سنين، بس عنده 3 ملاعبين اخرين تقريبا موجودين في القائمه فنت... ولا عنده قائمه حالته ب3 ملاعبين تقريبا في الوسط وفي الهجوم. وبالنسبه للمدربين تقريبا 3 اسامي في القائمه من تونس ومن خارجها، ولكن الهيئه التسييريه متكتمه على الاسماء هي والمدير الرياضي طارق سالم، وايضا مش يتم الحسم بالنسبه لاسم المدرب وبالنسبه موعد انطلاق التمارين بعد الجلسه العامه الانتخابيه اللي مش تكون غدوه العشيه.
0: هذا هو، شكرا كبير ليك فتحي بوجناح، يعطيك الصحه على كل هذه المعطيات والارقام. واضحه الان الصوره بالنسبه لجماهير نادي سيرسي، لو انه راهو الببليك ميتريز الوضعيه ويعرف بالضبط وقتاش باش تجي وقداش الخطايا، معناها الناس تتبع بطريقه غير
2: عاديه. هنا البعض أندية نصيحة، فمي لفاتك اللي تقول برا برشكي وكل المونتون راهو يزيد وبك الخطايا التأخير وكل شيء، نفس الشيء كي تجيب جوار راهو كي تجيب جوار أقل من 23 سنة حتى كي يبدأ ليبر راهو فما منحة تكوين الأندية، لازمك تشوف معناها الأندية اللي لعب معاهم يا يجيب كيتوس أنهم الأندية ذيك متنازل على منحة التكوين سينو راه بعد تو طار بشي يجيك نادي بشي يقول لك عطيني حق.
3: محمد ما فهمش الوسيط 700 مليون هذي هي الرقم
0: هي غير مفهومة. 700 مليون الوسيط الحقيقة في صفقة على إغرام
2: هو شوف
0: كان دخلت 10 مليارات أوكي
2: لا هي كيرو كي تجي تحسبها هو تبيع ب 2.2 ذا لمليون أورو كي 10% معناها
0: قل في بالي محمد
2: أكيك 2 مليون دورو معناها 7 مليارات 10% تجي 700 مليون معناها اللي جاب معناها اللي ديما نورمال مو يبدأ فما أجون تاع الكلوب واجون اللي جاب الترانزاكسيون ابارامون عاملين له 10% هذيك هي
0: معنى اكثر من وسيط فما اكثر من طرف دونك تتكلم في العمليه 700 مليون. اقراوا على رواحهم صح عليهم شكرا شكرا لكم. ما خلطناش نحكيوا على المونديال فقط، خليني ونذكركم بالبروجرام ليلة اسبانيا النمسا 8 نوصل للبرتغال كرواتيا والاربعة نتاع الصباح المنتخب الجزائري مع سويسرا. شكرا محمد سلامه، شكرا عبد الوهاب الحاج، شكرا مروان كان معنا في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي، حميد شويقي كالعاده موجود معنا غدوة إن شاء الله 6-7 ديما على الأولى اللي قلت لكم عليها بكري في نفس التوقيت 6-7 مزيكا فما
4: سمارت تي في إيكوسات تلفزة 100% تونسية 2 جيجا دو رام 64 جيجا دو ستوكاج كوليد 4K جوجل تي في 5.0 سيرتيفي أندرويد 14 إيكوسات فرجة وبشاشة.
5: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، الجمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها، من البازيليك بدات حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز
6: بمساهمة الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة UBCI غنو لاسيغال ومزيكا فام. سافرت بعت عشت البرة وتعلمت، أما قلبي وروحي يقعدوا ديما معلقين ببلادي تونس.
7: باش تقعد ديما قريب لتونس والأهلك وصحابك، لبيات ترافقك تنصحك وتساندك باش تسهل عملياتك البنكية وتحقق مشاريعك في تونس. باش تتعرف أكثر على عروضنا وامتيازاتنا اتصل بليزيكسبير بيات تونسنا على 31 31 1900. مع بيات تونسنا ديما قريب لتونس.
8: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
9: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الأحصائيات الواردة بمشروع مخطط التنمية 2026-2030 تظهر تراجع نسب الرسوب والانقطاع المدرسي بالمرحلة الإعدادية خلال السنوات الأخيرة، حيث تقلص إلى 13.3% مع نهاية السنة الدراسية 2023-2024 بعد أن كانت تناهز 20% خلال السنة الدراسية 2020-2021. كما تراجع نسبة الانقطاع المدرسي إلى 7.5% مقابل 9.3% خلال الفترة ذاتها. والمعطيات تبرز تقلص نسبة الانقطاع المدرسي بالمرحلة الابتدائية إلى 0.8% بعد أن كانت في حدود 1.2%، إلى جانب تسجيل تغير في نسب التوجيه المدرسي يتمثل أساسا في ارتفاع التوجيه نحو شعبة الاقتصاد والتصرف مقابل تراجع الإقبال على شعبة الرياضيات. شركة تونسية متخصصة في صناعة الروبوتات البحرية والجوية والبرية ومقرها مدينة مساكن تتمكن من تطوير زورق بحري ذاتي القيادة في إنجاز يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، وفق ما أكده مصمم الزورق المهندس فؤاد الكامل المختص في الأنظمة الذكية. والمتحدث يؤكد لموزايك أن الزورق يتميز بعدة خصائص من أبرزها قدرته على الإبحار ذاتيا أو التحكم فيه عن بعد، إضافة إلى إمكانية العمل لمدة 3 أيام متواصلة مع حمولة تبلغ حوالي 300 كيلوغرام، مؤكدا توجه الشركة نحو تصنيع زوارق بحرية متطورة مخصصة للتصدير نحو أسواق الخليج. وسائل أعلام سورية تقول إن ما لا يقل عن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 22 آخرون في انفجار قنبلة بمقهى مكتظ في وسط دمشق في هجوم لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول في بيروت إنه لا نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في لبنان. يأتي ذلك بعد تصريحات متكررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحفيها إلى إمكانية اضطلاع دمشق بدور في مواجهة حزب الله.

0: ابنة، وشاركت فرق من 7 دول في إنقاذه، وهي فنزويلا وتشيلي والولايات المتحدة والبرتغال وكوستاريكا والسلفادور والمكسيك، في عملية معقدة إذ توجب تجنب التسبب في انهيارات إضافية للمباني المجاورة المتضررة. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع سامي الحامي في كورنيش.
1: الأولى في تونس. موزايك FM

7:08 دقائق. عسلامة ومرحبا بكم من ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس من طوال التسعة متاع الليل. سويعتين من زمان يتجدد الموعد في كورنيش. هذه حلقتنا الثانية، نعيشكم أجواء المهرجانات، الكواليس ونجومكم يكونوا بحضنا هنا في استوديوات موزايكا فام. لانفيتي دو جور بالنسبة لليوم نحكيه على مهرجان دقة الدولي. المهرجان يحتفي بخمسين سنة برمجة تحكي عليها برشا. برمجة المهرجان هي دورة لأبناء الجاهة كصرح سي مختار بالعاتق. يكون بحثينا شوية خير يعطينا تفاصيل البرمجة ويجاوبنا زاد على مختلف الأسئلة وحتى الأسئلة اللي خليتوهمنا على انستغرام موزايك فام. لو بورتري بالنسبة لليوم نحكيه على الفنان العربي والتونسي صابر الرباعي أمير الطرب. حضرتنا ليندا بورتري تحكينا فيه تفاصيل المسيرة كيف شوية آخر. نمشي ولد برقة لو بوان لايف مع الوثاق يعطينا فكرة على افتتاح مهرجان الجاز بتبرقة. نعيشكم كل المهرجانات كما عودناكم على موزايك فام اكتو كولتور. نعود على الندوة الصحفية لمهرجان بنزرت الدولي اللي كانت البارح. التفاصيل كل تلقاهم هنا زادة في كورنيش. وضيفنا في ساعتنا الثانية غايب علينا مدة على الاعلام اما مازال ينتج مازال يعمل في موزيكا، مغني راب بلينغوس يكون بحضنا في الساعة الثانية من كورنيش. هذا كل بتبيع ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بالله، معنا ليندا وسارة في الإخراج الرقمي، معنا طارق وفي الإخراج معنا خلودة. ونبدأ مع الموسيقى التونسية كما عودناكم، لطفي بوشناق أو بافاروتي العرب كما يحلو الأغلب الصحف العربية تحكي عليه. لطفي بوشناق صفية غربال زميلي مازال دجا كعمل لها كليب بذكاء الاصطناعي عملوا عليه طلع. راجعين معكم في كورنيش.

0: احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني، تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق.
1: نسايا نحبك وانت نسايا.
0: والفنان صابر الرباعي.
2: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا.
0: والفنان رؤوف ماهر.

0: بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع تذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بيانا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس اي تي بي، تونيزي برومو وموزايك اف ام.
1: ما زلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك كافي. من سلام عليكم إنما كنتوا في الاستماع 7:16 تود سويت وقايت لو بورتخي. نحكي اليوم على أمير الطرب العربي صابر الرباعي مع ليندا.
2: في عالم تتبدل فيه الأسماء تبقى بعض الأصوات كأنها تخلقت باش تقاوم النسيان، مش لأنها الأعلى بل لأنها الأصدق والأكثر إصرار. ومن هالأصوات يظهر صابر الرباعي، حكاية ممتدة لا تروى دفعة واحدة بل على شكل فصول متابعة من الإصرار، الموهبة والبحث الدائم عن الكمال. بدأت القصة في تونس وان طريق النجومية ما كانش مفروش بالورد. في أوائل الثمانينات شاب يجرب صوته أمام جمهور صغير في برنامج نادي المواهب باش يحصد أول اعتراف رسمي بموهبته عام 1984. التتويج وقتها ما كانش مجرد لحظة عابرة بل كان الشرارة الأولى لمسار طويل باش يقدمنا من بعد أحد أبرز أصوات الطرب العربي الحديث. صابر ما كانش يغني كهو، كان يبني صوته مساحة صوتية واسعة وقدرة على تطويع المقامات الصعبة خليته يكون مشروع فنان مختلف منذ البداية. مع ألبوماته الأولى بدت الدائرة تتسع من تونس إلى العالم العربي، وصار اسمه مرتبط بأغنيات تحمل مزيج من الرومانسية، الهوية والطرب الأصيل. التحول الحقيقي ما كانش في الانتشار بل في تثبيت الهوية الفنية مع أعمال كيما أتحدى العالم وأجمل نساء الدنيا والغربة. بدي صابر يرسم ملامح مدرسة خاصة به، صوت قوي لكن حساس، أداء تقني لكن مليء بالعاطفة، وحضور يجمع بين الكلاسيكية والحداثة دون تناقض. في عام 1997 جات اللحظة متاع التتويج الأولى الكبيرة في مهرجان الأغنية التونسية عبر جائزة الميكروفون الذهبي عن أغنية صرخة اللي أعلنت أنه هالصوت ما عادش تجربة محلية بل هو اسم عربي يتقدم بثبات. ثم توالت الاعترافات والجوائز، لكن مسيرة صابر ما تبنتش على الجوائز أكهو بل على حضور مستمر في الذاكرة الجماعية. أغنيات كيما برشا برشا، عز الحبايب، وما تخافش مني، كليبات ناجحة تحولت إلى علامات زمنية تربط الجمهور بمرحلة كاملة من حياته الفنية. طول المدة خرج صابر من دائرة المطرب إلى مساحة الشخصية الفنية العامة، سفير للنوايا الحسنة في المغرب العربي عام 2009، ثم سفير للفنانين الشباب العرب عام 2016، إلى جانب حضوره في برامج اكتشاف المواهب كما The Voice، وين ما عادش فقط يؤدي الأغنية بل يعلم ويقيم ويشارك في صناعة الجيل الجديد من الأصوات. وفي خلفية هذا كله خيط واحد لا ينقطع، فكرة الصوت اللي قرر يغادر القمة قبل أن يخفض. الحديث عن الاعتزال في السنوات الأخيرة ما كانش إعلان نهاية بقدر ما هو امتداد لفلسفة فنية واضحة إنه الفنان الحقيقي لا ينتظر أن يدفع خارج المسرح بل يختار لحظة الخروج بنفسه وهو لا يزال في كامل حضوره. اليوم مسيرة صابر الرباعي لا تقرأ كقائمة ألبومات وإلا جوائز بل كقصة فنان عاش الغناء كقدر ثم حوله إلى هوية. صوت بدي من مسرح صغير ومر عبر العالم العربي وين يوصل إلى مكان ما يقفوش فيه برشا، يصبح الاسم نفسه جزء من ذاكرة الأغنية العربية الحديثة. صابر اللي من أيام قليلة سمعنا جديده طاير بشيفتتح الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي اللي غاب عليه الدورتين.

0: سامر البيعي شي يا أخي، وصلنا حتى ل 27 دقيقة، وإن شاء الله ديما أنتم شيخين وعاملين معنا جو هنا في برمجة السيف على موزايك فام. هذه كورنيش من توا للتسعة متاع الليل شوية خير، يكون بحضنا مدير مهرجان دوغ الدولي سي مختار بالعاتق، نحكي معاه على تفاصيل البرمجة والأسئلة اللي سألتها الكل على برمجة الخمسينية قبل هذية. توتسويت باش نهزكم لتبرقة مع الوثق في لو بوان لايف. مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزايك فام. حكينا على عودة المهرجانات شوية خير، نحكيو على دوغل برح، حكينا على بنزرت ونعيشوكم كل أجواء المهرجانات. إنه فما مهرجان توحشناه، مهرجان عنا مدة نستناو في الرتور متاعو، كنقولوا مهرجان بعراقة جازة تبخكا يرجعنا من جديد، وأكيد هو ديما في تختي في كل المهرجانات، ديما في المواكبة من جيبس القرقنة وينخر الوثق تاعو موجود في تبرقة مباشرة من مهرجان تبرقة لو بوان لايف.
1: موزايك لايف
2: لو بوان لايف
1: كورنيش
0: الوثق، بالله مرحبا.
3: اهلا وسهلا ثانية، مرحبا بكم ومرحبا بالمستمعين ومشاهدين على موزايك من مكانه. اسمع انا فما الجمهور تاع تبرقة سالوني برشا على موزايك، يحبوا يسمعونا يقولهم حذية لأنا اللي يسمعوا فيها يقولهم حلو توا اللايك فيسبوك على موزايك فين توا تشوفونا. أحلى في تبرقة نسمع الحقيقة لهوي تقص
0: صح لهوي تقص صح.
3: اسمع شوفك الستيج ورايا، شوف البحر ورايا، تشوف زادة الحصن متاع تبرقة ما يظهرش بالقدية، ما هو اللي يعرفه تبرقة بالقدية يعرفوني أنا وين موجود. بعد شوية سامي بش يطلع جمال العروسي بش يلعب أول حفل وأول سهرة بعد 6 سنوات من الغياب لمهرجان الجاز في تبرق. حكيت مع برشا مواطنين هنا، مش برشا لكن اللي موجودين يقولوا إنه توحشوا المهرجان هذا، حكيوا لي على ذكريات تبرقة، على شكون غنى في تبرقة، على عبد الحليم اللي غنى في تبرقة، عندهم برشا ذكريات على فنانين كبار في الراي. اليوم زاد الجاز لما يرجع المهرجان هذا فما حيوية يخلقها، فما احساس انت عنه المدينة تحب تعمل هالمهرجان وتحبه يرجع متجندة مثل كل بطريقة سلسة، معناتها الامور قاعدة تمشي في انتظار انه تبدأ الحفلة. احنا اليوم عنا حفلات الشارع يبدأ في جاز، المكان هذية متاح للناس الكل مجانا، العائلات عائلة حضروا على البروفة الثانية دي مرات هنا مستنفين احنا ندخل البروفات او السكليزيفيتي. اليوم الليل الجمهور من البحر يخرج يجي يتفرج في البروفة، يحكي مع الفنان، يستنى باش يتفرج في الجاز، وكان نوريك الناس الموجودين يعني عائلات كبار وصغار وجايين برشا هكا حماس باش يحضروا الحفل الاول في جاز تبركا اللي يبدا اليوم 2 جويليا ويتواصل حتى 9 جويليا. انا نوعدكم به انه فهو برسة حديث ما تتصور، برسة حديث ما تتحكيه في تبرقة، برسة حكاية الناس مع الموزيكا مع الجاز. احنا مش نصوروا كل شيء، شخصوا فانت كترار ثانيه
0: هكا هربت جاز. هربت علينا من هنا في استوديو في انطلاقة الموسم وماشي متحزم متحزم لتبرقة غاديك، دونك اكيد الواثق ماكش باش تفلت حتى شيء، واكيد باش تحكينا على عودة المهرجان هذايا من جديد ومع مختلف لي زارتيست نتصور اللي باش يكونوا موجودين، على خاطر لاين اب نتصور احضر بزربة شوية، ولكن حاجة محترمة اليوم موجودة في جلسة تبركة.
3: لا لا فما عروض مهمة جدا توا، كل نهار نعطيه اهم العروض هذايا والحفلات اللي تكون موجودة. جمال العروسي من الجزائر احد اشهر عازفي الجاز موسيقى الجاز في المنطقه نتاعنا، جاء خصيصا للمهرجان هذا بفرحه كبيره. حكينا معاه، الناس تشوفوا الستوري نتاعنا على انستغرام وفيسبوك موزايكا فام، انه قال لي كارثه بالنسبه لي باش نطلع نلعب بالليله بعد 6 سنوات من الانقطاع. معناتها الحقيقه شويه ممتازه برشا، تفسر بانه المهرجان هذا يرجع يكون عنده انعكاس كبير برشا ايجابي على السياحه في الجهه، خاصه على الثقافه وعلى تحب انت، معناتها تشوف في فرحه بالحق في عينين الناس. نوثقوا هذايا كل ثانيه، بعد شويه انا باش نتبع الحفله وغدوه يبداو الحفلات الكبرى ايضا في مسرح البحر. اكيد تعرف مسرح البحر مميز برشا في تبرقة.
0: صح يا الواثق صح.
3: تفاصيل اول باول.
0: شكرا لك الواثق بالله، واكيد كان يكون بحذاك الارتيست جمال العروسي تنجم تعاود تدخل مع اسماعيل بن عيسى بعد، اكيد المجال مفتوح واحنا كالعاده في المتابعه لكل المهرجانات، وكالعاده موزايك فام موجوده ومعكم وتعايشكم اجواء المهرجانات. هذه كانت لو بوان لايف بالنسبه اليوم.
1: Mosaic Live.
2: Le point live.
1: Corniche.
2: Publicité.
1: Mosaic FM. Mosaic FM. حاضرين؟ إي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على Mosaic FM. صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على Mosaic FM. أحلى صباح، ابدا نهارك مع جيهان الميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانوا مع أمينة بندوة. ميدي ماك، الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. هيكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزيك فام. الأولى في تونس.
4: ألو صباح.
5: هاني ريكش جوي بي
4: في أسخانة.
5: هي شريط كليماتيزور ماكسويل UR7 انفرتر ألترا تروبيكال إيكونوميك سيلانسيو وفيه 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل.
4: على الكمبريسور؟
5: ليه على الكليماتيزور الكل.
4: على كل شيء؟
5: هي موتور سبليت وحتى تيليكوموند زادة.
4: آه توا فهمت عليه جوك باهي.
5: الأول مرة في تونس 7 سنين جارانتي على الكليماتيزور الكل. جوك باهي مع ماكسويل.
6: ماكسويل for a better life.
1: كورنيش من السنة الجمعة من 7 ل 9 متاع

0: زوز من أحسن معنا كي نحكيو على الراب كي نحكيو على البوب مرتضى وبلينغوسي وصلنا حتى لسبعة واحد وثلاثين دقيقة بلينغوسي يكون ضيفنا هنا في ساعتنا الثانية على مزيكا فام ومرتضى موجود ضمن البرمجة الحالية لمهرجان دوغ الدولي تسويت نحكي والتفاصيل في لانفيتي دو جور كورنيش لانفيتي دو جور فرحنا برشا باستقبل بحذنا هنا على موزايك كفام هو ولد الدار اكيد لازم يكون بحذنا لوقت هذا سي مختار بالعاتق مرحبا بيك
1: حبيبي شكرا على الاستضافه
0: نورنا موزايك شريك المهرجان والعادي كونا نتابعوا البرمجه نتابعوا جديد الكل سالتك شنو حوالك شنو حوال دقه
1: لاباس دقه ديما لاباس وديما يعني حاضره في المهرجانات الصيفيه وسنا كما تعرف دقه بديت على بكري ديجا من ماي ما نساوش يعني زوز الحفلات اللي قامهم
0: برينا دامس
1: كان عندهم نجاح كبير على مستوى عالمي فما صورة خرجت من دقة والصورة هذيك هي اللي يعني تشرف تونس وهذا هو الهدف متاعني يعني من دقة من المهرجانات اللي بديت على بكري سنة
0: وانت كل عام تبدأ على بكري ولكن سنة كان الرهان أكبر المسؤولية يمكن زادة أثقل كي نحكيه على خمسين سنة نحكيه على خمسينية
1: الخمسينية هي خمسينية خمسين سنة من مهرجان دقة دقة يعرف ثلاثة مراحل في سياق التاريخي سيرتو المهرجان وهذا اللي مش نجيه بعد يمكن نحكيه على الدوكيمنتير اللي قاعدين نحضره فيه كور ميتراج يعني يحكي على الفترات الهامة اللي عرفها المهرجان من 1920 إلى 1976 اللي ولا مهرجان دقة مهرجان دولي والفترة الحالية اللي كذلك يعني المهرجان عنده بصمة يعني يتسمى من المهرجانات من مصاف المهرجانات الكبيرة اللي موجودة في تونس هذوما مش يكونوا يعني حاضرين في الكورميتراج هذا اللي قاعدين نخدموا فيه
0: الكورميتراج باش يكون باش يتعرض في الدورة الحالية
1: مش يتعدى يوم الافتتاح قبل العرض شي مهليلي مش يكون ما بين الساعة التاسعة والتاسعة ليلا يعني قبل العرض يعني الجمهور اللي مش يحضر مش يكتشف حاجات يعني وقائع تاريخية محليها ما دي دوكيومون أرشيف كبير برشا
0: من إخراج
1: من إخراج سي فوزي شلبي المخرج التونسي يعني سي فوزي شلبي تساعد أحلام غيازة مش تكون الصوت يعني المصاحب في الكورميتراج هو لأحلام غيازة وفما فريق كامل يعني حضروا الارشيف خاطر مش ساهر والخدمه هذه فما ارشيف كبير يعني يرجع كما قلت لك سنوات 1920 وان شاء الله ان شاء الله مش يكون حاجه مش تخلي بصمه كبيره برشا للمهرجان دقه يعني مش نحكيو فيه على الفترات لابوجي ديكادونس اللي يعرفهم المهرجان وهذه يلزمنا نخليو حاجة للأجيال الأخرى باش تكتشف شنو عمل المهرجان دقة ويعني فك الموقع الجميل موقع دقة الأثري
0: دونك بالنسبة لكم انتوما كهيئة مديرة سي مختار الدوكيومنتير هو اللي يميز الخمسينية هو اللي يميز الدورة هذه هو عرض برينا دامس
1: هو العرض برينا دامس هو سي تان افون جو كما نقولوا كاحتفال بالخمسينية وهي راهي دقة أكثر من خمسين سنة كما ديما
0: ديما تقولنا أنت
1: دونك أترافير يعني الأرشيف مرة مش نوريه بالدوكيمون اللي وقتاش دقة يعني كان انطلق يعني مهرجان دقة الخمسينية يعني افتتحناها يعني بالسبيكتاكل تاع برينا دامس حفلتين كانوا ناجحين إضافة إلى الخدمة كلها على الكورميتراج اللي قاعدين نحضروا فيه تو
0: هذا باش تكتشفوه في افتتاح مهرجان دقة الدولي خلينا نذكر افتتاح نهار 10 جويليا مع الفنانة التونسية شيماء هلالي اللي ترجع من جديد بأغانيها الخاصة باش يكونوا زدافة مع طربيات في الحفل كما تم الإعلان في الندوة الصحفية وزيد على صفحة المهرجان فما زيد بعد 11 جويليا محمد صابر الوسلاتي مسرحية بابا نويل 12 جويليا مرتضى الفتيتي 15 جويليا فما تامسن إليوت وطارق لازهري باش يكونوا موجودين. 17 جويليا روف ماهر، 18 جويليا حكيم. شوي اخر باش قلنا علاش الاختيار على حكيم سي مختار. 19 جويليا نبيل بن مسميه في مسرحية التونسي ونص لطفي بوشناق. نهار 21 جويليا 24 جويليا مروه نجي روائع بليغ حمدي، و 25 جويليا الزياره تختتم المهرجان. بالنسبه ليك تقول ديما كونه مهرجان دوغا زاد سفير للسياحة التونسية، ومن جهة أخرى راو ولا لاحظوا كونه الحضور الدولي تقلص شوية. سي مختار عندك تفسير ساعة للنقطة هذه؟
1: صحيح صحيح، تعرف اللي استضافة يعني فنان عالمي راو مش سهل، يعني يلزموا موارد مالية كبيرة، يلزم لوجيستيك كبير، وتعرف اللوجيستيك يعني صعيب برشا يعني باش في دوغا، لأنه دوغا موقع أثري ما هوش كما المواقع الأخرى مسيب، يعني كما احنا نقوله يلزم فيه خدمة كبيرة برشا، يعني يلزم أمنيا يكون حاضر للموقع. دونك بدينا في تحذير للسبيكتاكل برينا دامس من نوفمبر، من نوفمبر حتى الماي. دونك راو فما خدمة كبيرة برشا يوميا، يعني خدمة فما ديفيزيون عملوا فيه مع التيم برينا دامس يعني مع الكيب متاعه، والتحذير ذاك يعني أثر شوية في التحذير يعني البرمجة متاع مهرجان دوغا اللي كانت البرمجة متاعنا رو من جام في تبدأ حاضرة.
0: خلينا نكون أدق سي مختار، اليوم فما صعوبات مالية يمر بها المهرجان؟
1: بطبيعة الحال فما صعوبات وفما داعمين يعني وزارة من الوزارات الداعمة، عنا تويكا عامين ماناش خالصين، هذاك يسبب يعني ترو في الميزانيه. فما ناس يعني مازالت ما خلصتش، يعني خلينا يعني حتى عندنا مسؤوليه ويحشمنا يعني حاجات كيما هكا.
0: هذا هو سي مختار،
1: هذا اللي يلزمنا. سامحني قصيت عليك، يعني يلزم الوزاره هذه تعي انه راهو حاجات كيما هكا راهو تكلف المهرجان، يعني تخلي المهرجان في اشكاليه كبيره مع ناس خدمت وما خلصتش. هذا اللي يلزمنا نتجاوزوه، وإن شاء الله المسؤولين اللي قاعدة تسمع تحاول كيفاش تزرب في المسائل هذه، راو ما هوش سهل، راو ناس خدمته وما خلصتش. إن شاء الله يكونوا يعني يسمعوا بالإشكالية هذه اللي خلوانا على عاتقنا يعني كما نقوله، وأنا نطمن الناس الكل راو اللي خدموا، ومش من الكل هما يعني فما
0: برتين فما تقنيين فما شكون في الإدارة الفنية معناه فما عدد
1: فما أشخاص يعني ما خلصتش. إن شاء الله إن شاء الله أنا نتمنهم يعني دوب ما تحصلوا على الدعم راهو مش يكون مش نمدوهم بالخلاص، يعني مش نخلصوهم الناس هذوما، ما نش نخليوا الإشكالية هذه
0: على قريب معناه فما تنتظر في تنتظر في إجابة في رد
1: في أي لا لا ننتظر في إجابة أي ننتظر في إجابة وإن شاء الله على قريب أي
0: إن شاء الله يتم خلاص كل المستحقات، لأنه نتصور ناس خدمت ناس تعبت في المهرجان المدة
1: رأو فما حاجات رأي تجاوزنا رأو أخوة منا رأو ساعات تجاوزنا يجب نكونوا زيادة متفاهمين في الحكاية هذه، والناس اللي حتى ما خلصوش هما بيدهم كانوا فعلين معايا يعني يعرفوا المسائل هذه كلها، يعني يلزم شوية تريس والناس كلها يعني مش نحلوا المشكلة دي. أما رأو نحب دوغا نحب نحكي على الكوتي ارتستيك او اكثر منه المشاكل هذيا،
0: هذيا
1: كويزينا تيرن مربوطه بناس ما خلصتش، يعني كان خلصت الناس هذه ما تصيرش الاشكاليه هذه.
0: هو مثالش سي مختار، قلنا جوست نوضحوها النقطه، لانه كما قلت فما تقنيين وفما ناس خدمت وعطات برشا المهرجان، وانت اكثر واحد نتصورك تعرف كي احنا نتلقاو الرساله ماذا بينا نوصلوا لهم صوتهم، وانت بحثينا هنا في موزايك افام، وانت قلت كونوا الاشكال باش يتحل ان شاء الله يتحل. خلينا نرجعوا للجانب الفني في المهرجان ونحكيوا على البرمجه اللي تبع البرمجه السنوات الاخيره. فما فيزيون ارتستيك انت بدك حكيت عليها، كنت واضحين في رؤيه فنية أنت وفريق عمل كامل. السنين ما نعرفش فيزيون تبدلت، شنو اللي تبدل؟ أنت قلت كونه في ندوة صحفية صراحتي مختار قلت جمهور المنطقة هو اللي طلب الحاجة هذه، هو اللي طلب البرمجة هذه.
1: صحيح، هو كان لاحظت السنوات الأخيرة يعني نوعية البرمجة يعني عندها رؤية.
0: أي.
1: البرمجة كانت عندها رؤية
0: وعملت ضجة
1: يعني عندها فيزيون، فما موسيقى العالم الموسيقى البديلة هذه اللي توا جمهور يحبها، وهذيك اللي خلاها كونت خصوصية المهرجان. كيما حكينا جاتني كذلك يعني اتصالات من مواطنين من مدينة تبرسق ودقة، هي وإحنا كيفاش احنا معاش لاقين رواحنا يعني مع الموسيقى هذه، كيفاش نجموا نحسوا اللي المهرجان هو مهرجاننا؟ بون هي فما رؤية اخرى انه يواصل المهرجان يعني بالفيزيون متاعه وبالتوجه متاعه، لكن نجموا نقسموا المهرجان الى جزئين، جزء اخر هو يكون ليالي دقة الموجه الى ابناء الجهه ان شاء الله العام الجاي، هذه نشوفوها الرؤيه دي، ومشي عاود يحافظ المهرجان على التاريخ نتاعو اللي هو يسبق المهرجانات كلها، ومش نشوفوا اسماء الاسماء اللي حكينا عليهم مش يعاودوا يكونوا حاضرين في دقه. هي راهي كاينه استراحه المحارب بعد براين ادمز، تعبنا برشا وان شاء الله الروبريز مش تصير المهرجان دقه. ينجم الواحد يتعب لكن ياخذ نفس، ويعني كما نقولوا يعمل رؤية أخرى للمهرجان، وإن شاء الله العام الجاي فما اسم كبير وفما مهرجان بالأسماء كبيرة زادة مش يكون حاضر في المهرجان.
0: دونك السنة تعتبرها استراحة محارب بخلاف العرض اللي حكينا عليه براين أدامز.
1: براين أدامز كما قلت لك يعني هو هو اللي كان من العروض اللي تعبتنا الليكيب الكل، راهو تعبنا وكوتي لوجيستيك ما هوش سهل كما قلت لك وحده كله، اما ان شاء الله 2027 مش تشوفوا حاجه اخرى، مش تشوفوا دكة اللي تحق اللي حبيتوها ببرنامجها برؤيتها فلسفه الدكة مش تكون حاضر ان شاء الله.
0: ستعود فلسفه المهرجان اللي تعودنا بها.
1: بيان سور استراحه راه استراحه نهنيكم استراحة راوي
0: شرجع دقة. سؤالي كان بخصوص عودة حكيم من جديد، خليني نقول السين متاع المهرجانات في تونس، علاش الاختيار على حكيم؟ شنو كان مقترح؟ هو حب يرجع؟ انتم اتصلتوا به؟ كيف صار التواصل سي مختار؟
1: والله هي بروبوزيسيون جاتني حكيم، قلت والله سي نوستالجيك، علاش ليه؟ احنا كبرنا مع موزيكة حكيم. يقعد هو ستار ايجيبسيان يعني ما من الفنانين اللي كبرنا على اغانيه، نلقاهم ديما في الفروحات، نلقاوه ديما موجوده سي نوستالجيك ديجا، حتى ملي تحطت لافيش برشا ناس تسال حكيم
0: واللي التوا سي مختار الفكر ما مازالوا ما مش
1: ان شاء الله اليوم ما 20 يتحل الحكيم.
0: هاي دونك دون 15 مينوت يتحل البياتري على تذكرتي، دونك المشكل تفض نتاع نحكيو على الفنانين الاجانب، نتصور هذا هو كان السبب انه ما لقيناه.
1: ان شاء الله تفضي يعني اخدم على روحك، هذا اللي وصلنا، اخدموا على روحكم، والامور الاداريه ان شاء الله في اخر وقت مش تحل.
0: دونك الامور الاداريه تتحل في 15 دقيقه من توا، خاطر حكيم مش يكون موجود، نجم تقصوا تذاكركم.
1: هي تحلت مع مهرجان بنزرت
0: هاي
1: وهي تكمله مع مهرجان دقه يعني.
0: دونك كل شيء اوفيسيلمون الفنانين هذوما اللي موجودين في البرمجة باش يكونوا حاضرين يستناوكم في مهرجان دوغا الدولي من 10 جويليا ل 25 جويليا باش يكون الاختتام. استراحة محارب هكا حكي سي مختار بالعاتق، ولا واني ما حبطتيش برشا في الخمسينية، ونعرف قديش تغير على المهرجان سي مختار وقديش تحب. دونك بنا هكا فست لقيت النقد اللي كان على البرمجة.
1: شوف راهو بالنقد نتطوروا، يلزم تكون فما رحاب تصدر، وقبلت انا ديجا في الكونفرنس دو بريس، حتى اصحابي قالوا لي والله يسمع شفناك يعني كول هكا، وقبلت وجاوبت بيان سور.
0: الجانب الصحفي اللي فيك كان موجود الاعلام اللي فيك كان حاضر.
1: صحيح انا كاني امبليسيتمون عندي الاجابه، راهو كما انا كنت نحكي معك تويكا، تعبنا من سبيكتاكل حاجه جديده صارت مع الحفله نتاع براين أدامز، تعبنا دونك الريبريز ما تصيرش فيسع. انا نقول 2027 كما حبيتوا دوغ، مش تعاودوا تلقاو برنامج دوغ بك الرؤيه هذيك اللي تعودنا بها، وموسيقى العالم موسيقى البديله هذه مش تلقاو اسماء كبيره برشا،
0: وتعدنا باسماء عالميه 27
1: عالميه
0: كما شفنا براين أدامز حاجه في الكاليبر هذاك،
1: مش تلقاو حاجات كبيره برشا ان شاء الله.
0: قرب لي شويه شنو النمط الفني سي مختار؟
1: برشا انماط برشا.
0: اعطيني زوز انماط.
1: فما ديروك فما روك وي هكا تو خلي كل حاجه في وقتها جو بريفير انه كل حاجه نقولوها في وقتها
0: نمط طويح داخل برك سي
1: ليه عطيتك ليه اسمع السبق تنعطيك سبق ديما احنا السبق راه يخرج من مزيكرة
0: ده واضح دونك روك اسم كبير في الروك في العالم باش يكون حاضر في مهرجان دوغا 2027 ونرجع للدوره الحاليه نحكيوا شويه على اسعار التذاكر واحنا قلنا كونو سني قلتوا حضرتكم وتفضلتوا انت سيده نيبه اللي كانت حاضره في نادى صحفيه كونو برمجه لاهالي الجهه دونك تصور زاد حتى البيدجي أسعار التذاكر لازمها تكون للجهة قداش باش يكونوا بين
1: 20 دينار فما نلقاو 30 40 بالنسبة للبوشنيق خاطر احنا والكاشيات راه بروبورسيونيل والله يصدقني يعني كي
0: لطفي بوشنيق الأعلى أجرا
1: وي
0: في البرمجة
1: وكي نبيعوا راه ب 40 راه خاطر لازمك تعرف اللي طاقة الاستيعاب مش كبيرة راه دقة راه في 1800 فهمتني وبور دي ريزون سيكوريتير يعني يقول لك ما تفوتش ال 2000 الاخرى ال 200 الاخرى تمشي ديزانفيتاسيون للمستشارين والداعمين
0: دونك نتصور معناتها باش نقضمنين السولد اوت
1: ان شاء الله ان شاء الله لطفي يحبوا الناس يحبوا الفن نتاعو لطفي قامه من القامات الفنيه في تونس ما عندناش شك فيها يعني الجمهور يعاودوا ميم حتى 3-4 مرات سبيكتاكل نتاعو ديجا راهو معاود يعني باختيار للابناء الجهه راهو عاودونا بوشناق عاودونا مرتضى زياره عاودونا زياره هو روخذينا بخاطر يعني الجهه نحب الجهه كمتنافس سنه خمسينيه ليهم هما
0: قلت لي لطفي بوشناق الاعلى اجرا في البرمجه ثاني اسم شكون يحتل الصداره
1: فما اسمه حكيم هو اللي صداره
0: ثلاثة
1: سنة نقول لك
0: هاي قدامك البرمجة سي مختار دونك نحكيو على لطفي بوشنيق نحكيو على حكيم في مرتبة ثانية في مرتبة ثالثة الزيارة لسامي اللجمي كيف نتطور ضامنين السولد اوت مع الزيارة كالعادة ديما مطلوبة في مختلف المهرجانات واحنا سنين نحتفيو بخمسين سنة لمهرجان دوغا الدولي كالعادة ابناء الجهة باش يكونوا حاضرين موجودين في قلب المهرجان
1: اي
0: ما زلتوا في فورماسيون معاهم فما جيل اخر باش يتفرما
1: في مختلف فما دي جون يعني تبارك الله عليهم في الديجيتال هما توك شادين الديجيتال معانا في صفحة مهرجان دوغا الدولي وإن شاء الله إن شاء الله فما أبناء يعني أبناء الجهة بارك الله عليهم هما اللي مش كونوا مش ياخذوا المشي على دوغا نقعدوا نعاونوهم من بعيد هكا بشوي وبعد مش تسلموا لهم كل شيء
0: دونك حتى التوا بديتوا ديجا لي فورماسيون هذوما سي مختار ولا
1: حاضرين. حاضرين تبارك الله عليهم حاضرين الأولاد كلها حاضرين يعني ينجموا غدوا هما ياخذوا المشعل
0: باش تسيب المشعل
1: نسيب أما مش نقعد ننكادري من بعيد ننكادري من بعيد شرفي يعني بمشي ولي حضور شرفي معهم في دقة
0: وقتش بتقول
1: احنا شنو الريسك اللي خايفين نحبوا دقة يقعد في النيفو متاعو أكثر حاجة وأكبر مسؤولية انه نخافوا على دقة مش يوت كديكا دونس هذيك هي اللي قرينا بحساب كبير برشا ما تنجمش مثلا لي جون ما بين ليله ونهار وتسيبهم وحدهم هكا يلزم على الاقل تقعد من بعيد كشرفي تنكدريهم تعاونهم خاطر هو راهو مهرجان دقه راهو اي مهرجان راهو كله كارنيه دادريس راهو ماهوش راهو حاجه مثلا تقراها ولا لا حاجه تعيشها وتكونك الكارنيه دادريس وبالكارنيه دادريس هذيك تعمل يعني العلاقات هذيك اللي هي
0: الاكسبيريونس
1: دونك احنا الاكسبيريونس يعطيك صحه دونك احنا شنو مهمتنا بك الانكادرمون هذيك نعطيهم الكارنيه دادريس يبداو يخدموا بشويه وبعدك هاو راه فما اجير راه فما تداول راه ما نجموش نقعدوا فك البلاصه هذيك عمرنا كلها يعني ما نجموش
0: وقتاش باش تقول سي بون باش نولي توا رئيس شرفي للمهرجان وباش نخلي
1: على قريب برشا زاد
0: فيها تعبك على قريب
1: شنو تعب شنو ستريس شنو كل يوم راه انا تو نحكي لك يعني من نوفمبر لتو ستريس اللي قاعدين نعيشوا فيه راه سي با فاسيل ولكن الحمد لله يعني فما نتيجه من ستريس هذا فما نتيجه دق مساف المهرجانات الكبيره دونك ان شاء الله يحافظ للمهرجان على يعني ديمومة، يعني تقعدك الديمومة نتاع المهرجان، انه من مهرجان من مصاف المهرجانات الكبيرة وسنين النقد اللي خذيناه راو نقد بناء راو ميسالش. اما لكن انا كما قلت لك في داخلي نعرف اللي عندي اجابة، راو عندي اجابة ميسالش اثنائي ميسالش قطوني العام جاي تاون تشوفوا دقة كيفاش باش يرجعك الرجعة القوية، زادة الرجعة القوية واللي يحبذها يعني الجمهور.
0: ونتصور باش تخدم عليها الرجعة القوية، على خاطر كنت فما إشادة كبيرة بالبرمجة سي مختار، وكنت حاضر بحثينا هنا أكثر من مرة، إشادة من الإعلام، من سادة من الجمهور الفنانين اللي كانوا حاضرين. ما نتصور حسن التنظيم سناء باش يتواصل كما هو، كل شيء المهرجان باش يحتفي بالخمسينية، باش يكون فما نفس الأجواء اللي عهدناها في المهرجان، عملية بيع التذاكر، هذا كل خادمين عليه. يعني مع تلقي النقد فما حاجات اخرين شي يقعدوا في نفس المستوى،
1: شي يقعد في نفس المستوى بيان سور. عملنا تو جلسات الامنيه ثلاثه جلسات امنيه خاصه يعني بالمهرجان، ومع الامنيين نتاعنا نوجه لهم الشكر، وان شاء الله نبداو حاضرين كما كما تعودنا. وهذا هو المهم، راهو كي نقولوا مثلا مهرجان يلزم الجانب اللوجستي والامني يكون حاضر،
0: وإن شاء الله هذا كل باش يكون حاضر في مهرجان دقة الدولي. استنيكم ببرمجة متنوعة سنة، برمجة مختلفة على استنيستو بي. خلينا نذكره شي مهليلي باش تكون موجودة، العودة بالنسبة لها سابر الوسلتي في المسرح، مسرحية بابا نويلي بدل فيها قال البارح كان معنا هنا في موزيك تقريبا 60% على العرض الأول، يقول فيما برشا ضحك في المهرجان سنة. مرتضى الفتيتي أكيد عرفناه بالنجاحات بالإيت متاعو بخطوة جديدة توك في لبنان ويرجع لتونس من جديد، ما نجمش يبعد عليها هكا رجع في المهرجانات التونسية. فما زادة تامسين إليون وإليوت وطارق لازهري سنيكو 15 جويليا بعد رؤوف ماهر موجود في البرمجة هذه، حكيم موعد معاه النوستالجيا بالنسبة للفن الشرقي وأحباء أغاني حكيم، نبيل بن مسمية في مسرحية تونسي ونص، لطفي بوشنيق حاضر نهار 21 جويليا، مروانيجي صوت تربي بشي غني لكم روائع، بليغ حمدي 24 جويليا. ما قالوا لكش علاش جبت ماريو نيجي وما خليتش صوت تونسي غني طربي سي مختار؟
1: صوت طربي شيء مهلل،
0: اي نحكي في بلاصه ماريو نيجي، ما قال مازالوا ما قالوا لكش كيف جبته؟
1: لا ما تلقيتش يعني نقد يزيني من نقد
0: صوت جميل جدا ماريو نيجي باش يكون حاضر في مهرجان دقه. شفنا قبل سندي لاتي باي فاروق اذا كانت حاضره في مهرجان دقه، كانت خلينا نقولوا سهرات ناجحه في الفيستيفال. والاختتام كالعاده باش يكون تونسي الزياره مع سامي اللجمي، نتمنى لكم التوفيق في مختار، اكيد باش نكونوا في المتابعه كالعاده في المواكبه، حابوا نعيشوا معاكم اجواء الخمسينيه نتاع المهرجان 50 سنه باش نحتفلوا معاكم. اكيد موزيك كافيه حاضره في كل السهرات في تغطية خاصة لمهرجان دوغا دولي. شكرا لك مرة أخرى سي مختار بالعتق، هذه كانت لانفيتي دو جور بالنسبة اليوم. كورنيش لانفيتي دو جور كورنيش من السنة الجمعة من السبعة للتسعة تحليل، مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيك فيم. ساعتنا الثانية يكون بحذنا بلينغوس، نحكي معه راف، نحكي معه جديد كل أكتو كولتور، زادا نرجع على ندوة صحفية لمهرجان بنزرت الدولي شوية آخر، موعد الأخبار مع خولة الكعبي، سنخليكم مع حكيم يا ألفي، رجعين معكم في كورنيش على موزيك.

0: publicité. Mosaïque FM. حاضرين؟ إي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. موزايك فام الأولى في تونس.
1: كاليبسو Vendredi 3 juillet, Café Chinta revient au Calypso avec un show exceptionnel et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le vendredi 3 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس مصلحة الجيوفيزياء بالمعهد الوطني للرصد الجوي حسان الحامدي يؤكد أن الرجة الأرضية التي سجلت اليوم الخميس غرب مدينة جرجيس من ولاية مدنين والبالغة قوتها 2.4 درجات على سلم ريشتر تعد الرجة الارتدادية الثانية التي عقبت الرجة الرئيسية المسجلة أمس الأربعاء. أكد حامدي أن النشاط الزلزالي في تونس يبقى وفق الخصائص الجيولوجية للبلاد من ضعيف إلى متوسط ويرتبط بالحركة الطبيعية لديناميكية الأرض وبوجود شبكة من الصدوع الجيولوجية بعضها نشط، مشيرا إلى أن الهزات التي تتجاوز قوتها 5 درجات قد تتسبب في أضرار بالمباني، فيما تصبح الهزات التي تتجاوز 6 درجات مدمرة وتؤثر بشكل كبير في البنية التحتية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلن اليوم الخميس عن انطلاق تعمير اختيارات دورة المتفوقين الخاصة بالناجحين الجدد في البكالوريا 2026 ابتداء من غد الجمعة 3 من جوليا وإلى غاية 5 من جوليا، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الأربعاء 8 جوليا. وأوضحت الوزارة في بلاغ أن دورة المتفوقين مفتوحة للمحرزين على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية الذين تحصلوا على معدل نهائي يساوي أو يفوق 16 من 20 بالنسبة لشعب الرياضيات والعلوم التجريبية والعلوم التقنية وعلوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، وعلى معدل يساوي أو يفوق 14 من 20 بالنسبة لشعبة الأدب. إمضاء اتفاقية إعداد دراسة مراجعة مثال التاهي العمراني الجديدة بين بلدية القيروان ومكتب دراسات مختص بكلفة تناهز 225 ألف دينار اليوم الخميس بمقر بلدية القيروان. والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية القيروان حمادي عبدالله يفيش تصريح لمراسلنا خليفة الجاسمي بأن هذه الاتفاقية تعتبر بمثابة وثيقة التخطيط الاستراتيجي الشاملة التي ستحدد وجه القيروان حتى أفق عام 2040، مضيفا أن الهدف الأساسي هو تحويل القيروان إلى مدينة جذابة وشاملة ونظيفة عبر تثمين موروثها التراثي الفريد وتنويع نسيجها الاقتصادية. في أخبار العالم، استشهاد 11 فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة، فيما اقتحم أكثر من 25 ألف مستوطن إسرائيلي المسجد الأقصى منذ مطلع العام الجاري. وحتى نهاية جون الماضي، وفق تقرير أصدرته محافظة القدس، يرصد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة في النصف الأول من عام 2026. وذكرت المحافظة أن الاحتلال واصل إجراءاته الرامية إلى فرض مزيد من القيود على المدينة وأهلها، إضافة إلى تكريس واقع جديد يمس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة. وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط يستعرض الفاتورة الاقتصادية للحرب الأخيرة التي شهدتها المنطقة، بالإضافة إلى آليات التمويل. وقدر البساط حجم هذه الخسائر منذ شهر مارس وحتى اليوم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي ملياري دولار كإنتاج محلي ضائع كان يفترض تحقيقه ولم يتحقق. كما أوضح البساط في مقابلة مع العربية نات أن تقييم الأضرار لابد أن يتم من خلال التمييز بين ثلاثة أنواع رئيسية من الخسائر التي لا تتشابه في طبيعتها، وتتمثل في توقف عجلة الإنتاج وإغلاق المعامل والمصانع وتضرر المزارع وخسارة الوظائف وتراجع القطاع السياحي. الولايات المتحدة تعتزم منع الأمم المتحدة من دعم بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال اعتبارا من بداية العام المقبل، في خطوة قال مسؤولون أنها ستؤدي على الأرجح إلى إنهاء عمليات البعثة. وتدعم بعثة الاتحاد الأفريقي التي يبلغ قوامها نحو 12 ألف فرد الحكومة الهشة في مغاديشو، وتساعدها في صد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة التي أوصلتها هجماتها السابقة إلى مسافة قريبة من العاصمة، وتسيطر على مساحات شاسعة من الريف في جنوب وسط الصومال. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وخالد اغطاط في كورنيشة، مع أجمل تحية مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس.

0: يا ليل ايه دغنوج تواصلنا حنا لثمانية وثمانية دقائق انتم معنا في كورنيش على موزيك فام شوية خلي يكون ضيفنا مغني راب بلينغوس بعد غياب على الاعلام عنده مدة ما يظهرش يكون بحثنا شوية اخر في كورنيش على موزيك يجاوب زاد على اسئلتكم اللي خليتوهم على انستغرام ونحكيوا على جدو في الموزيكا وشنو يستنى فيكم في الصيف هذا قبل هذا نحكيوا عليه مهرجان بنزرت الدولي عودة على ندوة صحفية للدورة 43 توتسويت في اكتو كولتور
1: Actu Culture.
0: في أكتو كولتور بالنسبة اليوم اختنا نحكي لكم على مهرجان بنزرت الدولي اللي بارح كانت الندوة الصحفية بمسرح الهواء الطلق ببنزرت. الافتتاح باش يكون مع الفنانة ايا دغنوج 18 جويليا عرض لو فواياجور 21 جويليا بابا نويل محمد صابر الوسلاتي 24 جويليا يلا بنزرت تغني 26 جويليا شاب مامي يستنيكم في سهرة استثنائية بمهرجان بنزرت بعد نجاح حفله في مهرجان الحمامات الدولي 2025 28 جويليا سهرة مشتركة بين وائل جسار ورؤوف ماهر 30 جويليا نلقاو إيهاب توفيق وإيمان الشريف وحسب إيمان الشريف قالت باش يجمعها ديو مع إيهاب توفيق على المسرح 1 أوت الفنان وليد الصالحي وأخيرا الفن الشعبي مبرمج في مهرجاناتنا الدولية وليد الصالحي موجود في سهرة 1 أوت على ركح مهرجان بنزرت الدولي 2 أوت سهرة مشتركة بين الشامي ومرتضى الفتيتي 6 أوت الزيارة 9 أوت بوتشاغ يستنيكم في عرض أكيد باش يكون أغلب الموسيقيين التوانسة كما تعودنا معاه 11 أوت أمينة فاخت 13 أوت آدم 17 أوت كازو و 19 أوت باش يكون موجود الفنان صابر الرباعي في اختتام المهرجان البارح كما قلنا كانت الندوة الصحفية للفستيفال هذايا ميزانية الدورة تقدر ب 2.8 مليون دينار معناها 2 مليارات و 800 ألف هو الجزء الأكبر من الميزانية يعتمد على الموارد الذاتية للجمعية هكا كان صارح مدير المهرجان وحسب هيئة المهرجان تم توسيعة منصة العرض متاع الفستيفال بالنسبة للسنة إلى جانب تهيئة الفضاء الخارجي للمهرجان بالنسبة لاعتماد السهرات المشاركة بين فنانين توانسة وعرب عبر عليه لطفي صفيقسي مدير المهرجان انه توجه جديد للفستيفال هذايا كونه يجمع عروض تونسيه وعروض اجنبيه في نفس السهره هي رؤيه فنيه للمهرجان كما حكي في الندوه الصحفيه حول التوصل الحل بخصوص الاشكال القانوني المتعلق بالعروض الاجنبيه واللي كنا حكينا تفاصيله هنا في موزايك فام يقول بعد التنسيق مع البنك المركزي والاداره الوطنيه للموسيقى وزاره الشؤون الثقافيه تم التنسيق بما سمح بالمحافظة على البرمجة الدولية هذا أهم شيء في الندوة الصحفية الخاصة بالدورة 43 من مهرجان بنزرت الدولي وأكيد موزايك فام كالعادة شريك المهرجان وبشكون في المتابعة والمواكبة لمختلف السهرات هذه كانت أكتو كولتور بالنسبة اليوم
1: أكتو كولتور كورنيش من السنة الجمعة من السبعة للتسعم تحليل احتفالا بذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تنظم تعاونية الجيش الوطني بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية حفلا فنيا ساهرا يحيي كل من الفنان لوتي بوشناق والفنان صابر الرباعي
2: الله الله يا بابا وسلام عليك يا بابا
1: والفنان رؤوف ماهر

بمشاركة طاقم الموسيقى العسكري، وذلك يوم السبت 4 جويلية 2026 بالمسرح الأثري بقرطاج ابتداء من الساعة 9:30 ليلا. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج بمدينة الثقافة الشادي الإقليبي وعلى موقع تذكرتي بونتيان بمساهمة جيلي، اتصالات تونس، الشركة التونسية للبنك اس تي بي، تويوتا، البنك الوطني الفلاحي، بيانا، كارتاجلاند، لوندور، الأثير، فيتالي، كارفور، بيوليوكس، البنك العربي لتونس، أتي بي، تونيزي برومو، وموزايك فام.

0: لفهم على قبلي هكا غانا بلينغو سيوا سنة حتى الثمانية وخمستاشن دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيكا فم. السلام عليكم إن ما كنتوا في الاستماع سوى فكرة هفكم وقلكم طريق السلامة للجميع على سيتنا موزيكا فم.net وإلى زادة على أبليكاسيون موزيكا فم. وذكركم تلقاو اللايف متاعنا على فيسبوك وعلى صفحتنا على يوتيوب. هو ضيفنا تود سويت في الانترفيو. الانترفيو هو فراد روح، هو واحد من أبرز الأسماء في الراب. نحكيه على أسلوب خاص بين الصدق في الطرح، بين الكلمة القريبة من الناس، بين القدرة زادة على تحويل التجارب الشخصية الأعمال وصلت بأرقام كبيرة للجمهور. من حلمة بدت بالصغير الملايين المشاهدات، الجمهور يتبع برشا محبة ويستنى فيه وقت شهابت التراك، يتبع فيه كي يفرح كي يحزن، يستنى تراكاته بدقيقة ودرج، هو اللي شاق طريقه بثبات وصنع روحه مكانة مميزة اليوم في المشهد. أشهد قدرة على التأثير، فرحانين برشا باستقباله بحثينا بعد غيابكم مديد على موزايكا. بلينغوس مرحبا بيك على موزايك. شنو رحوي؟
1: مرحبا سيني، مرحبا بنيست اسمع فينا كل كلمون منظمة قلتها وربعانها في بيلي مسجلة
0: محق.
1: وقعت فجأت قدرت نرسي على كل يوم الحلوة ذي كل وقعت
0: عندي فلو مسجلة. فلو صحيح
1: ما شاء الله عليك، كان حتينا تحتك بيت يخرج تلاتي مش نرمال يقول لي
0: نجم خليه لك استعملها
1: خليه حفظت شوية أنا منها.
0: شنو الاحوال؟
1: صباح الحمد لله تريبيان.
0: تفضلت علينا مديدة.
1: اي اي انا نقصت شويه، ما عادش نحب نبين برشا.
0: علاش؟
1: مش باهي برشا برشا زاد العباد تقلق، فهمت؟ ماذا بيا نتحرك كي يبدا عندي جديد، فهمت؟ ما نمشيش هكاك معناها، مش نمد في وجهي نفس السؤالات نفس الحكايات وما بيدهم، فهمت؟ تو تنجم تعطي في انترفيو وانت تسالني والجمهور يجاوب هما بيدهم قاعدين تعاود، دونك زيد
0: نعملوا تشالنج الجمهور باش يجاوب عليه هما بيدهم
1: ولا لا؟ مانيش نحكي عليك انت، انت قلت لي ما عادش تبان انا الوفات جيتك قلت لك الوفات جيت توا، دونك عارف هما ما همش هما بيدهم، فهمت؟ اما قلت لك علاش ما عادش تتعدى وكعلاش ما عادش تتعدى، انا قلت لك فهمت؟
0: حتى الموسيقى ما عادش كي العاده، ما عادش نفس الريتم،
1: ما عادش نفس. عندي اربع شهور خمسه شهور ما هبطتش،
0: خمسه شهور
1: ما هبطتش، فما علاش مش هكاك، فهمت؟ قاعد نبدل من ديستريبيسيون ديستريبيسيون اخرى. دونك عندي 3 شهور بريسك في النيغوسياسيون، ان شاء الله بيانتو يوفر موضوع ونجمش نهبط، دونك انا مازلت ما وضحتش اموري، فهمت؟ اما براتيكمون فما 12 تراك حضرتهم باش كي نبدل من الديستريبيسيون، معناها ديريكت لانسيهم داير التراك كلمة رجال ما كانش باش يهبط، راه خاطر هما التراكات اللي مسجلين كانوا باش يهبطوا في بيريود اخرى، معناها مازال شهر شهر ونص اخرين ونعمل ديماراج، فهمت؟
0: اما جاي في وقته نصور مع فرحة الباك، مع
1: جاي وقت اللي صحيت وقت اللي عرفت اللي فما باك وقرب التريزيكتا، دونك ما فهمتش علاش اللوغي في نجمة التراك نهبطو، فهمت؟
0: دونك حاضر ما تكتبش قد عندهم اللي تكتب كلمة رجاء؟
1: عنده شهر وخمس ايام، شهر وعشر ايام. اما اغزر او التراك ما هوش يحكي كان على الباك، معنى هو كتحب نسميه لقبلي لبعد اثنين، فهمت؟ معنى تنجم في اي حاجة يمشي، معنى فهمت؟ هو متاع موتيفاسيون، معنى موش يحكي رشادة معينة متاع باك ورشادة متاع نوفيام ولا على ماستير ولا واحد نجح في الكورة ونجح ميداي، فهمت؟ معني وين تحط ويتحط التراك، فهمت؟
0: وديما فما هذايا في الموزيكات اللي تهبطهم بلينغوس اللي هي كل انرجي متاع الموتيفاسيون، حتى نقرا الكومنتاريات يقول لك وين سايين رخ نتقلق ما عادش نلقى روحي باش نقدم نحل نسمع على قبلي لبعدي مثلا.
1: أي.
0: انت منين تجيب هالموتيفاسيون؟
1: من حالتي انا زيد كيما نشوف روحي انا، فهمت؟ من حالتي انا خاطر تعرف باركوري انا كان كله وكيكه، معني مشيت في حاجات ومن بعد قصيت في عمر معين واتاكيت حاجات اخرين مش ساهل، فهمت؟ دونك شفت روحي نجحت نحاول ديما نعديها للعباد، معني كان نسبيري فيها من روحي من ناحيتي انا، كيما زاد ساعات كي نعمل تراك حزين تلقاني في الحاله هذيك مثلا ولا في المود هذاك ما نجم نفيدك بحد شيء، ما دونك انا معني قاعد نحاول وقاعد نعمل ونحب نقدم روح باش نعدي لك الانرجي هذيك.
0: عندك الحق اليوم ترخ بعد ما كتبت لقبلي لبعدي؟
1: لا ما عنديش حق نرخ بعد ما كتبت لقبلي لبعدي، داير كلمة رجال أنا قلت لك يمكن اثنين ولا خير منه، فهمت؟ يعني براتيكمون كيف التراك
0: تتوقع له نفس النجاح؟
1: اي اكثر اي اي مزيان، ما انت كنت تدخل طور التراك ساهو هو التراك في الاربع ايام اللي قبل ما نهبطوا فيهم لوغاني ترندينغ انستغرام وتيك توك، معناها مشاري بصفه غريبه عامل مليون فيوز، فهمت؟ سبق قبل ما نهبطوا، فهمت؟ توا كي تدخل داير الناس كل تستنى تلقاها ان شاء الله لوديس نرجع له التراك ان شاء الله نهار 10، معناها الناس اللي تعدي في الكونترول صحيت موجودين غادي يبعثوا لي ان شاء الله نهار 10 انا بعث لك ستوري بالتراك ان شاء الله لوديس ننشر ان شاء الله، برشا عباد ربطوه خاطر هبط في البريود هذيك دونك ربطوه بحكيت باك شغل ربي رجح اني نجح الناس كل ان شاء الله يا ربي.
0: باش نحكي على الامباكت, باش نحكي على التاثير هذايا بلينغوس. قبل هذا خلينا نسمعوا اكابيلا, نسمعوه للناس اللي ما زالت تستنى في الريزلتا اللي نشحوا زيدا. خلينا نسمعوا
1: اكابيلا من كلمه رجال.
0: كلمه رجال نسمعوها.
1: هيا مرسومه لهنا يحيينا الحي وتشوفني غدوه, شنهبط رقشه من السماء حاجه كبيره نولي قدوه, كلمه رجال وانا قدها حلمه كبيره وانا نجدها, غدوه امي وسط الدرته وتزغرت فرحانه براود بنجاح ولدها, عندي ثقه فيا كبيره وايجو نغزر الروح نسلي عني بي لحقرني البارح غدوه يهز الشابو بس غدوه خلكي مكريبي بيجي ونجيبو ميدا يشمت فركة الحمد لله سافا قويين كي بوباي ونجيبو أورو ونجيبو دولار ونجيبو دعوة الخير للوالدة إن شاء الله ربي ينجح الناس الكل يا رب.
0: خلا ربي ينجح الناس الكل. وبلينغوس ديما فما الموتيفاسيون, ديما فما الانرجي في الموسيكات اللي قاعد تخدم عليهم. حكينا على الامباكت, على التأثير. اليوم فاهم بلينغوس حجم المسؤولية اللي موجودة كي تقرأ لي كومنتير, كي تشوف زيدا ترانش داج اللي تابعوا فيك سوا على انستغرام سوا على اليوتيوب, الناس اللي تكتب, فما احساس بالمسؤوليه تقول قاعد ناثر, قاعد نجم نبدل في حاجه.
1: بيان سور اي فام, بيان سور لازم يكون فما احساس بالمسؤوليه, سينو ما نتبدلوش. نحكي على روحي زاد انا مثلا بيرسونيلمون, سينو ما نتبدلش. معناها ماهوش انا هو بيدو عام 2018 نقول فيه, هو بيدو نقول فيه عام 2026, خاطر نعرف بقول كنت مثلا ما خول حكي اندرغراوند ولا في موسيقى كيما نحبانا ونقول نحبانا, بعد كي تولي لعبة تتبع فيك وتأثر بيك وتلقى عباد أصغر منك ما عاشوش ما شافوش ما يعرفوش, فهمت؟ دونك ماهوش نفس الفيكو اللي انت مثلا عشتو, تولي بصفة عليك لازمك تبدل سينو باش تهرب جيل كامل معاك, فهمت؟
0: وليت مسؤول شنو تقول
1: بالطبيعة
0: تكتب؟
1: اي بيان سور اي وليت صدقني قبل ما كنتش نفسخ وليت نفسخ توا, معناها قبل كنت كي نكتب نتعدى فرد مرة كي نمشي ما نرجعش بالحق والله تولي وليت نفسخ هاي ساعات نسجل ونقول راش بني قلت هكا فما عمره مثلا معين يسمع ولا ما يجيش ولا اي وليت نحسب بيان سور.
0: شنو نقولوا لها؟ نضج فني اكثر؟
1: نجم اي احساس بالمسؤوليه, نضج فني
0: سانسر.
1: لوجيك هو ذاك اللي نسانسر في روحي عاد, فهمت؟ نجم تسميها لوجيك ولا لازم يكون هكاك اي
0: هذاك المنطق كونك تولي تحسب حساب الناس.
1: اي هذاك المنطق لوجيك لازم يظهر كان ما هو شكيك تولي فما مشكلة.
0: شنو أكثر مساج أثر فيك بلينغوس, جيك على انستغرام جيك على يوتيوب؟
1: جيني مش أثر فيا أما أعجبني خاطر حسيت موزيكتي واصلة برشا عباد. جيني مساج مرة من عند قاضي على جملة قلتها في غناية, الغنية قديمة كان فيها جود مو صعيب على الاخر, معني باش قعدت نكتب فيها قعدت برشا باش كتبتها خاطر زوز حروف اللي في الكلمات اللي قلتهم براتيكمون صعاب. كنت قلت يظهر لي نقضي وقتي نقضي في قضية القاضي قضى عليا به تقريبا هك. اخي مرة جاني مساج قالت لي تفسر لي انا في الفلانية هكا وهكا, راني حاب تفسر لي شنو معناها. دونك قعدت بها تري
0: شنو التفسير اللي فسرته؟
1: فسرته كيما هو, فسرت لها التفسير نتاع البار شنو يقول, شنو فسرت لها, فسرت لها فيلم, فسرت لها البار هذاك سامي شنو يقول.
0: فسرنا البار
1: مسير هو نقضي وقتي نقضي في قاضية القاضي قضى عليا بها. دونك كانت اللعبة في الحروف وراهم معنى, ما نحبش نقول المعنى خاطرش ما نشجعش على حاجات خايبة, فهمت؟
0: اوكي
1: اما باينة هي كي تفهمها
0: توا كان يرجع بك يرجع الوقت ما عادش
1: عشتها التجربة. عشتها نقضي وقتي نقضي في قضية القاضي قضى عليا به. دونك انا كنت ناخذ في حاجه مثلا وهي مثلا تضر صحيت يا اخي حكم عليك مثلا بالحبس, فهمت؟ قلت لك اش كنت مفسر قلتها في عمر معين ليه توا كنت تقول يعاودها ما نعاودهاش ديجا قلت لك قضى عليا معناها ساي, فهمت؟
0: فما حاجات بلينغوس كنت تلقى تفسخهم من الكارير, حاجات كتبتهم حاجات غنيتهم
1: يمكن مش لاقي نفسخهم لي لاقي نفسخهم لي
0: خاطر
1: غود بكر نخمم ياسر لي ما تبرانجيش معناها ما لاقي نخمم برشا معناها راني كان هبط قليل من نبدا مانيش مقتنع ولا فما حاجه هكا, فهمت ياسر؟ خاطر كان شكيت شويه مبطل نحسب راني كل شيء غود بك العباد شنيا تقول العمر هذاك شنيا نجم يقول كان نقول كلمه هكا لي وما عنديش اقراف انا حتى لو قاعد نقول لك مثلا قبل كنت نقول في كلامي كنت هو معاش نقول راه ماشي كلام اللي تصوروا العباد معناها غير مش حاجات تشوكي ولا غير كنت نحسب غير ما نصورش نفسخ غير
0: تعمل أخشيفي؟
1: لا ولا أي لا
0: خليهم
1: يجي ما عنديش معني حاجة هكا توا ندمت قايلة ولا قايلة صدق كان تفكر نقول لك هاي
0: بنسبة قداش
1: شبيك تخزقي حسستني فما حاجة تحدي ناحية فما حاجة قولي فما حاجة هكا
0: رجعت سمعتي سمعتهم الكل
1: هاي عندي غلطة خذي خذي كده كي عندي غلطة خذي
0: جينجوس بنسبة قداش متصالح مع روحك متصالح مع بيتك
1: 102 102 103 103 ونص بالمية
0: متاع شنية 3 ونص على زدتهم
1: انتي مو حابين نوري كنا متصالح مع روحي حسب تجيت 3 ونص عليك وزدتهم بالمية
0: النص عليه
1: هكيك باش نوريك تنمو هي صحيحة الحكاية معناها كما قلناش النص راهي بانت نكذب أما 103 ونص تبان كأنها حقيقية
0: تبان 100%
1: تبان 100%
0: خلينا تو تسويت نمشي للكويز معاك
1: قلت أنت كذبتني في 3 ونص وما كذبتنيش في 100
0: نعرف 100% نعرفهم سي فون خلينا تو تسويت نمشي للكويز مع بلينغوس كويز بلينغوس شنو أكثر حاجة تخوفك الفشل ولا التكرار؟
1: فشل
0: عشته؟
1: اي بيان سور
0: اللي نعرفوه كونك عاودت من جديد هذاك نعرفوه نعرفوا القصة وتقريبا تبعنا معك بعد هذاك بعد الرتور عاودت عشت الحاجة هذي عاودت عشت الفشل
1: بيان سور
0: في شنو؟
1: اي انتي حمارة قومية يعني اي في برشا حاجات في الموسيقى في برشا حاجات بيان سور عشته ايش ونتكركب ونقوم ونعاود اي اي ونعاود نلم روحي ونلم افكاري من اول جديد اي ماني قلت لك نعرف نحسب نخمم مانيش هكاك معني انا بالهابط فهمت معني ريت كان نحس في روحي انا فشلت اي نقعد من غدوه نقول انا فشلت وعلاش وكيفاش ومنيش وكان عملت هكا وكان عملت هكا ونصلح هاي لا معني انت ماشي في بالك انا من 2018 ملي قعدت بين شد ترين ولا ولا مش صحيح وذاك اللي قاعد يقوي فيا يمكن كان قعدت هكاك راني قلقت يمكن راني قلقت فهمت كان قاعد هكاك لا لا بيان سور
0: نقويك حتى كعثنية من جديد
1: اي ومزال ومتاكد مازلت باش نفشل انا متاكد ومش نعاود ننجح ونقول لك تتفكر قلت لك راني كنت باش نفشل عاود نجحت مره اخرى اي بيان سور
0: ما تقرالهاش حسابها الحاجه هذيا
1: شنو كيش معناها؟ معناها نقول انا راني باش نفشل
0: لا نقول انا راني باش ننجح ما عادش باش نعيش الفشل
1: لا ما تنجمش تعيش وهو ما فماش قبله فشل سينو تولد ناجح مثلا دونك لازم فما قبل وفشل شنو ساسوك تحب ديك ناجح تقول لازم فما قبل ما عادش باش نعيش لا ما يصيرش خلي نعيش وفشل كان فما بعد ونجاح ما فما حتى مشكل
0: اليوم في اي مرحله بلينغوس شنو تعيش نجاح ركود فني تخمام مراجعه اللي قاعد نعاون فيه كبر
1: اي وانا قاعد نسمع فيهم بالحق قاعد نسمع فيهم بالحق ممكن عاود لي قلت لي فما حاجه صحيحه تخمام وانتظار نستنى خاطر راني قلت لك عندي شويه حاجات لازم نفضلهم باش نجم نخدم معني فهمت دونك تخمام وانتظار ومن بعد العاصفه حلوه
0: قريبه العاصفه
1: قريبه مش مزيان على الخريف
0: مازال الصيف بلينغوس هو ساعات كلمه هكا تنجم ترجع الموتيفاسيون كيما انت في غنايتك ترجعنا الموتيفاسيون شخصيا نسمع لقبلي لبعضي برشا عندنا بتي ميساج حابك تسمع معايا يلا
2: لبلينغوس من أقوى الرابور اللي موجودة في تونس ومن أحسن ستيلوات بالنسبة لي أنا لغوة دي لابانش لاين ربي وفقك خويا والبون كونتينياسيون ونحبك برشا لك في ليفل آخر سؤال رياض شكون هم لي سورس دانسبيراسيون بتاعك سواء في الراب أمريكان ولا راب فرنسي ولا راب تونسي
0: أبدأ لي بالمساج قبل السؤال بلت
1: هاي نعرف مجيت نفس من قول نعرف بين سوتو معنى هاي وقال سما ما نلقى ما نقول ساعات خاطر يقولوا لي بلتي كما ذا فهمت معناها يقولوا لي وجه لي وجه فهمت
0: زيد معناها هنا كلمت بلتي زيد قلت له وضعت لي
1: معناها راني بالحق ديما ما نلقى ما نقول فهمت ما نلقاش ما نقول ما نلقاش خاطر نورمالمون وين نقول كما ذا فهمت دونك توا معناها ما نجمش نعرف نيه مثلا نجم نقول باش نوصل له معناها قداش نحب نشكر وقداش نحب نقول له ميرسي فهمت يمكن الكلام ما يعبر صدقني حتى كي يبدا يقوله لي في وجهي لا نلقى شنو نقول له هو يعرف ديجا زي فهمت ما نحبو على الاخر صاحبي برشا كيفاش نفسر لك معناها كي عرفت انا عرفت باش نرجع لكلامه هو باش نربط فهمت كي عرفت فما راب من بعد راب امريكا عرفت لي فما راب تونسي بعد راب امريكا عرفت لي فما راب تونسي فهمت دونك سمعت اول ما سمعت بلتي هو ما سمعت سمعت برتي فهمت و... وتحرت وذني على ولاد بريد وعلى وعلى الموسيقى نتاعهم ومشيت سجلت في نفس الاستوديو اللي سجلوا فيه هما زادة مشيت لباب السويقه وسجلت غاديك وقت العباد ما تعرفش اللي فما موسيقى ولا فما موسيقى اسمها راب وكل فهمت دونك من بعد كي جي ساعة كي خلطت الفيتورينغ فرحت برشا فرحت برشا خاطر كي بعثت التراك ما خذيتش اكثر من خمسة دقائق باش يقول لي مريقل فهمت وكا لقيته معايا في الكليب زاد في التصوير اللي كنت نشوفها صعيبة زاد بحكم نعرف يخدم وكل شيء لقيته موجود معايا في الكليب دونك
0: استنينا الاغنية احنا استنينا الفيت مع وقت نكلمك على الباساج تقول لي ما زلت عندي الاغنية مع بعضي من بعد طنجي
1: اي صحيح اي نتفكر اي جين سهل ربي ميرسي بوكو نحبك على الاخر صاحبي ماتش لوف وشغل نشوفك احسن نحت في الدنيا
0: جاوبنا على الكيستيون اللي سألو بالتي دونك ريفيرنس في تونس كان بالتي بالنسبة ليك
1: اي بالتي مصطفى ماستازيان وذوما كل راني سمعتهم تيمان اي اي ذوما اللي ريفيرنس بتاع راب تونسي سمعتهم راني وانا صغير امريكا المبديب فما زاد امينيم وجروب كل دي 12 هذوما في في امريكا في فرنسا في فرنسا كنت نحب برشا لفاف نحب امسي سولار لانتيام في جينيراسيون جديد انا نقول جديده مثلا بوبا كي كنت نحكيك على انتيام بوبا تسمى من جينيراسيون جديده بوبا لا كريم الكل سمعت ما كنتش ياسر معناها ماهمش كي ماهمش سورس نتاع انسبيراسيون ما كانوش سورس نتاع انسبيراسيون دونك ما كنت وقتها يمكن مغروم وقتها وبديت نسمع ونحب نعرف شمعنى التكنيك شمعنى الفلو شمعنى فهمت مرة هذيك بديت
0: باش نرجع نكمل الكويز قبل هذا حكينا على بالتي وحكينا على سين تاع راب في في تونس ما نعرفش شكون توا فما قاعدين يتنافسوا في السين قبل تقريبا ما نقعدوش من غير ما نسمو هيتات في الراب من غير ما نسمو
1: ما هو زريجه تبدلت مش كان في تونس حتى في المغرب حتى في الجزائر حتى في مصر بارتو دون الموند
0: المغرب ومصر قاعدين يعملوا في في في فيتات مع فنانين من العالم قاعدين
1: باش تجي ارقام سينو راهو معاش اليوتيوب اغزري اليوتيوب عنده اربع سنين ثلاث سنين معاش هو فيديو اليوتيوب نتاع قبل مش كيف كيف تبدلت تبدلت برشا فهمت يعني عباد اللي تدخل تسمع تو ستار اغنيه في تيك توك وتسمع اربع اغنيه في الانستغرام كها وتبدلت معاش كيما هي المنافسه هي من قبل ما فماش منافسه نحن سته كعبيات وسبعه كعبيات قداش من رابور نحن في تونس الكل في الكل قداش هو حتى تي حتى قبل تي ما فماش برشا موزيك تي حتى قبل وفما ركود ساعات فهمت فما بالك تو ناقصين صحابنا معناها برشا عباد بعدت فهمت اي ماهيش كيما ماهيش كيما قبل وخايبه هك خايبه برشا ربيك راه ساعات يغيبوا زوز ولا ثلاثه ياثروا على سته وسبعه اخرين راه كيف كيف خاطر كي تبدا فما موزيكا فما حركه الناس الكل تولي تخدم فهمت كيما فما زاد الناس الكل تولي تبرد شو يا ربي خلصوا حال صحابنا يا ربي
0: امين كيفاش كيفاش تقيمها اليوم السين وانت اللي زاد خلط خليني نقول على اكثر من جيل في الراب
1: توا خايبه خايبه خايبه مريقده الدنيا وانا واحد من الناس راه مانيش نحكي برمي العباد معناها انا موجود زاد خايبه فما ركود كما قلت انت ريق داسين فمش موزيكا فمش ما نعرفش نعرفش ما نعرفش علاش لازم تسأل صحابي باش نعرفوا الناس الكل علاش فهمت تنجم تسألني انا علاش تو بيرسونال مو ولا غير نعرف علاش معناها كيني العباد تاثرت فهمت بالجو بالامبيونس اللي موجود
0: اليوم السؤال اللي مازال مطروح بلينغوس بخلاف نحكيو على الانتاجات اللي ما عادش موجوده اليوم وين هم الرابرات في المهرجانات؟
1: مازلت من اغزر باش هو مازلت ما نعرفش مازالوا ما هبطوش توا هما راهو معناها البروجرام اللي فهمش انا بتاع المهرجانات ما نجمش نجاوبك ما نعرفش شكون موجود وين موجود وفي قداش من مهرجان موجود انت تعرف كل ما دام سالتني ما فماش رابرات بشرتني
0: موجودين بقله قليله
1: اقل من عام
0: ناول حضور قليل
1: انت تعرف فماش
0: عام ناول فما هو
1: شوي شوي سنة أقل يبشرك بخير من الابتسامة
0: لها ما زلت ما فشرتش زلت بسأل ونستنى معك
1: غير إن شاء الله فما إن شاء الله إن شاء الله فما نحن نقول إن شاء الله فما هو فما توا عندي شوي مهرجانات أي موجود كيما عم ناوي إن شاء الله زيد إن شاء الله بشكون موجود في سياق الصال مازال ما فما حد شيء سير إن شاء الله يا ربي وكاو ان شاء الله ربي سهل
0: شكون نلومو هنا بلينغوس نلومو كونو تعطات ايماج بتتر على الراب قاعده هذيك هي اللي موجوده هذيك هي اللي مطبوعه
1: ما كانتش ايماج قديمه وقت احنا مانيش مربوطين بالمهرجانات ما يهمناش فيها تفسخت
0: صنعت
1: نتاع راب هما فما مرتين راه مش مفسر حاجه
0: فسر
1: التصوير الاولاني نتاع الراب وبيه وعليه والرابريت وبيه وعليه هذيك سي هي من قبل تتقال من قديم الزمان ونحيناها. كي تسألني تبع المهرجانات فما إيماج أخرى حبت تعتبر الرابورات في المهرجانات. قلت بالك خاطر ديما فما رابور في المهرجان ديما يحاولوا يخلقوا بعضهم مشكلة. أنت تعرف ما صارتش مرة وما صارتش اثنين. أي هذاك أثر. هذاك يأثر برشا هاي بيان سور. يأثر بالكدا بالكدا.
0: كيفاش نصلحوا اليوم؟
1: تحب تلصق ديما التصوير الخايبة فهمت؟
0: كيفاش تتصلح التصوير هذيك بلينغوس اليوم؟ بما انه فما رابوريت قاعده تنتج فما رابوريت قاعده توصل في مساج
1: صحيت كيما صار كيما تنحت كيما جو خرسكيت وخدمه كهو ما فما حد شيء اخر ما فما حد شيء اخر تخدم انت ساكت وكهو كل شيء جيب تبيعته وراه نكون تو قلت ناقصين اما باش نلقاو رابوريت موجودين في المهرجانات متاكد انا ان شاء الله يكونوا موجودين.
0: شفنا دايوغ فما كازو في بعض المهرجانات شفنا زيدا نوردو موجود وبالتي ما نعرفش اسنان ما زلت ما شفتوش في الفستيفال ان شاء الله يكون موجود الله. في مختلف المهرجانات ما زالت فما نفس اللحمة بين الرابوريت كما شفت بلينغوس المساج اللي وصلوا البالتي ولا بالتي وصلوا لبلينغوس
1: اي فما ما ديم شفت انا وبالتي وانا مش كان انا وبالتي راوة انا وصحابي كله براتيك ما دونك باز موجود داي هاي نتصور كيما انا وبلتي ولا كيما انا وصنفرا ولا كيما انا وجنجون ولا كيما انا وكاز ولا كيما انا وسمار ان شاء الله ربي يخلص واحد وكيما انا كيما انا وعارف فهمت ان شاء الله ربي يخلص واحد نتصور وصحابي زاد في بعضهم هكاك يراو اغزر لي راك سي نورمال باش تسمع مشكله مره في القداش ولا فلان ولا فهمت اما مش كل يوم هكاك مش هذيك الحياه غير نتصور نحن اقرب دومين قراب لبعضنا من اي دومين اخر وانا متاكد خاطر نحن الوحيدين نتصور قاعدين نخدموا نتقابلوا في استوديوهات نتقابلوا في مهرجانات نتقابلوا في شوكيسات نتقابلوا في 200,000 بلاصه براتيكمون ندوروا في نفس الدوره نعرفوا نفس العباد اللي تسجل نعرفوا نفس العباد اللي تصور دونك عادي
0: دونك اليوم كي تقف تغزر وتقيم وانا قبيله حكيت يمكن بلينغوس نجم نقولوا الدوزيام فاغ نتاع الراب في تونس اليوم تقول كونه فما امل بعد الفتره هذه اللي يمكن قلنا فتره ركود
1: كي تكبر تقول كي فما امل وبعد فتره ركود معناها تكبر الحكايه بيان سير سي يفتاو الناس تخدم على روحهم بعد يرجع الشتي ترجع الموسيقى وجوابي
0: يرجع المهرجانات شفنا فما سبيت لا تحتضن اول مهرجان وطني للراب كلموكم شكون موجودين في المهرجان حتى لتا سيد المانجر
1: ذي مش متاع عمناوي كان باش يكون عمناوي
0: كان موجود عمناوي
1: صحيح كان موجود
0: عمناوي كان فما فيستيفال باش يصير مش في سبيت لا
1: كان باش يدور كل مره في بلاصه اثريه سبيت لا
0: دونك كلموك عمناوي
1: كلموني كلموني ومن بعد
0: تبارك كلموك سنة
1: ما فما حد شيء من شر كلموني كي يبدا فما ماشي ما خاطر كلموني عمناوي كان مشكل
0: هنا خايبة امل
1: كلمو برشا عباد خاطر كلمو رابورتي كل كلمو رابورتي كل هاي مو باهي كنت لامو كافي في فيستيفال هكا باهي
0: باهي مع فكره مهرجان خاص بالراب
1: لا مش دي شنو خاص معني مع
0: مهرجان في المهرجانات لا مهرجان خاص بالراب هو مهرجان موجه للراب
1: مهرجان خاص بالراب ونخدموا في مهرجانات اخرين عادي عادي بيان سور علاش لا مو خاطر كي ربطوها نعملوا مهرجان خاص قالوا نحلوا رابور من مهرجانات هكا ولا شنو اي تقولي فيه انت معناها نحب مهرجان خاص
0: دونك مع انه يكون فيها مهرجان خاص بالرابوريت ومع انه زاد يرجعوا موجودين في المهرجانات الكل وحنا ديما نقولوا كونه فما مساجات قاعده تتعدى من لي رابور فما خدمه فما كليبات قاعده تتخدم ومساجات حلوين كيما كلمه رجال خلينا نسمعها توتفيت مع بلينغوس ونرجعوا نكملوا حوارنا مع بلينغوس نحكي معها على مسيره فنيه ما زالت مستمره ما زال راجع معنا راجعين

0: كلمة رجال بلينغوسي وصلنا حتى 8:42 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزيك فم. نذكركم تنجموا تسمعونا وتابعونا على صفحتنا على فيسبوك كيف كيف يوتيوب موزيك فم. حكيت على التعب بلينغوس. قداش من مرة تعب؟
1: كل يوم.
0: كل يوم.
1: شنو قداش من مرة؟ 638,000 مرة و 527.
0: قد العمر. قداش عمرك اليوم؟
1: برشا.
0: شنو ما تحبش تقولي عمرك؟
1: قلت لك انا
0: قبل نحتفظ
1: عمري ما قلت لك انا برشا. اش معنى قداش من مرة تعبت؟
0: قداش تعبت من مرة؟ شو ناس معنا الاغنية هذية بالموتيفاسيون اللي فيها؟
1: قداش من مرة معنى بالعدد ولا هكا قداش من مرة سؤال هكا؟
0: نجم عبد يتعب تعب متاع كل يوم كي نجم يتعب متاع يقول لا يزي ما عادش مكمل ما عادش مغني.
1: لا ديما نتعب ديما قاعد نتعب.
0: فهمت شنو الموتيفاسيون اللي في لقبلي لبعض
1: كما جيت نت... اي كما جيت كما جيت نتعب راني ما جيتش نقول فيك كما لك اي بيان سور قاعد نحكي لك على تعب يجي بعد نجاح. انا شبيك ديما مركزه ما نجحتش بيك تحب ديما نجحت فوق ديما ديما ديما تتعدى ديريكت نجحت فوق اي قاعد نتعب سينو ما نجمش نقول لك هكا ما نجمش نقول لك قداش تعبت باش من بعد نوريك شوف قد كيفاش نجحت. فهمت
0: غنيت انا سورس انا مانبا اليوم سورس في الراب التونسي منبع خليت لومبرانت اللي تحب تخليها ولا
1: مازال ما مازالت مادامني مازلت باش نقول دونك مازلت اما اي اي بيان سور ما تنجمش تنكر مغني ساعة نوك لابي بيجي مغني ربع ساعة مغني ست درجين مغني ساعة خمسة ساعة وخمسة دراج في غنية في ثلاثة غنيات 7000 مبارك في غنية بيان سور ما تنجمش معناها تكون عكس هذا واخزر تو موش انا نقول معناها تنجم تسال اي مواطن هو يقول لك الناس اللي تعرف الناس اللي تسمع تصور هك حتى انت بدك تعرف خلينا نسالك انا سورس ومانبا ولا
0: خلينا نرجع لك لاي خلينا نرجع لك لاي بلينغوس ساعه
1: حكيت عليك انا نحبك على الاخر حتى في الاغنيه اي اي
0: موجود
1: موجود خاطر غدوه خير ديجا من اقوى الاغنيات نتاع الموتيفاسيون ما كنا قاعد نحكي على الموتيفاسيون ما نجمش وانا عندي الريم نتاع هكا الجي والكل ما نجمش ما نحطش بس غدوه خير كيما كلاي بي جي.
0: فما تشالنج اخر نستناوه بين بلينغوس وكلاي؟
1: اي عندنا ترى كي مزيان كلاي جاسب لي فيرس هذيك ربي عندي قداش تو الاغنيه عنده عندها قداش تو مزيان ما سابليش الفيرس اي عندنا ترى كي اخر انا وكلاي باش نعملوا تراك راهو ماهيش معناها بتري وي نعملوا تراك وكيفاش وينك تو لا نجم معناها أنا ميتين ألف موضوع صابيني يلقيو ما هبطش معناها كي نتقابلوا في استوديوهات فهمت يعني أنا تراك مازال مع بعضنا
0: قداش من ساعة؟
1: غير مش كاك الدرجة مش كاك الدرجة غير تراك به مش كاك الدرجة إيه قدام من ساعة
0: نستنى بعد 7000 مبارش نو مازال
1: غير نسمي ونغش ونسمي ونغنية ساعتين وتدخل وتلقاو 3 دقائق تمشي فيك ساعتين نسمي ونغنية ساعتين اما جاي ها اما تراك بيه معنى
0: اللي عند ربي مش بعيد كل يوم الحلمة تكبر والوجاعة معها تزيد
1: الدنيا تعبها كتير هاي من الدنيا تعبها كتير
0: غيري انا
1: كانوا فما حد تدور غيري انا كل يوم الحلمة تكبر والوجاعة معها تزيد بالحق قد ما تكبر الحلمة قد ما تزيد حاجة صعب وتزيد تتعب اكثر وتتوجع اكثر بيان سور
0: ديما تحكي على الحلمة بلينغوس خاف أحلامي تخزز ولا ياكلها سوس
1: ديما نحكي على الحلمة خاطر ديما نحلم ولا بالحق ديما نحب نعمل حاجات نحب نوصل برشا حاجات والله باش تفهم ساعات كي نحلم حلمتين وبعد على بعض نشوف كيفاش ما حلمتش نطير طيارة طيارة ومن بعد طيارة حلمت نرجع نغني خمرة موسيقى فهمت هاي ديما كيكا نحب
0: ظهر لي السؤال هذا هو الوحيد اللي باش يتعاود خاطر سألتك على اللي قبل اللي هو الحلمة بلينغوس توا شنو الحلم؟
1: توا والله باش نقول لك الحقيقة نحب نتعدى لباريس آخر نفوت تونس أي نحب نتعدى لباريس آخر نحب نفوت تونس باش ما نقولش مثلا العالم الكل الأفريق والعالم العربي ساعة أي باش نخليك فرصة باش تسألني من بعد كي نخرج تقول لي توا شنو الحلم نولي نقول لك العالم
0: كل باش جاي العالم العربي
1: إن شاء الله أي
0: شكون الأسامي اللي في العالم العربي ترى روحك معاهم
1: ما نعرفش ما عنديش اسامي في مخي من نحجم للعباد يعني نحجم الروحي ما عنديش اسامي في مخي
0: طول. ينجم فيت في العالم العربي
1: هاي.
0: يوصل الصوت اكثر
1: ينجم أكثر. كيما ينجم زادا ترى كيما فهمت كيما وعندنا معنى برشا أمر تاخذ بالتي مثلا وكتشوف
0: نجمو ناخذ دوز اكزامبل ناخذ اكزامبل نتاع بالتي مع كيف كيف نوردو ديرنييرمون بال يمكن بالفيت الصوت وصل اكثر للعالم العربي
1: فما هكم هما ريت فما زوز رغم اللي زاد راهو بالتي وحمود فيت اما مازال معناها ماهوش معناها بالتي وقتها هو اللي معروف ومازلنا حموده ما نعرفوش اكتشفناه وقتها هكا فما بالزوز كيما تنجم توصل معناها ينجم كيما فنان عربي يتعدى اكثر سورتو كي يبدا يغني مثلا باللهجه المصريه ولا اللبنانيه ولا هاي كيما تنجم زاد بسولو فهمت ما عنديش اسم معين اما ديك وين نحب نوصل نجم نوصل وحدي نجم نوصل اترافير في تورينغ ما نعرفش شنو فهمت ما نعرفش
0: نستنى فنعاود نسال هالك الكيستيون باش توصل متاكده كانوا فنعاود نحكي فيه
1: ان شاء الله يا رب
0: بلينغوس غنيت زاد انا كنت طبيب كنت دوي انا كنت طبيب انا كنت دوي انت كنت طبيب كنت دوي
1: هزيتك كان عظمي تقوي وقلب يعرف ينسى ينسى هاي ما خسرناش
0: غامض في الحب لينغوز
1: اش معنى غامض في الحب
0: غامض ما توصلش افكار كما نسمع بلينغوز مثلا يغني على الموتيفاسيون يغني على
1: ما غنيتش برشا تركيت انا على الحب معناها تسمع علاش انت كبتيت كان الموتيفاسيون خاطر تركيت براتيكمون كلهم هكاكا معناها جينيرالمون تركيت هذيكم الكل
0: حتى ما خسرنيش كبتيت
1: لا علاش وين الغموض كيفاش غامض فيه وقعد نحكي ديريكت قعد نوصل انا كنت طبيب انا كنت دواء كيفاش فين الغموض معناها ها وانت تحب تصنع الغموض فين
0: نسال
1: جا ما نسال هما ما همش برشا غنيات عندي هذيك معناها حب عندي هذيك وعندي انا مرتضى وعندي افيون وكم ما همش برشا وما نسيتش اما في اللي عبرت بقد ايش يعني
0: فما غنيات مكتوبين توا
1: لا توا ما عندي في التيم هذاك لا توا
0: علاش
1: خاطرني في سالتني قبيله قلت انت توا فانا مرحله قلت في التخمام ونستنى باش من بعد تركيت الكل تقريبا في نفس الجو نتاع كلمه رجال فيهم كيما كنت تقول انت موتيفاسيون خاطر راني نقول كي نكون في بيريود خايبه نكتب حاجات مثلا يجيبوا موجات يمكن سلبيه شويه فهمت كي نبدا في حاله بيه ونحس في روحي قاعد في موزيكا وقاعد في حاجه وقاعد نستنى في روحي باش نقدم وعارف روحي باش نقدم موزيكتي الكل تكون موجهه كيكا معناها فهمت نبدا نعدي في الطاقه للعباد
0: ما فماش حب في التراكات الجايين
1: في الخمسة ستة تراكات توا ما عنديش نكذب عليك نقول لك راني كاتب تراك وسجلت ولا مش صحيح في اللي سجلت ولا في اللي حطيتهم باش يتصوروا بيانتو باش يهبطوا ما عنديش تراك في التيم هذاك
0: نستناو كان موتيفاسيون من بلينغوس
1: نستنى موتيفاسيون نستنى حب نستنى كره نستنى موجود كل شيء موجود
0: نكمل مع جملة أخرى بلينغوس يمكن زاد دارت برشا وانت قبيله حكيت على التيك توك نسمع في دعومي بالغصة في صلاة الفجر عشتها؟
1: اي هاي ما قلت لك يصيروا العباد مشاكل في حياتهم تعدى بحاجات هاي جيت في فتره من الفترات هاي
0: انا هي الفتره
1: فتره دوب ما روحت من الخدمه كنت نخدم برا دونك رجعت لتونس هاي في الفتره هذيك دوب ما بطلت الخدمه ورجعت هنا ماني حبيت نعاود كل شيء من جول جديد مهبول خلاص كنت نخدم هبطت هكاك فمش روحت
0: نصور احسن هبله هبلتها في حياتك
1: احسن
0: قرار
1: انت ما كان عرفني بعد جمع مره واحد قلت لي اخي بهبله يا عرس توا فهمت توا احسن هبله
0: اليوم دموع هذوكم تقلبوا فخر
1: الحمد لله يا ربي هاي هاي هاي نتصور ما سالتهاش انا امي هل انت فخوره امي
0: اليوم ما سالتهاش
1: ما سالتهاش امي يتعدى معني نشوف فهمت مش لازم نسالها انت امي فخوره بيا
0: بيت تاعك كان تسمع فينا ولا كان تتفرج في البسر هذيك هاكا الكاميرا اسالها بلينغوز
1: امي فخوره بيا ولا هادي فخوره بيا تو جاوبنا
0: تهادي بلاي خلينا فوكال باش نعديها هنا في كورنيش قلنا قداش فخوره بيه
1: قلنا قداش فخوره بيه
0: به نتصور فخور
1: نتصور هاي بتبيع هاي نشوف
0: الفرحة نشوف
1: برشا هاي نشوف الفرحة نشوف برشا حاجات هي وقيت معايا معني حتى في خدمتي معني فما حاجات سبيسيال فهمتك معني شنو مساتين تعليق شنو باش تلبس كي باش تمشي تخدم اليوم فهمت امي اللي يخدم معني جينيرالمون نعرفها فهمت وقيت تقعد ساعات حتى الليل الوقت نتاع الخدمة وتسالني سؤالات معني ما همش معناها سؤالات مهمين ياسر يعني شنو باش نلبس فهمت كيفاش نخدم اليوم اما كوريت معناها تعيش معايا الحكايه فهمت شعبتش مهبتش
0: فما صحيح فما خوف
1: اي
0: من الدومين من اللي
1: اي بتبيع اي ديما ردي بالك على روحك اي سي نورمال يتاثر وتسمع في الانترنت تسمع في التيك توك تسمع في كل شيء اي اي دونك ديما نصيح موجودين
0: ربي فضلها نسلم عليها برشا وان شاء الله ديما ناجح ان شاء الله ديما برشا موزيكا بلينغو سورتو ما تغيبش علينا بالموزيكا برشا خمسة شهور
1: برشا ما نزيدش نزيد عليهم شهر ونص كهو نفض الموضوع ومن بعد نرجع كيما كنا جونا احلى جو
0: شهر ونص وناخذ
1: ريبونس هو راه واخذ ابارامون باش نهبط جمعتين اخرين تراك ما نتصورش كان باش نقعد نستنى شهر ونص باش نهبط تراكات الكل مع بعضهم ممكن ياسر باش نهبط بيانتو تراك اخر ومن بعد ديريكت معناها نسيب 12 تراك مع بعضهم ان شاء الله
0: عنا هيتات نستناو
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وجهك مبروك انت ان شاء الله
0: ان شاء الله يطلع وجهي مبروك ونسمعهم هنا على
1: مش حتى ياسين عندي ياسين صاحبي وجهه مبروك هاو هيك حاضر معايا
0: نسلموا عليه ياسين
1: وجهه مبروك زيد
0: فما هيتات وفما فيتات
1: فما فيتات مش من تونس من زيرو مغرب وفما من تونس هي عندي فيتات ما زدتش ناخوها معايا
0: هي القاعده تقول انك ما تروح كان ما تعطينا زوز اسامي واحد من تونس وواحد من العالم
1: هذا بالقاعده معناها كي نقف توا نجم نقف وما نعطيك
0: القاعده الرجل
1: اوكي القاعده اي شنو
0: اعطيني اسم تونسي نستناو فيت واسم من زاير ولا من المغرب
1: ما عنديش اسامي
0: هيا بلينغوس عندك اسامي هاي عندك برشا غايب ما جيتش بحذانا
1: ما عنديش اسامي
0: كيفاش حتى قلت زاير المغرب وبعد يعمل ربي
1: من تونس صنفرة عندي تراك حاضر
0: باهي من المغرب ومن زاير شكون نستنى
1: عندي برشا من تونس من صنفرة باهي صنفرة كهو من المغرب عندي شكون تنتنى وين ان شاء الله بيانتو مع مزيد توك يبدا فما صحيحه الحكايه نقول لك والله ما شاء الله قريب يا ربي هنا زاد بعد شهر ونص زاد
0: ترجع بحذنا راك
1: والله هاي ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ربي يسهل
0: ان شاء الله نستناو جديدك فينغوس نستناو زاد المهرجانات ناخذوا الليست من عند مسيو المانجر يبعث لنا الليست نتاع المهرجانات سي يسري ونكونوا مواكبين اكيد في اجندا وعلاش لي نكونوا حاضرين في السهريه بلينغوس نتمنى لك التوفيق
1: ميرسي بوكو
0: ان شاء الله ديما فما لا قبل لا بعد
1: ان شاء الله يا ربي ميرسي بوكو مزيك ميرسي ليك انت على الانفيتاسيون ميرسي للناس اللي تسيبورتي فيها الكل انا جساهل امي ولد حومتي بابا صحابي بحذايا ياسين بسبيس ويسري وكهو ميرسي بوكو مره اخرى
0: ولا قبل لا بعد
1: لا قبل لا بعد ان شاء الله الكل قبلكم لا بعدكم يا ربي ان شاء الله نهار 10 الناس الكل نشوفكم ناجحين وابعثوا لي مساجاتكم وتلاقوني في التراك نهار 10 خلي لي كومنتيرات نشوفكم نجحتوا ولا ان شاء الله ربي ينجح الناس الكل
0: ميرسي بوكو بلينغوس كان ضيفنا اليوم في الانترفيو تلقاو الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك كيف موجود على يوتيوب موزايك اف ام
2: الانترفيو كورنيش من السنة الجمعة من السبعة للتسعة متاع الليل
0: ما زلنا مكملين معاكم في كورنيش على موزايك اف ام خلينا نسمعوا نور دوبلينغوس ليام ونرجعوا معاكم مواصلين معاكم حتى للتسعة

0: ليام بلينغوس كان ضيفنا اليوم في كورنيش على موزيكا فين. تلقوا الحوار كامل على صفحتنا على فيسبوك, تلقوا زيدا على صفحتنا على يوتيوب. ونوردو في تلايام نوردو يستنيكم في مهرجان الحمامات, وفما برشا دي سوربريز كي تعرفوها هنا اول باول في كورنيش. قبل ما نكمل كورنيش بالنسبه لليوم, نحب الحقيقه ديديكاس تري تري تري سبيسيال لهيثم الحامي. نقول ان شاء الله كل عام وانت حايب الف خير, ان شاء الله ديما سند وظهر, وان شاء الله يا ربي ديما وانت صعيب وحنين. وكما كتبت لك هاكا في ستوري متاع الفيسبوك, كل عام وانت حايب الف خير, هابي بيرثداي. هكا حطيت لك اغنيه على قد عمرك, مبروك 30 سنه وكل عام وانت حايب الف خير. وصلنا مع هذا الاخر حلقتنا بالنسبه لليوم. نتقابلوا غدوه في موعد جديد من كورنيش على موزيكا فام. غدوه يكون معنا الفنان اللبناني جوزيف عطيه بالتليفون, نعرفوا تفاصيل حفله في مهرجان الحمامات كيف كيف. فنان كبير, فنان نحبوه, تقلق شويه تغني ماما. حبينا هنا يكون ضيفنا في موزيكا فام عبد الوهاب الحناشي, يكون ضيفنا غدوه في كورنيش على موزيك. شويه اخر موعد الاخبار يكون مع مراد ادريدي, بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي اور. برشا انرجي, شكرا لكل الفريق الوثق ليندا وساره, شكرا طارق في الاخراج الرقمي, وكالعاده خلوده في الاخراج. باي باي, تصبحوا على خير الناس كلها.
1: شو كالصف وشو السيركولاسيون, واحد مخلط عمل غطسه كان مصايي ولا يعوم في الشايح. ليه اثنيه والعشويه نعديوها مع بعضنا في تبع الموجه. المزيكا بنواحها الكل, ولا بونيمور موجوده وما خليكش تستنى في البياج, او كي كان الصف طويل تبدا في بالك بيه وتاخذ ثنيه اخرى. الريكاب نتاع الاخبار والحاجات اللي عملوا البوز, تصريحات المهرجانات, ومن غير ما ننسيو الضحكه في الفار نتاع موزايك جمعه كامله. اي سورتو عاد في الويكاند الجو الخروج هذاك, علاش لي بون بلون خليهم علينا نحنا. هذا الكل من نص نهار للستة متاع العشية, تبع الموجة كل نهار سبت وحد مع يسري جديدي. وانتي معليك كانت تبع الموجة باش الثنية والعشوية تكون ديما فرشكة على موزايكا فام.
2: راديو موزايكا فام تونس, الأخبار.
3: اجتمعي موزايكا فام, أسعد الله أوقاتك من جديد, وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ضبط أكثر من 1500 لعبة مزيفة في ميناء كالغاري, كانت متجهة نحو تونس خلال عملية مشتركة نفذتها هيئة الجمارك والاحتكارات بالتعاون مع شرطة المالية الإيطالية. وتضمنت شحنة 1556 قطعة مصدرها الصين, وكانت تمر عبر الميناء الصناعي في كالغاري قبل شحنها إلى العاصمة التونسية. وقد تم تأكيد عملية الضبط ضد أشخاص مجهولين من قبل السلطات القضائية, وأظهرت التحقيقات أن هذه المنتجات قامت بتقليد غير قانوني لعلامات تجارية وشخصيات مشهورة عالميا دون الالتزام بالمتطلبات المتعلقة بالأسعار المحددة في اللوائح السريعة. في الوقت الذي تشد فيه حدة التنافس الجيوسياسي والاقتصادي في شمال إفريقيا بين القوى الكبرى, يثير مشروع تحديث السكك الحديدية التونسية جدلا واسعا ومعضلة سياسية وصناعية بالغة الحساسية. تضع آليات التمويل الأوروبية في مواجهة النفوذ التجاري المتنامي لبكين. وبالنسبة لبروكسل تعتبر هذه المسألة بالغة الحساسية, لأن شمال إفريقيا تشكل حاليا أحد ساحات التنافس الرئيسية بين الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة ودول الخليج وروسيا وتركيا. وتعد تونس على وجه الخصوص شريكا استراتيجيا لبروكسل في حوض البحر الأبيض المتوسط, إلا أن المفارقة اليوم تكمن في أن جزءا من الفوائد الصناعية للمشاريع المدعومة أوروبيا يذهب إلى مجموعة صينية تسيطر عليها الدولة. وفي تفاصيل هذا الملف, يمول البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير البارد مشروعا لتطوير السكك الحديدية في تونس, إلا أن عقد توريد القطارات منح لشركة صينية عملاقة مملوكة للدولة. فقد منحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية شركة السكك الحديدية الصينية عقدا بقيمة 38.2 مليون أورو ضمن برنامج طموح لازدواج الخط الحديدي وكهربته. روسيا العقد عبر مناقصة دولية اعتيادية, لكنه يثير معضلة سياسية وصناعية معقدة. كيف يمكن لبنك متعدد الأطراف ذي حضور ورأس مال أوروبي قوي كالبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أن يدعم بنية تحتية استراتيجية في البحر الأبيض المتوسط, بينما يمنح عقد مشروع رئيسي لشركة صناعية عملاقة مقرها بكين؟ وزير الدفاع الوطني خالد السيدي يشرف اليوم الخميس بالقاعدة العسكرية ببورتال حيدر على حفل تخرج الدورة 30 للمدرسة الحربية العليا، وذلك بحضور أعضاء المجلس الأعلى للجيوش وسفير جمهورية مالي وعدد من رؤساء الملحقيات العسكرية للبعثة الدبلوماسية المعتمدة بتونس، إلى جانب ثلة من سامي الإطارات العسكرية والمدنية للوزارة. أشار وزير الدفاع إلى أن تطوير الجاهزية والقدرات العملياتية للجيش الوطني يستوجب الارتقاء بقدرات الضباط الدارسين بالمدارس العسكرية العليا إلى مستويات رفيعة لفهم المخاطر والتهديدات الجديدة والاستعداد الدائم لمجابهتها، مع ضرورة الاستنافس بتجارب الجيوش المتقدمة علاوة على مواكبة التطور التكنولوجي وتسهيل عملية التفاعل والتواصل البيداغوجي بين المدرسين والضباط الدارسين وتعميق البحث ورقمنة الدروس والمساعدة على تطوير المعارف وتوظيفها لإثراء مضامين المنظومة التعليمية العسكرية. اللجنة الجهوية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية بتطوين تعقد جلسة عمل خصصت لمتابعة مدى تقدم إعداد ومراجعة أمثلة التهية العمرانية بمختلف بلديات الولاية، وذلك بحضور رئيس المجلس الجهوي علي الربعي إلى جانب المعتمدين والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات وعدد من الإطارات الجهوية والبلدية. ووالي تطوين يؤكد على ضرورة الالتزام بالأجال المحددة وتنفيذ الرزنامة التي أقرتها اللجنة الفنية لتسريع إنجاز المشاريع العمومية برئاسة الحكومة، داعيا مختلف الهياكل الجهوية والإدارات المتدخلة إلى تكثيف التنسيق وتسوية الإشكاليات العالقة في أسرع الأجال، باعتبار أن أمثلة التهيئة العمرانية تمثل ركيزة أساسية لتنظيم المجال العمراني ودعم مسار التنمية بالجهة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.

Mosaïque. Happy Hour, الاثنين الجمعة من 9 إلى نص الليل. إسماعيل بن عيسى, موزايك اف ام. برشا ربح, برشا فلوس, برشا موسيقى بنينة, برشا انرجي, برشا بونيمور. يومين باش يكونوا موجودين حاضرين في هابي اور كل ليلة من توا حتى نصف الليل على موزايك اف ام. ثلاثة سوايع اللي باش يكونوا بيغ بونور, مهمة واحدة, اوبجيكتيف واحد, ميسيون واحدة, نبدلوا لكم الجو وين ما كنتم. نسلم عليكم ساعة, نسلم عليكم برشا برشا, ان شاء الله تكونوا لاباس, ان شاء الله تكونوا بخير. كان الامور مش قد بعضها برشا, الحقيقة نحاول قدر المستطاع باش ننسيكم شوية في القلق هذا. الحقيقة نجم نعمل حاجة, نجم نربحك 200 دينار تتفرهد بهم, نجم نخرجك تسهر, نجم نربحك دي تيكي وبرشا كادوات أخرين, ونجم حتى زيد نربحك دي تيكي لدي فيستيفال. هذا الكل باش يصير في الغود لا شانس.

وفاسحين خطوك على واتساب موزيك فيم 23 513 ألف 23 513 ألف دي نوقز ديجا دوكا أي بي ممكن زربتكم لحظة أي 2 3 5 1 3 0 0 0 سي بون سوف غارديتو سي بون انرجستريت الكونتاكت اي ابعث لي ميل فيديو ولا سيلفي في فيستيفال في سهريه مع انسان تحبه مع اصحابك في لما في قاعده اللي هو بارتاجي معنا الفرحه الفرحه ديت نجم تربحك برشا كادوات نجم تربحك 200 دينار البارح راهم خرجوا 200 دينار دونك اليوم فما 200 دينار اخرين نجم تربح دي تيكل دي فيستيفال نجم تربح دي تيكل سهريه دعيوت خير حظ موافق ديديكاس تعدي غنى وبرشا كادوات اخرين يسنوا فيكم من غير ما ننسى لي بون بلان كان حاير وين تخرج نعطيك فكره زيدا فازي اسماعيل فما الكولتور جينيرال فما الموسيقى مع دالي في اوت سيليكشن سامبل كوم سامبل لي ميكس دي جينيوز وبرشا حاجات يستناو فيكم الامتداد 3 سوايع كاملين 17 رقتك وبالانرجي 3 سوايع كاملين وتوكا خممنا في كل شيء باش تعطيو ابان ساري هيت نبداو بالموسيقى هابي اور

0: Your husband is coming.
1: تسع شهور انتي اللي اكتشفنا التيتر ذي ويز ماي هازبند اللي ري مغسول يكون اكتشفناه في الالبوم نتاعها نومي ذيس ميوزك ماي كونتين هوب مغسول مين الالبوم بن زيد 19 دقيقه توما لا موزايك فيم كان حاير وين تخرج تو سويت نعطيك فكره جو الليلة. طيب اليوم جودي 2 جويه وين نخرجوا وين حوسوا نبداو بالفيرما نبدا بصحابي ديما نبدا بصديقي اكتوبوت سيف الدين يعقوب اللي باش يكون موجود في الفيرما سكرة. نمشيو لجمارت اين جمارت السهرية نتاعكم اللي مغرومين بالراي والديسكو باش تلقاو كومبينيزون ممكن باهية برشا متأكد باهية بينات الراي والديسكو السهرية نومي غاي ديسكو. منيش بعد ملو جمرت الحيط في الحيط هما كنت أعطي فيكم المابس باش تلقاو باسلي وبوعزيز باسلي الكوزان دي زيدا سيبورتي دونك خويا باش تلقاو باسلي وبوعزيز في ملو جمرت هاي باش تلقاو زيدا في بيهايف جمرت سهرية مزينة باش تلقاو اليانزا من الف ليلة وليلة وميني هرابي ثلاثة يسنة وفيكم في بيهايف جمرت أو إلى حد ساعة هذه ما عرفش النطق نتاعها صحيح جولين جولين ما نعرفش إلى حد ساعة هذه مازال ما فهميش اتفاق أمونتو كامل اللي متفقين فيه كونه اسمها راني زروق باش تكون موجودة الليلة في جولين جمارت هاي نكملوا في جمارت في الفلو قول ترى ساوند سيستم صديقي حليم يوسفي اللي دور متاع الجروب هذي واللي احتفلوا بعشرين عام على التأسيس متاع الجروب هذي سهرية باش تكون معاهم في فلو جمارت ولد الدار مارو باش يكون موجود في حمامات في البوبوت نمشيو ذا فيمس حمامات باش تلقاو دي جي بانجالا نمشيو لسوسة تنجيزة ستيبس في سوسة بسهريتكم باش تكون نومي اوتوميشن باش تكون مع وايت فيل وفي الجولف برو سوسة سهرية باش تكون مع زاهر لايف باند واحد من أشب الأصوات اللي عنا وزاهر أغوبخوش إذا كان نجم رجعنا للميتال رجعنا للروك رجعنا للبليز ديزرت ميتال اللي هذا جور كامل عملوه ميراث الجروب ميراث توحشنا صوتك في الميتال وانتوكا أعطيكم وين تمشيو توما ما عليكم تختاروا كان الديستيناسيون

ابعث على واتساب فيديو ولا سيلفي 23 513 ألف 23 513 ألف. بارتاجي معنا الفرحة متاعك، الجو متاعك، وين موجود، وين قاعد، سهريتك. نجم تربح 200 دينار، دي تيكي، برشا حاجات يستناو فيكم. شكون الرابح هذا باش نعرفوه بعد شويه.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر من سنت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000 وبرتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من ربحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات،
1: برشا كادوات، برشا فلوس، برشا كاش. فما ديتيكي، فما زيدة من تمشي لسهرية، فما حد موافق، فما زيدة ديديكاز، فما تختار غنية سيلة برشا 23 500 13000. الميساج اللي نجمي ربحك برشا كاش، البارح مثلا فميتين دينار تخرجوا، هي قلت لها شانس، هي باش يصير تيراج وصور بعديك تكون موجود بحدينا لهنا، وباش تدور العجلة، والعجلة بعديك باش تعطينا شنو باش تربح. انتوكا فما بلان كادو يستناو فيكم. واتساب موزايك فيم 23 500 13000، ومع العشرة نص تحليل نعرفوا اسكو عنا رابح ولا رابحة. هذا اللي باش نعرفوه بعد شوية. أما قبل وقيت فازة من فازيتي،
0: فازيت اسماعيل.
1: كي تسمع الموسيقى قول سيئ معنا ليه هو الأمانة اللي باش نحكي عليه اليوم ما يفرحش برشا. كانك من مواليد التسعينات وحسيت بظهرك يوجع، هاي كان النوم ولا أهم متفرهيد، إذا كان القومين بكري ولا صعيب، وإذا كان الانرجي متاعك ما عادش كما قبل، وإذا كان ما عادش تنجم تسهر كما قبل. عندي لكم معلومة خايبة، جيل التسعينات نحب نعلمكم رسميا من اللي احنا قاعدين نكبروا بيولوجيا أسرع من الأجيال السابقة. نعاود نقول، جيل التسعينات نحب نعلمكم رسميا اللي احنا قاعدين نكبروا بيولوجيا أسرع من الأجيال السابقة. اتود ريسونت كانت خرجت في 22 جوان 2026، خلتنا نسألوا هل قاعدين جيل هذا يعاني وإلا لا، وشو الدراسة قالت. نفسركم كل شيء. دراسة خرجت في الريفو ميديكال نيتشر ميديسين، واللي قالت كونو لي جينيراسيون جدد من بينهم مواليد التسعينات تظهر عندهم مؤشرات متاع شيخوخة بيولوجية أعلى مقارنة بالأجيال السابقة في نفس العمر. الاتيود ما تحكيش على لي غيد ولا تحكي على الشيب، بل على العمر البيولوجي، أي الحالة الفعلية للجسم من الداخل، وسبازون على مؤشرات صحية عندها علاقة مثلا بليزانفلاماسيون ولا وظائف الأعضاء والتمثيل الغذائي. لي شيرشور شعملوا مركزوا معاهم تحليل متاع دي دوني متاع أكثر من 260 ألف شخص اللي موجودين في اليوكي ولا زاد الولايات المتحدة الأمريكية، ولقاو كونوا الأجيال الحديثة تظهر أكبر بيولوجيا من الأجيال السابقة بالمقارنة بنفس العمر اللي كانوا فيه الأجيال السابقة. إيش قالوا البحثين؟ قالوا كونوا مش مع تجيل تسعينات الساعة الكل كيف كيفة سيبا نطمن البعض منكم. أما الأسباب متاع الحاجة اللي نحكي عليها، كونوا جيل تسعينات قاعد يكبر بطريقة أسرع عنده علاقة برشا حاجات. أولا بسمنا، اثنين قلت الأكتيفيتي سبورتيف، ثلاثة قلت النوم، أربعة الماكلة داخلة بعضها، نمط الحياة متاعنا، ستريس وغيره، ليزيكرون، وحتى زادة التلوث اللي يذوم الكل لعبوا دور مهم برشا. الغوشيخش هذه قامت بها جماعة واشنطن، وأقروا كونوا ليكران بين العمر الزمني والعمر البيولوجي للناس اللي تودت من سنة 1990 حتكشي ل 1999 أعلى بنسبة 92% مقارنة بمواليد الستينات. معناتها للأمانة السمنة تظهر أكبر سن من الناحية البيولوجية، ودي حاجة ما تمنش. شو معناتها عمر بيولوجي؟ يعني الجسم متاعك يبان عليه وكأنه أكبر من سنك الحقيقي حسب تحليل دم ومؤشرات صحية وغيره. دوك الدراسة هذه اللي عملتها جماعة واشنطن لقات اللي الناس اللي مولودين في التسعينات وخاصة من بعد سنة 1990 ينجم يكون العمر البيولوجي متاعهم أكبر من عمرهم الحقيقي مقارنة بالأجيال اللي قبلهم. الحقيقة الاتيود عملت عليها طلة وفما برشا حاجات ألارمان تاني ما حبيتش نزيد نحكيهم لكم خاطر خنبت لهم شوية الجو. عارفين اللي احنا هارمنا وعارفين اللي احنا قاعدين نكبروا اكثر واكثر. اما ان شاء الله ربي الايام الجايه تكون مخير وذيم تمشي بوسه كبيره الجيل التسعينات. وسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا.
0: فازت اسماعيل هابي اور من الاثنين الجمعه من 9 للنص الليل.
1: من الغنيات اللي كبر عليهم جيل التسعينات تامر حسني وشيرين لو كنت نسيت. 39 دقيقة تمالا موزايك فين ما تنسيوش مع 10:30 متاع الليل فما الغود لا شانس نجم تربحك انتي تربحك كاش 200 دينار دي تيكيل دي فيستيفال غيره. ابعث لنا ميساج على 23 513 ألف وبرتاجي الفرحة. راجعين

0: شاخیر با تو مال موزهی کفه میدیا پیاور و قیت هات سیلکشن
1: هات سیلکشن بای دلی بن احمد
0: ملا جنگل على كدلي بن احمد نكملوا في ناس يونيفير نحكيوا على نختيس اللي تولد في 1930 وكان فرقنا في سنة 2004 هو شانتور كومبوزيتور ارانجور وزيدا بيانيست امريكان يظل يم الصوت نتاعو نبديتو تعرفوه هو للامانة مس عديد لي جونغ ميوزيكو في الكارير نتاعو اكثر من 50 عام كارير مس فيها الجاز الجوسبيل البلوز ريذم اند بلوز وبرشا من الناس يعتبروه كوميتون لان دي بيونيي نتاع السول مع سام كوك زوز مع بعضهم هون توكا الارتيست نتاعنا نحبو ياسر الحقيقة سمعتو في الصغر نتاعي نحكيو على ري تشارلز

قدين حبوا الموسوعة ذي ملي عمره 7 سنين مش يعمل انفورماسيون ميوزيكال ملي صغير ومنختار باش يمشي في ثنية وشد ثنية البلوس داير من لزاني 60 عمل دي سوكسي كيما جورجيا وما مايند خاطر هو مولود في الجيورجي ومزيدا هيدرو جاك اللي يعرفوا نجاح كبير برشا لقبوه بالجينيوس هاي سي نورمال سي ان جيني بيتم معنى الكلمة عرف مشاكله من غير ما ندخلوا في المشاكل بعد شوية أما في سنة 2010 المجازين رولينج ستون صنفوا في المرتبة الثانية نتاع أكبر لي شانتور دو تو لي تان معناتها هذايا حاجة ما فيهش نقاش راي تشارلز باع ملايين وملايين ليزالبوم وأثر في الموسيقى كونتومبورين داير أثر في البوب في الروك الراب الأرنبي وغيره إلفيس بريسلي الجروب رولينج ستونز ستيفي واندر فان موريسون مارفن جاي كاني ويست الكل يقولوا كانوا تأثرنا براي تشارلز ومن غير ما ننسيه الفيلم بيوغرافي سينماتوغرافيك نتاعو اللي اسمه راي كانت خرجت في سنة 2004 كان جيمي فوكس هو اللي يمثل شخصية راي تشارلز وتحصل زادة على عديد الريكومبونس منها الأوسكار متاع أحسن أكتور في سنة 2005 داري بن أحمد اختار باش يسمعكم أبن ما غنى راي تشارلز ودمار افيك لانكونتورنابل هيترو جاك راجعين بعد لحظات

0: ببنى الموسيقى. برافو داري برحمد هوت سيليكشن سبيسيال ويتشارز لخطو هاتا لتسعة وخمسين دقيقة. بعد شوية موجز الأخبار مع مورا دريدي سبار إكسبريس مع فهمي البرهومي متسي وش 23 513 ألف. ينجمي ربحك برشا كاش برشا فلوس برشا دي تيكي. كيفاش؟ لنفسر كل شيء.
1: برتاجي معنا اللحظة ويربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال
2: ويربح برشا كادوات
1: فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العاش مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب
2: 23 513 ألف
1: وبرتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك اف ام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. الخبير المحاسب والمستشار البنكي سفيان اللوريمي يعتبر أن استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6.99% خلال شهر جوان المنقضي وذلك للشهر الخامس على التوالي كان متوقعا في ظل غياب تغييرات جوهرية في السياسة النقدية، حيث أبقى البنك المركزي نسبة الفائدة المديرية عند 7% دون تعديل لعدم توفر مبررات للترفيع أو التخفيض في الفترة الحالية. وتوقع سفيان اللوريمي في تصريح للزميل سلاح الدين الكريمي أن أي قرار لمراجعة نسبة الفائدة سيظل مرتبطا أساسا بتطورات التضخم في انتظار بيانات شهر جوان بعد أن سجل التضخم نسبة 5.5% في شهر ماي 2019. ويتوقع استمرار المنحة التنازلي للتضخم ما قد يفتح المجال أمام التخفيض محتمل في نسبة الفائدة بما يدعم الاستهلاك والاستثمار.
5: متوقع خط الارقام اللي لاحظناها خلال شهر جوان تاع نسبه الفائده تراوحت في المستوى هذا، دونك هذاك اللي عطانا المعدل هذا الشهري اللي تعتمد البنوك بعد في احتساب نسب الفائده بالنسبه للقروض. دونك كما كان متوقع زاد خاطر ما فما حتى جديد فيما يخص نسبه الفائده المديريه، ما قررش البنك المركزي انه يرفع فيها ولا يغير فيها ولا كما الثانيه وتخفض فيها، دونك في حدود قاعده 7% مع عدم وجود طلب كبير اليوم على السيوله البنكيه باعتبار تراجع القروض اللي قاعده تصنت فيها البنوك. زاد هذا اللي خلى ما فماش ضغط كبير على إعادة التمويل عن طريق البنك المركزي بعد ما تصدر أرقام تاع معهد وطني الإحصاء المتعلقة بالتضخم. خاطر اليوم 2 جويلية مازال ما صدرش الرقم تاع شهر جوان، دونك آخر رقم نعرفوه تاع نسب التضخم هو تاع شهر ماي 2020 في حدود 5.5%. وعلى ضوءها وعلى ضوء التوقعات كنت تصير مراجعة لهي نسبة الفائدة المديرية كما طالبوا عدة فاعلين وعدة خبراء أنه نخفضوا فيها، دونك المسار اتجاه نحو التخفيض شوية.
4: كاتب الدولة وزير الفلاحة المكلف بالمياه حمادي الحبيب يتابع اليوم الخميس خلال زيارة ميدانية إلى ولاية باجة الوضع المائي الذي يعتبر مطمئنا بأكبر سد بتونس وهو سد سيدي سالم بعد تساقطات وإيرادات تمكنت من تعبئته بنسبة 59%. كما عاين الوضع البيئي بوادي باجة على مستوى أحجار عمر وبالشوق بباجة الجنوبية وإشكالياتها وخاصة المتعلقة منها بتلوث المياه، وعاين محطة الضخ بالمنطقة السقوية بالمياه المستعملة المعالجة. من جهة أخرى قال مدير مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسية مانع سلاوي أنه تمت في إطار المشروع الذي يشمل 5 ولايات من بينها باجة تهيئة المنطقة السقوية لتستور وأمجاز الباب على مساحة 5000 هكتار منها 1500 هكتار بتستور وتجهيز خزانات كبرى بها وإعادة الشبكة المائية وشبكة الخرسانة الأسفلتية والحد من هدر المياه وتطوير منظومة الاستغلال وإنجاز قاعة مراقبة. حملة رقابية مشتركة انتظمت اليوم الخميس على طول الشريط الساحلي الرملي راسنجلا من معتمدية بنزرت الجنوبية تفضي إلى حجز وإزالة أكثر من 32 واقية شمسية و40 وحدة من حصار القصب والأعمدة وعدد هام من البيوت الخشبية المنتصبة بالمكان دون وجه حق قانوني وفق ما ورد بالصفحة الرسمية لولاية بنزرت على موقع فيسبوك. في أخبار العالم الفاتيكان يعلن اليوم الخميس أن الكهنة وجميع الكاثوليك الأعضاء في جماعة يمينية قامت بترسيم السقف دون موافقة البابا ليو هم منشقون على الكنيسة ككل ومطرودون منها. وفي مرسوم شديد اللهجة حذرت دائرة عقيدة الإيمان وهي أعلى سلطة رقابية في الكنيسة التي يبلغ عدد أتباعها 1.4 مليار شخص الكاثوليك في جميع أنحاء العالم من أن جماعة القديس بيوس العاشر التي تتخذ من سويسرا مقر لها أصبحت الآن مخالفة لقوانين الكنيسة وخارجة عليها. مصدر قيادي في حركة حماس يكشف أن قيادة الحركة نجحت عبر اتصالات وتنسيق مع الوسطاء في استبعاد أي صيغات يمكن أن تفسر على أنها استسلام للمقاومة ضمن خريطة الطريق التي طرحها نيكولاي مالادينوف للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بغزة. وأضاف المصدر لقناة الجزيرة أن رئيس وفد الحركة زاهر جبارين غادر العاصمة المصرية القاهرة اليوم الخميس بعد تسليم رد الفصائل الفلسطينية على التعديلات الأخيرة المقدمة من مالادينوف من دون عقد أي جولات تفاوض مع الوسطاء أو مع أي من ممثلي مجلس السلام. بالنسبة للتوقعات الجوية لمغدى الجمعة 3 جويلية سحب أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتا رعدية بالشمال تشمل بعد الظهر جهات الوسط الشرقي وسحب قليل بقية الجهات. البحر شديد الاضطراب والحرارة في انخفاض طفيف بالشمال الوسط ودون تغيير بالجنوب. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس.
6: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
7: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
6: اوريدو، طور عالمك.
0: سبور اكسبريس، مرحبا بكم. بعد شوية نحكي على موعد انطلاقة البطولة، أيضا الجامعة وقرار بمواصلة العمل المدرب اللي تفوض فيه. لكن تكون البداية بالمونديال، المنتخب الإسباني فاز 3-0 على النمسا، كانوا دوبلي ليوارزابال بعد دوز أسيست من عند كوكوريا اللي عطاه دوز أسيست، بونتو في دقيقة 36 وبونتو في دقيقة 89 وبيناتهم بونتو بورو في دقيقة 66. المنتخب الإسباني القاروح اليوم بطريق مفتوح أمام منتخب النمسا ويمر الدور القادم باش يتعرف على منافسه مع نص الليل. المباراة اللي تهمه تجمع المنتخب البرتغالي البرتغال بكرواتيا، المواجهة هذه المتأهل منهم باش يلعب ضد المنتخب الإسباني. مع الأربعة من الأربعة الصباح مباراة سويسرا والجزائر، المتأهل منهم باش يلعب ضد المتأهل مواجهة كولومبيا وغانا. البطولة تنطلق مدين يومي 22-23 أوت في انتظار تأكيد المواعيد هذه مع التزامات الأندية في البوس الإفريقية. هذا المنتخب الوطني يمكن تصير التعديل، لكن مبدئين هذه أول دات في انتظار تأكيدها كما قلت وتحديد رزنامة الموسم من قبل لجنة المسابقات والمصادقة عليها من قبل المكتب الجامعي. إذن ما حكينا على الجامعة، كما سبق وعلنا أنه المكتب الجامعي الحالي بالرغم المشاركة الهزيلة في المونديال والانتقادات المطالبة بتقديم الاستقالة، الجامعة تختار المواصلة والمفاوضات مع إيرفيرونار ما زالت متواصلة وما زالت مفتوحة. المدير الفني رضا الجدي أبدى مهام وبصفة رسمية في الجامعة التونسية لكرة القدم. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كشف اليوم عن الرزنامة الرسمية للتشامبيونز ليج كاس الكاف موسم 2026-2027. الدورة التمهيدي الأول بين 4 و 6 سبتمبر، الدورة التمهيدي الثاني بين 16 و

0: خلونا من النافذة الثالثة في أنغولا تلعب حاليا في التصفيات المؤهلة للمونديال، غدا تكون ثاني مباراة المنتخب ضد رواندا. في الهوند الترجي أعلن تجديد عقد حازم باشا بزوز مواسم حتى لجوان 2028. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم، تلقاها على السيت مزيكا فهم بونيت.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: هابي اور الاثنين الجمعه من 9 لنص الليل، اسمعي بن عيسى موزاي كفام.

هو سامبلينغ هي ميثود او اوتي اللي نستعملوه في الموسيقى. ناخذوا اكسري من بارتي معروفه نتاع غنيه ولون لانتيغ في غنيه واحد اخرى. ايبا نسير برشا شاك فوا باش نقترح عليكم دي مخصوم معروفين برشا ولوجوا مع بعضنا في لي غاسين والجذور ومنين ماخوذين لي نوت ولا لي زاكور ولا اون بارتي ولا غيره من غنيه اخرين. مخصوم ليجندير هذا من عند اليا دونت نو وات توتاليا, مخصوم اللي كان خرج في الالبوم نتاعها في 10 ديسمبر 2002, الالبوم اللي كان خرج من بعد ما توفيت عليا. توفيت وهي صغيره في العمر باش نبداو واضحين, توفيت وهي مروحه من تورناج في البهاماس وقتها, توفيت في الهليكوبتر. وتوكا هذا المخصوم نتاعها وخلينا نقولوا السامبلينغ كان جيني وذكي برشا بيتم معنى الكلمه وهزنا الغنيه معروفه برشا.

العظيم تيمبايلاند مشي خذي من عند وردة بتونس بيك معناتها شو الجونيفير قديش بعاد على بعضهم أما قوة البيت ميكر ولا قوة البروديوسر بلوتو وقت اللي يستنبط موزيكا تكون حاجة بنينة برشة هاي نمشي ورجيسر واحد آخر

جايزي من الألبوم الرابع متاعو المخصوص كان خرج في سنة 2000 11 أفريل من 2000 المخصوص اسمه بيج بيمبن خلينا نقوله مخصوص ليجندير أما هي تنشوفه لوجو في السامبلينج منين مأخوذه

صارت عليه مشكلة كبيرة ذي. ولد عبد الحليم حافظ مشي شكي وشكي بتيم بايلاند وجيزي اللي كان وراء الموسوعة ذي. صارت بارشة مشاكل ومحاكم وكل شيء, وبعديك وفيت بالتعويض. هاي خلنا نمشيو لونيفير آخر. هاي مرة هذي بالعكس, مش نعطيكم المخصو غيجينال وانتم أخم واي زام المرسو ذي. فم بارتي منه كبيرة كملة تخريت وين مشيت راه نخم واي. نزيد نعطيكم وقت هاي اسمعوا شيء ايه ميسي شاو باش نزيدكم شوي. هاي بي بار خلصة معكم. هاي

مغسول الجندير نحكيو على كويزي كويزي ان لوف. المغسول يعرف نجاح كبير برشا. ايبا نخذيو من غنية واحد اخرى اللي كانت خرجت في سنة 1970 واللي سمعناها قبل, اسمها اريو ماي وومن. مغسولي كان خرج في ليزاني 70 من عند الجروب متاع سول اسمه ذا شاي لايتيز. هاي كل مرة نحوس كل مرة ندورو ونسمعكم الموسيقى ونسمعكم موسيقى الاوريجينال ونشوفو السامبلينغ منين خذيناه غدوة زعما وين باش نمشيو.

سامبل كونسومبل. العشرة و23 دقيقة تمالا موزيك في ميديا بياور. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا الداخل وخارج هذا الوطن العزيز. طريق السلام للجميع. ردوا بالكم على رواحكم وحيدة وحيدة. إن شاء الله ربي تخلطوا سلامات للديسينة شون تاعكم. ما تنسيوش 23-513-1000 23-513-1000 تنجم تكون انت رابح فاسيل ما أسر منا ما فهميش. واتساب 23-513-1000 تبعثنا ميساج في ستوري في بلوتو فيديو ولا سيلفي شنو قاعد تعمل وين موجود في حنة في سهرية في تور في ربوخ في باك في فيستيفال في لما في قاعدة حتى في سالون دوتي حتى في قهوة اللي هو أبعثنا الممام متاعك اللحظة متاعك اللي تنجم بعديك تسوى برشا كاش تصير عملية متاع قرعة وش عاديو معنا مع 10:30 متاع ليل. فما غو اون غو دو لا شانس انت اللي باش تدورها وما تعرفش وين تيق في الغو هذايا. فما برشا كادوات فما ديتيكيل دي فيستيفال فما ديتيكيل سهريات فما 200 دينار كاش نذكركم البارح خرجوا اول 200 دينار فما دعيو تخير فما ديديكاس فما تسمع موسيقى اللي تحبها وبرشا كادوات اخرين. هذا الكل مع 10:30 متاع ليل. يسوفي تبعث ميساج في فيديو ولا سيلفي على واتساب 23-513-1000 وتنجم تربح برشا كادوات. راجعين بعد شويه.

0: les années 2000 يخرج التيتر ذي ولا انتوب انترناسيونال بيتبان الكلمة سريه فان برش عبيد ما يعرفوش اللي لاس كيتشوب اليوم اربع خويت من اسبانيا بشاطحة خفيفة موزيكا بنينة توب يولدي الدار لين معاتش ناخدو حتى للعشرة وسبعة توما لموزيكي كفيم هيديا بياور
1: غوب دولا شانس
0: جديد في السيزون ذي جو اسمه غود لا شانس مسمع ومسمع يبعث ميساج على واتساب موزيك فيم 23 513 23 513 في البختاج معنا الفرحة متاعو البختاج معنا المومو متاعو فش قاعد يعمل وين موجود اسكو في الثنية اسكو في الدار في الخدمة صعيب صعيب برشا واحد فرحان في الخدمة متصورش مع تلوقيت هذا وتكام في سهرية ولا في فيستيفال ولا هو بعديك تصير تيراج وصور تصير عملية قرعة وتكون موجود بحلي لهنا والدور العجلة فيها بلانت كادو في دي تيكي دي فيستيفال السهريات فما فلوس كاش البارح تربحوا 200 دينار فما زيد من كادوات اخرين فما دعوه خير فما زيد ديديكاس فما زيد موسيقى تختار تسمعها وبرشا كادوات اخرين يسنيو فيكم سعيد الحظ وسعيدة الحظ اليوم باش تنزل الحلقه الويد غاده 34 سنه مرحبا غاده
2: عسلامه
0: شحوالك غاده
2: سهله
0: بيس الامور طيبه
2: الحمد لله.
0: جو كنسال برشا ستوري ولا بلوتو فيديو ولا سيلفي بعثنا فيديو وانت موجوده في طومبك سيركولاسيون
2: بالضبط في طومبك سيركولاسيون في اللاك وقتها
0: في اللاك
2: ولا مازلتش بالي لان لازم نربح خاطر احنا في العاده جيل التسعينات ما نربحوش سياره او
0: فهمت نربحوا حتى شيء لاباس باذن الله لاباس نشوفوا شنو باش تربح دونك فما بلان كادو فما 200 دينار كاش فما دي تيكي للدي فيستيفال فما دي تيكي للسهريات فما دعيو وتخير فما ديديكاس فما زيد تسمع الموسيقى اللي تحبها اون توكا باش ندوروا العجله مع بعضنا اون فوا تقول لي ندوروا العجله ندوروا الغود لا شانس نتاعنا باش نشوفوا شنو لي كادو اللي باش تختارهم ولا باش يجيوك بالزهر بلوتو وي ندوروا
2: ندوروا
0: اعطيني ديكونت هاي قول لي 3 2 1 هاي
2: 3 2 1
0: انت اللي قايل الروح قاعده تدور شنو باش تعطينا بيه هو سكي بيان انا ربحنا هذه اهم حاجه بيه شو ربحنا هذه اهم حاجه توك مش قولك شو ربحنا بيه لا ندعي لك هذيك توك انت تحب سي بون جوك بي مغرومه بالموسيقى ولا ليه؟
2: اي شيء فما
0: بيه مغرومه بالجاز ولا ليه؟
2: شوي
0: بيه حتى كان ماكش مغرومه باش تغرم على خاطر باش ربحك الدي تي كي باش تمشي للجاز اتباركا زوز من الناس باش يمشيوا للجاز اتباركا باش يمشيوا تحضروا على ليز ماكام اللي هي بولور باش نبداو واضحين في اليونيفير نتاع الجاز على فكره مهرجان تبرقة جاز اتباركا اللي فيها بروغرام مزيان برشا باش نبداو واضحين ان توكا مبروك عليك ربح دو تي كي باش تمشي للجاز اتباركا ليز ماكام على شكون تحب تسال؟
2: وعليكم التومة وميرسي بوكو
0: ربي يخليك ما عليك غدا نسلم عليك برشا تنجم الغدوة تجي تهز لي تيكي نتاعك وتمشي الجازة تباركا لو 4 جويي باش نبداو واضحين تمشي لو 4 جويي هاوكا معناتها عطيتك مارش دو مانوفر من بعد غدوة هاوكا خاطر غدوة حسيت التكتك فهمتني دونك هاوكا من بعد غدوة باش يبدا عندك الوقت باش تحضر روحك تكمل الخدمة نهار جمعة تمشي امورك باهية على فكرة نهار السبت بلوتو على فكرة البروجرام نتاع الجازة تباركا ياسر مزيانة ouverture مع الفريدو رودريغيز فما ليز ماكومب فما زيد وصول مع ياسين بولعريز فما طارق يمني فما زيد راول باز فما زيد فيرونيكا سويفت والكلوتور باش تصير مع اكوانارو نحبها برشا عندها موسيقى بنينه برشا ومن الساس زيد ديدي بريدج ووتر هذوما لي زارتيست اللي موجودين في جاز تباركا خليني نكون سانسير من لو 2 حتى كشي لو 9 جويي في تياتر دو لا مير لاين اب يتسمى بيه برشا ديز ارتيست دو رونو ديز ارتيست اللي معروفين برشا وبرافو على البروغراماسيون غاده ربحت معنا دو تيكي ليز ماكومب في تبرقه في جازا تبركه غدوه دونك ما خرجوش فلوس غدوه باش يوليو 300 دينار وفهم برشا كادوات ما نعرفوش اسكو غدوه باش يخرجوا 300 دينار باش يخرجوا كادوات اخرين هذا اللي باش نكتشفوه غدوه في نفس التوقيت في نفس الرونديفو هابي اور عمرو دياب همارين سهرين مزيد حتى

جاين ما كيبان مكتوب بنين برشا توما لا موزايك فيم هذه بياور العشرة سبعة وأربعين دقيقة شونجمون دو ديكور شونجمون دامبيونس توت سويت وقع دي جي نيوز دي جي نيوز في دي جي نيوز نعملو تال على آخر لي سورتي من لونيفير متاع الموزيك إلكترونيك أون ديمار افيك أن مورسو اللي كان خرج في أفريل 2026 هو ألماني وهو قاعد يعمل في برشا موزيكا وقاعد يمس في عديد لي زونيفير باش نبداو واضحين من المينيمال من الديب هاوس من التيك وغيره نحكيو على كولتير هذا التيتر متاعو ترابد اللي كان خرج في لابيل كول تراكس ريكوردز مورسو دو جونغ ديب هاوس البي بي ام متاعو 130 نبداو بيبيت

دون للامانه الفني الكلاسيفيكاسيون تاع بيت بورت غالطة. هما مصنفينو ديب هاوس موصولي، بالعكس اكثر جويو اكثر هابي يمشي لونيفير هاوس اذا كان نمشيو في الكلاسيفيكاسيون صحيحه، وخاصه مع البي بي ام تاعو 130 صعيب ياسر اذا كان مازلنا نجمو نحكيو على ديب هاوس. من غير ما نزيدو نغرقو اكثر في التكنيسيتي، نحكيو على ان اوتر جونغ، نحكيو على افرو هاوس. موصولي كنا اكتشفناه في لابيل اوميني، نحكيو على تيتر اللي اسمه تشابتر 2، موصول بنين برشا من عند افرو توره.

هو ولا ما عادش يتسمى أفرو هاوس ولا اسمه أفرو ميلوديك باش نبداو واضحين. أما المورسو بنين برشا ناين يمشيو لينيفير واحد آخر في 26 جوان 2026. دي جي الألماني نيك كورلي كان اقترح لينا مورسو بنين برشا كان خرج في لابيل 8 بيت نحكيو على تيتر بيا.

الكونسيوم تاع البريك بي تقبل الدروب يسرق خويا من قديش لوبا وقد يحصر برشا المورس وبعديك تسك الديليفرانس ليك مده وانت تستنى وقتاش المورسو يجينا للدروب نتاعو ايبان بعد يكون المورسو يسربح ليه. باه مانيش باش نعدو برشا باش نمشي بكم لونيفير تيك هاوس في ماي 2026 كنا اكتشفنا مورسو من عند مايكل بيبي عندي جي لي برشا من الناس ما يعرفوش اللي في 2023 كان مرض بالكونسير بعديك قاعد يعالج مده 6 شهور وبعديك عاود رجع ورجع اكثر برودكتيف. هذا واحد من اللي مخصو نتاعو نومي باد وولف اللي كنا اكتشفناه في لابيل امباير. Big bad wolf, but I always been a black sheep. Don't need no validation. You can ask me. Shotguns while you lame, sit the back seat. I clap that ass like I clap a little.

على هوت لاب هاديو اللي جينا من اليوكي ومن هولندا زوز مع بعضهم يعملوا في موسيقى بنينة مخصوصة من اي سي يو اكتشفناه في اللابيل سي ام سي. نحكيو على الميلوديكا وسان تكنو موسيقى نخرج في جون 2026. موجز الاخبار مع مراد الدريدي بعديك السنة الميكس الكيتش باي سليم راجعين بعد لحظات.

0: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايكا فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. التلميذة آلاء منصوري من المدرسة الإعدادية التقنية برادس بولاية بنارووس تتمكن من الحصول على أفضل معدل على المستوى الوطني في امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقني، وذلك بمعدل 14.52 بعد أن شرعت وزارة التربية مساء اليوم الخميس في الإعلان عن نتائج هذه الشهادة. ولما تخفي آلاء منصوري في تصريح لوكالة تسخن بال يوم تفاجؤها بالحصول على المرتبة الأولى وطنيا، مؤكدة أن تلقيها الخبر غمرها بسعادة لا توصف، خاصة أنها انقطعت عن مقاعد الدراسة لمدة 3 سنوات ولم تكن تتوقع يوما أن تعود إلى الدراسة، فضلا عن أن تحقق هذا التفوق. تونس تراهن في إطار مشروع المخطط التنموي 2026-2030 على إحداث نقلة نوعية في المنظومة التربوية عبر إصلاح شامل يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتعزيز العدالة التربوية وتسريع التحول الرقمي، مع تحديد جملة من المؤشرات الكمية التي يفترض بلوغها بحلول سنة 2030. ويسند المخطط الذي يتم النظر فيه على مستوى لجان مجلس نواب الشعب إلى توقعات ديموغرافية تشير إلى ارتفاع عدد تلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية إلى نحو 1,189,000 تلميذ في أفق سنة 2030، وهو ما يفرض مزيدا من الاستثمار في البنية التحتية والتجهيزات والإطار التربوي لضمان جودة التعليم ومواكبة التحولات الاقتصادية والرقمية. وفي مجال تعميم التعليم قبل المدرسي، يستهدف المخطط بلوغ نسبة 100% من الأطفال المستجلين الجدد بالسنة الأولى من التعليم الأساسي ممن تلقوا سنة تحضيرية، مقابل نسبة بلغت 94.8% خلال السنة الدراسية 2024-2025، بما يعزز فرص النجاح المدرسي منذ المرحلة الأولى للتعليم. كما يركز الإصلاح على تحديث البرامج التعليمية وإدماج مهارات الحياة والتربية على المواطنة والقيم والصحة والبيئة، إلى جانب مراجعة الزمن المدرسي بما يضمن تحسين المردود التربوي والرفاه النفسي للتلاميذ. في أخبار العالم، بعد الانتقادات التي وجهها حزب الله إلى اتفاقية الإطار التي أبرمت الأسبوع الماضي بين لبنان والكيان الصهيوني عقب 5 جولات من المحادثات المباشرة، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن التفاوض ليس خيانة بل حربا دبلوماسية، وشدد على أن السلطات اللبنانية لن تفرط في أي شبر من أرض البلاد، وأثنى على الجهد الذي وصفه الجبار الذي بذله الوفد اللبناني المفاوض المدني والعسكري في العاصمة الأمريكية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول أنه لا يمكن الحفاظ على السلام في منطقتنا إلا إذا كان شاملا وجامعا من دون أي تدخل خارجي. من جانبه شدد المندوب إيران المتحدة على أنه يجب أن تكون الأولوية لتنفيذ مذكرة التفاهم كاملة، وأن أي انتهاك أمريكي سيقابل برد إيراني. هيئة النزاهة العراقية تحجز كميات كبيرة من الأموال العراقية المهربة إلى الخارج في خطوة وصفتها بالنوعية ضمن جهود مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة. وقال مصدر في الهيئة إنه جرى إنجاز ملفات استرداد 954 متهما يقيمون خارج العراق، بينهم عدد في الأردن، في إطار إجراءات ملاحقة المطلوبين بقضايا فساد والسعي لاستعادتهم. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع إسماعيل ومروان في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
0: الأولى في تونس.
2: هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل، إسماعيل بن عيسى، موزايك فم.
0: الميكس.

11:25 دقيقة توما لموزيك فيم هيديا بيا وتاريخ السلام للجميع. نسلموا عليكم الناس الكل وكنتوا تسمعوا فينا انه الساعة الاخرة من الاميسيون. كل مرة نحوسوا بكم في ايبوك, كل مرة نرجعوا بكم لجنيراسيون من اللي كبرنا بلوتو دي جنيراسيون اللي كبروا مع موزيكا معينة. البارح كنا 2004, اليوم نمشيو لاني 2002. جنيراسيون اني 2002. اي 2002 كنت حافله بالايفينمون اعتماد اللورو كعمله رسميه في 12 دوله اوروبيه. الرئيس الامريكي جورج بوش وقتها صايره برشا مشاكل مع العراق وايران وكوريا الشماليه, زاد فما توتر بين الهند وباكستان, وما زاد فما من الكوب دو موند في 2002 اللي صارت اول مره في اسيا في اليابان وكوريا الجنوبيه, وهزتها البرازيل امام المانيا. برشا حديث, ما زاد برشا موسيقى, عديد لي تيتر اللي ضربوا من بينك من افريل لافين, ولسه مازلت طويله. اما démarre de Justin Timberlake.

11:56 دقيقة توما لموزيك فيم. هكا كنا وصلنا لاخر بيار, وبالنسبة لليوم موجز الاخبار من بعد لحظات مع صديقنا مراد دريدي. ميرسي انفينيمون اللي كنتم موجودين معنا وتابعتونا. اون سوكي طون ميوزيك افيك ان مورسو بنين برشا, مورسو اللي يرجع بينا للسنوات المزينة, للايبوك نتاع الامبي 3 في تومكو وقتها. يا حسرة نحكيو على نيلي وكيلي روناند وقت اللي تقابلوا مع بعضهم واقترحوا علينا المورسو ديليما. ليدكم زينة, هادوما, باي باي.

0: adresse Mosaïque FM. www.mosaïquefm.net, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Ou elle a l'application mobile Mosaïque FM. Mosaïque FM. الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزارة الفلاحة تدعو جميع المتداخلين في القطاعين الفلاحي والبحري إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وذلك على إثر التقلبات الجوية المنتظرة خلال الفترة الممتدة من مساء الخميس إلى يوم الجمعة 3 جوليا. وبينت وزارة الفلاحة في بلاغ تحذيري لها أن هذه الدعوة تأتي استنادا إلى النشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة أمطار مؤقتة رعدية ومحلية غزيرة مع إمكانية سقوط البرد ببعض المناطق، بالإضافة إلى هبوب رياح قوية قد تبلغ سرعتها 80 كيلومترا في الساعة. بيانات قدمها ممثلو وزارة الفلاحة تكشف أن مداخيل صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح أقل من المصاريف المتعلقة بالتعويضات الموجهة للفلاحين، مع تسجيل محدودية خيرات الفلاحين في الصندوق، وهو ما أثر على توازن موارده مقارنة بحجم النفقات. وأوضحوا خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني لجهة الأقاليم أن الصندوق يعتمد على عدة موارد تشمل اعتمادات سنوية من ميزانية الدولة بقيمة 30 مليون دينار والمعلوم التضامني ومساهمات الفلاحين، إضافة إلى الهبات ومساهمة صندوق تنمية القدرة التنافسية بنسبة تقدر ب 20% سنويا، مشيرين إلى أن مداخيل الصندوق من المعلوم التضامني بلغت سنة 2025 حوالي 13 مليون دينار وفق معتمدات وقتية. انطلاق أشغال إعداد برنامج وطني لتعديل سوق الأضاحي لموسم 2026-2027 بهدف تنظيم السوق وتحسين مردودية منظومة تربية الماشية وتعزيز الأمن الغذائي. وفي هذا الإطار أكد رئيس ديوان وزير الفلاحة هيكل حشلافة أن البرنامج يقوم على دعم الإنتاج وإقرار حوافز لفائدة المربين وتعزيز الحوكمة وتتبع الرقمي، بما يضمن التوازن بين كلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمستهلك ويحد من الممارسات الاحتكارية. شركة تونسية متخصصة في صناعة الروبوتات البحرية والجوية والبرية ومقر مدينة مساكن تتمكن من تطوير زورق بحري ذاتي القيادة في إنجاز يعد الأول من نوعه على المستوى الوطني، وفق ما أكده مصمم الزورق المهندس فؤاد الكامل المختص في الأنظمة الذكية. والمتحدث يؤكد لمزيك أن الزورق يتميز بعدة خصائص من أبرزها قدرته على الإبحار ذاتيا أو التحكم فيه عن بعد، إضافة إلى إمكانية العمل لمدة 3 أيام متواصلة مع حمولة تبلغ حوالي 300 كيلوغرام، مؤكدا توجههم نحو تصنيع زورق بحرية متطورة مخصصة لتصدير إلى الأسواق الخارجية. في أخبار العالم، نواب من حزب الخضر الفرنسي يقدمون الخميس اقتراحا بسحب الثقة من الحكومة بسبب طريقة تعاملها مع موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد في أواخر جوان الماضي، في الوقت الذي تستعد فيها الدولة لموجة حر ثالثة محتملة الأسبوع المقبل. وقال متحدث باسم الحزب في الجمعية الوطنية البرلمان الفرنسي إنه من المتوقع مناقشة هذا الاقتراح الذي يحظى بتأييد 32 نائبا من حزب الخضر و25 نائبا من حزب فرنسا الأبية اليسارية المتشدد وواحد من حزب الاشتراكية يوم 6 جوليا الجارية. وزارة الداخلية سورية تعلن أن 9 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون جراء تفجير استهدف مقهى بوسط دمشق الخميس، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن. وأوضحت وزارة الداخلية أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تم زرعها وتزن نحو 1.1 كيلوغرام جهزت بشظايا معدنية، مما أدى لإحداث إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المقهى بالقرب من القصر العدلي بوسط العاصمة. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. أفروديب من نصف الليل إلى المديسعة على موزايك FM.